فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلموا ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاك منصب

التهديد، حتى الكلمة المكتوبة محسوبة. حتى وانت تكتب في تعليقات توا وتهين في أشخاص وتجرح فيهم، محسوبة، تنحسب لك يوم القيامة. مش تقول لا مجرد تعليق، لا أنا مداير إيميل وهمي، أنا والله مداير إيميل وهمي وصورة وهمية مش هيعرفني حد. يعرفك الله، يعرفك أنت مني وابن فلان مني وأمك مني وبوك مني ومن أي عائلة تنسب. فلو أنت كتبت تعليق جارح اليوم وتهين فيه في الشخص وتسب وتقذف وتشتم، وهربت من الدنيا، بس وضو عارفك الله أنت مني. فكر فيها كويس، فكر فيها قبل ما تكتب تعليق جارح، فكر فيها وانت تهين في الشخص أو تجرح فيه. حتى لو كان يمالك وهمي، حتى لو كان صورة وهمية من صورتك الحقيقية. أنا ما نعرفكش اليوم، هم ما يعرفوكش اليوم، غضوة يعرفوك أمام الملأ. أنت الفلان الفلاني، أنت جرحت الفلان الفلاني في يوم من الأيام، كتبت له تعليق جارح وسببت له أذى.

مخرج استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية واضحة صريحة، فنسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة بذكره وعامرة برحمته. الرحمة عند الخلاف، كل بيت يرى ويصير فيه خلاف، ما فيش حوش ما فيش خلاف، ما فيش علاقات في الأرض ما لهاش خلافات، كل صداقة تمر باختبار، كل صداقة بين اثنين تمر باختبارات. لكن الفرق بين الناس إن في ناس إذا اختلفت حفظت الود. ركزوا معي، لما الناس تختلف في منهم لما تختلف تحفظ في الود، وفي ناس لو اختلفت كشفت الأسرار ونسيت كل العشرة، ولا من أشد الأعداء لصاحبه أو لصديقته صديقتها عفوا. المؤمن الرحيم إذا غضب ما يظلمش، وإذا خاصم ما يفجرش في الخصومة، وإذا سامح سامح ابتغاء مرضات الله. يروى أن رجلا أساء إلى أحد الصالحين بكلام جرح أمام الناس، فسكت الرجل ثم قال له إن كان ما قلته في حق في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. شوف شنقال.

ما أهناش، دعاله، كان رحيم بيه ورحيم حتى بيتصرف معه. فدائما نقول لكم لما نتكلم معاكم أبدوا بأنفسكم قبل ما تقول كلام، تقول شيء أبدأ بنفسك. الناس قلوبها، قلت بلك تقول راهو تعمم إن الناس بدت قلوبها قاسية. أسأل نفسك، أبدأ بنفسك، هل أنا رحيم مع أهلي؟ هل أنا نرفع في صوتي عليهم؟ هل اعتذرت لو أنا أخطأت في يوم من الأيام؟ هل أزور أرحامي؟ هل أدعو لمن أساء لي؟ التغيير يبدأ من النفس، يبدأ منك أنت. إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت العلاقة. أعظم رحمة أنت تقدمها للناس، في ناس تظن أن الرحمة معناها المال فقط، لا لا لا، أعظم رحمة تقدمها للإنسان هي أنك أنت تدل على طريق الله. إذا نصحت أخاك بلطف فهذه رحمة، إذا علمت طفلا صورة من القرآن فهذه رحمة، إذا أصلحت بين متخاصمين فهذه رحمة، إذا دعوت لإنسان بظهر الغيب فهذه رحمة. كل خير توصل لغيرك هو باب من أبواب الرحمة. لا تشمت في أحد، من أخطر الأشياء ومن أخطر الصفات الشماتة. اليوم قاعد تشتم في غيرك، وغدا يبتليك الله سبحانه وتعالى بنفس البلاء اللي اشتمت فيه. كان السلف يقولون لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيك الله ويبتليك. شو شن قالوا؟ لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفس الابتلاء. إذا رأيت مبتلى فاحمد الله في سرك وادعو له بالشفاء، إذا رأيت مذنبا فادعو له بالهداية، ولا تنظر إلى الناس بعين الكبر، فكلنا محتاجون إلى رحمة الله، كنا في الدنيا هذه محتاجين لرحمة الله. رسالة إلى كل قلب قاسي، حابة نقدم لك هالرسالة هذه كقلب قاسي، لعل وعسى تسمع بكلام. إذا كنت أنت زعلان من شخص سامحه، إذا بينك وبين أحد قطيعة أبدأ بالسلام، إذا جرحت أحد اعتذر. الاعتذار ما نقص من قيمتك، بالعكس يرفعها، وبالعكس تدل على شجاعة القلب. وتفكروا ديما الناس القاسية مرات تكون آخر فرصة بينك وبين هذا الإنسان، ولا أحد يعرف متى يكون اللقاء الأخير. مرات منكم ياخذ الله سبحانه وتعالى أجل واحد منكم عشانكم كيف تصلحوا زلات الماضي. فسامح وعفو وخلوكم رحيمين ببعض. فكروا دائما كم شخص ظلمتوه في حياتكم بكلمة، كم شخص انتظر منا اعتذار، كم مرة ردينا على الإساءة بالإساءة، وكم مرة كان بإمكاننا نكون سببا في جبر الخاطر، لكن احنا ضيعنا الفرصة بأيدينا. اليوم الفرصة، واليوم الرسالة، واليوم الإشارة. فأبدو من اليوم نصيحة لكم. باه، ناخذ مكالمة، وأنا آسفة جدا على المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا. على 092-150-59-99 حناخذ المكالمات، وأنا نعتذر جدا من ناحية المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا جدا جدا، وحاولت أني نعطي فيه الصورة الكاملة والنصح والموعظة اللي فيه. إن شاء الله يا رب تكون وصلتكم، وصلكم الموضوع، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. باي، خلوني نقرأ شوية تعليقات ما بين جدي المكالمة. سلام للخدمات والعلاقات العامة، يقول السلام عليكم، ما شاء الله عليك يا رب يحفظك أخت ملاك، شكرا، بارك الله فيك. محمود شقلوف يقول هناك كلمات لا تقال لمجرد الحديث، بل تخرج من القلب فتستقر في القلوب. الكلمة الطيبة قد تداوي جرحا لا يراه أحد، والابتسامة الصادقة قد تمنح الأمل لنفس أنهكتها الحياة، والدعاء بظهر الغيب هدية لا تقدر بثمن. فلنحرص أن تكون قلوبنا عامرة بالمحبة، وألسنتنا رطبة بالذكر، وأيدينا ممدودة لفعل الخير. فالدنيا تمضي سريعا، ولا يبقى للإنسان إلا أثره الجميل وسيرته الحسنة وما زرعه من خير في نفوس الآخرين. اجعل قلبك موطنا للتسامح، ولا تحمل فيه ضغينة لأحد، فصفاء القلب نعمة وراحة البال رزق. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن زرع المعروف

0: أقصد المحبة والوفاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا نقية وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يديم بيننا المودة والمحبة، فهو سبحانه خير حافظ وخير معين. حنان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم الهاتف 092-150-59-99. محمود عمر يقول: الرحمة خلق عظيم تزهر به القلوب وتسمو به النفوس وتستقيم به العلاقات بين الناس، وهي ليست كلمة تقال بل سلوك يترجم في المواقف، الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والمواساة المحتاج والرفق بالصغير واحترام الكبير. فالرحيم لا يبحث عن أخطاء الناس بل يلتمس لهم الأعذار ويختار اللين حيث ينفع اللين، ويجعل من حسن الخلق طريقا إلى كسب القلوب، ومجمل أن يرحم الإنسان من حوله. فإذا الرحمة التي يمنحها للآخرين تعود إليه سكينة ومحبة وأجرا من الله. يلا ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا استاذة ليلى، مرحبا نورتي.
1: الله يرحب بك.
0: أهلا وسهلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين في الأولين وفي الآخرين. جمعة مباركة لكل اللي فيه.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي استاذة لله.
1: أقوله بحثت عن كلمات توفي حقك، ولكن لا أملك إلا قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: الله يعزك.
1: الله وحد عليك.
0: تسلمي لي استاذة لله.
1: ربي يسرك.
0: دنيا وآخرة إن شاء الله.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: الله يرحمهم.
1: ربي يحفظ لك الوالد والوالدة وقيينك وقياتك. يحفظ لك المهندس وخينا يونس ويحفظك انت لي ويحفظه هو لي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك استاذ لله.
1: قولي دائما يا رب، ربي ما يخلي حد راح
0: ابدا ابدا.
1: لكن اليوم موضوعك اقسم بدين الله اللي ما عندهاش قلب رحيم ما اعتقدش بكي.
0: اي والله.
1: واللي عنده قلب رحيم كي أعطيتي الموضوع الرحمة من كل جوانب.
0: حاولت بقدر الإمكان استاذة لله أن نعطيه من جوانب.
1: لم تترك شيئا لكل متداخل ومتداخلة شو ما نقوله بعدك. لكن باش نكسبه الوقت ونختصره الوقت في حاجات إن احنا ما نكررهاش.
0: هي ريت
1: انت ذكرتيها ممكن في تعقيب عليها. لكن لا تعقيب بعد كلماتك وعباراتك المنمقة، لأن أنت عندك بلاغة وفصاحة في الكلام.
0: بارك الله فيك. الله يعزك استاذة ليلى.
1: هذا باللغة العربية نقوله إنسان عنده بلاغة فصيح في الكلام، يعني يعرف كيف يتكلم، يعرف الموضوع اللي هو طارحة شن العناصر اللي هو بيسترسل فيها.
0: أي والله. أي والله.
1: على الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. قال الله تعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: اي أيوة والله.
1: والله هالبنات ظلموا، ناس ما فيش قلوب رحيمة. والله لأني نقول لك 80% 85% قاعدة قلوب قاسية. قلوب قاعدة قاسية، ما تقولي ما مرضش عليها الرحمة نهائيا. يا ريت نقصد بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفي الأمثلة، شوفي الأمثلة اللي تراح فيها. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني لي قاسي القلب، ما عنديش رحمة في قلبي. شن قال له؟ قال له: برا أمسح على راسي يتيم، يتيم الأبوين، كل شعرة ليك لها أجر وثواب.
0: صحيح.
1: فبكى هذا الرجل وبحث عن الأطفال اليتامى، نزلت الرحمة في قلبه. لكن المسؤول ما عندهش رحمة، ما فيش رحمة. لما شخص يجي بيقول لك نقابل فلان الفلاني، يقولوا له ما تقابلاش. علاش ما يقابلاش؟ شوف ظرفه، تواضعه. أنا ليلة أمس مع المستشار يوم الخميس مع مستشار قينا محمد الشريف، قلت له: التواضع ثقة، والغرور والتكبر نقصان. مسؤول يطلع للمواطن يشوف ظروفه. أنا نعطيك مثل على خينا محمد مسعود. في جل القنوات، قالك بنتكلم مع وزير الشؤون الاجتماعية، قالوا له ما تقابلهاش نهائيا. شيء قالك زرت شهادة صحية، قال قلت له ما باش نقابلها، بل كان عندي مرضى وبشهادة صحية ومثبتة، حتى تكلمني من الروشن، تكلمني من بعيد، وانا نكلمها من بعيد على الظرف اللي هنا نمر بيه. انا قال لك طلعوني من بيتي، هو بيتكلم ومش عارف يعني ازاي اللي يتحشم. ثاني قلت لهم الشخص هذا يبي يكون اسرة، عنده بنية ويبي اولاد، يبي يكون عائلة، قال لك طلعوني من بيتي بدون وجه حق وبيتي ملكي. من اللي استمع لي الشخص هذا ليل اليوم؟ والله للأسف لما خش وقال لك والله أدمعت عيني، والله تأثرت لما قال لك انفصلت، ولا ربي يهديك وربي يصلح رايك بس
0: إن شاء الله.
1: لكن أرجع معليش، الله غالب، هي في مكان وهو في مكان، قال لك بنكون عائلة. بعد الكلام هذا شنو يبدي يفتح في أي كلمة ثانية؟ أفهموا يا عقلاء، أفهموا يا ناس يا متعلمين، علاش أنا توا أستاذة الوان عاقب طالب ولا طالبة بكذا وكذا، وانتي وانتي وانتي، خلي احنا الرحمة في قلوبنا.
0: صحيح استاذة ليلى، والله صحيح، بارك الله فيك استاذة ليلى.
1: عمري ما هنت طالب ولا طالبة، خاصة في حجرة الامتحانات وفي الكنترول واقفين بالكلمة الطيبة بالاسلوب انا وامثالي. انا لا احكم على نفسي بالكلمة بالشاي هذا، لكن الناس هم اللي يتكلموا عليك.
0: صحيح،
1: خلي الرحمة ما بين الناس.
0: صحيح استاذة ليلى، صحيح.
1: لو احنا في الظروف اللي نمر بها، من اللي يرحم؟ كل يوم في الزيادة المواد الغذائية، مقدرش المواطن، مقدرش يشري، مقدرش تعب. 1000 دينار شن بيديروا لك؟ انت تتقاضى في رواتب 1000 دينار هذا زي اللي انت تتقاضى، حتى هو من حق 5000 و10000 يطلعهم هذا فلوسه من المصرف. وانا اولهم كبنت ليبيا نتكلم على اللسان، قلت لهم كل اب وكل ام وكل اخت، علاش ما تكونش الرحمة ما بيناتنا؟ الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة ما تبيش فلوس، تبي من يحسن ليك، ما توجعش فلان، لأن الوجيعة خدقت المسمار في الخشب.
0: صحيح يا استاذ ليلى، صحيح.
1: فتحية ليك، الله يرحم والديك، الرحمة هذه من بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الرحيم، الله هو الكريم. لكن يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخر الندم.
0: أي والله استاذ،
1: ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الممرض والممرضة مش الكل، أنا يعني أشمل لما نتكلم ما نشملش الكل، خلوا رحمة. أنتوا ملائكة الرحمة، لما يجيك مريض كبير ولا صغير روفي بيه، ناس تعبت تعبت، هذه منافع.
0: بارك الله فيك يا استاذ،
1: وفتحين المجال نحن نتكلموا الكلمة الطيبة.
0: صحيح صحيح استاذ،
1: ما تكلمنا عليه مسؤول باسمه، لا ما تكلمناش عليه، لكن راجل انه هو تخلوه في موقف انه هو ينفصل على جوزته، للاسف هذا انت برغبيكم.
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. تحيه ليك،
0: تحيه ليك استاذ
1: ليلى، تحيه استاذ، تحياتي لوالدك ووالدتك. لما تكلمتي على الاب وعلى الام، معقوله تترك امك 4 سنوات 5 سنوات؟ انا بحاجه لابوي ولامي، انني مكبر راسها، انني مسلم اظافرها، حتى ولو كانت بعيدة. انا قال وخليني احمد في برامج من البرامج قناة البلاد، قال لي لو امك موجودة بلالة وقالوا لك تعالي قلبي اظافرها وابوك تمشي، قلت له وين؟ مستحيلة. لا رد لقضاء الله، ولكن اسألك اللطف والعفو فيه. امك امك وابوك ابوك.
0: صحيح،
1: ما فيش سندك في الحياة الا امك ولا ابوك.
0: صحيح،
1: ربي يحفظ لك أم جوزك، ويحفظ لك أمينتك،
0: ويبارك
1: عليهم،
0: في
1: عيونك حطيهم، في قلبك
0: بإذن
1: حطيهم.
0: بإذن الله بارك الله، تحياتي لك.
1: العين تدمع والقلب حزين.
0: أي والله، شكرا، تحياتي لك،
1: مبارك للجميع.
0: تسلمي استاذة ليلى، شكرا، بارك الله فيك. خليني بس نكمل ولا في مكالمة، بعطيني مكالمة، بعطيني مكالمة. في ايش توا على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم، شو حالكم؟
0: الحمد لله، جمعة مباركة عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك، الأخت ملاك مباشرة طوله.
0: مباشرة طول معك بشحمها ولحمها.
2: بارك الله فيكم والله، يعني بحد حبيت يعني نشكرك على هالبرنامج هذا.
0: بارك الله فيك.
2: القيم اللي أكيد يسمعوا لها البنات. طبعا أنا لي كانوا يقول لك 10 سنوات معاش تبعت الراديو.
0: أيوة.
2: لكن من الجمعة اللي فاتت الحق صدفة افتحت سيديتك تتكلمي على أمورنا هذه الدينية الحياتية الحقيقة. وكلام يعني كلام موزون وكلام قليل، وانت يجيب في الوقت هذا في الراديو وفي التلفزيون نتاعنا، فما شاء الله ربي يحبك.
0: تسلم، بارك الله فيك.
2: وأنا بقول لك بحكي قصة واقعية.
0: ايه.
2: علي الرحمة.
0: ايه.
2: صارت لي من 23 سنة.
0: يلا قولي. هاي.
2: نفس الراديو. قلت لك اتصلت بي مدير الجمعية الخيرية.
0: با.
2: وطلبت مني كيف تزور النساء المحبوسات.
0: با.
2: اللي مسجونات. فبتقول لي الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ولو 100 سنة يعصى فيه، في لحظة يتوب يغفر له كل شيء. بينما الإنسان البشر وخاصة إحنا المسلمين العرب بنتكلم علينا، إلا لو تخطأ بنت أو زوجة أو أم أو أخت ما فيش مغفرة يعني ولا رحمة. فطلبت مني إن هل نزور النساء ونأخذ بخاطرهم. في الحقيقة هذا كتاو فيه العقيد يفتح برون تاع أمر مدير القضائية في الفلاح كان فيه. أنا طبعا كنت مهتم بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتطوع.
0: كويس.
2: فكان عدد كل تطوعي في المجالات هذه كثيرة جدا، من ضمنها كانت السجون. فالحق مشان أنا وفرح بينا وتفكر جاي كان عندي طفل ضاء وجدت لقيتها. فجدت مديرة الجمعية طبعا ضمن النساء ما تفكر فيها معها أخواتها وزميلاتها وطلبوا من السجن، فبيقول ديروا طلب، كتبوا طلب وبيزوروا في هذيك الأخوات السكينات اللي ما سبب الخطأ اللي ارتكب أي واحد يخطي في الدنيا هذه، ومثل الأسرة أو الأخ أو البو كيف إن ابتعدوا عليهم. فهي من الأمرين، فكانوا في باقة علم بها الله. فهذه الزيارات المتكررة ليهم فرجوا وفرحوا وساعدوهم، وكان زيارات نفكر فيها في سجن جديد الحد. طبعا دي بقى تذكر أسبوعين نجيب في قصص واقعية كيف الرحمة، إن الله يرحمنا مهما درنا في لحظة من لحظات التوب.
0: صحيح.
2: يغفر لك ويرحم. بينما نحن صعب جدا، يعني الرحمة قليلة جدا. فخلي المجال للناس الثانيين، وبارك الله فيكم ونشكرك إن شاء الله مرة ثانية. كل مرة نديروا قصة واقعية على الحياة نتاعنا اللي موجودة.
0: إن شاء الله.
2: وربي يحفظكم.
0: إن شاء الله.
2: أنا بنحيي ماما نعيمة، لي فترة ما سمعتهاش.
0: ماما نعيمة.
2: ولي عدة أخوات وأخوانكم ديما نتلاقوا على الراديو.
0: اسمعني.
2: الكثير والكثير كنا ديما نساهموا. وبارك الله فيكم وربي يحفظكم وجمعتكم مباركة. وسلام ربي يحفظك ومزيد من التقدم والتألق أختنا ملاك.
0: تسلم.
2: وربي يحفظك جدا جدا وبارك الله فيك والله يرحم والديك. الحقيقة مشكورة جدا.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا. بس تعقيبا على موضوع ميمة نعيمة، توفاها الأجل إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها، 2 أو 3 سنين تقريبا، 3 سنين أو حاجة هيك. فتوفت ربي يرحمها ويغفر لها يا رب، ويرحم جميع الموتى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك.
0: اهلا اهلا.
3: كيف حالك؟
0: عاش من سمع صوتك.
3: تعيشي وتسمعي.
0: اي والله مرحبتين مرحبتين نورتنا.
3: النور نورك ان شاء الله استاذ عمرك. شن حال صحتك باهي ان شاء الله؟
0: والله الحمد لله في نعمه.
3: ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: كيف حالك يا عم عبد الحميد؟
3: والله خير من ربي وشهر من عبده الحمد لله.
0: كيف حال العويلة إن شاء الله طيبين يا رب العالمين؟
3: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. تفضل يا عمي عبد الحميد.
3: الشخص هذا اللي كان يتكلم قبلي توه هذا.
0: إيه.
3: هذا وكان ما خيبش ظني لنقول الشارف المزغية.
0: والله ممكن أنا ما أخذتش اسمه لكن ممكن مرات يكون صح.
3: إيه لأن صوته هيك إذا أنا أعرف أنا من الثمانينات.
0: أيوة. اصحاب يعني تعرفوا بعض باهي يا ودي
3: مش عارف هو ولا لا
0: ان شاء الله يكون هو
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: وموضوعك يا استاذي
0: ايه
3: الرحمه انا تو المتحدث يكلم فيك انا تو عندنا الشهر قاعدين من غير ميه
0: ايه والله
3: وين الرحمه تو اللي عندنا احنا يعني
0: ما عندناش رحمه للاسف
3: سبحان الله عليك كهرباء تهرب علينا ولا مرتين في اليوم وقلنا ما علينا وتحملناها وسكتنا اما كانت تسكر علي الميه انا وجيراني
0: اي والله
3: منطقه راس احسن وتكلمت في جميع القنوات ولا حياه اللي من تنادي وين الرحمه
0: اي والله صدقت يا اخوي
3: هذه ميه سبحان الله ميه سكرها علي الله يسكر عليك الله حول ولا قوة إلا بالله يعطيك الله قصة ولا في إيدك اللي سكرتها السنيسكا الله تربحك ولا ترضي عليك
0: هو توا عمي عبد الحميد
3: نعم
0: احنا موضوعنا مش كنا الرحمة الناس هذه ما مش رحيمة الناس هذه ما عندهاش رحمة لو تملك الرحمة ما تخليش المواطن يتعذب بالطريقة هذه
3: ايه مش علي ايه بس يا استاذ
0: عارفه إيه. هي القصه كلها في الليبيين كلها يعني مش
3: معقوله تخلي الناس انت تدور قصبه في من الشيابين في من العزايز في من الرضع في عشان احترامي لك يعني الحفاظات تجيب مستحقين للميه باي طريقه وتلقى هذاك يجري ما عندهاش مسكين كيف بيطلب من جاره هذاك عنده بير برا مش يدور طوبه دور مسيحي حوله ولا قوه الا بالله
0: أسأل الله أن يفرج علينا وخلاص يفرج علينا وخلاص
3: إن شاء الله بخير يا سيدنا ملاك وربي يحفظك وجمعتك مباركة إن شاء الله وتحية لكل المستمعين والمستمعات
0: تسلم بارك الله فيك عم عبد الحميد
3: إن شاء الله وتحياتي للأستاذ يونس
0: تسلم بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفة للمسلمين تعقيبا على كلام عمي عبد الحميد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة من ماله وجعلها وقفا للمسلمين حتى ينتفعوا بمائها قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك من حفر رومة فله الجنة فبادر عثمان رضي الله عنه واشترى البئر وجعلها للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم الرسول من حفر رومة فله الجنة فمن بادر أول واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه فحفر هذا البئر واشتراه وجعلها للمسلمين وقفا للمسلمين باش ينتفعوا بماها فما بالك توا بمجتمعات اللي يسكر في المية والضي والأمور الحياتية للأسف اللي هي سبب للعيش الله المستعان وخلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعلا والله الله المستعان على ما تصفون دعوة سيدنا يعقوب
0: اي والله تفضل يا
4: والله من أحلى الدعوة والله الله المستعان على ما يصفون و ودعوا عليهم جديات عمال يهربوا المية ويهربوا في الضيرة والله لا شيء مفتعد ادعوا عليهم ما عندكش إلا الدعارة
0: اي والله
4: جديات
0: والله
4: ما فيش حاجه، الله اعلم، والله ما عاد فهمنا حاجه ملاك. وبارك الله فيك على حضورك الطيب.
0: تسلم.
4: ونشكر كل المستمعين، كل من دعا لي امي ان هي تمشي وتجيب السلامه وتسلم عليكم، وبارك الله فيكم وتدعي لكم، ويا ملاك تدعي لك انت خاصه.
0: بارك الله فيها وجزاها الله خير، وان شاء الله عمره مقبوله يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين امين، الله يرحم والديك. لو عندي نقد على البرنامج شويه، مع احترامي طبعا الوقت يا ملاك، والله بسم الله ما شاء الله عندك مستمعين الله يبارك بدو يلموا في بعضهم، ما عادش حصلوا وقت. يعني انت اليوم استفدنا منك، مش قصدي حاجه طبعا نقد، يعني مش علي حاجه، يا ريت الوقت يكون اكثر، لاني عارف انه ما زال في بعدي وشوفي امتى الاتصالات. وبارك الله فيك على كل كلمه قلتيها والله بكل اذان وصاغيه.
0: في ناس
4: ويرك المختصر المفيد بس نستفيد حتى من بعضنا،
0: خلاص
4: يعني الله يرحم والديك. إيه زي ما كنت المره الاولى تعطي ساعه وانا تدويرنا على الموضوع، بعدين ساعه المستمعين اعتقد كافيه، لكن هم ممكن تاع 20 دقيقه او 35 دقيقه حسيتها شويه ان في اللي من عنده بيقول ونستفيد منه وبيزيد طبعا على كلام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارحموا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هذا حديث طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. توا نبدا نبارك على الموضوع. انا
0: ابدا لي اهم شيء هانيبال اهم شيء اسمع اهم شيء هانيبال، لما نبوا نحكوا في الموضوع اعطوني شيء انا ما قلتاش، فهي ضيفوا لي شيء أيوة. ما قلتاش باش حتى في نفس الوقت انتم تستفيدوا وانا نستفيد، فهمتني؟
4: أيوة طبعا هيك نديروا حتى احنا
0: او نزيدوا
4: على كلامك ناكدوا يعني بس ايه هذا هو ايه
0: باهي تفضل
4: يعني. اكيد فانا حسب ما نشبح يعني دوا نحس ما فيش رحمه الا ما رحم ربي.
0: كويس.
4: الا ما رحم ربي، شنو هو المال الموجود غير الرحمه؟ حشاك وحشم المستمعين، موجود النفاق كاتر، موجود الكذب، موجود الحقد، الحسد، وعدي الكفر، الشر، الغضب، وما ادراك ما الغضب. اما الرحمه والطيب انعدمت، هنا في سؤال يا ملاك، علاش الرحمه والطيب انعدمت؟ علاش؟ والله العظيم نفرح وقت نلقى انسان طيب ورحيم وعفوي لا يحمل حقد ولا حسد على اي شخص، والله نفرح، والله العظيم نفرح من كل قلبي، دنيا نقول مازال بخير. وهذه واحدة من الأسباب أن رحمة معاش فيه الحياة بنكة، وتعرفوا ما الحياة بنكة تنسى حالك انتباهك بالآية، بمعنى أن إنسان مثلا في ظروفة تعبانة ومش عايش كويس، وحتى التربية والبيئة اللي عايش هو فيها والبيت اللي تربى فيه، لو هذا البيت فيه رحمة الأب والأم وفتح عيونه لقيه رحمة، ما لقاش ضرب أبوه يضرب في أمه ولا صغاره ولا صغار، حيتربى عليه رحمة. لو هذا البيت فيه رحمة لأولاده الصغار حيتربوا عليه هذا الشيء يا مراك. لكن بيت ديما يوجد فيه مشاكل، الراجل يضرب في زوجته ويعيط ويسب ويقول في كلام شوارعي، وصغاره يسمعوا اللي عمره 6-7 سنين حي عليك، راهو من سابع على شيء سب عليه، ويتلفظ بألفاظ نابية تاع شوارع زي ما قلت لك. بلاش بيكون هذا البيت أو أهل البيت، أنت حتبص فيهم حاجة اسمها غضب أكيد. بري شوف الدكاترة النفسيين يقول لك على الناس الكبار الأصل بتاعها، تلقيه أن البيئة اللي عايشها مش مضبوطة، بو يضرب في أمه، دي يضرب فيه ديما، يعني هذا دليل. والعكس صحيح طبعا، العائلات اللي مربين صغار مع الرحمة والألفة والصلاة وتلاوز القرآن هذا موضوع ثاني. الله غفور رحيم زي ما قلتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس كلها الرحمة مطلوبة بين الناس والبشر، وحتى الحيوانات وحتى النملة وحتى النحلة راك تقتلها حرام. حكمة تقول حسن الكلب أو الحيوان يغدر بك عندما يجوع يا ملاك، أما الإنسان يغدر بك عندما يشبع. مرة محدث أحد المشايخ قال حتى الحوت السمك في البحر وقت تعطيه خبزة صدقة، سبحان الله. أنا بنشد الماكلة بنشويه ولا بنقليه نعطيه خبزة بس نشده قال لي صدقة. هذا شيخ قالها، ما قالتها نبال، ما بالك الطير والحيوان والقطط والكلاب وغيرهم. الرحمة تدخلك للجنة، الرحمة تدخلك للجنة. وتعرف انت قصة اليهودية البغية
3: ما تقوليش يا ملاك يهودية تسكتي، قولي يهودية بغية، واللي يعرف كلمة بغية يعرفها شو معناها. ربي دخلها الجنة لأنها سرقت كلب يلهك، وامرأة مسلمة حبست قطة حتى ماتت أدخلها النار، الله النار. وعجبتني كلمة منك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، وربي يرزقك من حيث لا تدري.
0: اللهم آمين.
3: عميقة جدا والله. ما تصرح وتعرف وتسامح وانت تقدر تعاقب أشد العقاب. نعودها مرات، تصرح وتسامح وانت تقدر أشد العقاب الدير. هذه الرحمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونختم في سورة طه اللي أسلم عليها عمر بن الخطاب في الآية 23، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن هي الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جانا للدوء قلت لك الحياة ضنكا، وكذلك نجزي ما أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ربي قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو كان غلط يقول واحد يقول الآخرة، نقول له إيه في رواية قالون الآخرة، لكن في حفظ الآخرة فلا تفتح حد يقول له لا أنا حرام عطف هذا وهذا. والله يرحم والديك، وبسم الله ما شاء الله عليك، وتحية كبيرة لأختي أستاذ الفاضلة التي لم تتكرر الظاهرة في مصر، ربي يحفظها ويرزقها. والله يرحم والديك، كل مستمعينك عمي محمد الأغا، أستاذ إسماعيل، الخان ناصر، ما شاء الله نسمع فيهم مستمعين اللي داخلوا بعد قبلي والبعد، إن شاء الله كان في وقت نستفيد من بعضنا، وسامحيني على النقد، والله النقد من كثر إعجابي بهذا البرنامج، والله نبي بعطي زيادة وقت للمستمعين لا أكثر يا لا أكثر ولا أقل، أختي ملاك وكل تقديري واحترامي، ونلتقي لنرتقي المغرب أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني بال أنا معاكم تمام، معاكم لا مازال خلنا نعطي فرصة شوية، بس نعطي فرصة أنا معاكم، أنا عارفة، لكن الموضوع اليوم والله دسم، حاولت نحكي فيه ونجيبه بتمعن، وعارفة أنكم أنتم حتفيدوا، أنتم عارفين أنكم أنتم حتفيدوني، وأنا حنستفيد منكم، ونفس الشيء يا سوا استفدت منكم تعليقات مكالمات، نستفيد منكم صراحة، أنا نفسي نستفيد منكم، بس أنا لما نعطي موضوع نبي نعطيه الموضوع بحذافيرة، نبي حلقة كل يوم حلقتي تكون أفضل من الحلقة اللي قبلها، نبي الحلقات توصل فعلا، لأن هذه هي رسالتي الحقيقية، أنا كإعلامية وموجودة خلف المايك أو المذيعة أو هي ما تطلق عادي، نبي نعطي برنامجي يكون الرسالة واضحة، نبي أنا نوصلها، مش لأن تقليلا منكم أو تقليل من شأنكم ومن معلوماتكم، حاشا وكلا، يعني مهما نقول مرات حتى ننسى عبارة أو ننسى أي شيء أنتم متفكرون يفاها، لكن مرات أنا ناخذ الوقت لأن نباها توصل فعلا، نباها توصل، فهمتوا؟ فإن شاء الله فهمتوا التبرير على الموضوع هذا، وأنا عارفة النقد هذا نقد بناء، بالعكس ماذا بيكم أنتم تكلموني، ماذا بيكم نستفيد منكم، وهذا حقكم المشروع عليكم صراحة، وأنا عارفة مكانتي عند كل شخص فيكم، وعارفة لولا برنامجي ولولا المواضيع التي يتم اختيارها بعناية ومشاركتكم معي هو الإضافة الحلوة للبرنامج، أو يعتبر الأجمل في البرنامج بصراحة، فتقبلوا مني اعتذاري لو أنا أخذت وقتكم صراحة، لكن هذا هو اللي صار، وهذا اللي معناها ما نقدرش نقول لكم اننا ما نبيش نعطي الموضوع حقه، لان نبي نعطيه من جميع الجوانب، هذا هو المنبر اللي نقدر انا نعبر فيه ونقدر نوصل فيه رسالتي، فنكرر اعتذاري منكم اني اخذت منكم وقت، ناخذ فاصل قصير وناخذ مكالمه على 092 150 59 99. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا رجعت شايف البزغي طبعا في البداية ما قلت شفني لأني خشيت طول. فتحياتي لأخونا عبد الحميد بارك الله فيه.
0: أه.
2: والله يبارك فيكم جميعا كلكم.
0: بارك الله
2: فيك. إن شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم حتى المستمعين. سواء اللي تكلم سواء اللي ما تكلمش. لأن كلها في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم
2: آمين. وشكرا. أي.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. تصبحوا على خير. 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. ما زال ولا فيش مكالمة للآن؟ ما زال شوي. 092 اللي حابين يتواصلوا معنا 092-150-59-99. خلينا نكمل التعليقات ما بين جد المكالمة. شوفوا التعليقات اللي ما كملتهمش. عندنا عمران يقول ربي عاونك بارك الله فيك. وأيوتا تقول تحياتي لك أستاذة ملاك الراقية في اختياراتك للمواضيع وجمعتكم مباركة كادر السرايا ومستمعينها، ونحيي بنت القربولي في مشاركتها بخصوص المواضيع دائما، وربي عاونك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا والسلام عليكم.
5: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك، كيف الحال؟
0: تذكر القط يجي ينط جد جد.
5: يعني كيف
0: يا مرحبا يا مرحبا بنت القربو. كيف تو نبعث لك في تحايا من بنت معلقة عندنا في الفيس.
5: شكرا. تحياتي ليهم والله كل مجمعة الفيس وتيك توك اللي راسلوا فيه. تحياتي ليهم جميعا.
0: يا ودي تحياتي لك حتى أنت. تفضلي يا بنت القربولي.
5: جمعتك مباركة والله ما
0: بقوش ناخذ
5: وقت.
0: اسمعي بنت قربولي قبل كل شيء، انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
5: نعم
0: انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
5: لا لا الله يسامحك، بالعكس والله نستفيدوا منك. احنا حتى ما عطيتيش مداخلات عادي، لكن الناس عرفتي في اللي مارين بظروف وفي اللي مارين بتجارب مع الناس واقفين معاهم، فيبوا يحكوا لك التجربه. ولا ربما انا هيك نشوف.
0: أه.
5: ما تزعليش معلش يعني.
0: لا والله ما نزعل انا. انت كيف نزعل؟
5: لا المستمعين كلهم راهو حسيتهم انهم في اللي مارين بظروف بيحكوا، وانت ما شاء الله عليك قلبك كبير وما شاء الله تعطي فيه.
0: انا اعطيتكم مساحه وانا اليوم اعطيتكم مساحه
5: من قبل. ايه
0: وحتى المخرج مسكين حاط راسه على الواحد، نعطيه مساحه
5: عادي. واني صحره ومرات نقول فعلا هي الجمعه مرات بدون مداخلات افضل، يعني هيك حسه المفروض يوم الجمعه بدون مداخلات والبادي عادي لحد الثلاث.
0: والله ما هو الموضوع انا نشوف فيه ان يوم الجمعه ليش نخلي فيه دسم شويه. لان موضوع الجمعه لنا ناس ملتمه كلهم، وفي نفس الوقت
5: فعلا
0: يعني الموضوع فيه موعظة وفيه نصيحة، فهمتوا؟ فأنا مدبيا نتكلم عليه من جميع النواحي الحياتية، من جهة الأهل والأسرة ومن كل شيء.
5: والله لو تاخدها مني نية أستاذة ملاك، يوم الجمعة ديري بدون مداخلات، ويوم لحد الثلاث أعطيهم البرح نص ساعة ساعة لربع.
0: إن شاء الله يا بنت القربولي تفضلي. هاي
5: هيك رأيي فعلا. الله يرحمكم، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. والله ما عندي نزيد عليك إلا يعني بارك الله فيك. وانا بكش معناها تكون انت متحسن حد يسلك او يقولك لا مفروض. وتحياتي لي والله الاخ نضال، وربي ان شاء الله امه ان شاء الله تمشي يعني العمره
0: شت امه العمره ان شاء الله يا رب ان شاء الله ترجع بالسلام.
5: الاستاذ ليلى الغرياني كل من داخل معك يعني اليوم نحييهم. قول لي ما تدخلوش برضه زي ما قلت لك، والله كتاخذي رايي الجمعه تخليها بدون مداخله
0: ان شاء الله يا بنت القربولي. شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك.
5: تحياتي لي طبعا استاذ يونس
0: اكيد،
5: وربي ان شاء الله يرزقكم الحياه اللي تحتسبوا يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
5: والذريه الصالحه ان شاء الله وجمعتكم مباركه جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
5: مع السلامه.
0: مع السلامه. على صفر اخر مكالمه حناخذها 092-150-59-99 092-150-59-99. في هالبنات يقول لك الجماعه خلاها هيك بالطريقه هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابني؟ كما يكفي الحال صحتك في حلاوتكم كله حالكم ما إن شاء الله.
0: الحمد لله. شو حالك أنت؟
6: جمعكم سعيدة مباركة إن شاء الله.
0: أهلنا وعليكم.
6: يكون لكل المستمعين ولكل ليسنا براديو سرايا كلهم بدون تخصيص. وانت تحكي على الرحمن الرحيم يرحمهم الرحمن، رحمة ربي وسعت كل شيء. بس يا هلا
0: ايه
6: اسمعيني
0: معك
6: لأني بنقول لك حاجة، لأن الرحمة ليها ربك سبحانه وتعالى جعلها بين المؤمنين، ولكن بنقول بالله كلمة بنقولها، الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت على شبلان دولتك. من يوصف من لا يوصف بالإيمان بالأمان لا يوصف بالإيمان، من لا يوصف بالأمان لا يوصف بالإيمان. أنا بنقول لكم الكلمة هذه وهذه بنقول عليها، والأمانة هذه أو الرحمة هذه سبحان الله. وأحسن صدقة أحسن صدقة للمية في المدارس الحميد للمية، أحسن صدقة أحسن صدقة هذه للمية. وبعدين بالنسبة يعني والله يطول عمري ما شاء الله، يعني تبارك ربك مبارك في الأمر. مشيت مرة لمصر في الأحداث سميت إجراءات التوقيع المطابق وكل شيء، قعدت واقف مقعمش مقعمش شوية طلعت على الطاقة وصلت لمصر، جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني يا حاج. كنت دائما بنخلق في الوقت بالذات ساعات بعض الناس بحرية، أنا خاطر قلت سلمت في الجامعة، قلت لنا جامعة استأذنكم راهو أنا خاطر مكاني. أنا كيف من قبل نوصل واحد تكلم قال كنا بنجوا الساعة 12، كان هذا كنا بنجوا الساعة 12. طلعت يعني شن درس ثاني وقعدت تكي قال لي تعالى حاج قلت لك بس. المهم طلعت التليفون ألو مني شكرا قال لي يا أبويا. قلت له يا جماعة ودي مفكر على الناس بالسيارة وفهمت شغلة ونمشي والسلام عليكم. طلعت ياهو شوف ياهو شوف ما بيش يدير، يعني الرحمة ما فيش، ربك سبحانه ارحمنا ارحم النملة السوداء يعني في الليلة الظلماء على الحجر الكحلة ولا السوداء. وبارك الله فيكم ونقول لكم حافظوا على الأمانة بس ما تبيعوش، حافظوا على الأمانة حافظوا على الأمانة. السلام عليكم
0: وعليكم
6: السلام
0: ولا يهمك يا عمي ولا يهمك. باه نقرا تعليقات موجودة باهي. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جمعتكم مباركة يا أستاذة ملاك، سلمي على هنيبال يوصل إن شاء الله. أنجل نقول تحياتي لك من الجزائر، أنجل تحياتنا لك، بس بعدين قلت لي نحبك هلبة بارك الله فيك يا أنجل شكرا. وأيضا خلونا نعطوا دعاء لنهاية الحلقة. اللهم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم، أرحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قلبا لينا ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة. اللهم اصلح ذات البين وألف بين قلوبنا وابعد عنا القسوة والغلظة وسوء الظن. اللهم ارحم أباؤنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واشفي مرضانا وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا من عبادك الذين إذا رحموا شكروا وإذا رحموا أحسنوا. اللهم اجعلنا ممن يشمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أمين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا لليوم ذكروا أن الرحمة ليست كلمة تقال بل أسلوب حياة. ارحموا أبناءكم، ارحموا أباءكم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أصدقائكم، ارحموا أزواجكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا الفقراء، ارحموا الضعفاء، بل ارحموا حتى من أساء إليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن العفو والرحمة من شيم الكرام. وأعلموا أن كل رحمة تقدمونها اليوم ستجدونها غدا بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، دمتم بخير وأشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقة، وجمعة طيبة ومباركة على الجميع. وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة نورا على قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة في الدنيا والآخرة ورحمته الواسعة في الآخرة يا رب العالمين. ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة يوم الأحد، موضوع جديد ورسالة جديدة من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس

نهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. آخر منزلة في المجلد الأول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي لب المنازل وروح الأعمال، هي لا تتعلق بصورة الأعمال لكنها تتعلق بروح الأعمال، إنها منزلة الخشوع. والخشوع يربطه بعض الناس بالصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكر الخشوع، وما ذكر الخشوع إلا وذكرت الصلاة، غير أن هذه المنزلة تتعلق بقلب الإنسان وبسكونه إلى ربه واستسلامه لأوامر الله عز وجل خاشعا. الخشوع

والأحوال لله عز وجل هو الخشوع. ابن القيم رحمه الله قدم بين يدي منازل الهروي التي أسماها الهروي أصلا بمنازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم مقدمة لطيفة وختم منزلة الخشوع بمسألة فقهية بدأها قدم لها ابن القيم بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي الآية دليل على أن الخشوع محله القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فالخشوع أصلا مكانه ومحله في القلب. هذه الآية يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كان ما بين إسلامنا وبين عتابنا بهذه الآية 4 سنوات، يعني بعد إسلامهم وبعد 4 سنوات قال الله عز وجل لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ابن عباس في تفسيره يقول: هذه الآية قال إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، يعني رأى أن قلوب المؤمنين في إقبالها عليه بطيئة، استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة قائلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكأن الآية تقول: بعد أن أسلمت كان ينبغي أن يظهر، هذا لعموم المؤمنين، أن يظهر أثر الخشوع على قلوبكم، ولكن كما في الآية نفسها أن مما يصرف القلب عن الخشوع طول الأمد. وطول الأمد هي عند ابن مسعود 4 سنوات وعند ابن عباس 13 سنة. والمعنى طول الأمد، الإنسان إذا استمر شيء وسار فيه ينسى أو يكون بذلك قد بعد عهده عن الاستقامة، وهذا الفتور الذي يصيب القلوب. يشعر الواحد أنه في بدايات الطلب يقبل بإقبال شديد بقلبه في أيام الاستقامة الأولى، فما زال أثر التوبة على قلبه فهو يبكي لأقل شيء، رقيق القلب، قريب الدمعة، حاضر الفكر والذهن في إقباله على الله عز وجل، يذكر ويجد حلاوة الذكر، ويناجي ويجد حلاوة المناجات. تمر عليه أيام وتطول عليه السنين ويطول عليه الأمد، لم يحصل شيء من أمر الآخرة، فيصيب القلب شيء من التدهور والفتور. ولكل عابد شره، والشره هو الإقبال الشديد على الشيء والشره الشديد فيه، ولكل شره فترة. يصيب الفتور كل الناس عموما طول الأمد، بس كده قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد أو قل طول الأمل يقسي القلب. المطلوب من الخشوع هو الخضوع والذل الكامل لله عز وجل، ولا شك أن له بواعث وأسباب ومحركات تحرك القلب نحو الخشوع. فتجد تعريفات العلماء من علماء السلوك والتربية في الإسلام يتحدثون عن الخشوع تعريفا، ولكنك تشعر من خلال التعريف بالنتيجة والأثر، يعني كأنهم يتحدثون من خلال التعريف أيضا عن ثمرة هذا الخشوع. لكن عموما الخشوع يطلق على السكون، حتى المولى سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

ساكنة وخشعت الأصوات، معناها الأصوات سكنت، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمثلا الخشوع يقول ابن القيم هو الانقياد للحق، وهذا صحيح، لكن يبدو من هذا التعريف أن هذا ثمرة شنو؟ ثمرة الخشوع، الانقياد للحق. وابن القيم نفسه يقول هذا من موجبات الخشوع. ويا إخوان، الأخلاق في الإسلام سلسلة، هذا شيء عجيب في الدين. الأخلاق في الإسلام سلسلة يربط بعضها بعضا، يعني قل أن تجد رحيم إلا وهو كريم، لأن كل صفة توجب الأخرى، وقل أن تجد كريم بغير حياء، لأن الحياء يحركه، عرفت؟ وقل أن تجد أمين يكذب، لأن الصدق الأمانة صدق في الفعل، صدق في الفعل، فإذا كذب فارق الأمانة، فالصدق يوجب الأمانة. لا تجد دائما الصادق يوصف بشنو؟ يقال الصادق، الصادق الأمين، لأن الصدق يوجبه. ولذلك في حديث ابن ماجة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، هذا هلاك ليه؟ قال فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، مقيت وممقت يعني مكروه من الناس، فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. ذل ما عنده حياء، ما يبقى عنده أمانة. قال فإذا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإن لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإن لم تلقه إلا رجيما ملعونا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. رواه ابن ماجه وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانقياد للحق ابتداء، إذا شخص ما خاشع ولكنه ينقاد للحق سوف يخشع، الانقياد للحق سوف يجعله خاشعا، ولو أنه خشع دفعه أيضا الخشوع لأن ينقاد للحق. وقال ابن القيم الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع، قيام القلب. وابن القيم رحمه الله تعالى من لطائفه في باب الرقائق مع سلفيته وتحريه لعدم القول بأن البدع تزكي النفوس، وأن بعض الناس يريد أن يكون عابد، عرفته، يكون قريب إلى الله، ماذا يفعل؟ تحبب لهم الخلوات، يطلع الخلا ويمشي للمغارة ويتقشف ويلبس اللبس المقطع والمرقع ويظن أن هذا يقربه إلى الله، هذا لا يقربه إلى الله. لذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يقول رحمه الله يقول وإنك لتجد بعض الناس يظن أن ترك الطيبات التي يقوى بها البدن على الطاعة وعلى الجهاد وعلى الذرية وعلى التربية وعلى ذلك، الطيبات تركها من الدين. قال وفرق بين من جاب حديث صلى الله عليه وسلم في الجوع، فرق بين من كان واقعه الجوع، هذا يؤمر بالرضا ولكن الجوع لا يسعى له ابتداء، يعني زول لو جاع يقول الرسول كان بربط الحجر وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال تسلية له، لكن ما تقول له عند دفك في الشارع أدي الناس أنا ما داير وينوم جعان، هذا يحاسبه الله عن حق البدني، عرفته؟ وقص على ذلك بدأ يحكي رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام، حتى قال أن بعض العلماء ممن عرف عنهم العلم كان
يقول نحن لا نتعلم، العلم يشغلنا عن الله، فماذا فعل؟ قال دفن الكتب. ونقلوا في ذلك عن بشر الحافي وعن يوسف بن أسباط أنهم أرادوا أن يزكوا النفوس، فذهبوا فدفن يوسف بن أسباط كتب كثيرة جدا أمام النيل، وجاء النيل في فيضانه فغرقها. قال ابن الجوزي سألت أحد أشياخي عن ذلك فسكت، قلت له يا أخي بعض الناس يفعل هذا الكلام، قال فسكت. قال وتأويلي أنا أنه إذا دفن الكتب لما فيها من آراء وأقوال قد تضل كان صاحبه ممدوحا، أما إذا دفن الكتب النافعة فإن في ذلك إضاعة مال، إضاعة مال، هذا تضييع المال. ولا يتعبد الله إلا بالعلم، وأقرب الطرق التي توصل إلى الله العلم. ولذلك إنما يخشى الله، إذا قلنا أن التزكية والتقوى ومخافة الله رأس الأمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة. وكذلك في صحيح مسلم قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا نحن عندنا هنا في السودان الخضر عليه السلام بيجي السودان، بيجي حوم هنا في السودان، بعدين بحوم وهو لابس مقطع وبيشرب من السبيل من الزير بدلا، مما يزول المسكين وناس مقطع تقول لك الخضر الليلة جاء شرب من السبيل. بعدين أنا حقيقة حومة الخضر هنا دي ما مقتنع بها، حومة الخضر هنا مشيت أندونوسيا حضرت مؤتمر قمت سألت الناس قلت أسمعوا أنتوا الخضر ده قاعد يجيكم بيجي؟ قال لنا شنو في شنو الخضر ده؟ قلت يا أخي نبي الله الخضر ده ما قاعد يجي يلبس مرقع ويشرب من الأزيار هنا، طبعا الأزيار ما عندهم. قال لي زرت شنو يا شيخ يا مولانا في شنو عندك؟ مشيت السعودية أول حاجة مشيت مكة لقيت أنا أسمعوا الخضر جاي بيجي؟ الخضر شنو هذا؟ سألت السعوديين بتاع العربية ركبت معاه من المطار قلت له اسمع الخضر قاعد يلاقيكم، أنا داير أوريكم من الخضر ده ما بيجي للسودان بس في العالم الإسلامي ما فيه. مشيت الدوحة قلت له تعالوا يا أخي الخضر ده ما قاعد يجي بيجي، تبين أن هذا الكلام إلا في السودان. بعدين استغربت قلت له خضر يخلي المكيفات ويجي في كتاحة هنا يخلي العالم ده كله الخضر ده بيجي للسودان شو يا أخي؟ أكلمك الخضر كان حي ما بيجي السودان، كان موجود البيجي وينش يا أخي؟ الناس ده قاعدين مش منه قاعد يخلوه العجب مش موريني. بعدين طبعا ده كلام خرافة، أقولك ليه؟ لأنه الخضر عليه السلام كان موجود لا بد أن يكون له دور في أمة الإسلام. في الفلوجة ما ظهر غيرت الخضر ممكن يجي السودان هنا، كيف الفلوجة ما ظهر وما شفناه في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في دارفور دي ما جاء؟ بعدين في علماء ومشاكل يقول لك يضبحوا الناس ولا ما يضبحوهم؟ الخضر كان كافي مكان بيريحنا، النبي يدينا رأي يقول لنا اقطع الشك ذاته بين الناس ويجي ورينا ذات الخلافات اللي احنا فيها دي، ناس يقولوا قباب فيه وناس يقولوا قباب ما فيه وناس يقولوا توسر بالصالحين وناس يقولوا، كان الخضر ده يجينا اللي يدينا رأي قاطع في المسألة. وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت قد خلت من قبله الرسل، الرسل الخضر قد خلى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف بالبشرية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولم يظهر الخضر مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه ذلك لو أنه كان حيا، لأن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يظهر الخضر لا في بدر ولا في أحد ولا يوم الخندق والأحزاب، ولم يظهر في فتوحات الإسلام، بس الخضر بيجينا في السودان هنا بس، بس بيجي في السودان بس. فأنا أقول هذه من الخرافات، هذه النواحي تدل على أن منهج السلف في التزكية منهج لطيف، لكن ابن القيم يحاول أن يأخذ من المنهج الصوفي ما يفيد، وهذا من عدله وإنصافه. فإن بعض العبارات المشكلة في المدارك المبهمة يحاول ابن القيم أن يخرجها على أحسن التخريج بما يوافق الأصول كتابا وسنة، وهذا جيد.
ثم أنه استفاد من الألفاظ الرقيقة الموجودة في بعض الأدبيات عند الصوفية واستطاع أن يستفيد منها. أما في أصول الأفكار المنحرفة فابن القيم رحمه الله تعالى ما أخذ بها. فقوله أن القلب يقوم هذا من التعبير اللطيف، حتى أنه كان يقول في بعض المواطن ككتابه الفوائد أو مفتاح دار السعادة كان يقول بأن القلب أيضا له سجود كما أن للجوارح السجود. وفي آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الثالث، الحمد لله الآن نحن يعني قد فرغنا من شنو؟ من المجلد الأول ثلث الكتاب. في آخر الكتاب يتكلم عن معاني الوضوء، وأن أجل معنى في الوضوء أن يتوضأ القلب كما أن الجوارح تتوضأ، وذلك بنظافتها وإقبالها وطهارتها وتجليتها وتجريدها عن الحظوظ إقبالا على الله عز وجل. فهو يقول أن للقلب سجود كما أن للجوارح سجود، غير أنه يقول غير أن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. وهذا هو الفرق بين سجود القلب بين سجود القلب وبين سجود الجوارح. القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة، فهذا الخشوع. يقول ابن القيم ومن علاماته أي ومن علامات الخشوع أن العبد إذا خولف ورد إلى الحق ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والإنقياد، وهذه صفة طيبة وهي موجب من موجبات الخشوع. الخاشع أصلا لأنه ساكن لله هو يحاول أن حتى إذا خالف الحق ونبه وبين له سرعان ما يرجع، وذلك لخشوع تملك قلبه. ولذلك هذا يوجب أن الخشوع قرين الإخلاص، بمعنى الخشوع قرين شنو؟ إخلاص. ليه؟ الرجوع إلى الحق يحتاج إلى إخلاص. شخص بين له الحق ولم يرجع هذا تأكد أنه إما ينظر إلى الناس وإما أنه يلتفت إلى نفسه وإما أنه كذا، يمنعه هذا من الرجوع إلى الحق. أما المخلص لله والذي يقصد الله ويريده والدار الآخرة ويريد وجهه لا يهمه أن يقول الناس عنه أنه رجع أو قالوا أو طعنوا فيه لأنه رجع أو سخروا منه لأنه رجع، لأنه لا يعامل الخلق إنما يعامل الخالق. وهذا أيضا معنى لطيف جدا من معاني الخشوع. ويقول أيضا الخشوع خمود نيران الشهوة، للشهوة نيران وأثر بالغ جدا. مناسبة الشهوات بالنسبة للشباب خطرة جدا، ذلك وأنا أعطيك مثال. الشهوة قال ابن القيم أراد الله عز وجل بالشهوة، قال الشهوة أصلا لا توصف لا بمدح ولا بذم، أنا تقول الشهوة سيئة ويقول الشهوة شنو طيبة. فإن من الشهوة شهوة ركبها الله في الإنسان ليقوده بسلسلة الشهوة إلى إعمار الكون، إنجاب الذرية لا يتم إلا بشهوة، فسبحان الذي نزه نفسه عن الصاحبة وأودع في القلوب الشهوة ضعفا ليعمر العباد والخلق هذا الكون. شيء عجيب. أيوة هذه الشهوة إذا في شاب ماشي في الشارع ملتزم ومستقيم وصلي في المسجد جاءت امرأة وأحس بها ربما ينظر إليه يرفع بصره وينظر إليها وهو لا يريد، ولكن سلطان الشهوة في النفس قوي لذلك يقهره. هذا صحيح، يعني أزوركم ماشي بالشارع يلقى واحد بدون ما يناي يعاين. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك في ذم الهوى قال وبعض الناس يتطلع إلى النساء وينظر إلى الحروب، ولو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا وبقيت امرأة واحدة لنظر إليها لتكون أجمل من اللائي رآهن، وإذا تغطت عنه المرأة ازداد هيمانه وتطلعه لرؤيتها. ولذلك تجد الشهوة لما تحصل فتنة تزين للشباب الحرام أصلا، وهذا صحيح. قد يقول الإنسان متزوج بجميلة ولكنه لا تفتنه إلا امرأة الشارع، والسبب المرأة عورة، حديث الترمذي
إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان، استشرفها، عرفت؟ ولذلك الشهوة تسكن. إذا رأى أحدكم امرأة لا تحل له قال فليأتي أهله فإنه له أسكن، يعني أسكن لشنو؟ لشهوته. وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب، وهذا أيضا من الخشوع، أو ممكن يكون هذا أثر من آثار الخشوع. الخشوع محله القلب، ما في ذلك شك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته يعبث بلحيته وبثيابه، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت شنو؟ جوارحه. غير أن ابن القيم يقول بعض الكلام في هذا الموضع، وبعضه في مواطن أو مواضع أخرى أو من كتب أو في بعض كتبه، يقول رحمه الله تعالى الآداب رشح المعارف. الآداب رشح المعارف، ما معنى هذا الكلام؟ الآداب رشح المعارف، من قدح في ذهن الشخص من علم ومعرفة بالله يظهر ذلك أدبا. الآداب رشح، ما هو الرشح؟ ما يظهر. الآداب هي رشح المعارف، يعني المعارف هي التي تنضح بالآداب. الآداب رشح المعارف. وعنوان الظواهر دلالة البواطن، وعنوان الظواهر الشيء الذي في الظاهر سببه ما كان في شنو؟ في البواطن. ثم مع هذا المعنى ربط ابن القيم، نعم الخشوع في القلب، ولكن لا بد أن يظهر له على الجوارح أثر، لكن الأعظم من ذلك معنى تصنع الخشوع. يعني بمعنى قال ابن القيم وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يبالغ في الخشوع ويطأطئ الرقبة، قال يا صاحب الرقبة ارفع الرقبة، إن الخشوع ليس في الرقاب، الخشوع ليس محله الرقاب، إنما مكانه القلب. ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الشباب يتمايل ويمشي بشيء من التماوت، قالت ما هو من هؤلاء؟ قالوا مشاك. قالت كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك. فهذا فيه أن الخشوع لا يتصنع له. وكان حذيفة رضي الله عنه بن اليمان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. هذا صحيح. وتكلم عن آخر الزمان أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. في آخر الزمان يصادف تخش جامع كامل مليان ما تلقى يزور واحد خاشع. حاولت الله بالله يا أخي، هذا شيء عجيب. هذه مقدمة ابن القيم. نبدأ في كلام الهروي بشرح ابن القيم له وما يظهر لنا من معاني فيه. يقول صاحب المنازل هو من؟ الهروي رحمه الله تعالى. الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، أو ممكن يكون مفزع بالفاعل ومفزع على اسم شنو؟ على اسم المفعول. بمعنى لو قلنا أنه ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، كل جالس منا يروم سبيلا وطريقا للخشوع. لو قلنا ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، في تقديري الطبيعة، طبيعة الإنسان ونفسه. أخطر شيء يعيق الإنسان نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس خطرة، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أنه كان لأحدكم صاحبا إن أطعمتموه وكسوتموه
وأكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أجعتموه وعريتموه وأهنتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا بئس الصاحب يا رسول الله. قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم. يعني لو في زول أنت بتكرمه وبيكون ماشي كعب وكل ما تهيره مش كويس، هذه هي النفس، كلما أنك ركنت إليها كلما كان هذا باب من أبواب الهلاك عياذا بالله. فالمطلوب هنا هو النفس. ابن الجوزي يرى أن الأمر بالخير يحتاج إلى مجاهدة، والشر فعله لا يحتاج إلى مجاهدة، ولكن النهي عن الشر يحتاج إلى مجاهدة أكبر. وشبه ذلك بماء، قال إن الماء إذا انحدر من أعلى سال ولا يحتاج إلى من يدفعه، ولكن الماء إذا رفع من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى من يرفعه. والسبب وذلك كالنفس، النفس أصلا طبعها أن تميل إلى الشهوة وأن تنحدر نحو الشهوة. لا تستطيع أن تقول لإنسان يعني نوم يعني يقول نوم كثير، لماذا لا بسيط أي زول بنوم؟ لكن قلت له قوم ذاكر استذكر الدروس في الامتحانات هذا صعب. صلاة الفجر كون زول نوم أسهل شيء، قلنا أنه سهل، لكن أن يقوم في وقت الفجر ويصلي هذا يحتاج إلى مجاهدة. النوم هو جزء من طبع النفس ومن خمودها وخمولها. فقوة النفس أو قوة النفس المتعاظمة والطبع والميل إلى ذلك هو مما يعيق الخشوع، والخشوع هو خمود النفس. وهمود همد يعني شنو؟ سكن همد، وده لعله مما هو مشهور صح المصح بيقول شنو؟ لا يقول لك همد ولا شنو؟ ولا ما في كلام جديد عندكم؟ همد وهمد ولا شنو بيقولهم؟ يعني ثبتوا وقهروا وأنزلوا. فهمود الطباع إخوانا، لأن الطباع أصلا مش رائبة إلى الشر، همود الطباع هو الخشوع لمتعاظم أي شيء عظيم. ولذلك مما يعين على الخشوع الهيبة، يعني مما يقارن الخشوع الهيبة، كلما عظمت هيبة الشيء في نفسك كلما خشعت له، عرفت؟ وأيضا المفزع، الشيء المخيف قد تخشع له شنو؟ قد تخشع له. طيب يقول هو ابن القيم لكنه يرى أن الخشوع يلتئم مع الهيبة والتعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخائف إذا خاف وأصابه انكسار وذل خشع، والمعظم للشيء إذا أصاب قلبه هول الشيء وعظمه وأحبه أيضا يخشع. هذا مما يعني ما يقارنه. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. طيب هذا الكلام معناه التذلل للأمر أن يأخذ بالأمر وأن يسلم به دون تردد، وأن لا يعارض أوامر الله لا بذوق ولا قياس ولا سياسة ولا رأي ولا تقليد. هذا التذلل شنو؟ للأمر. ويعني بصورة أوضح مواطأة الظاهر للباطن. والتذلل للأمر أهم شيء أنك تأتي الأمر ملتمسا فيه الهداية، أن تأتي الأمر من الأوامر الربانية وأن تلتمس فيه شنو الهداية. من الإشكالات عند الناس عدم التفريق بين مفهوم الاستحباب وبين فعل الاستحباب، بمعنى لمجرد أن تقول هذا الأمر مستحب هو سبب من أسباب التزهيد في الأمر، وهذا خطأ. تقول ليش ده ما واجب لكن مستحب، خلاص الحمد لله. يعني إذا قيل أن هذا الأمر مستحب كان مزهدا في الأمر،
وإنما قيل مستحب ليكون شنو؟ مشجعا. المستحب مستحب، والمستحب مستحب عند من؟ عند الله عز وجل. أليس هذا بأمر مجدل له؟ فيدخل في ذلك كل الأوامر، لكن ليس على سبيل الإلزام، إنما على سبيل التخفيف، يعني استحباب على سبيل التخفيف للناس، لكن لا يعني أن يزهد الناس في الأمر المستحب. ثم يقول والاستسلام للحكم، ويقصد بذلك العلامة الهروي الاستسلام للحكم. يقول ابن القيم قد يراد بذلك الحكم الديني الشرعي، وقد يراد به الحكم الكوني القدري، بمعنى أن يستسلم للحكم الشرعي فلا يعارض الحكم لا بشهوة ولا بشبهة. الشهر الثاني في فصله في الملل والنحل في بداية الكتاب تقريبا صفحة 16 قال رحمه الله تعالى شيء عجيب، قال وأول من عارض الأمر بالرأي إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من شنو؟ من طين. كويس. وأول من بدأ القياس الفاسد، وليس القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح أمر الشارع به، الشارع به فقال فاعتبروا يا أولي شنو؟ يا أولي الأبصار، يعني قايسوا. إنما القياس الفاسد، وهذا قياس فاسد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هو يظن أن النار أفضل من شنو؟ من الطين، وعند التحقيق الطين أفضل. أول شيء الطين من صفتها السكون والرزان، والنار هوجاء والطيش، نعم، وفي الطين إعمار. كيف؟ البنى بالطين، والأكل بزرعوا في الطين، والنار تأكل ما زرع وتهدم ما بني. والطين من صفتها التواضع، والنار الكبر، دائما ترى النار تروم شنو؟ تروم أعلى، تروم أعلى، تروم أعلى، وترمي بشنو؟ بشر. وإبليس أتي من هذا الباب، أنه رد الحكم الشرعي لأمر بدأ له فعارض الأمر، فعارض الحكم الشرعي بشنو؟ بشهوة وبشنو؟ وبشبهة. ولكن هنا فرق لطيف، التذلل للأمر والاستسلام للحكم. في فرق بين الأمر وبين الحكم. الأمر قاعدة الحكم، الحكم ده يبقى حكم كيف؟ بعد أن يؤمر به. ففي بدايته كأمر يحتاج إلى التهيؤ، وبعد أن يصير حكما يحتاج إلى التزام، أن تلتزم الأمر وأن تستسلم شنو؟ وأن تستسلم له. كويس. والصواب هذا الاستسلام للحكم شنو؟ الشرعي. الله قال لي خلاص يعني الكلام انتهى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام انتهى، ما تقول لكن أخي أنا أرى وأنا أعتقد وأنا أفتكر، ولو الموضوع كان بيجي كده كان بيكون أحسن، وما لويته كان حولت الموضوع ده أخوان فيها شنو يعني؟ أي زول يقول لك يا شيخنا كده وشوف لنا أكيد شوف لنا مخارجة، يا أخي شوف لنا مخارجة من الموضوع، شوف لك مخارجة كيف يعني؟ أقطع لك شيء من رأسي؟ أخرجك من رأسي؟ كويس؟ يلا شيخنا شوف لنا كده مخارجة. كويس؟ بعدين في ناس عندنا الهوى ده، يعني واحد يجيك داير شيء كان ما أفتيت كما يريد هو، لكن الزول ده ما عنده علم، لك ما عنده علم الزول ده، بيبقى عنده علم 200 ها؟ لما يوافق الأهواء، أعوذ بالله. كويس؟ طيب، فقال الحكم الديني الشرعي، والحكم القدري أو الكون القدري، بمعنى أيضا أن تستسلم لما قضاه الله عز وجل عليك وقدره في أمور حياتك، فتستسلم لله استسلاما كاملا، وأنت تعلم أن الله عز وجل يريد لك الخير. كويس. مثلا امرأة يريد زوجها طلاقها، يعني زوجها ده شنو؟ يطلقها. هي ترى أنه لو طلقت خرب البيت، وعلينا أن نسعى أن لا يقع الطلاق درؤه، ولكن إذا وقع عليها أن تستسلم، والاستسلام
أن تعلم أن هذا خير. أن هذا شنو؟ خير. كيف؟ تقول أمكن ربنا يديه شنو؟ أحسن منه. خير ولا ما خير؟ كويس؟ وأمكن الله ما يدي أحسن منه برضو خير. تتعب وتشقى بدون زوج وتصبح مطلقة وتعاني لترفع درجاتها وتدخل الجنة بهذا الأمر، ويوم القيامة تقول الحمد لله أنه أنا طلقت، والحمد لله أنه زوجت بعد ما طلقت. الخير لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لأن أقدار الله وإن بدت للإنسان أنها شر فالشر كما قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والشر في مفعولاته وليس في أفعاله. الناس بيقعوا شر، واحد بيقتل زول شر ولا ما شر؟ وكلهم خلقهم من؟ وأعمالهم. خلقهم وشنو؟ وأعمالهم. لكن هذا فيه حكمة، فعله لخلق العباد على هذا التباين الموجود بين الناس والسعي الشتى الموجود، هذا لحكمة الابتلاء والاختبار والمدافعة والتمحيص والجنة والنار، كل هذا في الفعل على حكمة تامة سبحانه وتعالى. ولكن المفعولات قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها الشر. طيب، قال والاتضاع للحق. يا سلام، الاتضاع للحق. الحق المعني الاتضاع لنظر الحق. الحق هو الله عز وجل، هما يعني يراد به هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل وصف نفسه بأنه شنو؟ بأنه الحق. لنظر الحق. قال الاتضاع معناه الانكسار، ينكسر لنظر الله له وهو طائع. لماذا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا، لأن الله يطلع على قلبك سبحان الله. يعني أنت تفعل الفعل وظاهره طيب وأنه على استقامة تامة وأنت مخلص، حتى الإخلاص لو أن فيه بعض قوادحه مما لا تدركها أنت ولا يدركها من حولك أو ممن هم حولك، فإن ربك يطلع على كل شيء سبحانه. فهو لأنه عمل الخير، لكن فعل الخير هذا أوجب له شيء من شنو؟ من الخشوع الشديد. ليه؟ لأنه يعلم أن الله اطلع على قلبه، ومهما استقام القلب فلا شك أنه باعتبار الضعف والطبيعة والجبلة البشرية والإنسانية لابد أن يكون في الإنسان شنو؟ أن يكون في الإنسان بعض الضعف. نعم. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا يوجب للعبد اتضاع لنظر الحق واطلاعه سبحانه على قلب شنو؟ على قلب العبد. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. أنت قد يعني تفعل الشيء، الناس حولك كله يقسم إن العمل ده مخلص وإنك أنت زول كويس، لكن والله لا يعلم حقيقة كل نفس إلا الذي برأها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحانه وتعالى. هنا آية تناسب مقام الاتضاع بنظر الحق، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخاف مقام ربه تحتمل التفسير الأول، خاف مقام ربه بأن الله اطلع، التفسير قلناه ده بأن الله بقدرته الكاملة وعلمه التام قد اطلع على ما في قلبك، وأنت تخاف مقام الله في هذا الباب. مقام الله أي نظر الله لقلبك ونظر الله لك. هذا من خاف هذا المقام وخشيه أوجب هذا له خشوعا، يقول ربي يراني ربي كذا، هذا يوجب له خشوعا فلا يتصنع ولا ولا. الأمر الثاني مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه أي خاف مقام لقاء الله يوم القيامة، وهذا مقام العبد يخشاه ويخافه ويخافه أو يخافه أو يخافه أيضا. فإذا تذكر لقاءه لله خاف، أوجب له محاربة للهوى. طيب، الدرجة الثانية، طبعا قلنا أن الدرجات عند الهرب كم؟
ثلاثة. الدرجة الثانية من درجات الخشوع ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتسنم نسيم الفناء. طيب ترقب آفات النفس والعمل، يخشع الإنسان إذا راجع عيوب نفسه وعيوب العمل. طيب ما هي العيوب؟ الكبر، العجب، الرياء، ضعف الصدق، قلة اليقين المقارن للعمل، أن تعمل العمل وأنت مستيقن بالأجر الذي في العمل. طيب تشتت النية، قول ما في رياء، العمل لله لكن النية مشتتة، تشتت النية. الهوى النفساني، الهوى النفساني يعني الإنسان يكون عنده هوى خفي جدا، يعني مثلا شخص يستمع إلى إنسان، مجرد استماع يستمع إليه من وجهة نظر، هو يستمع إليه وعنده رأي في الشخص، هو يستمع إليه. طيب إذا قال مقالة الشخص أنت عندك رأي وسئلت عنها، قال لك قال شنو؟ الهوى النفساني يدفعك إلى أن تصيغ القول، قول القائل على حسب شنو؟ على حسب ما تريده وتهواه. وقد يقول كلام محتمل الخطأ وصاب، أنت تحمله على الخطأ لأن هذا هو شنو؟ هواك شنو؟ هواك النفساني. شوف الشيء هذا. ولذلك الهوى النفساني وبالجملة عدم إيقاع العمل، هذه آفات العمل، عدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. عرفت؟ هذه إشكالات. والإنسان كلما نظر إلى عيوب نفسه وآفات عمله كلما كان هذا يعني أدعى لاستدعاء الخشوع إلى القلب، تستدعي الخشوع يتناديه تجيبه لشنو؟ للقلب. ترقب آفات النفس والعمل أي انتظار آفات النفس وآفات العمل. لكن هنالك خطورة، بعض الناس كما قال ابن القيم العمل الصالح يوجب فيه عجبا وكبرا وإن كان خفيا، وإن كان خفيا، كبر خفي وعجب خفي. وشوف دائما العبادة فائدتها أنها تفضي إلى الخشوع وإلى التذلل وإلى التواضع، فإذا أوجبت أو حصل ضدها كان في العمل وفي النفس خلل، مش في العمل كعمل، عمله ليس خالص لله عز وجل، العمل في ظاهره صحيح. فمثلا قيام الليل عمل صالح، ولكن من قام الليل ولم يستفد من ذلك إلا على الخلق تعاليا وكبرا هذا إشكال، وهذا سوف نعرفه يعني بعد قليل في النقطة الثانية. قال ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، أولا ألا ترى ما أعطاك العباد إياه أنه من حقك. يعني مثلا الناس أكرموك تقول أصلا هم مفروض يكرموني، احترموك تقول هم ما عملوا حاجة، ذاته ما حقي، نقصوني ذاته ما احترموني كويس، أنا أصلا مفروض يحترموني، تقول ليه يا أخي؟ شنو حصل؟ شنو صح ولا ما صح؟ فألا يرى فضل على ذي فضل. كان منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى يقول إذا قدم إلي رجل كوب ماء كأنما دق ضلعا من أضلاعي. قال بيقدم لي كوباية موية، قال كأنما دق شنو؟ ضلعا من شنو؟ من أضلاعي. بل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكافئ على المعروف، وقاعدته الشرعية من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا صحيح، لأن من فيه هذا النفس في التعامل مع الناس هو نفس أخلاقي، نفس إنساني، يعني مثلا يعامل الخلق أصحابه باعتبار أنهم بشر ولهم كرامة، فإذا خدمه خادم يقول له يا ربيعة لقد خدمتني وإني أريد أن أكافئك. ما قال أصل لازم يخدمونا، نحن ذاتنا ما تعبانين معهم الليل والنهار، نعلم فيه ونجارين معهم وكذا، المفروض هم ذاتهم يخدمونا، أصل ما في طريق إلا يخدمونا. ما قال كذا، ما قال أنا قاعد المفروض يخدموني، قال أريد أن أكافئك
هذا يدل على الإحساس النبيل. هذا إحساس شنو؟ يسمى إحساس شنو؟ نبيل جدا بالمناسبة منه عليه الصلاة والسلام. فهو ابن تيمية يقول في هذه الجزئية: ولا ترى ولا ترى لنفسك على الآخرين حقا ولا فضلا. ابن تيمية قال شنو؟ قال: العارف لا يرى له على أحد حقا. العارف لا يرى له على أحد شنو؟ حقا. شوف السلف دير عندهم فقه عجيب. ابن قدامة المقدسي قال شيء عجيب، قال: لو أن معلما علم طلابه لكان حق الطلاب عليه أكبر من حقه عليهم. في زول بيكري الناس، اللي عنده حق على الثاني منه أكثر، اللي عنده حق على الثاني منه اللي بيكري، مش كده؟ لا، عند السلف اللي بيدرس. ليه؟ قال: لأنه وهبك عقله وقلبه، وهذا لا ثمن له. زول وثق في جقع لك، سلمك فكره لتشكله وقلبه لتصيغه وتدخل فيه، هذا معناه أنه صاحب فضل ويد عليك. وهذه درجة حالي شيء عجيب ده بالنسبة. ولذلك علي بن الحسين بن علي لما جاءه السائل وسأله أعطاه وقبله، قالوا: أنت صاحب الفضل عليه. قال: لا، إنه يحمل لي وعني حسناتي يلقاني بها يوم القيامة. هذا الفهم نفس ما عادي. قال ابن تيمية: العارف لا يرى له على أحد حقه ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. شيء عجيب كويس. شوف عليك لما شوف العارف حس بالمستوى ده في السودان ده ولا في العالم، في عارفين بغير في عارفين والله شوي بيكونوا في عندي، لكن ما كتار إلا رحم الله، أم نقول ما في كويس. نعم، العارف لا يرى له على أحد حقه ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. ابن القيم عقد مقارنة من ألطف المقارنات من الأحاديث، يقول: رجل عابد كثير القراءة للقرآن، جاءت هذا الرجل العبادة قامت بالظاهر، ولكن شوف الكلام ده في ركن وفي زاوية بعيدة من زوايا القلب قام نوع من الكبر والعجب أفضى به إلى الهلاك. ذو الخويصر التيمي أتى غائر العينين من كثرة البكاء. بكاء من شنو؟ في حفل ولا في دوبيت؟ بكاء من القرآن، غائر العينين ناتئ الجبهة كويس. أتى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. عباد ولا ما عباد؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لأنه إذا وصل إلى درجة من هذا ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار والنقيصة، فلا يسمع ولا يجيب ويحتقرهم لعصيانهم، ويرى أن له عليه وأن له أنه أفضل منهم حالة. شوف الحالة دي، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف المقارنة الثانية، قال: وأتى رجل كثير السكر، بسكر كثير، يجلد ويقام عليه الحد، يلقب بحمار، حديث في البخاري، كان مع شربه للخمر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه ويضاحكه بضحك الرسول. العابد الصوام القوام أدخل الحزن على قلب رسول الله وأساء إليه وطعن في عدله: اعدل فإنك لم تعدل. وأوجب له هذا نوع من الجرأة: والله هذه قسم ما أريد بها وجه الله. جرأة أصلا ما عادية. وكثير السكر مع ما عنده من السكر أوجب له شيء من السكون، ولم يتعالى ولم تحصل له نفرة، وكان قريب سلم يضاحكه ويمازحه. قال النبي: في العابد يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته
ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وشر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار، مع ما عندهم من عبادة. الخوارج بالنسبة عندهم جلد على العبادة وصبر حتى على القتال ما عادي، وشجاعة فائقة. كيف؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل عليا لما عذب ما تأفف ولا توجع ولا تأخر، الصورة قال أخ ولا قال كده، فأرادوا أن يقطعوا لسانه فتكلم، قال دعوا لي لساني، وجعل يبكي. قالوا ما يبكي، قال أخشى أن أتعطل عن ذكر الله ساعة، ما دار يجنب بدون ذكر الله. وعمران بن حطان شاعرهم قال مادحا عبد الرحمن بن ملجم على قتله علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أكثر ذلبي بحسنات يوم القيامة من قتل علي بن أبي طالب. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة قدار بن سالف، وإنه كان رجلا عظيما في قومه كزمعة. كويس. وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم، وقد فعلها عبد الرحمن بن ملجم. أشقى، شوف أشقى. وأما الذي يلقب بحمار وكان يشرب الخمر ويضرب ويجلد وقيم على الحد، ثم يأتي ويشرب ثانية ويجلد ويقام على الحد. في النهاية مع هذا قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. قال: لا تلعنوه، فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. ابن القيم عقد مقارنة بين الاثنين دير، قال شوف ده وشوف ده. فعبادة الظاهر التي تكون صورة بلا قلب حي فيه من الخشوع والسكون والإقبال والذل والانكسار لله عز وجل، هذه عبادة لا تفيد صاحبها، إنما تخرج به إلى الغرور ثم إلى الخروج عن حد الاعتدال، كما خرج بذلك الخوارج. أما تسنم نسيم الفناء، الفناء تكلمنا في كثير من المنازل عن الفناء المعني هنا، أن ابن القيم وجهه إلى الفناء، ياتو إلى الفناء بمفهومه الذي ليس فيه لبس، الفناء الذي يقول أنه لا فوارق ولا فواصل بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، أعوذ بالله. الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، فهذا كفر أعوذ بالله. أما الفناء هذا الحلاج، نعم كويس، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وهذا أيضا ضرب من ضروب الكفر، وما الله إلا راهب في كنيسته، أعوذ بالله. شفت كيف؟ أما الفناء المعني هنا أن يفعل الإنسان العمل وأن لا ينظر إلى هذا العمل وأنه كأنه لم يعمله، وذلك بنظره إلى الله ورجائه في ثواب الله، هو يفنى بأن الله وفقه، لأنه يرى أن الله وفقه لا ينظر إلى العمل الذي شنو عمله. هذا شنو الدرجة شنو الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة قال: حفظ الحرمة عند المكاشفة. حفظ الحرمة عند المكاشفة، ويراد بهذا حفظ الحرمة عند المكاشفة، الإنسان إذا وصل درجة من العبادة قد يتعامل بشيء من الانبساط، يقول له خلاص أنا الله تاني ما بيعذبني، الله تاني ما بسوي لي، الله تاني بسوي لي، بنوع من التدلل الدلال. فعليه الخشوع هو حفظ الحرمة عند المكاشفة، لأنه متصل درجة من التقوى وشعرت أنك أنت بجزء كويس وبقيت ما تعمل معاصي، إياك أن تدل بهذا، فيؤدي هذا إلى أمن مكر الله سبحانه. وتصفية الوقت من مراءاة الخلق، والمراءة هنا معنى أعمق، مش تصفية الوقت معناه يحفظ أوقاته، لا لا، هذا معنى أعمق. تصفية الوقت من مراءاة الخلق يعني يحفظ حاله مع الله، يعني عنده لذة في مناجاة الله، له إقبال، له خشوع، له إخلاص، له ورع، له كذا، يحاول أن لا يطلع العباد على حاله. كويس. وتجريد رؤية الفضل، وتجريد رؤية الفضل يعني
أن يرى أن الفضل والإحسان من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. ولو تأملت منهج الأنبياء والرسل وأهل الصلاح تجد أنهم ينسبون الفضل إلى الله. فتبسم ضاحكا من قولها، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إرجاء الفضل إلى الله هو طريق الرسل والصالحين، وهذا مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ختم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل من عنده حول مسألة فقهية، وهي الصلاة امتدح الله عز وجل من خشع فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، قال إذا فقد القلب الخشوع بالكلية بطلت الصلاة إجماعا. شخص صلى صلاة ما فيها أي شيء من الخشوع، بطلت الصلاة. والدليل حديث المسيء صلاته، قال صلي فإنك لم تصلي. فالخشوع إذا فقد بالكلية. طيب، لكن إذا غلب الخشوع على عدمه، هل تعتد بهذه الصلاة؟ أيضا تعتد بهذه الصلاة إجماعا، ويكتب له من الصلاة بقدر ما وعى وعقل، حتى إن بعض الناس يبلغ من الصلاة عشرها. طيب، ولكن إن كان فيها خشوع وغلب عليها عدم الخشوع، وهي أحوال، الحالة الأولى أن لا يكون فيها خشوع بالكلية، الصلاة باطلة، أن يكون فيها شنو؟ خشوع غالب ولكنه ليس بتام، فالصلاة شنو؟ صحيح إجماعا. إذا غلب عدم الخشوع مع وجود بعض الخشوع، ما الحكم في ذلك؟ كان بعض أصحاب الإمام أحمد وأبو حامد الغزالي لا يعتدون بهذه الصلاة ويرون الإعادة تعاد شنو؟ الصلاة. وحاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقارن بين أقوالهم، فالذين قالوا بأنها لا يعتد بها قالوا بأنه الصلاة كجارية تقدم لملك، الصلاة كجارية تقدم لشنو؟ لملك. فلو قدم للملك مقام الملك يقتضي جارية حسناء، أي ملك ممكن تبدل واحدة شنو؟ قال فلو قدم للملك جارية شلاء مشلولة أو عوراء لما قبلها، ومن صلى لله صلاة وقدمها وهي شلاء لا يقبلها الله عز وجل لأنه ملك. هذا يعني أن قولهم. وهنا أورد ابن القيم قولهم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شنو؟ سهون. وفيها دليل على عدم قبول الصلاة. كيف؟ شوف الدليل وين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون تحتمل، أو يعني قال فيها ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها. عن شنو؟ وقتها. ده تفسير من؟ تفسير مسعود. والذين هم عن صلاتهم ساهون حضور القلب وخشوعه، وهذا تفسير ابن عباس، وكلاهما مطلوب. طيب، القائلين بعدم القبول بماذا استدلوا؟ شوف الدليل بتاعه. قالوا أيهما أكثر وجوبا، الوقت ولا الخشوع؟ أيهما أكثر وجوبا في الصلاة، الوقت ولا الخشوع؟ الخشوع. ليه؟ لأن الوقت ليس مقصود لذاته، إنما هو مقصود للعبادة، وأما الخشوع فإنه مقصود لشنو؟ لذاته. شوف ابن القيم يقول شنو؟ والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجمع الصلوات لفائدة الخشوع. تجمع الصلوات، المسافر يعمل شنو؟ ممكن يصلي الظهر وشنو؟ والعصر والمغرب والعشاء. فجمع الصلوات دل على أن الخشوع أجل من شنو؟ قال فإذا كان صاحب المضيع للصلاة وقتا مذموم فكيف بمن أضاعها قلبا وحضورا؟ أما الذين
قالوا بأن الصلاة لا تبطل، قالوا أن هذا أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا طالما أنه فيها خشوع. طبعا يا إخواننا حتى الفقهاء الأئمة الأربعة اختلفوا في مقدار الخشوع، يعني متى يكون الإنسان خاشع مثلا في السجود بمقدار ماذا؟ الراجح عند

0: ابن القيم يقول يحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي. يحكم بصحة صلاة شنو؟ المنافق وشنو؟ والمرائي. لكن في نهاية الأمر قد الصلاة ظاهرا صحيحة ولكنها في الباطن والحقيقة قد لا يقبلها الله عز وجل. هذا أمر الآخر. قال ما نقول ما يقبله ما يقبله، لكن إذا أداها وفيها شيء من الخشوع البسيط ولو لم يكن غالبا فإن الصلاة شنو؟ فإن الصلاة صحيحة. وابن القيم رجح هذا القول. ابن القيم رجح شنو؟ رجح هذا القول. وهذا يعني لا يعني أن يكتفي الناس بهذا الحد الأدنى من شنو؟ من الخشوع، ولكن أن يزيدوا. طبعا ده القول ده كويس يعني، لأنه كان بالقول الأول ده صلاة كثير من الناس الله أعلم ربنا يعني تقبل مننا صلاتنا، يعني بيكون فيها لك كثيرا. ولذلك يعني هذا القول الأنسب والأوضح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد.

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا

رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم.

من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت

القسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس.

الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من

بهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمةٍ

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

أَطَعْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسنة

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

واعلموا أن الله شديد العقاب.

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى

الصحة وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: ظلال. ما أكثر العابرين بك، ظلال تبتعد وأخرى تقترب، كلها تأخذ منك شيئا ما أو تترك معك شيئا ما، وبعضها تتركك دون ظل. لا ينبغي أن تكون كريما للحد الذي توزع فيه ألمك للعابرين، لأنه في الحقيقة لا أحد يهتم بك سواك. من يهتم حقا بقلبك؟ من سيعتني بتلك الندبات حتى تختفي؟ من يهتم إن كان خلف ابتسامتك المتقنة دموع موؤودة؟ حتى أنت أحيانا لم تعتني بنفسك جيدا، وإلا لما كنت في حاجة أحدهم. نتعثر كثيرا، نحن من يقف دون أيد ممتدة، نحن من ينفض عنا بقايا الألم. لذا لا تبدو الأنانية مخطئة دائما. إذا كنت من يمسح دمعتك ويحتضن كتفيك ويشبك يديك ذات خوف، فلا تؤمن بالأصدقاء أبدا. تلك الأشياء الصغيرة التي تمنعك من حديث ما أو طلب منهم مخيفة، لأنها حقيقة متجاهلة. تقول وجودهم لا يعتبر حقيقيا في حياتك. فهمت الآن؟ بالحديث عن التجاهل، أليس دواء فعالا لبعض الجروح؟ فبعض الأشياء دواؤها الغياب وبعضها الإهمال، النظر طويلا في الساعة بلا حراك، التحديق في ألا شيء. صدقوني، بعض الآلام ليست من الشجاعة مواجهتها، وبعضها يأسوها الصمت. ستحتاج الصمت أكثر كلما تألمت. لا كلمة ستوصف بدقة، ولا أذن ستبقى مصغية، ولا ندم ستحتاج أن تتعافى منه. أحيانا لا نرغب برؤية بعض الأصدقاء القدامى، نريد الاحتفاظ بصورهم تلك، لأننا بداخلنا نخاف شيئا ما، الغربة التي صنعتها سنين الفراق قاتلة جدا. وامضى، ذلك الحنين للذكريات التي خذلك أصحابها أحمق جدا. بقلم عبير العامري.
1: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. اتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى، معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله؟ كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباطة جأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
2: النجاح في الآخرة، ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ثم يكب على وجهه في النار يوم القيامة؟ ما قيمته في النهاية؟ وللآخرة خير لك من الأولى. كم سنعيش؟ 60، 70، مية، والله لو وصلتوا 120 حيحطوكم في الجرائد، صح؟ طيب الآخرة، إذا كنا نؤمن بالآخرة كم مدتها؟ كم مدة الآخرة؟ طيب خلود، ها؟ لا نهاية، مش كده؟ طيب أي واحد يفهم رياضيات، أي واحد أو واحدة يعرف ألف باء رياضيات، أي رقم تقسيم ما لا نهاية نتيجة كم؟ صفر، مش 120 تقسيم ما لا نهاية، أي رقم تقسيم ما لا نهاية صفر. ما قيمة الدنيا، ما قيمتها في النهاية؟ كلها مزرعة، كلها مزرعة، إذا زرعناها صح نتائج صح. عشان نزرعها صح أربع قواعد رئيسية ستجعل، طبعا في قواعد لا تنتهي لكن هذه الأهم. الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هناك جهد غير عادي في الفقه الإسلامي، لكن ما في إبراز لأهمية النية. موجودة نعم في الأحاديث صحيح، لكن ما في إبراز لها، ما في إبراز لأهمية النية. والحديث الأول في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات. لو واحد دخل غرفة وجد في كأس فيه سائل أصفر فظنه عصيرا فشربه فإذا هو خمر، يأثم؟ لا يأثم لأنه أخطأ. طب لو واحد دخل الغرفة فوجد كأسا فيه سائل أصفر فظنه خمرا فشرب بنية الخمر، طلع مسكين، طلع عصير مسكين لأن أعتم وما حصل اللي يريده، مش كده؟ يأتم، ها؟ إنما الأعمال بالنيات. مهما كان الخلل في عملنا، احنا قد نعمل أعمال، نعمل برامج، نعمل كتب، نعمل أنشطة، والله إذا ما كان وراءها إخلاص تعب على الفاضي، كله تعب على الفاضي. أخلص النية، أخلص النية، هذا المبدأ الأول اللي هو مرجع لكل النجاح الحقيقي. الأمر الثاني هو تعرف على الله تعالى. طب احنا نعرف الله عز وجل، نعم نعرفه، لكن ممكن نعرفه أكثر. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما تعرفنا على صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى بعمق، كلما ليس فقط خشيناه كما في الآية، وإنما أحببناه. مرة واحد من سألني سؤال جميل، قال ما هي أعظم نعم الله عليك؟ ما هي أعظم النعم؟ أعظم النعم أننا نتعامل مع الله، أعظم النعم أنه هو الله، هذه أعظم النعم على الإطلاق. يقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، يقول والله لو ترك حسابي يوم القيامة لأبي وأمي ما رضيت إلا أن يحكم الله فيه، فهو أرحم بي من أبي وأمي. ومن أعظم ما كتب في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وترقيق القلوب فيها والتقرب هو ما كتبه الإمام الغزالي حجة الإسلام في إحياء علوم الدين، رغم ما فيه من مشاكل صحيح، لكن الروح التي في الإحياء غير موجودة في أي كتاب آخر، ولا توجد الروح في أي اختصار من اختصارات الإحياء. والشيء الثاني من المراجع الممتازة التي تعرفنا بالله عز وجل وفيها عمق علمي وفيها روح هو ما أنتجه من مؤلفات ومن أشرطة ومن برامج أستاذنا الكبير محمد راتب النابلسي حفظه الله تعالى. شرف كبير الحقيقة أن يكون بيننا، وأتشرف أني تعلمت على يديه وأعتبر نفسي تلميذ عنده، يعني أتشرف بهذا. وأنا عملت ألبوم اسمه أسماء الله الحسنى، واحد من المراجع الرئيسية التي استعملتها كتب الأستاذ محمد راتب النابلسي، وهو ثروة بين أيديكم. احضروا محاضراته، اقرأوا كتبه، استمعوا إليه، لأنه من العارفين بالله جزاه الله خير. فتعرفوا على الله عز وجل، هكذا ننجح في الآخرة. الأمر الثالث تعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الحسن الندوي وهو واحد من أكبر علماء الهند وأكبر علماء الأمة في القرن العشرين، يقول والله ما نفعني شيء في حياتي كما نفعني القصص التي كانت ترويها لي جدتي وأنا بين 7 و10 سنوات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهي ما زالت هذه القصص هي التي توجه حياتي وتشكل حياتي. وأرجوكم عندما تقرأوا السيرة وتتعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجوكم ما تكتفوا بكتب الحروب، أرجوكم هناك جانب إنساني رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك جانب إداري قيادي رائع. يعني من أعظم الأبحاث التي في الدنيا اليوم في علم القيادة أبحاث كوزيز أند بوسنر، والتي نشروها في كتابهم The Leadership Challenge، وتم ترجمتها بكتاب باسم القيادة تحدي، ودرسوا ماذا يريد الناس في القائد، ما هي الصفات التي يتطلع إليها الناس في القائد الذي يحب أن يتبعوه. سألوا هذا السؤال 1.5 مليون إنسان على مدى 25 سنة في القارات 6، ففي كل البلاد وفي كل القارات وفي كل السنوات. الإجابة 1 لم تتغير، لم تتغير في أي مكان، لم تتغير في أي زمان. مع 1.5 مليون الإجابة الرئيسية كانت المصداقية. وتعريف المصداقية بالنص كما وردت في كتابهم الآخر Credibility، كتبوا كتاب لما شافوا أهمية المسألة، كتبوا كتاب اسمه Credibility يعني المصداقية. تعريف المصداقية بالنص، هذا ليس كلامي، هذا كلامهم بالنص، المصداقية تعني الصادق الأمين، Trustworthy بالنص، هكذا Trustworthy Truth Telling. هذه ليست عشوائية، هو ليس الصادق الأمين عشوائي، كان ممكن نحط بدالها الشجاع الكريم، ممكن نحط أي صفتين مكانها، لا، ما في شيء يستبدلها، لأن هذا 1 بما يتطلع إليه الناس حتى الكفار منهم. هذه الصفة الأولى التي يتطلع إليها الناس في القادة. لازم نقرأ السيرة وندخل في أعماقها حتى نفهم. يعني خذوا أعطيكم مثال آخر، الهجرة إلى الحبشة لماذا حدثت؟ لأن المسلمين مستضعفين، صح؟ لا، مش صح، مش صح. بعض المسلمين كانوا مستضعفين. أول واحد هاجر من؟ أول واحد هاجر بالنص في صحيح مسلم، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان، أول واحد هاجر. هل استضعف عثمان في يوم من الأيام؟ أتحدى، ها؟ لم يستضعف عثمان في يوم من الأيام. يوم الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من يفاوضهم فاختار عمر، قال يا رسول الله أنا يقتلوني، أرسل واحد عزيز عليهم، فأرسل عثمان. اقرأوا في السيرة، فلما دخل مكة ماذا قال له الكفار؟ قالوا لي أحببت أن تطوف فطوف. أما كانت عثمان عظيمة حتى عند الكفار، ما عمره مس في يوم من الأيام. من هو أمير المسلمين اللي في الحبشة؟ جعفر. هل جعفر عمره استضعف؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حماية أبو طالب، هذا جعفر ابن أبي طالب، في أحد يقدر يمسه؟ لم يستضعف جعفر في يوم من الأيام. طيب ليش هاجر؟ طيب هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة لما صار للمسلمين دولة في المدينة، ليش ما رجعوا؟ ليش ما رجعوا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أي طاقة تساعدة، ليش خلاهم هناك؟ خلاهم إلى السنة 7، ما رجعوا إلا عند فتح خيبر. والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، صح؟ ليش 7 سنين يجلسوا هناك؟ هذا كله ليس سبب الاستضعاف. طب سؤال، طب الهجرة للحبشة ليش يدور غيرها؟ ليش يدور مكان ثاني يروح له؟ طب كان هاجر إلى الحبشة معهم. عرفتم عندنا مشكلة في سطحية التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لولا الوقت لدخلت معكم، هذا كله منطلق من منطلقات التخطيط الاستراتيجي، كله منطلق من الوضع العالمي والسياسة العالمية. وفي تفصيل أنا قاعد أكتب كتاب في هذا يعني. بس أرجع أقول تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا على شخصيته، تعرفوا على عقليته، تعرفوا على قدراته، تعرفوا على إنسانيته. وأشد ما شدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم صفة تسيطر عليه هي صفة الرحمة. الرحمة شيء عجيب من الرحمة لم أرها في أي إنسان. طبعا كل صفاته عظيمة، لكن الصفة المسيطرة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا معنى أساسي. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا اللين، هذه الرحمة. اليوم يصور لنا أنه بهذا العنف، ويصور الإسلام بهذا العنف، ويأتي من يمارس هذا ليكرس هذا العنف. هذه معاني والله. شوفوا اللي يقرأ السيرة بهذه الطريقة، ما يقرأها بالطريقة التقليدية، ثم أحد ثم الخندق ثم كلها حروب. اللي يقرأ السيرة بهذه الصورة، يقرأ السيرة من خلال زاوية الأخلاق وزاوية الإنسانية التي هي تشكل 93% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملك إلا أن يعشق، يعيش، ليس فقط يقدسه كنبي، وإنما يحبه، يعشقه كإنسان. فهذا من الأشياء التي تجعلنا ننجح نجاح حقيقي في الآخرة. والحديث الصحيح طبعا أن يبعث المرء أو يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. صحابة في الروايات الصحيحة، صحابة يقول والله ما فرحنا منذ أسلمنا بحديث كما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الدرجات العليا العليا في الجنة، تعرف عليه. إذا تعرفت عليه بعمق ستحب حب حقيقي وليس حب سطحي. والمن أحبه حب حقيقي يأمل أن يحشر معه، ونحن وإياكم منهم إن شاء الله.
3: مستمعين الكرام، وصل إلينا الآن النبأ التالي: وفاة 4 شباب من أبناء هذا الوطن بسبب حادث مروري. وكما أشار التقرير بأن السرعة الزائدة هي سبب هذا الحادث.

حوادث تسلب الأرواح وتذيق قلوب الأحبة مرارة الفقد، حوادث تخيط كفن الأوجاع وتحفر على الأوجان مسارات لدموع حارقة، حوادث تمزق الأجساد وتجعلها أشلاء تختلط ببعضها وتحرق بعضها الآخر. هكذا هي حوادث السيارات، تجعل الفقد شبحا خاطفا وله عزف حزين جارح مؤلم.

0: أطياف الراحلين تترنح في الخيال، وبقايا ذكراهم تناثرت وتعبث بالمشاعر كل حين. رحلوا، نعم رحلوا، ولكن كيف كان الرحيل؟ تخطفهم الموت بسرعة فاقت كل السرعات، سابقوا الزمن ليصلوا إلى نهاية الحياة وهم أشلاء متناثرة علقت بين ركام الحديد في حوادث مأساوية تدمي القلوب وتبكي العيون.
1: تمهل
0: تمهل، فالحوادث هذه قاسية كقسوة صفائحها الحديدية.
1: تمهل
0: تمهل، فكم من حبيب فقدناه، وكم غال ما زال يبكي ألما وآه. كم من صغير تيتم وأنثى ترملت، وكم من أب بكى بحسرة وحرقة، وأم ثكلى أحزنها فراق فلذة كبيرة.

وهنا أسئلة تراودني كثيرا، متى تختفي تلك الحوادث ليعيش العالم بجمال لا يشوهه تهور وسرعات جنونية؟ متى ننتهي من تلك الأخبار التي توافينا بوفاة شباب بسبب سرعة وتهور وانقلاب؟ متى يكون المجتمع مجتمع بلا حوادث؟

0: مجتمع بلا حوادث.
1: بلا حوادث.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
3: السرايا اف ام، اشراقة نور
2: في اثير الوطن.
4: أنا التي نشأت في القمم، أنا الشموخ والإباء والشمم، أنا العطاء والسخاء والكرم، أنا التي أرفع راية القيم، أنا التي بروعتي يبتهج القلم، أنا التي ينطلق اللسان بي ويفرح النغم، أنا التي تغرد الأطيار بي ويهدل الحمام، أنا التي تمدحني ألسنة الكرام، أنا التي فقلت مهلا أوجزي واختصر الكلام، فأرعدت وأبرقت وهزت السنان وشنفت بصوتها الآذان وأبهجت بعطرها المكان وانطلقت تقول: أنا التي أسكنتموها ظلمة الكهوف، أنا التي أوردتموها مورد الحتوف، تركتموها حول نفسها تطوف وشمسها تصارع الكسوف، أنا التي تركتموها وحدها تقاوم، أبناؤها أنتم هنا وأهلها الأكارم، لكنكم ألقمتموها حجر الهزائم منذ اعتمدتم لغة الأعاجم. أنا التي مزقني الإعلام وأتعبتني قسوة اللجام، أنا التي أخاطب القلوب والعقول وأغرس الأزهار في الحقول وأنثر الإبداع في الجبال والسهول، أنا التي شرفني بحبه الرسول، أنا التي أطرز البيان أحرك الوجدان، أنا التي بأحرفي يرتفع الأذان وحينما يحتدم السباق أكسب الرهان، أنا التي بأحرفي تنزل القرآن، فهل عرفت من أنا يا أيها الحيران؟ أصابني الوجوم وخلت أني في الضحى أشاهد النجوم وأنني في بحر حسرتي أعوم، نعم نعم يا لغة الحبيبة أصبحت في بلادنا غريبة، تناوشتك لغة الأعاجم ولهجات أصبحت تهاجم، تمصرت تلبننت تخليجت تمغربت وشرقت وغربت وحيرت أجيالنا وبعدت وقربت، نعم نعم يا لغة القرآن، يا لغة الجمال والكمال والبهاء ولغة الصفاء، يا لغة البيان، يا لغة الفردوس والجنان، لا تيأسي من فارس أصيل تطربه سنابح الخيول والصهيل، يسقيك من وفائه ما ينعش النخيل، ينال فيك شرفا ليس له مثيل.
5: عالم مجاهد ومقاوم شاعر، بايعه الجزائريون عام 1832 أميرا لمقاومة المستعمر الفرنسي. ولد الأمير عبد القادر سنة 1807 في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها والده محي الدين شيخ الطريقة الشاذلية، وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من علمائها أصول العلوم. اصطدم والده محي الدين بالحاكم العثماني لمدينة وهران فوضعه تحت الإقامة الجبرية في بيته، وفي عام 1825 سمح له بأداء فريضة الحج فخرج هو وابنه عبد القادر. زار العديد من الدول العربية وتعرف على أهلها. تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي في الخامس من يوليو عام 1830. بعد اعتذار والده عن قيادة المقاومة بايعه الجزائريون على الجهاد، سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة وجمع المتطوعين وكون جيشا قويا وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي على عقد اتفاق هدنة معه. مع استمرار الضغط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى أملا في دعم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن ضغوط الفرنسيين وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك، فاضطر الأمير إلى إعلان استسلامه في ديسمبر عام 1847، فنقل إلى سجن بمدينة بو في الجنوب الفرنسي. لكن نابليون الثالث قرر فيما بعد إطلاق سراحه، فسافر إلى تركيا ثم إلى دمشق. احتضنت منازله وحمت أكثر من 15,000 مسيحي بعد أحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين عرفتها دمشق عام 1860، وهو الموقف الذي كان محل إشادة عالمية. توفي الأمير عبد القادر بدمشق في 26 من مايو عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاما، فرحمة الله على الأمير عبد القادر الجزائري.

القرآن يدعو إلى حسن الظن بالله والتوكل عليه والفعل الحسن والثقة بموعود الحق سبحانه وانتظار الفرج منه وتيقن اليسر بعد العسر، ويحذر من الحزن على ما مضى لأنه مكتوب، والخوف من المستقبل لأنه غائب، ويعد بالغنى بعد الفقر والعزة بعد الذلة، وينهى عن اليأس والقنوط والإحباط وسوء الظن والشك، ويأمر بإخراج ضغائن النفوس وأمراض القلوب من حسد وحقد وغل وجحناء، واجتناب التجسس وتتبع العثرات والفرح بالزلات، ويأمر بالصفح والعفو والصبر والإحسان والغفران، وكتم الغيظ وحبس الغضب وحسن الخلق. إن هذا الكتاب الكريم أعظم كتاب يدعوك للسعادة والفرح والسرور والحبور والبشر. إنه يبشرك أن اهدأ واثبت واسعى وتفاءل وتقدم وافرح واستبشر، فإن وراء الليل صباحا، وخلف الأكمة روضة، وبعد المفازة نهرا، وعند الصخرة عينا باردة، ومع الشمس ظلا، ولدى التعب نوما هادئا عميقا مريحا. إن مع العسر يسرا.

تقطر من ثغر السماء رحمات تغسل الطرقات وتغمر قلوب البشر أنسا، تمحو من قلب المحزون حزنه وتطهر الموجوع من وجعه، وتبعث السعادة في النفوس. هكذا تهيئ الأرواح لعام جديد، فها هي الدقائق تتثاقل وتلوذ الثواني بالجدران سندا، تتكئ عقاربها وتمشي الهوينة، تموت الساعات صقيعا حين تزورها رياح الرحيل، فينتهي كل شيء ليمنح غيره فرصة البدء والحياة. ينتهي عام بكل أشيائه ليبدأ آخر بأشياء أجمل. ينتهي عام بكل لحظاته ليبدأ آخر بلحظات أنقى. ينتهي تأبين الأحلام لنخلق أخرى أرقى وأبهى. عام يمضي يجر معه أذيال الخيبة وبعض الأمنيات، وكثيرا من الذكريات اللذيذة والمؤرقة التي وهبتنا إياها الحياة. عام يمضي ليسدل الستار على صور جميلة وملامح أليفة بريئة، انطوت معه آخر الحكايات لينقشع الغمام عن بداية حكايات قادمة. عام يمضي تلوح لنا شمسه بوداع، تعلن زهوره عن عمر جديد وربيع أزهى، ويدنو منا قمره ليتلو علينا وصايا آخر العام. أن ابقوا في علو وسمو، علقوا قلوبكم بمن في السماء، وانظروا إلى أمانيكم وحاجاتكم المرفوعة على جناح الدعاء بيقين، وارنوا إليها وهي تتحقق. أغلقوا دفتر الماضي بآلامه وأحزانه وانكساراته وأفراحه وأتراحه، ودعوه يختنق بعيدا عن عامكم الجديد، عامكم البهي، عامكم العامر بالسعادة بإذن الله. كل عام والبسمة تغمر محياكم.

0: قال أحد العلماء: إني أدعو الله في حاجة فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيوب. جميلة هي الثقة برب العباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تلك إجابة شافية لقولنا: لماذا يحدث ذلك لي؟ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. خروج بعض الناس من حياتك أو دخولهم إليها رحمة من ربك، رحمة لا ندركها إلا مع الوقت. الأعوام تغير الكثير، إنها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل شخصيات البشر؟ لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج. لم يأخذ منا إلا ليعطينا، فاستقبلوا الأقدار بقولنا وقولكم الحمد لله. كان السلف الصالح يتواصون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به. الأولى: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. والثانية: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. والثالثة: من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها. اغتنم الحياة فهي زادك. غفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها موعودات نبينا صلى الله عليه وسلم، القائل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها هذه الموعودات التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختار لهذا الإنسان الدين القويم، هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، وخص به هذا الإنسان توجيها لهذا الإنسان ليتعبد به لله رب العالمين منذ أن نزل على هذه الأرض إلى قيام الساعة. هذا الدين قوامه، أركانه، أسسه ثلاثة، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف. جبريل عليه الصلاة والسلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، ولم يكن يعرفه أحد بهذه الصورة، ولم يكن يبدو عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، وسأله عن الساعة، متى قيام الساعة، عن أمارات هذه الساعة. ثم لما انصرف عليه الصلاة والسلام توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال إلى أصحابه عن هذا الرجل فلم يعرفوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، إنه جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم أو دينكم. هذا الدين أمره، أسسه، أركانه، مقاماته، درجاته هي هذه الثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام لمصلحة هذا البدن وهذا الجسد بالنسبة للإنسان، يحفظ بأحكام وتشريعات هذا الإسلام. الإيمان لمصلحة العقل والروح، العقل والقلب. والإحسان لمصلحة الروح والنفس. إنسان مكوناته ثلاث: عقل وجسد وروح، ودين مقوماته ثلاث: إيمان وإسلام وإحسان. إيمان لمصلحة العقل والقلب، وإسلام لمصلحة البدن والجسد، وإحسان لمصلحة الروح والنفس. والإنسان منا أيها الأحبة في كل يوم من أيامه التي يعيشها يتقدم خطوة إلى مصيره المحتوم. في كل يوم نحن نسير إلى لقاء الله تبارك وتعالى، حتى يأتي اليوم الموعود ويقف الإنسان بين يدي ربه وحيدا فريدا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولا سعادة للإنسان إلا أن يلتزم في هذا المسير، في مسيره في كل يوم وليلة، وهو يقترب إلى أجله المحتوم، إلى لقاء الله تبارك وتعالى، إلا بأن يتحقق بهذه الأركان الثلاث، أو بهذه الأسس والمقامات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا خيار للإنسان إذا أراد أن يكون وأن يوصف من السالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، وينتظر أن يكون على أحسن حال، أن يقدم على الله تبارك وتعالى وهو على خير حال، إلا أن يلتزم بهذه المقامات الثلاث.

هذا الإنسان في حياته لله تبارك وتعالى تدينا وتعبدا لله تبارك وتعالى بما جاء في هذا الدين. وقد أنزله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذا فهم يتفقون في أصوله وأركانه وثوابته ومحكماته، ويختلفون في تشريعاته وبعض تفاصيله. كل الأنبياء جاء بالإيمان، جاء بالإيمان بأركانه الست. كل الأنبياء جاءوا بأركان الإسلام، أي الأركان التي تتعلق بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام، فالصلاة كانت عند الأنبياء، والصيام يعني كما كتب على الذين من قبلكم، والزكاة كانت مفروضة، أي حق مالي مفروض بقدر معين، والحج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما هذا البيت أكثر من 90 نبيا، فكلهم جاءوا بهذا الأمر. وكلهم جاءوا أيضا فيما يتعلق بالإحسان، أي فيما يتعلق بارتقاء هذه الروح وسمو هذه الروح والتزام هذه الروح بالأخلاق والقيم وفي علاقتها مع الله تبارك وتعالى ومع أخيها من بني الإنسان ومع الكون من حولها. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الدين على هذه الأركان الثلاث، تلقوا هذا الدين بأركانه الثلاث، وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة لهم في هذه الدنيا ولا نجاة لهم في الآخرة، لا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتزامهم بهذا الدين بأركانه الثلاث، بالإيمان والإسلام والإحسان. التزام في أخلاقهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في سلوكهم، في مواقفهم، في اهتماماتهم، فعاشوا على هذا الدين إيمانا وإسلاما وإحسانا. وعلموا الأمة من بعدهم هذا الأمر، فأخذ العلماء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم الفقه في الدين بأركانه الثلاث، وفهموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في الإيمان والإسلام والإحسان، وليس كما هو محصور اليوم الفقه في الدين هو فقط في باب الإسلام، أي في باب الشعائر والمعاملات التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، أو الشعائر التي تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى. ثم من بعد القرون المفضلة وفي أواخرها بدأ اهتمام بعض العلماء رحمهم الله يهتمون ببعض هذه الأركان، فبعضهم اهتم بالإسلام وكتب فيه واجتهد فيه وعاش عمرا طويلا مديدا في الاجتهاد في هذا الباب، الذي انتهى بعد ذلك بأن يسمى بالفقه. ركن الإسلام مع الأيام أصبح هو الذي يسمى بالفقه، إذا أطلق الفقه إنما يطلق على ركن الإسلام من أركان الدين. وبعضهم اتجه إلى الاهتمام بركن الإيمان اجتهادا وتأصيلا ودفاعا وردا على من يحاربون هذا الركن من البدع والضلالات والأهواء التي خرجت في زمانهم، وانتهى الأمر بأن سمي هذا الباب أو هذا الركن أو هذا المقام سمي بالعقيدة وسمي بعلم الكلام وسمي أيضا بالسنة. وهناك من فتح الله عليهم في الاجتهاد فاجتهدوا في باب الإحسان، عمقوا هذا الباب واجتهادا وجمعوا النصوص المتعلقة بهذا الباب، واجتهدوا في ظل القواعد والأسس والمعايير التي سنها من كان من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين سنوا لنا، الذين يعني بيّنوا لنا أصول الاجتهاد والاستنباط على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى هذا العلم أو هذا الركن إلى أن كان يسمى بالزهد أحياناً ويسمى بالسلوك أحياناً، وسمي بعد ذلك بالتصوف، وأقصد هنا التصوف السني المرتكز على الأسس الصحيحة للاجتهاد في الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا أقصد التصوف الفلسفي الذي لا علاقة له بأسس الاجتهاد في دينه. وانتشرت هذه الكتب وهذه المعارف، واشتغل الناس بهذه المنتجات العلمية والفكرية والثقافية التي أنتجها علماء الأمة في هذه الأركان الثلاث، في الإسلام في مسمى الفقه، وفي الإيمان في مسمى العقيدة، وفي الإحسان في مسمى التصوف أو السلوك. وفي كل هذه الاجتهادات ما يؤخذ وما يرد، كلها تخضع لمعايير علمية في قبولها وفي ردها، ما يسمى بمعايير قبول الاجتهاد أو قبول النظر في مثل هذه المسألة.

حديثنا في هذه المجالس عن السلوك إلى الله، أي عن الاجتهاد في باب الإحسان الذي سمي بالسلوك وسمي بالزهد وسمي بالتصوف السني بعد ذلك. والنظر في هذا المنهج أو في هذا المسلك أو في هذا الباب من أبواب الاجتهاد يظهر لنا أن هناك عدة مدارس أو عدة اجتهادات أو عدة مناهج، كما أن في الفقه برزت المذاهب الأربعة: الفقهية، المالكية، الأحناء والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من مذاهب الإسلام في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإسلام، وبرزت أيضا مدارس في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإيمان، فانتهت إلى مدرسة الحنابلة ومدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتريدية، كلها في إطار أهل السنة والجماعة. كذلك فيما يتعلق بالاجتهاد في مجال الإحسان كانت هناك مجموعة من المدارس أو مجموعة من المؤلفات صاغت ما جاء من اجتهادات لأهل الاختصاص في هذا المجال، وخلاصتها في تصوري عدة مناهج. المنهج الأول هو المنهج الذي يعني كتبه ورسخه الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين وفي بعض كتبه الأخرى، وهو الذي جمع فيه أقوال من سبق، أقوال الإمام القشيري رحمة الله عليه وإمام الحارث المحاسبي البغدادي البصري المعروف رحمة الله عليه، جمع كل هذه الأقوال في هذه الاجتهادات في كتابه في إحياء علوم الدين. والعلماء رحمهم الله لم يردوا هذا الكتاب جملة ولم يقبلوه جملة، إنما أخذوا هذا الكتاب فقبلوا ما يقبل وردوا ما يرد، فاجتهدوا في هذا الكتاب تهذيبا وتلخيصا وتقريبا وتخريجا لأحاديثه ونصوصه. مدرسة أخرى مدرسة الإمام الهروي رحمة الله عليه، لأبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحنابلة الكبار، وكان يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصفه بشيخ الإسلام، وخلاصة هذه المدرسة في كتابه منازل السائرين بين في يعني فيما يتعلق بتفسيره لقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء ابن القيم رحمة الله عليه وشرح هذا الكتاب النفيس في كتابه المعروف مدارج السالكين، شرح فيه هذه المدارج التي تناول فيها الإمام الهروي رحمة الله عليه هذه المنازل منزل منزل، وكأن الإنسان سائر وسالك إلى الله تبارك وتعالى، سائر إلى الله تبارك وتعالى، وفي كل يوم يعلو في منزل من المنازل. هناك مدرسة أخرى خرجت وأن يعني من اجتهادات إمام من أئمة المالكية الكبار المعروف بابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، والذي وضع خلاصة هذا الاجتهادات في كتابه الحكم المعروف اليوم بالحكم العطائية، وله مجموعة من الكتب الأخرى والمراسلات أو الرسائل الأخرى. المقصد أن الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه كتب هذه الحكم، وهي مجموعة من التوجيهات للسالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الشيوخ والعلماء الذين يربون على منهاج السير في هذا الباب. وقد شرحت هذه الحكم شروحا كثيرة، ومن أكثر من شرحها الإمام المالكي المعروف أحمد الزروق رحمة الله عليه دفين مصراتة في ليبيا. ثم هناك منهج آخر صار عليه عدد من علماء الأندلس، وهو المنهج الذي أطره الإمام المالقي رحمة الله عليه، المالكي من أئمة مالقة، وهو أبو عبد الله المالقي رحمة الله عليه، محمد بن محمد المعروف الأنصاري، وهذا الكتاب وضع كل ما لديه في كتاب سماه بغية السالك في أشرف المسالك. هذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة في هذا المسار. قدر الله تبارك وتعالى بفضله ومنه اعتكفت على هذا الكتاب لسنوات واختصرته وهذبته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج أن أن أن أن أن, أن يسهل يعني إخراجه للناس في أقرب وقت ممكن. هذا الكتاب هو بإذن الله تبارك وتعالى محور الحديث في هذه الجلسات أو المجالس التي ستستمر بإذن الله تبارك وتعالى إلى عدد لا بأس به. هذا الكتاب خلاصته
أحب أن أقدمها بين يدي إخواني في هذا المجلس، وأشير للسبب الذي دعاني لاختيار هذا الكتاب. السبب أيها الأحبة أننا أصبحنا نعيش في زمان صعب بكل ما تعنيه الكلمة، صعب في كثير من الأمور التي تحيط بنا، ووجه من أوجه الصعوبة والتحدي الخطير في هذا الزمان هو أن الزاد الذي نعيش به وزاد الحياة، أوقاتنا، رأس مالنا، أعمارنا، أصبحت تتلقفها أو تأخذها منا كثير من الوسائل التي تحيط بنا، وذلك حاصل من بعد أن دخلت التكنولوجيا الحديثة بوسائل الاتصال الحديثة وما يسمى بمنصات التواصل الاجتماعي، فهجمت علينا هجوما شديدا، فاقتطعت من أوقاتنا، يعني اقتطعت من أعمارنا وأنفاسنا. هذه الأوقات وهذه الأعمار وهذه الأنفاس ما هي إلا خزائن يراد لنا أن نملأها بالخير وبالحسنات وبالإقبال على الله تبارك وتعالى وبمزيد من عمل الخير وفعل الخير. أصبحت هذه الخزائن تتقلص يوما بعد يوم بسبب الأوقات التي تأخذها هذه الوسائل، وسائل الاتصال. كنا قديما إذا أردنا أن نتصل بالهاتف نحسب كل دقيقة، لأن ندفع أموالا كبيرة في هذه الاتصالات، فالذي يتصل لعشر دقائق يعلم أنه سيدفع ثمن لهذه العشر. اليوم الاتصالات مفتوحة مجانية، يمكن للإنسان أن يتصل بالساعات الطويلة ولا يدفع في ذلك أي شيء. وجئنا إلى وسائل أو منصات التواصل الاجتماعي، فتجد أن الفيسبوك يأخذ منك وقتا، وتجد أن التويتر يأخذ منك وقتا، واليوتيوب يأخذ منك وقتا، وغيرها من وسائل المنصات الاجتماعية. فأصبحت الأعمار والأزمان والأوقات، الخزائن التي ينبغي أن نملأها بالخير، أصبحت تتزاحم عليها هذه التي تقتطع الأزمنة من هنا ومن هناك. فهنا نحتاج نحن إلى من يضبط لنا هذا المسار، إلى من يعيننا على أن نكون في كل يوم وليلة بين أيدينا يعني برنامج، أو بين أيدينا دليل يدلنا في كل يوم وليلة على مسارنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى عندما نلقاه وقد تعمرت هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الأزمنة وهذه الخزائن بالخيرات والبركات والحسنات. ولذلك وقع الاختيار على هذا الكتاب، وفي ظني أنه من الكتب المهمة والمفيدة التي ترسم الطريق لهذا المنهاج، أو لهذا المطلب العظيم، أو لهذا المقصد النفيس الذي نقصده جميعا. الإمام رحمة الله عليه خلاصته في هذا الكتاب أنه أسس الكتاب على مدخلين أساسيين، أو على أساسين اثنين في غاية من الأهمية، مداخل مهمة، محاور مهمة، جعلها مداخل لهذا الكتاب، لهذا المنهاج، لهذا الدليل العملي التطبيقي في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى المقامات الثلاث، مقامات الدين الثلاث، ودخل في العمق، فقسم هذه المقامات إلى تسع منازل سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. المحور الأول الذي جعله الإمام كمدخل أساسي لكل من يريد أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وهو على خير وعلى إقبال على الله تبارك وتعالى بالخير والبركة، هو أن يفهم هذا الإنسان سر العلاقة بين الروح والبدن، بين الروح والجسد، وكيف أن هذه الروح التي جاءت من عالم طاهر نقي صافي، كيف أنها عندما اتصلت بهذا الجسد تأثرت لقربها من عالم الجسد بشهوات البدن وأهوائه ورغباته ونزواته، فتلطخت، وهذا التلطخ بالشهوات والمعاصي تسبب وكأنه حاجز بين هذه الروح، أو حجاب بين هذه الروح وبين خالقها سبحانه وتعالى. وبين لنا في، وسنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم، هذه العلاقة وكيف نفعل تجاه هذه المعادلة، ماذا نفعل حتى نسمو ونسعى لطهارة هذه النفوس لتعود الروح
إلى ربها راضية مرضية على الصفة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها في حالة صفاء ونقاء. ثم انتقل إلى المحور الثاني وهو محور الذكر، وتحدث على مركزية الذكر في الصلة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. السالك إلى الله، السائر إلى الله، الأمر المركزي في سيره هو ذكر الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأضاف إضافات أحسب أنه لم يسبق إليها، خاصة فيما سماه بمقاصد الذكر، وربط بين الذكر وبين سيأتي من المنازل كما سنبين. فعندما تدخل في منزل التوبة مثلا، وهو أول المنازل في مقام الإسلام، فأنت تحتاج إلى ذكر خاص يذكرك بمعاني التوبة وبشرائط التوبة وبأداب التوبة. هذه المعاني مجتمعة يذكرك بها ذكر الاستغفار، فتصبح عندما تستغفر تتذكر تلك المعاني فتتعمق هذه المنزلة في نفسك، وسنأتي إلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأدابه وشروطه وعن مقاصده، وكيف يمكن للأذكار، وهنا المركزية، أن تكون علاجاً لأمراض القلوب والنفوس، وكيف يمكن للأذكار أن تكون علاجاً لرفع بعض الحجب التي تحجب بين قلوبنا وأرواحنا وبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد هذين المحورين إلى المقامات الثلاث، فقسم هذه المقامات إلى 9 منازل وربط بعضها ببعض. في الإسلام وهو ما يتعلق بأعمال الظاهر، أعمال الجوارح، تحدث عن منازل ثلاثة، بدأها بالتوبة وهو أول المنازل فيما يتعلق بالعمل الظاهر، هو أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل الاستقامة، كيف تستقيم على شرع الله. اختار في المنزل الأول التوبة ذكر الاستغفار، ثم اختار في المنزل الثاني ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتبين لماذا اختار هذا الذكر. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل التقوى، وهو المنزل الثالث من منازل الإسلام، ولذلك لا تصلح التقوى إلا بالاستقامة، ولا تكون الاستقامة إلا بالتوبة، مبنية هكذا. ثم دخل إلى مقام الإيمان، بدأه بمنزل الإخلاص، وانتقل إلى منزل الصدق، ثم انتقل إلى منزل الطمأنينة، وبين لنا أنه لا طمأنينة للعبد في مقام الإيمان إلا بالصدق، ولن يتحقق بالصدق إلا بالإخلاص، ولن يتحقق بالإخلاص إلا بالتقوى، آخر منازل الإسلام، ولن يتحقق بالتقوى إلا إذا كان على استقامة، ولن تتحقق له الاستقامة إلا إذا كان متحققا بالتوبة. ثم دخل إلى منزل الإحسان، إلى مقام الإحسان، فبدأ بمنزل المراقبة، ثم المشاهدة، ثم المعرفة، ورتب هذا ترتيبا عجيبا. ولذلك قال في خلاصة الأمر أنه لا يمكن للإنسان أن يوصف بأنه عارف بالله، هذه المعرفة التي تدعوه إلى ارتباط قلبه وروحه بالله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون الإنسان من أهل هذه المنزلة إلا إذا تحقق بمقام المشاهدة، وسنفين ماذا يقصد بالمشاهدة، ولا يمكن أن يتحقق بمقام المشاهدة إلا إذا تحقق بمقام المراقبة، ولا يمكنه أن يتحقق بمقام المراقبة إلا إذا التزم بمقام الطمأنينة، ولن يتحقق بالطمأنينة إلا إذا سبق ذلك مقام أو منزل الصدق، ولن يتحقق بمنزل الصدق إلا إذا سبقه منزل الإخلاص، ولن يتحقق بمنزل الإخلاص إلا إذا سبقه منزل التقوى، ولن يتحقق بمنزل التقوى إلا إذا سبقه منزل الاستقامة، ولن يتحقق بالاستقامة إلا إذا سبق ذلك بمنزل التوبة. فعندها يكون الإنسان قد تحقق بالسير إلى الله تبارك وتعالى، فهو سائر إلى الله تبارك وتعالى ملتزم بهذه المقامات الثلاث،
على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي شدني في هذا الكتاب أنه في كل مسألة من مسائله يؤكد على ضرورة أن يكون الاجتهاد في هذه المسائل والأخذ في هذه المسائل على وفق اجتهاد شرعي صحيح، أي على وفق أصول هذا الاجتهاد المبني على صحة النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت عليه هذه الأمة وفيما كان عليه هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمام هذه السلسلة، وقد نكتفي فقط في هذه الحلقات القادمة بالمنازل الثلاث الأولى في مقام الإسلام، لأننا لا نقصد فقط من هذه المنازل مجرد المعرفة النظرية التصورية المفاهيمية التأصيلية، إنما نقصد من وراء ذلك الالتزام العملي. وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى بعد كل جلسة من هذه المجالس كيف يمكننا أن نلتزم عمليا بما سمعنا، وكيف نكون من الذين يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياء عائشة هو مدار حديثنا لهذه الحلقة. عائشة الحيية التي نهلت من المكارم ومن الفضائل، اقتبست من أنوار حبيبها صلى الله عليه وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كانت عائشة صاحبة حياء، خلق عجيب، ولماذا نعجب وقد تربت في حضنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. كانت عائشة رأس في مكارم الأخلاق، عنوان الوقار، حلية الحياء والكمال. قالت رضي الله تعالى عنها: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي وقال: هذه زوجتك. وتزوجني وإني لجارية علي حوف، الحوف سيور تكون في وسطها، فلما تزوجني ألقى الله علي حياء وأنا صغيرة. يؤكد هذا موقف أيضا تقصه علينا الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة العرس. تقول: ومعي نسوة، فما وجدنا عنده قرى أي أكل إلا قدحا من لبن شرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله عائشة عروس. قالت: فاستحييت، فقلنا: لا تردي يد رسول الله، خذي منه. فأخذته على حياء فشربت. فما أجمل الحياء! الحياء كله خير، هو رأس مكارم الأخلاق، هو زينة الإيمان، بل هو شعار الإسلام، كما في الحديث: إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. فالحياء دليل على الخير. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد بلغ الحياء عند عائشة مبلغا لا يخطر على بال. كيف؟ قالت: كنت أدخل بيتي، حجرتها رضي الله تعالى عنها، الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي. قالت: فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر بن الخطاب معهم، فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي. يعني مستترة حياء من عمر. يا الله، رسالة جميلة من عائشة لنساء المؤمنين: لكن معاشر الإخوة والأخوات، هكذا كان حياؤها، تستحي حتى من الميت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من جميل حياء عائشة تواضعها العجيب، كانت لا ترى نفسها شيئا، وهي من هي رضي الله عنها. قالت في حادثة الإفك المشهورة: والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمره، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يعني ما كنت أتوقع أن تتنزل آيات من القرآن في براءتي. لله درك يا عائشة، هذا من حيائها، من قمة تواضعها. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس، عظمها وزكاها، فأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهي والله أهل لذلك. مرة من المرات استأذن ابن عباس على عائشة وهي على فراش الموت، لم تأذن له، قالت: أخشى أن يثني علي، وهي تعرف ابن عباس، تعلم أن من السنة أن يحدو بالمسلم عند الموت لحسن ظنه بالله، يعني يذكر ويعرف ببعض خيره وفضائله، وابن عباس لا شك سيفعل هذا مع عائشة. ذكرت عائشة وقيل لها: ابن عم رسول الله، ويعني وجيه من وجوه المسلمين، حتى أذنت له. فقال ابن عباس: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله، ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ثم أخذ يعدد فضائل عائشة، فالتفتت إليه عائشة وقالت: دعني عنك يا ابن عباس،
دعني عنك يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نباتا من نبات الأرض يا الله، ولم أكن شيئا مذكورا. رضي الله عنك. سبحان الله، حياء، تواضع، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، رغم علمها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، هي بشارة لها بأنها من أهل الجنة، ومع ذلك تقول ما تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يا الله، ما أروع هذه النفوس! قد أفلح من زكاها. الحياء جميل يا نساء المسلمين، الحياء جميل،

من عظيم حياء عائشة أنها كانت لا تواجه الرجال بشيء فيه حرج مع عظم مكانتها عند المسلمين جميعا، بل كانت تعلم النساء وتأمرهن أن يرشدوا الأزواج في أمر كانت تستحي التوجيه فيه للرجال. تروي لنا تلميذتها النجيبة معاذة العدوية قالت لنا عائشة: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر البول والغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل عنه أثر البول والغائط، وأنا أستحي أن أقوله لهم، رضي الله تعالى عنها. كانت تطوف بالكعبة بعيدا عن الرجال لا تخالطهم. يوم من الأيام قالت لها امرأة: انطلقي يا أم المؤمنين نستلم الحجر. فقالت: إليك عني، وأبت. وقالت أيضا لها يوم الأيام مولات لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ يعني كانت تقول: تكبيرك مرورا خير لك من أن تذهبين لتقبل الحجر أو تمس الركن وتزاحم الرجال. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. الحياء جميل، إي والله الحياء جميل، رغم أن الحياء صفة ملازمة للفتاة وللمرأة بالأخص، إلا أنه لا يعني ضعف المرأة ولا يعني عدم المطالبة بحقوقها أو عدم مبارزة الرجال بالأبداع والتفوق، أبدا. الحياء لا يمنع الخير، بل هو يأتي بكل خير. فالإسلام وضع الحياء للمرأة في مواضعه إذا طبقناه تطبيقا صحيحا، فلن يكون عائقا أبدا ولن يسبب حرجا لصاحبه. ها هي عائشة الحيية، انظروا كيف هي، كيف وجاهتها، كيف علمها، كيف قدرها، كيف مكانتها. ثم ها هي تقول: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء لا يمنع المرأة أن تتفقه في دينها. أيضا بيّنت عائشة أن الحياء لا يمنع من بيان الأمور التي يحتاجها الناس عند الحاجة للبيان. فما منعها الحياء وهي تروي: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان، رضي الله تعالى عن عائشة وأرضاها. هكذا كان حياؤها رغم علمها ومكانتها وفقهها وأثرها، بل ودورها في كثير من المجالات في مجتمعها، لكنها كانت حيية رضي الله عنها وأرضاها. لعلي كالعادة ألخص الحلقة بسؤال سريع: كيف استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تجمع بين الحياء وبين شهرتها وتفوقها والمطالبة بحقوقها، بل بما وصلت إليه من مكانة عظيمة؟

أولاً تأكدي أن الحياء والستر وخفض الصوت للمرأة كعبادات شرعية لا تعارض أبداً بذل الأسباب وطرق الأبواب للتفوق والإبداع والمطالبة بحقوقك أو رفع الظلم عنك. ثانياً، كانت عائشة تكثر الأسئلة وتراجع وتحاور وتناقش الآخرين حتى من الرجال، لكنها كانت فعلاً قد تحصنت بالعلم وبالأدب وبالحياء وبالإيمان، وقبل ذلك بقمة وروعة سترها رضي الله تعالى عنها. ثالثاً، كانت عائشة تدرك بفقهها الفرق بين مسائل الدين التي لا حياء فيها ووسائل دنيوية واجتماعية خير للمرأة الحياء فيها، ألا ترى الرجال ولا يروها كما كانت عائشة تردد رضي الله تعالى عنها. رابعاً، الضابط في التعامل مع الناس مراقبة الله والخوف من الله، لا مراقبة الناس ولا الخوف من الناس، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. يا عيوني جيل يا حين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. بدايتنا زي كل مره

حياكم الله وبياكم جميعا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود على مدة ساعتين متتاليتين. اليوم نحكي على حاجة بسيطة جدا في شكلها لكن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حاجة ما تكلفش عليك فلوس ولا تحتاج منك مجهود، لكن ممكن تغير يوم إنسان بالكامل. اليوم بنحكوا على الابتسامة في وجه أخيك صدق. فخلوني نسألكم سؤال زي المعتاد في بداية كل حلقة، كم مرة أنت كشخص أو أي حد في الحياة تلاقيت معاه سواء تعرفه ما تعرفاش استقبلك بابتسامة بدون حتى ما يحكي معاك كلمة؟ وكم مرة قابلت شخص مكشر عابس بمعنى حاسسك ان الدنيا كلها متسكرة في وجهك؟ اعتقد كلكم بتقولوها، وخاصة في اوقات الصباح لما الواحد يمشي في الشغل، يمشي للشغل في اثناء يعني توجه للعمل، في ناس للأسف ما تعرفهمش جنبك في السيارة يشبهولك شبحة مكشرين، تقول شن شابحين عفريت ولا نعرف شن شابحين بالضبط. وفي ناس عكس تماما مبتسمين عرفتكم بتقولها، ففي ناس عكسها مبتسمين وفي ناس مكشرين. حتى مرات تخش لمقهى ولا تخش تاخذ فطور او شيء معين، مرات صاحب نقول احنا اللي واقف على الكاشير باهي، مرات تعامل معاك في الصباح مرات يكون حلو ومرات يكون مش حلو، مرات تلقاه مكشر في وجهك غش تبي، بس انت لما تلقى المعاملة هذه وكان تلقى تطلع وتخليه. وفي ناس يشتغلوا في المجال هذا او يشتغلوا في الشغل هذا، سبحان الله تلقاهم مبتسمين بشوشين يرحبوا بالناس. فهذه اليوم موضوعنا مهم جدا. فسبحان الله هي مش مجرد تعابير على الوجه، الابتسامة مش مجرد تعابير على الوجه، يا هلا ومسهلا، لكن تأثيرها يوصل للقلب. احنا في زمن كثرت فيه الهموم والضغوط

قدام الناس ويدس في المرض هذا، وانت بالابتسامة الصادقة هذه مرات تكون سبب بعض الله في انه هو يكمل يومه وهو مرتاح. شوفوها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الابتسامة شيء جميل وبس، بل قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني الابتسامة أصبحت عبادة وأجر وصدقة. شوفوا، على شيء بسيط تعبير موجود في الوجه فقط تحصل عليه في صدقات، تحصل عليه في أجر. شفتوا؟ فشوفوا كرم رب العالمين، يعطيك حسنات وانت كأنك ما درت شيء، على شيء أصلا يريح قلبك قبل ما يرتاح غيرك وقبل ما يريح غيرك. فاليوم بإذن الله بنعيشه مع الابتسامة، وشن معناها وشن أثرها وليش الإسلام اهتم بها وكيف كانت ابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلوكم معنا، وربما بعد هذه الحلقة تكون ابتسامتك سبب في دخول السرور على قلب إنسان أنت تعرفه أو ما تعرفهش، وربما تكون حتى سبب في دخولك للجنة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99 يا أنجل 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. المحور الأول اللي حنتكلم فيه بخصوص موضوعنا لليوم، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الإسلام دين البشاشة. للأسف في بعض من الناس فاهمين إن التدين يعني العبوس، أن يكون الشخص عابس، زدوك يكون عابس يعني إنسان مكشر. أعتقد حتى في آية نزلت بعبس وتولى، حتى هي تتكلم على العبوس، يعني الإنسان مكشر في وجهك ويقولوا هذا الإنسان ملتزم، وهذا فهم خاطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر البشر وأعبد البشر، كان أكثر الناس تبسما. شوفوا، كان أكثر البشر تبسما. فمن أنت باش تعبس أو تكشر في وجه الناس، سواء تعرفهم أو ما تعرفهمش، مدامك أنت مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، فأنت مفروض تعرف أن العبوس وانك تكون شخص مكشر هذا مش من ديننا ولا من خلقنا اساسا. لان احنا لازم تكون عندنا خلق ونتعلمه من رسولنا الكريم، صح؟ اللي هو اطهر البشر واللي هو قدوتنا، هو اللي يعلمنا كل شيء، صح؟ صح. رضي الله عنه قال شني؟ قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. شين قال؟ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا رجل يحمل هم الدعوة. تعرفوا شو هم الدعوة؟ يعني رسالة ما هيش سهلة. رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت اللي كان فيه ما هيش سهلة، أمانة، وحي، والأهم إنه هو يحارب على خاطر الدعوة الإسلامية. فراجل بالقوة هذه وبالشخصية هذه ويحمل في هم الدعوة ويواجه في الأذى ويفقد في أبنائه ويحارب في المشركين، ومع هذا كان مبتسم ويبتسم. ليش؟ لأن الابتسامة رحمة.

وأخلاق ودعوة. شفتوا علاش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واجه الأذى، أدوه بكل الطرق وبشتى أنواع الطرق، فقد أبناءه كلهم اتفنهم بيديه، وحارف المشركين في عدة غزوات فتوحات، ومع ذلك كان يبتسم. ليش؟ لأن عارف أن الابتسامة رحمة، عارف أن الابتسامة خلق ونوع من الأخلاق، ويعرف أن الابتسامة دعوة صادقة. مرات الإنسان يظن أن الابتسامة تنقص من هيبته، وهذا مفهوم خاطئ. يقول لك الإنسان لما يشبحوه مبتسم يقول لك ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية، يهز في رأسه ويضحك وخلاص ويبتسم. لا والله، الابتسامة تزيدك وقارا إذا كانت في محلها، شرطا إن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. مش تضحك كي نقول احنا نضحك بدون سبب، قلة أدب حشاكم. فالابتسامة عمرها ما كانت ضعف، وعمرها ما تنقص منك هيبتك، بالعكس الابتسامة تبعت الفرح، السرور، الرحمة، الخلق، الدعوة، كل شيء جميل، وعمرها ما كانت ضعف. ولا تعني انك انت تستهين بالأمور، لكن تخليك تعرف انك انت تمتلك قلب سليم. محمد يقول ابتسامة مفتاح للقلوب وبثل الأمل والسلام والمحبة. صحيح، لكن يمكن تكون محل استهزاء مع البعض. هذا موضوع آخر وحنتكلم عليه وحنتناولوه، ما تستعجلوش، احنا خطوة بخطوة نتكلم على الموضوع، بداية بالتسلسل وبعدين نخش في موضوع ما الفرق بيننا وبين في أشياء أخرى. في آية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى ما ذكر قوة النبي ولا جماله ولا مكانته، شنذكر اللين، إن إنسان لين، لأن الناس تلتفت دائما حول الرحمة، الناس ديما تغريها الرحمة، تغريها الطيبة، تغريها الابتسامة الصادقة والقلب السليم. عمرها الناس ما تلتفت للجمال مثلا إلا قليل النادر، عمرها ما تلتفت لمكانة الشخص أيا كان مكانه، عمرها ما التفتت للظواهر الموجودة، إنما لسلامة القلب وسلامة الروح. لهذا قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله سبحانه وتعالى آية محكمة وواضحة وصريحة، عمره ما تكر قوة النبي في مواجهة المشركين مثلا، أو صلابته أو جماله ولا مكانته في ذاك الوقت. اذكر لينا، لأن الناس دائما تلتفت حول الرحمة، الناس الرحيمة. بهي لماذا جعل الإسلام الابتسامة صدقة؟ ليش اعتبر الإسلام إن الابتسامة هذه صدقة؟ الصدقة عادة نتخيل فيها احنا كبشر إن هي فلوس مثلا، إن هي فلوس، مبلغ من المال. لكن الإسلام وسع مفهوم الخير، يعني أعطانا الخير بشتى الطرق، يعني تقدر تديرها بالمال أو من غير مال. زي مثلا كل خير صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، كل مساعدة صدقة، كل إزالة أذى من الطريق صدقة، وحتى الابتسامة تدخل في الصدقة. يعني حتى لو أنت فقير تقدر أنك أنت تتصدق بابتسامة، بكلمة طيبة، بمواساة مثلا، وممكن أنك أنت
بعد الصدقة هذه حتاخذ حسنات وتاخذ أجر. فشوفوا رحمة رب العالمين ما اقتصرش الصدقة بس على المال والناس اللي تمتلك الأموال والجاه وغيرها وغيرها، لا، سواسية الناس، أي حد يقدر يتصدق بكلمة طيبة، بمساعدة، بإزالة أذى عن الطريق، مثلا حولت حجرة من الطريق، انت هنا ساعدت في إزالة أذى من الطريق وحد بيصيب من هذا الأذى. نفس الشيء حتى الابتسامة اللي شخص تعرفه أو ما تعرفهاش صدق. على فكرة في ناس حتى مثلا نبدو نمشي في الطريق، احنا نعطيكم ناس على سبيل المثال، يعني صارت معي فيما سبق مدة فاتت شوي، كنت ماشية في الطريق يعني عادي، زحمة، احنا تعرفوا عادة دائما زحمة، فالسيارة اللي جنبي ضربت المراية، يعني المراية الجنبية اللي على يدي اللي صار، يعني مرايتي يعني، فتوقعت ان البنت اللي في السيارة التانية نقول احنا حتتعصب او يعني بيصير شيء معين، تمام، لكن لا، مشت بضحكة وفتحت الروش، نزلت الروش، سامحيني بالله عليك وكذا، واحد وتفضلي تفضلي، يعني مشت بابتسامة، مشتش بتفنيصة ولا تكشيرة ولا تعصب ولا أي شيء، أي نوع من أنواع، مشت بابتسامة وكل واحد مشي في حاله وتمت يعني. فحلوة الابتسامة لما تكون يعني سبحان الله، يعني تحسسك انك انت او انت حتى ما تعرفاش الشخص سبحان الله بعت لك الامان هيك بالابتسام. لهذا قلت لكم ان الصدقه ما تقتصرش على المال فقط، انما تقتصر على هالاشياء، وربي يوسعها علينا. الجمل جميل الخلق الخلاقي، التعلم مع كل مواقف، ايه احنا قاعدين نتعلمه. ف انتم باعتقادكم، انا بالنسبه لي انا حنجاوب على السؤال هذا وبعدين انتم جاوبوا عليه، باهي شن اخر ابتسامه غيرت يومك؟ انا بالنسبه لي اخر ابتسامه كانت ممكن من الصبح، كي زميلات كانوا معي في الشغل، والسؤال اللي بعده هل تتذكر انسان استقبلك بابتسامه وخلاك تحس بالراحه؟ عادة الابتسامة دائما من نوعي، أنا دائما نبتسم دائما نبتسم، وخاصة إن لما نكون في في في مكان شغلي أو كذا، نعطي في الشخص في نوع من الراحة، نعطي من الشخص إننا نحسس إن أنا فعلا إنسانة مرتاحة، يعني خلاص نضحك في وجهك، يعني خلاص أموري تمام. نفس الشيء لما حد يبتسم لي، خاصة الزميلات اللي معنا في الشغل وكذا، واحد لما نشوفهم بالطريقة هذه أحلى ضحكة لما نكون معك تسلم يقري، فتحس إن لما يبتسموا لك الناس ويفرحوا معك وكذا، خلاص أنا تحسي بالأمان، حتى ترتاحي، حتى لما تحكي ترتاحي، يعني ابتسمت لي واحدة متعاركة معها نسينا المشكلة، واللي حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة، الله يبارك. أمي قلت لها شن حالك اليوم؟ قالت الله يرضى عليك. هذه أهم حاجة يا أحمد، إن أمك تقول لك الله يرضى عليك ويفتح عليك من أوسع أبوابه. أمون هي ابتسامتك توا في البت لو تلاحظوا دائما الابتسامة ضروري تكون موجودة صراحة، حتى مرات مع المستمعين ممكن ما يشوفوش فيها الناس، المستمع اللي يتكلموا معي دائما اللي يسمع فيها عبر الراديو، لو تشوفوا إن أنا لما تكلموني كيف نبتسم، يعني سبحان الله، يعني نحس ان الكلام من قلبهم، يعني مش مجاملة فقط. ففي قصة يقول لك، يحكى ان رجلا كان يمر كل صباح على عامل النظافة، كل يوم يبتسم له ويقول له صبحك الله بالخير، سنوات وهو يفعل في نفس الشيء. وفي يوم غاب الراجل، العامل سأل عليه، قالوا له توفى، ربك خذي امانته. بكي هذاك العامل وقال والله ما كان لا يعطي فيها في مال ولا يعطي فيها في شيء، لكن كانت ابتسامته تخفف عني في التعب اليوم كله. شوفوا سبحان الله، ممكن انت تعتقد ان الابتسامة عادية،
لكن عند غيرك هي حياة بالنسبة لي. نضحك لما تنزلي فيديو وتديري في حركاتك الحلوة. دائما يقول لي فايقري بهي. احنا توا تكلمنا كيف اعتبر الإسلام هالابتسامة هذه صدقة وصنفها ان هي صدقة. بهي تعالي يا ملا قولينا كيف كانت ابتسامة الرسول عليه الصلاة والسلام، احكي لنا كيف. خلوني نسألكم أو خلوا نسألوا أنفسنا بداية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اليوم في الوقت الحالي، شن أكثر حاجة كانت بتلفت انتباهنا؟ ترى حسب وجهة نظركم لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناتنا اليوم في اللحظة هذه، شن أكثر حاجة كانت ممكن تلفت انتباهكم؟ نوره. جميل جميل. أنا بالنسبة لي أنا تعامله. سليمة تقول تعامله، حلو. جرين تقول أخلاقه، جميل. على فكرة إجابتكم هذه كلها موجودة عندي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا في اليوم الحالي والوقت الحالي اللي توحنا فيه، أكتر شيء حيلفت انتباهنا أكيد أخلاقه وتعامله ولينا وابتسامته وقلبه الطيب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجوه أصحابه حتى إن كل واحد منهم يحس إن أقرب الناس لي. عندكم علم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هلبة صحابة وأصدقاء ومرافقين ليه يعني في خلال الدعوة ونشر الدعوة، فكان دائما يبتسم في وجوه أصحابه وأصدقائه وكلهم يعتقدوا أنهم أقرب شخص لي. ليش؟ لأنه دائما يحسس فيهم أنه هو فعلا أنه هو يبتسم ليهم ويتعامل معهم، وهو اللي قاعد يعلم فينا أنه هو عبارة عن المدرسة كاملة في التعامل مع البشر. يعني لما تلتقي أنت بإنسان عمرك ما تخليه إنه يحس إنه هو ثقيل عليك أو حمل ثقيل عليك. عمركم ما تخلوا أي إنسان تعرفوه ولا ما تعرفوه شي تتعاملوا معه أو ما تتعاملوش معه مجرد زميل أو حتى صدفة إن إنسان ثقيل. دائما خلي الناس تحس انها مرحب بها، دائما حسس الناس ان انت معير الاهتمام بهم. مرة احد الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رآني تبسم في وجهي. شن قال احد الصحابة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رآني تبسم في وجهي. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قائد أمة ومع ذلك يعطي في كل شخص هذا الشعور الجميل اللي حسسه بالراحة وبالأهمية. وهنا الرسالة هذه موجهة لينا وللأجيال الجاية، إن الابتسامة هذه واجب عليك، واجب عليك. يعني شوفوا أنتم لما تستقبلوا أهليكم بابتسامة أو تستقبلوا في ضيوفكم في بيتكم بوجه بشوش، مش وجه عابس مكشر ما عندهش نية ملامحة متغيرة، يعني نقول احنا ما عندهش قبول للناس اللي جوه. وكم مرة رجعنا للبيت وملامحنا كلها تعب وغضب، مع ان اهالينا ما عندهمش دم في الموضوع هذا. والابتسامة والله ما تعني إن حياتك خالية من المشاكل. مش إنسان تلقاه مبتسم ويضحك وجوه جميل معناها إن هو ما عندهش مشاكل أو ما عندهش ضغوطات أو ما يمرش بشيء معين صعب في حياته. العكس تماما، يمكن أكثر الناس اللي هي تبتسم وتضحك هي أكثر الناس وجعا، لكن اختار إن هو ما ينقلش ألمه وأوجاعه للناس، ما ينكتش عليهم. بمعنى اختار انه هو يزرع الامل بدل الكآبة والحزن.
وهذه هي العبادة العظيمة. لهذا لما تشوف شيء زي هذا، إنسانة تشوفها تضحك ويتبتسم أو يبتسم ويضحك، ما تجيش تحكم عليه تقول لا والله هذا ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية مثلا، أو شخص قليل الأدب مثلا، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا. لا بالعكس، مرات الشخص اللي يبتسم ويضحك لو يفتح لك باب همومه ومشاكله ممكن تتأثر وحتى تبكي، حتى تبكي يعني على خطر الموضوع هذا. لكن هو اختار انه يختار الجانب المفرح والمضحك، وما يبيش يعرض ألمه وأوجاعه للناس، واختار انه هو يزرع الأمل في قلوبهم والفرحة والراحة بدل الكآبة والنكد والزعل وغيره. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة عليكم، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا في برنامجكم دائما كالعادة من القلب، يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. دمتم بخير دائما، وإن شاء الله دائما تكونوا من الناس اللي تسمعوا فينا واللي تشاركونا آراءكم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق رقم الهاتف. الابتسامة داخل البيت تبدأ من الأسرة. دائما لما نتناول الموضوع نبدأ من وين؟ من الأساس. الأساس وين؟ البيت. للأسف في ناس يبتسموا لكل الناس إلا أهل بيتهم، يبتسموا لصاحباتهم لصحابهم أنا يبتسموا لكل حد في الحياة إلا أهل بيتهم، أمهم بوهم خوهم أختهم ما يبتسموا لهمش. ما تعرفش علاش؟ برا يضحك جوه جميل والحياة سعيدة جدا، وفي البيت وجهه عبوس مكشر ما عندهش خلوق يدوي معاهم بتاتا. فيا أخي ويا أختي، أولى الناس بابتسامتك وضحكتك لو كنت أنت متزوج زوجتك أو لبه. لو كنت أنت متزوجة فزوجك أو لبه، صح؟ هون ابتسمت. وأولادك أمك بوك أخوتك أخواتك ليهم الأحقية في الشيء هذا. نعرف حالة شخصيا قريبة لي اللي حكيت لك عليها. أي والله تي وايتي، رغم المصايب ديما الضحكة، دوم الضحكة يا رب. الطفل لما يشوف بوه أو أمه يبتسموا يحس بالأمان، يحس بالراحة ويحس بالطمانينة، يحس إن الأجواء جميلة وملائمة لكل شيء. والزوجة لما يستقبلها زوجها بابتسامة حتى لو كان اليوم كله متعب ومشاكل وصيرت لهلبة أشياء، ونعرف إحنا الأمور مش خالية من شيرة بالعكس، فترتاح لا إراديا الزوجة لما تلقى زوجها مبتسم، عكس لما تلقاها مروح مكشر وزعلان ومضايق ويبي يدير معها أي مشكلة يعني على أبسط شيء. والعكس صحيح، حتى هو ما حتى العكس رأى موضوع يعني. فحتى الزوج يحتاج إلى كلمة طيبة أساسا، يحتاج إلى وجه بشوش، يحتاج إلى إنسانة تفهمه وتضحك معاه وتبصر معاه وكذا. في ناس والله نهم جميل جدا لما الشخص لما يتزوج ويكون أسرة من اختياره، خلونا تو الأب والأم مقدر عليك بوك وأمك، هادم ما فيش كي بتغيرهم يعني، بوك وأمك في النهاية هادي أخوتك وأخواتك. بس لما انت تقرر انك انت تفتح بيت او انت تبي تفتحي بيت، فهذا اختيارك واختياره جميل. فلما انت تبي تأسس بيت، حلو الشعور لما الزوج يكون قريب من زوجته ويعامل فيها كزوجته وصديقته في نفس الوقت، والعكس يبدأ تعاملهم اصدقاء وازواج. حلو التعامل هذا أمانة، فاللي مش مجربة يجرب الشيء هذا، حتتغير المعاملة 360 درجة للأمانة، حتشوفوا في فرق كبير. وكل ما كانت قريبة الحاجة هذه كل ما أنتم تحسوا بالأمان أكتر. لما يكون زوجك هو زوجك وفي نفس الوقت صديقك، وفي نفس الوقت ياخذ متابة الأخ وكذا، مش حيكون بياخذ مكانة الأخ والأب وغيره وغيره، لأن هذه لا تعوض صراحة، لكن يحاول إنه يكونك. نفس الشيء الزوجة لما تكون قريبة من زوجها وتعامل فيه معاملة الزوج وتعامل فيه معاملة الصديق والمقرب ليه والمقرب ليه، تمام؟ ف تختلف المعاملة جدا.
إن في أوقات تحتاج منك إنك أنت تتعامل مع زوجتك كزوج، في أوقات منك تتعامل إنك أنت صديق، و مهما كان الإنسان يكبر في السن قاعد عنده الروح المرحة والروح اللي هي تحب نقول إحنا الدعابة والجول الضحك والبصارة، فهمتوا؟ فالبيت اللي فيه ابتسامة تقل فيه المشاكل، يقل فيه سوء الظن وسوء الفهم أمانة، وهذه عن تجربة، والله عن تجربة. كل ما تكونوا أنتم قريبين من بعض وأصدقاء وفي نفس الوقت أزواج، كل ما تقل المشاكل بيناتكم وسوء الفهم وسوء الظن. أما لما يكون البيت كله صراخ وعبوس، حتى النعم فيه ما تنحسش، ما تحسش بنعمة أنك أنت عندك بيت أو عندك زوجة، أو هي تحس أن عندها بيت وعندها زوج. فجربوا أنكم أنتم تحسنوا علاقاتكم بأزواجكم وزوجاتكم، وتحسنوا علاقاتكم أيضا بأهليكم الأب والأم والأخ والأخت. كل ما تحاولوا تدوروا على السعادة من أبسط الأمور، كل ما تعيشوا أنتم مرتاحين. خدوها قاعدة هذه، والبركة دائما حتقعد معكم، والخير حينفتح لكم، والرزق حينفتح لكم. باه يا ملاك انت حكيتي لنا في البيت اساسا، باه تو بنجول الابتسامة في العمل. كنا نشتغلوا، كنا ما شاء الله عندنا شغال ونتعاملوا في تعاملات مع البشر، في العمل، في المستشفى، في المدرسة، في الإذاعة، في السوق، في اي مكان في الشغل يحتاج منك الابتسامة. يمكن مرات انت تتعامل مع زبون مثلا في المصارف، تتعامل مع زبون معين بيجي يسحب مبلغ معين، يلقى الشخص المسؤول على الموضوع هذا يلقاه متعصب وانسان عبوس ومكشر على الصبح، حتى النفسية تضايق. اما اذا كنت انت بابتسامة وهدوء مع الزباين والعملاء، كل ما يرتاحوا معاك، كل ما تكون انت اللي يحبوا يحكوا معاه ويحبوا يتعاملوا معاه حتى في الشغل. حتى مرات يطلع الشخص منك، الزبون أو العميل يطلع منك، سبحان الله يبدأ يدعي لك، يقول ما شاء الله الراجل هذا والله على الصبح افتح لي بابك يا سبحان الله. مش يقول لك على من تصبح، يا تصبح على شخص مبتسم يا مكشر انت وامورك. وممكن حتى موظف يراجعك وهو مهموم، مرات كلمة طيبة مع ابتسامة تهون، تغير مزاجها بالكامل. حتى العملاء والزبون راهو حتى هم عليهم عاتق كبير، المفروض انك انت لما بتجي تتعامل مع مصرف او بتتعامل مع مدير مدرسة او مدرس او اعلامي او اعلامية تكون ضيف عندهم في يوم من الايام، او في السوق في الكاشير والموظفين الموجودين في الاسواق، حتى انت كعميل وزبون عندهم ضروري انك انت تتعامل معهم بنفس الطريقة، انك انت تبتسم في وجههم، انك انت تقول كلمة طيبة، باش تلقى المقابل منهم. اما اذا انت مكشر اساسا تبي حد يستقبلك بابتسامة، كيف بتجي هذه ان شاء الله؟ او تعاملك بكلمات سيئة للأسف، او نظرات سيئة، او استهانة بالعاملين الموجودين، كيف تبي الناس تعاملك يعني؟ ما انت كيف ما تعامل في البشر حيعاملوك. وهذا هو الإحسان، ومن الإحسان. باش نقال رسولنا الكريم، شن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني حتى الوجه البشوش من المعروف الذي يحبه الله. لما تكون وجهك بشوش والكلمات الطيبة ديما عندك، وابتسامتك ديما سابقاتك، ونظرتك ديما خير، الناس حتحبك، الله سبحانه وتعالى حينزل فيك قبول، وحتحصل عليها حسنات. شفتوا الموضوع يرجع لكم انتم.
باهي احنا تكلمنا على الشخص المبتسم والابتسامة في وجه اخيك صدقة، باهي العبوس الشخص اللي مكشر، الشخص اللي متعصب كيف يكون؟ ماذا يصنع الشخص هذا؟ العبوس دائما ينفروا من الناس، ما يحبوش يخالطوا، ما يحبوش يجلسوا، ما يحبوش يكون عندهم حتى اختلاط به اساسا. يعني الشخص العبوس لما ينفروا من الناس ويكسر في الخواطر ويزرع في الخوف، حتى الأطفال لو شافوه حتى في الشارع وكذا، واحد إذا شافوا الوجوه العابسة يخافوا، الأطفال يخافوا من الناس العبوسين اللي يفنصوا واللي احنا نقولوا يتعصبوا، بينما الوجه المبتسم يعطي دائما الأمان، وهذا هو الجمال، وهذا من جمال الإسلام. فالشخص العبوس دائما ينفر منه، يبدا انسان غليظ القلب وينفض الناس من حوله ويزرع الخوف على من يشوفه. والاسلام ما اهتمش فقط بالصلاه والصيام والزكاه والصدقه فقط، انما اهتم حتى بتعبيرات الوجه، ملامح الوجه، لان الدين اخلاق، الدين أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالأخلاق تبدأ من وين؟ من الوجه، تبدأ من الوجه، بعدين تنتقل للكلمة، بعدين تنتقل للتصرف أي الفعل، يعني بدايتها في ملامح الوجه، في نظرة العين، ابتسامة الفم يعني، وبعدين تنتقل للكلمة لما أنت تعرف شن تقول، تطلع من لسانك، تطلع من فمك، وبعدين الفعل، التصرف. فهذه هي الأخلاق، وهذا حسن الخلق، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. ويعتبر الإسلام، اعتبر الصدقة مش بس فلوس، إنما حتى الابتسامة. فالابتسامة مفتاح القلوب، رات القلوب المسكرة يعتبروا إن مفتاح القلوب هي الابتسامة. أنا شخص ما نعرفاش، شخص ما تعاملتش معاه بتاتا، بس لما نبتسم وابتسامة صادقة، مش ابتسامة خبيثة أو ابتسامة غرضي بها مصلحة معينة مثلا، لا، لما نبتسم ابتسامة صادقة، وأنا إنسان أساسا بشوشة مثلا، أو أنت إنسان بشوش، فأحيانا تكون مفتاح القلوب، حتى القلوب القاسية. في جماعة الخير، الدنيا اليوم معبية ضغوطات ومشاكل وهموم، كل واحد عنده همه وعنده مسؤوليات عليه، وعنده معركة ما يعرفها غير ربي. لكن مرات كل اللي يحتاج الإنسان هو وجه بشوش، وجه بشوش، كل اللي يحتاج الإنسان وجه بشوش، ممكن كلمة ما تنساهاش طول عمرك، ويمكن ابتسامة تعلق في ذاكرتك سنين. فكم من شخص دخل مكان وهو مخنوق ويعلم به ربي، ومكسور ومخذول وهالبأشياء، وخرج من المكان هذا مرتاح. ليش؟ لأن في حد من الناس المتواجدين في المكان هذا ما عطاش فلوس، ما عطاش مبلغ من المال، لكن عاملة باحترام، عاملة بأسلوب، عاملة بالكلمة الطيبة، وابتسم له من قلبه. وهنا نتعلم درس مهم جدا، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه. بهي الابتسامة لما احنا نبتسمه، خاصة مع العنصر البريء اليوم الأطفال،
الطفل مع انه صغير ومرات ما يفهمش هلبة، وحاليا تو يفهموا لانهم ما شاء الله تو اذكياء، فالطفل يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لما البيبي الصغير العيل الصغير لما يجيبوه ينزاد طبعا ويجي على الدنيا يركز في الوجوه، ما يركزش في الكلام لانه ما يفهمش الكلام طبعا، بس يركز في وجه ابوه وجه امه، يركز في الملامح. فالطفل قاعد يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لو شافك انت تلعب فيه ومبتسم هو طبيعي جدا بيتقرب منك وبيضحك لك وبيبتسم ويبادرك نفس الشعور. لو شافك انت عابس ومتعصب حينفر منك ويخاف منك وما يبيش حتى يتعامل معك. فالطفل يتعامل بعلامات الوجه بملامح الوجه. لما تكون انت شخص مريح مبتسم حيتعامل معك، لو كنت غير ذلك اعرف ان الطفل مش حيقرب منك اساسا، وحتى لو بتشده وبتقرب عليك حيبدأ يبكي اساسا. المعنى يدعونا الى نشر الخير وتلطيف العلاقات بين الناس. اي والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يلاطف الاطفال ويسلم عليهم ويبتسم لهم ودائما يخليهم يحسوا بقيمتهم. وهذا يعلمنا ان الطفل يحتاج لحنان اكثر من العقاب، فابتسم دائما لطفلك قبل ما تعطيه نصيحة. اسمع منه واسمع له قبل ما تحاسبه وتعاقبه مرة اثنين ثلاثة وبعدين عاقبه. في جانب آخر ومحور آخر، حتى هي الابتسامة اللي مع كبار السن والمرضى، خاصة المرضى وكبار السن. كبار السن يوصلوا لمرحلة معينة من العمر يبدأ زي الطفل، يعني محتاج لكل شيء، محتاج لكلمة طيبة، محتاج لفعل بتصرف، مثلا يحتاج إلى الشخص يرعيه. نفس الشيء المرضى، في دكاترة يتعاملوا مع المرضى بابتسامة بوجه بشوش. لما أنتم تمشوا لحد مريض مثلا يمشي لدكتور أو دكتورة، لما تبتسم الدكتورة أو يبتسم الدكتور ويبدأ يكلم فيك ويطمن فيك، سبحان الله حتى كان الكلام قاسي بابتسامته يهون عليك مرضك، عكس الدكتور أو الدكتورة اللي عابسة ومفنصة ومش يعني نقول احنا بمعنى آخر يعني غير محبب الموضوع هذا. لما حدك بالطريقة هذه يتعامل فأنت تنفر منه، يعني ما عادش تبي تمشي له، ما عادش تبي تراجع عنده، تقول والله سبحان الله أنا ما عاد نبي نمشي له الحق. للدكتور للدكتورة والله تعاملهم مخي بكيف تعامل، عشان التشخيص كيف كان، مش التشخيص هم تعاملهم أصلا، أسلوبهم مش حلو، طريقتهم مش حلوة، وجههم مش مريح أساسا. فلما أنت تزور مريض ورد بالك تخش لحد مريض وتمشي له زيارة بوجه حزين، سبحان الله لما تخش له بوجه حزين يزيد هم، يزيد مرض على ما ابتلاه. فأنت لما تبي تزور مريض ادخل له بابتسامة فيها أمل، فيها دعاء، فيها شعور صادق. ولما تبي تزور كبار السن أسأل على حاله وأحواله بوجه بشوش، وجه مبتسم. مرات ينسى وجهه لدقايق، بسبب شني؟ حسن تعاملك وحسن استقبالك لكبير السن. وأحيانا الابتسامة تكون دواء للروح، مش دواء للجسم، دواء للروح. الابتسامة هي دواء للروح حتى لو ما كانتش دواء للجسد. فتخيل انت ماشي في الشارع، هاي تخيلوا معاي تو انتوا ماشيين في الشارع وابتسم لك شخص انت لا تعرفه ولا عمرك تعاملت معه، ممكن هو كان مهموم، يمكن كان في الوقت هذا كان يدعي في الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه، فكانت انت ابتسامتك لي رسالة رحمة من الله،
كأن الله سبحانه وتعالى بعتك للشخص هذا بدون ما تعرفه وابتسمت في وجهه كرسالة رحمة من الله، كأنك شخص مرسول من الله سبحانه وتعالى. وإحنا ما نعرفوش أثر أعمالنا الصغيرة ولا الحسنات الصغيرة. مرات أنت بالتصرف هذا رفعت نفسك بدرجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بكري قالوا لي ملاك في فرق ما بين الابتسامة الصادقة وابتسامة السخرية، الفرق بيناتهم كبير. في فرق ما بين الابتسامة اللي هي الابتسامة الصادقة النابعة من القلب وابتسامة السخرية اللي هي الاستهزاء بالبشر. في فرق كبير بين انك انت تبتسم محبة وبين انك انت تضحك استهزاء بالناس وتصغير بالناس. الاسلام نهى عن السخرية، نهى عن السخرية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالابتسامة اللي يحبها الله هي التي تدخل السرور على القلوب، أما الضحك على الناس قاعد يكسر في القلوب ويجرح في الناس. فخلي ابتسامتك دائما رحمة، وخلي ابتسامتك هي اللي تشفع لك يوم غضوة، ما تكونش ابتسامتك سبب في جرح حد. لو بينك وبين خوك زعل، لو بينك وبين خوك زعل دائما أبدأ بالسلام وابتسم. يمكن الابتسامة هذه تحول عليك السنوات الخلاف اللي بينك وبين خوك، أو الزعل اللي بينك وبين خوك، أو بأي حد تعرفه أنت. يمكن كلمة السلام عليكم كيف حالك مع ابتسامة صادقة تكون بداية صلح ما كنتش أنت تتوقع في يوم من الأيام بعد الخلاف اللي صار بيناتكم. عمرك ما تستصغر بالمعروف، فرب عمل صغير عظيم عند الله بنيتك. لما تكون نيتك خالصة لله وفعلا سلامك، ولما تسأل على حالك وأحوالك من قلبك وابتسامتك الصادقة اللي من قلبك حتزيل المشاكل هذه، لأن الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنيات وعارف كل واحد ونيته. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: عندنا تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب مصطفى يقول: والله يا أستاذة ملاك، نحن بعدنا كل البعد عن الدين والسنة إلا من رحم ربي. صبر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين. باه عندنا شيء تاني. ماشي علاقة يا عبد التواب، والله ما تربطش المواضيع ببعضها، موضوعنا شيء واللي صاير شيء تاني، اللي صاير الأشياء الكونية أمورها ليش علاقة بحلقة اليوم صراحة. سميرة تقول: السلام عليكم يا بنتي، ربي يحفظكم. يا سميرة يقولوا: ناس زمان أطلق عبستك وشد خبستك. طيك الصحة يا ماما سميرة، طيك الصحة والله. محمود عمر شقلوف يقول: ليست الابتسامة مجرد ملامح ترتسم على الوجوه، بل هي رسالة محبة ولغة إنسانية لا تحتاج إلى ترجمان، قد تفتح قلبا أو صدته الهموم، وتزرع أملا في نفس أثقلتها الأيام، وتشعر الإنسان بأنه ليس وحده في هذه الحياة. كم شخص أخفى وجعه خلف صمت طويل، فجأته ابتسامة صادقة لتخفف عنه ما يعجز عنه الكلام. فالابتسامة الصادقة ليست أمرا عابرا، بل هي خلق كريم وعطاء لا ينقص من صاحبه شيئا، بل يزيده محبة وأجرا وقبولا بين الناس. لقد أرشدنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق العظيم حين قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فجعل الابتسامة صدقة يؤجر عليها المسلم، لأنها تدخل السرور إلى القلوب وتقوي أواصر الألفة تقريبا، وتنشر روح المودة والرحمة في المجتمع. ربي يحفظكم ويسعدكم أينما كنت. شكرا، بارك الله فيك. صبري يقول: أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك. تسلم يا صبري، بارك الله فيك. شوفوا التعليقات الموجودة. عمر يقول: اللهم من يسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى جنة لا يسد. اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. دقيقة، نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا، بارك الله فيك. وأيضا ربي يبارك بالتوفيق. شكرا شكرا. التردد 99.3. الإمام علي بن أبي طالب: ابتسم ولو القلب يقاطر دما يقطر دما، وتوقع خيرا مهما كثر البلاء. أي والله، أي والله. شكرا سليمة، شكرا. يلا نفتح الخطة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم بخصوص موضوع الحلقة لليوم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. أو المكالمة: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك يا أخت ملك.
2: انتباهي اللي جات يا عمران، كتر الأفراح اليوم الحلقة عليك.
3: السلام، والله يا ربي كتر عينا عليك الفرح إن شاء الله. واني من بدري نحاول، لكن فعلا انت الوفاء تحت الخط، وشكرا على الكلام الطيب، وانت محترمة دائما ومتميزة وتستاهل خير. وشكرا للمخرج، وتحية مسائية لكل المستمعين والمستمعات تراضي السرايا، دائما نستفيد منها الحق الطيب والكويس.
2: الله يبارك فيك يا عمران، كتر الفرح،
3: بارك الله فيك يا رب يطول عمر. طبعا حقيقة الابتسامة والفرح والامور هذه، هذا الانسان يبان حتى على وجهه، وان يبدا فيه شبه رقم 11 تلقاه باين عليه، يعني باين على وجهه، تلقاه مشخب. وعليش وعليش الدين صرف على الدنيا كلها على اي حال، يعني حتى تو كان صبيف كلمت اللي بغيره طبعا فيك من بدايه الحلقه، يعني تكلمت على الضيف شنو عندنا مثلا الليبي، سمعت شو يقول شد خمستك واطلق عبستك.
2: ايه
3: تسمع فيه المثل هذا؟ شد خمستك واطلق عبستك، يعني يضحك في وجه اخيك لما يجيك الضيف أهلا وسهلا، حتى لو درت لحاجة بسيطة، إن شاء الله تدير لحتى صلاطة، إن شاء الله شربة، إن شاء الله حاجة بسيطة، لكن أهلا وسهلا، شنو أخبارك، شنو حالك، حتى الضيف تريح، لكن تلقاه هو مش عارف إيش، مرات يجي حتى العين، تقول له عين شاكك، تقول له برا يا صرخي، مش عارف إيش، يا صفتك، يا معدك، حتى الضيف تعقد، يقول شنو هذا؟ شنو هذا حقيقة هذا؟ شنو؟ هذا شيء يعني بروح يتعقد، يقول ك كانوا تصير له عراكه مثل هو صغار اللي وقت البيت، كانوا تصير له مشكله حتى هو العمل اللي وقت البيت، هذا اللي بيحد حد فعلا وهذا مردود عليه يعني حقيقه.
2: صحيح
3: وحقيقه صحيح. انا اعتبر الناس هذول اللي هم محبوسين وخاصه الصبح في ناس وخاصه مدراء ما تكلمهم او تكملهم صحيح كلمه او تطلب منه اي طلب لبعد التسعه العشره، هذا شنو؟ هذا نفس الشيطان، هذا مستحيل انه هو صلى الصبح حاضر، مستحيل نسبح، مستحيل نقرا القران، هذا الشيطان لنا راهي هالتكبر وهل الغطرسه وهل العصبيه صفه من صفات الشيطان، هذا ما في شك في الكلام هذا بك.
2: اي والله
3: فعلينا يعني. كل الاخوه المسلمين فعلوا هالكلام هذا كله ويبدو يضحكوا ويلعبوا وهلا وسهلا، وفعلا زي قولتك انت من بدري قلت ما زميلات العمل وما اصحابه الضحك والواد وياه اياه اياه لين فمه قريب يتكلم الضحك ولين مش عارف ايش كذا ولين الهبزه وين يجي للحوش جاي اسد مكشر الله الله خيره معقوله شنو هذا الحديث؟ خيركم خيركم لاهله، اذا كان ما فيش واحد خير فهله وما يضحكش ويلعب وفي مويه تمام مش كويس وفي بيت مش كويس اراك تعب عليه سواء مراء ولا رجل، اي سؤال ياخذ ملاك.
2: بارك الله فيك يا عمران، جزاك الله خير.
3: تحية ليك، تحية ليك، دائما منور ربي يعاونك ان شاء الله وكل المستمعين اللي مش نسميها ماني اصحاب واجدين، وان شاء الله مساكم سعيد، وراني لي فعلا حلقه يعني لي راهو كات الافراح، ديما والله ما عندي واحد اللي مكلم شيء، لو نعرف واحد مكلم شيء اني نمشي نسلم على راسه ويضحك ويلعب وربي يكثر عليك من فرح، سلام الله عليكم.
2: شكرا، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مساء الخيرات والأنوار.
4: بسم الله ربي يحفظك إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع. أعطيك
4: الصحة المقدمة.
2: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب.
4: والله كل حلقة أحلى من الثانية، الله يبارك عليك.
2: تسلمي، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي.
4: ربك يحفظك ويعز مقدارك إن شاء الله.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
4: نفسي على كل المستمعين والمستمعات وعلى كل كاتب الأفراح. إيه هذا مستمع قديم قديم.
2: صح.
4: إيه ربي يحفظه إن شاء الله.
2: صح.
4: وكل المستمعين والمستمعات كلهم بدون استثناء. يقول لك الابتسامة طوري ثلاث مرات مشيت لي واحدة لقيت هكي وجهها يعني بروح هيك شوية وطلعت مشيت ثاني مشيت لها واحدة ثانية مشيت قلت لها قلت لها زوجة قلت لها خليك انت تبشر هكي واحدة قلت لها أنا كنت بتحكي قلت لها غير خيرك غير شنو فيك قلت لها لا لك صراحة نقول لك أنا ما عنديش نقدم ولا ما عندي شيء نحبش من يجيني قلت لها هي بس الماكلة ولا الشراب
2: صح
4: ابتسامة أنت طلعت أحكي في وجهي ما نكي منك شيء
2: صح مزبوط
4: والله اللي بكو عصير ولا حلزة أنا ممكن تبقى معي رفعت العصير أنا بس هي تكبناك بس جاي بنفس نطير عليك السو والروح وهي تدركها عسكرية كل جاء تبدأ فلين قلت بالله عليكم اللي بتصل علي فقط بالأس شوفي أنا ملا أنت لما تصل لك مناسبة أي شخص أنا واحد فيه أنت بتمشي لها بتقولي بنا أنت بتمشي لها بردنا على الزيارة
2: أكيد أدابنا أكيد هذه أدابنا هذه أصولنا وتربيتنا أساسا
4: ايه تحسك في مرض في موت في فرح في مناسبة بتمشي لها حتى انت
2: صح
4: ايه لو جابت لك هدية بتقولي بتمشي لها بدلها هديتها لو رابع فلوس بتمشي لها فلوس معناها بتتعاملي بالمثل
2: مزبوط
4: شوية تطلع لها صراحة انا ظروف تمشي اي والله يا الحمد لله حلتها قلت لك ما تجيش مني تجيني تصلي بيها حتى التليفون كويس وترم عليه راحتها ومني ناس سلامتها
2: أكيد أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك
4: تحياتي
2: لك شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
5: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملا، كيف الحال؟
2: خيرك عطلتي يا بنت القربولي.
5: نعم
2: خيرك عطلتي، مش رديتي علينا.
5: نحتاج روحي على الخطرة.
2: يا مرحبا بك.
5: كبار زي مثلي.
2: لا لا مرحبتين بك يا بنت القربولي، تفضلي.
5: حياتي لك أستاذة ملا، كباقي دائما في خياراتك. سأل ربي يحفظك ويهنيك يا ربي، يسعدك ويعطيك كل ما تمني يا ربي. انت تستديونه
2: ان شاء الله يا رب.
5: وربي يعني على كل كلمه طيبه تقولها ان شاء الله في ميزان حسناتك يا ربي.
2: اللهم امين يا رب العالمين. تفضلي يا بنت القربولي.
5: البسمه وما ادراك ما بسمع. هو شوفي احنا الصراحه اللي بيين راهو لما تسمي لاي حد يعني في العمل وكل شيء، هو هي تونك انت يعني كل واحد ونيته، لكن في منهم حتى تبتسمين يقول يا هذه يشبه شنو وراها البسمة هذه.
2: شعب
5: صعب شوية
2: الشعب شعبي يعني. مشكاك مشكاك يشك هلبة.
5: نعم
2: قلت لك الشعب يشك هلبة. أي تصرف تديري
5: يعني في يكون حذر وين يبتسم وين يتعامل يعني. تو أني الأمانة يعني حتى تو نجيب لك سبيل مثال، المفروض يعني حتى المعلمات زمان تفكر لما نقرأ كانت معلمة وين تتعارك مع رجلها ولا هي وحماتها ولا هي وحماتها زيك تتخى علينا في المدرسة فترة ذيك البدائية نتخطيها خديم. احنا نقولوا علاش بحنا شن دمنا احنا طلاب زي نقروا على حالنا مسكينة هي ما تكشخ زي يعني هي عارفة هي ومش عارفة مين، واحنا خيرنا مسكين يعني اللي جايين عندنا امتحان ولا عندنا اختبار ولا فعالكي. فلا الوحدة مفروض لما تكون تمر بأي ظرف تساعد لي ما تكشيرة يعني في خدمتك، مثلا انت متعاركة انت وحد في الحوش ولا انت صديقتك ولا غير تساعد لي معك في الخدمة معك. تو في محلات تو هنا الأمانة تو مش كل المحلات نمشي لهم، تو حتى أخوي لما يقول لي مثلا قلت لي محلات وكذا يقول لي ولدي هذا فكني من ديما كشخ صاحب المحل، انت سبحان الله كلهم واخدين على فكرة ديما كشخ على الزباين. تسلي تسهيل هذه قديش يقول لك يا وين مكتوبة؟ هي مش مكتوبة، هي مهناش هي كان هذا احنا علاش نسلي. فبتصير المحل وتطبيق خلاص مرة اثنين معاش والله ما بنقبل عليه واحد
2: أكيد.
5: فقصدك واحد على المعاملة عرفتي
2: أصلا هو أصلا صاحب المحل أساسا لما بيجيب حد بيشتغل في مكان مثلا في مكانه هو لازم يكون شخص لين في التعامل واسع باله فهمتي
5: هيك المفروض
2: وابتسامة في وجهها وأكيد بتصير لتساؤلات هلبة ف معرض

0: ما بنت اللي قربوه ليه؟
1: ايه
0: تو انت لما تكلمي فينا تبتسمي ولا ما تبتسميش؟
1: لا والله لما تكلم فينا ترى نشوف يقولون لي
0: اسمع ترى نشوف حطي عينك في عيني ترى خلينا نشوف
1: اقسم بالله اقسم بالله يعني افضل اكثر الناس تحبوني يقولوا لي هيك ديما تضحك نفسي قلت لهم والله لكن نقول لهم فنقول لهم احيانا الانسان ديما يضحك ويبتسم حتى شخصيته من جوه يعني
0: يا ودي ان شاء الله ربي يحفظك
1: ما تضحكي وفوجه الناس وبتبتسمي كذا لكن انت من جوه مش مرتاحه لكن تحاولي من سعاده لنفسك وخلاص
0: يا ودي ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا بنت القربون سلم
1: التحيه لكافه المستمعين دون استثناء
0: بارك الله فيك الله يعزك مع السلامه تحياتنا لك شكرا شكرا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
2: معك ديران من طرابلس.
0: أهلا وسهلا.
2: أستاذة ملاك ولا؟
0: أستاذة ملاك تفضل.
2: إيه شكرا جزيلا بس لما نقول لك إن الراديو في ليبيا يا إما أغاني يا إما قرآن يا إما شيخ يفتي. وأنت الحمد لله صدمي في المحتوى المفروض يكون فيه راديو نقاش مع الشعب السمع صوت الشعب ان شاء الله يكون اكثر برنامج هذا بس بنشكرك بس
0: انك
2: اخيرا في راديو يقدم فيه برامج يعني تفاعل مع الناس
0: بارك الله فيك الله يعزك يا اخوي وشهادتك على عيني وراسي والله
2: ربي يحفظك مع السلامه
0: مع السلامه شكرا ويحفظك يا اخوي شكرا على الشهاده الطيبه بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب على 092-150-9 قداش 150-59-99 الو السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحياتي اليك ملاك
0: وانورت واهلت
3: انورت تحياتي اليك ملاك الراقيه صراحه
0: تسلمي لي فادي الله يعزك
3: ما شاء الله عليك الله يبارك الله يبارك عليك الله تطور واضح يعني فيك لين خلاص
0: الله يعزك الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب
3: تسلمك الله يبارك تحياتي لبنت القربون اللي كانت قبلي وتحياتي لجميع المستمعين اللي استمعوا إلى ملاك محمود بنرد على هانيبال قبل أن أبدأ في الموضوع الحق يعني هانيبال قال لي أنت ما تسمعيش للراديو إلا ربع ساعة ولا خمسة دقائق هو عنده الحق صح لكن أنا قلت لك من سبقا ما قلت لك ولا
0: شو قلتي قلتي أنت تحبي تسمعي الحلقة في الإعادة صح
3: ايه قلت لك الحلقة في الإعادة
0: ونحب نسمعها
3: في الإعادة نسمع فيها من أول كلمة تقولها ملاك إلى آخر كلمة والصراحة ننصحكم كلكم إنكم تسمعوا للحلقة الساعة واحد أنا الساعة واحد نكمل كل شغلي ونتعامل مع الناس اللي يبوا أي حاجة مني ونسمع الساعة واحد بالضبط نسمع ملاك إلى الساعة 2 أو 2:30 أو مش عارفة لينتهي الموضوع طبعا ونسمع فيها الصراحة ونعاود الحلقة وبالأمارة قلت لك مرة عاونا عاودت الحلقة جي ثلاثة مرات قبل تعاود مرتين بس وتنشر الحلقة جديدة عاودتها ثلاثة مرات وقلت لي هذا شهر يونس
0: باهي يا فادية نقول لك على حاجة أمانة أنا يومين فاتوا تقريبا يومين فاتوا استمعت لحلقتي فعلا في الليل
3: قلتي لي بنستمع لحلقتي
0: قلت لك أنا حنسمع حلقتي في الليل وحنشوف شنو علاش أنت تحبي الحلقة تفرج عليها إعادة في الليل فعلا للأمانة وصراحة مش لأني نقدم في البرنامج أو شيء بس لما يكون في الليل تركزي في كل كلمة سبحان الله
3: هذا
0: لدرجة أن لما تلقي الموضوع متسلسل وفعلا كأنها سبحان الله كنت تتفرج على مسلسل أو تتفرج على شيء أو تسمعي في بودكاست أو أي شيء تسمع سبحان الله تسمعي كأنه وياخدك مرة حتى ياخدك النوم على خطر الموضوع هو
3: والله ياخذني النوم باهي والنوض هو السماعات وسط الودان ولا ياخذني النوم غمضه والنوض ونلقاك تتكلمي وقسما بالله ما نحلف لك ما شاء الله كانك انت لما سمعتي لنفسك كانك مش انت تتكلمي ولا
0: لا والله امانه نقول لك شيء
3: كلمتك ولا قلت هذا الكلام قلت انا
0: والله فاديه الامانه يعني انتم ما كان مستمعين ولما تسمع مكالماتكم كيف تنبهروا بنفسكم عرفتي
3: نحن والله قلت
0: فما بالك ما بالك انا راهو انا يا فادية مرات تو انا من عادتي ما نسمعش في حلقاتي ما نسمعش في الاعاده كويس
3: قلتي لي صح قلتي لي ما نسمعش
0: بالضبط لكن لما انا سمعت لا هذه ملاك معقوله
3: شفتي انا نفسي قلتها قلت حشاكم حشا قدركم اني قلت لبضت انا اليوم كيف كلمت هكي مش عارف كيف كلمت انا لكن لما سمعت المكالمه قلت ما شاء الله هذه فادية تكلم
0: مستحيله فادية فادية
3: ايه سبحان الله وكلهم تكلموا كويس
0: فعلا
3: بالكلمة ورغم اني لما انت تبدي ما نسمعش

0: كويس راه مش عارفه علاش ما فهمتش شني ما نسمعوش هذيك التا ولا ما فهمتش عقولنا وين ولا لكن لما تسمعها الساعة واحد غير بصراحة ما تنحواش تاع الساعة واحد هذه خاصة بي يعني خلوها
1: يا لا تم خلوها لك تبي نعودوها لك حتى الفجر عاد
0: هانيبال يعني ما نسمعش للحلقة لكن النوض مرة ندير حاجة تتبعتر الكلمات هنا وهنا مرة يقولوك جيبي حاجة مرة يجي حد مرة مش عارشيني ما تتكلم الكلمات ما تخشش زي تيك توك لما تسمعي في كلمات كويسة وحاجات لكن لما تجي تقولي شين قال هذاك شين قال لأن شني قال لك الدماغ يتكون من ثلاثة مراحل خش للمرحلة الأولى تمشي تتنحيها تخش المرحلة الأولى تنحيها لكن هو قال لك لما تستوعبي لازم يخش للمرحلة الأولى وتعاودي خش للمرحلة الثانية بعدين تسكري الهاتف وتعاودي أنت بنفسك لقيتها صح حتى قطعة شعرية مثلا نسمعها المرة الأولى بعدين ما نسمعهاش نحطها المرة الثانية نسمعها تخش المرحلة الثانية ولما تخش المرحلة الثالثة نقدر نعودها يعني لكن أكثر الناس توا ما يحفظوش حتى صور القرآن نعانوا منهم إن شني صغيرين في السن ما يحفظوش علاش ما تحفظوش لأنهم يسمعوا مرة واحدة ومرتين لازم تسمع ثلاثة أربع مرات باش ترسخ في المرحلة الثالثة في الدماغية ديت حالة نفسية يعني
1: فادية
0: بفوق زين يعني.
1: فادية
0: أيوة
1: شن جوك مع الابتسامة
0: بما أن موضوع الابتسامة والله نقول لك كم باسما وقلب كم باسما وقلبه يتقطع كيف هو يقول فيها الشاعر كم باسما والحزن يملأ قلبه وتراه في جبر الخواطر شاعيا وقلبه متقطعا مكسور كم باسما والحزن يملأ قلبه مرات الإنسان يتضايق من أي شيء يتضايق من هذا وهذا لكن ما يفشش ولا في حد يعني شن ذنبهم الناس ما تخشي مثلا زي ما قالت مروة اللي مثلا دكان باهي يبدأ يكشخ وكله هو كانت الزبونة الأولى كان يكشخ عليها فإحنا شن ذنبنا ثاني شن بديت نفوت فيه الدكان ما عادش خش له علاش لأنه هو قطع رزقه بإيده
1: صحيح
0: فالإنسان ما يفشش ولا في اللي بعده يعني معلش يبتسم للناس قال الرسول لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك الإنسان لازم يبتسم للناس والسؤال لما يسألوه لك لا قولي ما نعرفش يا أما قولي لهم خطوة نشوفها في مثلا كان تاني يعني ما تعطيمش قول أنا مش عارفة ولا عارفة يعني مش قصدي حتى الكلمات جاري حراي ما هيش كويسة والكلمة تقعد راو في القلب سنين لكن لما الإنسان يبتسم هو صراحة لما تبتسمي يقولوا هذه فرحانة شو يخشي تبتسمي اليوم فرحانة شكلك والله مرات ما فرحانة لا شيء لكن هيك نقول خلي نبتسم للناس لكن الناس تفسر كانك انت درتي شفتيك على بعضه خيرك اليوم شكلك حزينة وكان ابتسمتي بيقولوا سبحان الله ما تعرفيهمش كيف لكن
1: هي
0: ابتسامة صدقة الإنسان صحيح. لما يعطي الابتسامة هو يحصل فيها أجر والابتسامة أيضا من القلب الطيب هي تطلع ما تطلعش كده
1: تطلع من القلب السليم
0: الإنسان بيبتسم وقلبه مش طيب
1: أكيد.
0: وشني نوع من التواضع هي الإنسان لما يبتسم هو نوع من التواضع راو يتواضع للناس يعني الكبير أفهميه بروحه والصغير أفهميه بروحه والناس المتعلمة بتفهميها بروحها هيك تعلمنا والله هيك تعلمنا لقيت ناس يعني كبار تكلمهم شكل والصغيرين تكلميهم شكل تاني يعني الإنسان يتعلم في الحياة مش معقولة يكبر وما يتعلمش حتى الابتسامة هذه أسهل حاجة هي الابتسامة
1: صحيح
0: الإنسان يبتسم للجميع وشوف روحه والله يشوف نفسه إنه هو أدى عمل طيب يعني في حياته
1: اي والله يا فادية بارك الله فيك جزاك الله خير
0: شكرا بارك الله فيكم وتحياتي للجميع
1: تسلمي يا فادية شكرا على المكالمة على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
2: يا مرحبتين السلامات
1: يا أهلا وسهلا
2: والله يعني جابني موضوع الحلقة
1: جابك موضوع الحلقة
2: إيه
1: يا ودي سلمني جيابة
2: اللي خلاني إني تابع ملاك محمود لأول مرة شفتها على البث اتفاقها
1: أيوة.
2: واللي خلاني نحبها ونتابعها سواء على الراديو أو في البثوث الفيديوهات اللي لما نشوف الابتسامة بتاعك حتى المود كله يتغير طبعا أكيد ما عرفتيني لكن حنقول لك هذا حتى عرفتيني
1: سوما ولا
2: من اللي دينا تقول لك يا ريتك تحفظي
1: سليمة سليمة. اكيد سليمة. سليمة
2: طبعا انا حابة الحقيقة بس على الحلقة اليوم جميلة جدا من كل الحلقات ونقول لك استمري موفقة وربي كثر من امثالك واستمري استمري يا ملاك.
1: تسلم يا سليمة. وفصلت عندك المكالمة ولكن وصلني احساسك ووصلني وصلتني كلماتك وبارك الله فيك. سويلة شكرا حتى انت موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحيي أخوي سالم من تجورة وهاني بالي نقول لهم إن شاء الله أمينتك ترجع لك بالسلامة من أراضي المقدسة يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالم.
3: أخوي عمران قال كلمة في موضوعك أنت يا ملاك.
1: إيه.
3: شد خبزتك واطلق عبستك. وفشي السلام في كل مجمع تقع أطلق السلام حتى ما ردش عليك ترد عليك الملائكة وخلي أمور قيمة مية مية. عارف يا ناجي الضيارة وعارف سيولة ما فيه وحني من تلخبيط نحني هذا اللي صاير لكن خلي روحك مين مو ماشي خلي على ربي أطلق السلام وبدات تنوز الصبح طلع من أول تقع تصبع على الناس وجيه كنايات مش عيونكم طنشات يكي وجو قبصر كيف وملخبط والإنسادة باينة في راسك حتى أصبح قواجك مسغاسك خيبك بشبه ذاتي خلي أمرك على الله ووضحك وخلي على ربي وخلي نيتك صافية وشفت الخبز نتاعك والنعمة نتاعك وطلق عبستك من قوشك رحبية من بيش يقول عندك من قوش جين واسع عليك يشوف في صحتك بس حتى تص مي من بيهاك منك فيك تضحك وجهي بس خير من الدنيا وما فيها يا ناجي يا مدوب الشيرة صح ولا يا ملاك؟
1: حشاك حشاك يا ناجي مرحبتين بيك
3: والله. ها؟
1: حشاك يا ناجي
3: والله هذا اللي بنقول يعني الحق والله والله والله يا ملاك ما هي ملاك قدام الناس والله جوي ديما كرامة مش أبا الحمد لله والله نضحك وندرس ونطلب بالسلام حتى اللي متكنتي منا مورق لاني في ناس متكنتي منا نتقلها في السلام ونضحك في وجهها وخلي هو بينا وبين ربي شي من جديد
1: اكيد اكيد بينا وبين ربي
3: وحشي قلبه داخل
1: لا لا بينا وبين ربي انت دير معاملتك بينا وبين ربي
3: مش عارف هو كلمات مش عارف اني غير فيها خليها على الله وخليها على ربي
1: مش
3: امورك لله واترك امرك لله والدنيا والله لا متاع غرور والله لا دوه فارغه مين الزياره فيها ونقصه في الضيع لبعضنا وحاجات ما فيش على نديروا فيها ونقولوا خير الضي الضيره والله من احسن شركات من احسن شركات في ليبيا الشركه العامه الكهرباء نخدم فيها نيرا لكن أيوه. حكايه مستعله لا نقول لك بالليبي خير يسمعوني الناس راهي فائنا الامور طيبه شباب ليبيين يخدموا صح امكانيات ناقصه شويه لكن ماشي الامور لكن حاجه تشغل فيها والله لي اسباب الله يعلم لكن نقول لهم والله ماكم مصرين حاجه
1: اكيد اكيد بارك الله
3: والله لما تمشي باذن الله تمشي تمشي مركبنا يمشي لين يوصل برا الامان وبارك الله
1: ان شاء الله يا رب. شكرا يا ناجي شكرا على المكالمه. ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا على النغم الجميل على 99.3 راديو السرايا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونورتوا أنستوا جميعا بموضوع اليوم عن الابتسامة في وجه أخيك صدقة على 092-150-59-99. البراح للمكالمات حاليا على 092، اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99. موضوع الحلقة زي ما تعرفوا، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. أعتقد كلكم عارفين الشيء هذا، وعارفين أن الابتسامة الإسلام دين بشاشة، يعني في بعض من الناس يعتقدوا أن الابتسامة فاهمين أن التدين يعني أنك أنت لازم تكون شخص عبوس، شخص متعصب، يحبش يبتسم، كل ما يشوفوه مكشر طايرت له، فيقولوا أن هذا الإنسان ملتزم، وهذا فهم خاطئ. لو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء النور.
0: يا مساء الورد أخونا صلاح الدين، أهلا وسهلا.
1: وأهلا وسهلا بك، وبارك الله فيك على وجودك دائما أستاذ ملك.
0: تسلم، بارك الله. ادعوا لي يعطيني ربي الصحة بس ونكمل هالبرنامج على خير
1: إن شاء الله. ربي يعطيك وسعة البال معها.
0: وسعة البال نبهها، هذه نبهها الحق، هذه نبهها.
1: والوقت الطيب وما تتمني.
0: اللهم أمين يا أخونا صلاح الدين، والناس اللي يسمعوا فينا وين ما يسمعوا فينا حاليا،
1: ولكل من يسمع فينا إن شاء الله ربنا يعطينا ويعطيكم وسعة البال والوقت الطيب وما نتمنوا جميعا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب
1: العالمين. أمتي أسعد بك ولسرك الكريم والأستاذ يونس وعلي والدك ولعائلتك ولكل كادر السرايا ولكل المستمعين الكرام، بتحية مسائية للجميع إن شاء الله.
0: تحية ليك يا أخونا صلاح الدين، تفضل. هاي حكينا على موضوع الابتسامة، أنت أكتر واحد مبتسم. انت اكثر واحد مبتسم، ومن يوم ما عرفتك انت انسان مبتسم صراحه. الله يبارك عليك.
1: احنا لما يكون انسان بشوش ومبتسم،
0: ايه،
1: مش انسان غاضب وحاسد وحاقد وديما مترمم وديما مكسر وديما مش عارف ايه، للاسف. صح. يعني مع احترامي،
0: صح،
1: يعني ديما اضحك للدنيا تضحك لك
0: اكيد.
1: شيء يعني من صبحها هي يا استاذ ملاك. أنا معلش لما نوض الصبح دينا بين بنياتي وبين ولادي وبين زوجتي، نحتاج تقولي نبي نعرف أنا الابتسامة، وانت وين تلقى في البشاشة، وين سبحان الله. أنا نصنعها، أنا نصنعها هذه.
0: صح صح.
1: إيه، هذه ليه نصنعها لنفسي ونعطيها للناس.
0: مزبوط والله، مزبوط يا خلاص.
1: على المهم الإنسان ما يكونش حاقد وما يكونش حاسد، ما يكونش قادة مليء بالغل.
0: مزبوط فعلا.
1: إلى أمتى؟
0: فعلا والله.
1: يكون
0: فعلا
1: محترم.
0: أكيد.
1: احترم الناس الكبيرة، الله يخليك إن شاء الله.
0: أكيد أكيد أكيد خونا صلاح الدين.
1: إلى أمتى بتمشي فيه هذا الكلام هذا كله اللي نسمعه فيه يعني في كل القنوات؟ صراحة أنا أستاذ ملاك محمود في الحلقة الماضية كانت عندك. يعني اصحى يا نايم، احيي قلبك، احيي ضميرك.
0: صح مظبوط.
1: احترم الناس يا رجل، وبالذات الكبيرة. راه قسما بالله العظيم ثلاثة ما تلقاهم الا واقفين هم اللي على راسك كبه.
0: اي فعلا فعلا.
1: يا ده عيب عيب عيب عيب. جمعة اللي فاتت احنا الحلقة سمعنا كلام يعني غير صحيح في الإعادة اللي سمعته.
0: شفت يا
1: او كان لحد اللي فات تقريبا.
0: شفت يا اخونا صلاح الدين، لما الانسان
1: يعني الانسان ما يكونش للدرجه هذه هيك.
0: صح، لان احنا تكلمنا عليه الموضوع هذا اكثر من مره يا اخونا صلاح الدين، نقول فيها ان لما بتجي تكلم اذاعه والقناه مسموعه، مش انا بس نسمع فيك، الناس كلها تسمع فيك. الاختيار
1: طبعا،
0: الاختيار الكلمات وانتقاء الكلمات مهمتك انت، مش مهمتي انا لقنك شن تقول وش ما تقولش، انك يعني انسان صحيح كبير وتعرف شن تقول. لكن لما انت تطلع كلام غير صحيح وغير لائق في الإذاعات، ولا لائق لي أنا، ولا لائق حتى لمستمع يسمع فيا وعنده احترام للبرنامج هذا أو حتى الكادر الوظيفي الموجود، فأنت هنا دليل على أنك أنت بتيتك وتربيتك أساسا.
1: طبعا اللي بترجع لتربيته ولبيتيته ولاصله ولي ما عندنا راي عيب راه والله العظيم ثلاثة متلوم الا نفسك.
0: صحيح يا والله.
1: انا ما عمرك انك انت تغلط في الناس تقول لا والله ما تب فيها ولا ما يجيني حد. لا والله بالعكس والله راي سهله جدا جدا جدا ابعد حدود الدول هذه.
0: مزبوط.
1: هذا انسان يخلي عنده احترام وعنده قدر للناس الثانيه عيب يعني.
0: اكيد اكيد اكيد يا اخونا صلاح الدين.
1: هذا كانت تبي حاجه نقول لها تعال على الخاص. كانت تبي مني انا حاجه، تبي من حمي، تبي من بومي، تبي من اي مستمع او مستمع. وانا نقول لك الكلمه الاخيره انك انت تتلى في القران. يا راجل ولا تجابد على الناس ومحتفظين بكلمات احنا هذه. محتفظين بهذه الاتصالات اللي كانت بيننا وبينك. انك انت جابد على الناس والله العظيم.
0: ربي يهدي يا
1: لو معلش استاذ ملك بالله سامحيني زي ما خذيت براح ناخذ براح شويه بس دقيقه واقل من دقيقه. لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل يا
1: شنو هذا؟ احترم احترم احترم احترم خير لك. هذا سامحيني استاذ ملوك استاذ ملك
0: ملوكه مره واحده تلخبط هو حتى ملوكة. صلاح الدين يا اخي صلاح الدين حتى وانت متعصب ملوكه فوقها
1: شوف والله العظيم حتى متعصب مزروعه وجوهنا احنا من يوم يومنا من حيث خلقني ربي هنا هيك يا اصلا
0: ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الوقت الطيب ويخلي لك عوائلك
1: ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ كل المستمعين والمستمعات المحترمين والمحترمات
0: اللهم امين يا رب
1: العالمين
0: تسلم
1: بالعموم تحياتي ليك
0: تحياتي
1: ربي يوفقك ان شاء الله السلام عليكم
0: شكرا اخونا صلاح الدين شكرا شكرا وجهه نظر تحترم امانه وزي ما نعطي البراح لكل حد. الو السلام عليكم.
2: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا يا اخونا اخونا
2: اهلا عبا. بالمحترمه الدكتوره ملاك ربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم بارك الله فيك الله يعزك
2: على مواضيعك القيمه اللي تشد في الناس وتسيد في كل شيء وتسمع لك.
0: بارك الله فيك.
2: انا تحيه لاخت فاديه.
0: ايه
2: اخت فاديه انا تقريبا فهمتيني غلط انت والله. لان كويس راه سمع لي عاده اللي اسمع لي عاده كويس طبعا وحتى الواحد بشار في روحه شن قال ويصحح من الاخطاء نتاعه ويتعلم من كلامه طبعا
0: صح.
2: بس انا نحب نركز مع ملاك يا فاديه من الاول لان لي عاده مرات تراقد مرات ما نحضرهاش يعني من البدايه وبكل اذان صاغيه طبعا ونتمعن حتى نعرف شنو نقول. علاش انا نقول استمعوا لملاك اكثر من انكم انتم تشاركوا لان ملاك تذكر فينا في حاجات احنا نسيناها. وفي نفس الوقت كلام ليك يا فاديه احنا نستفيدوا منها ونستفيدوا منك يا فاديه. انت واحده من الناس اللي نستفيد منها الحق يعني. لان في حاجات احنا ما عمرنا سمعناها راه وتعلمناها راه من ملاك. وحاجات نعرفوها من قبل وبارك الله فيك يا ملاك تذكر فينا بها.
0: صحيح.
2: آيات قرآنية أو أحاديث يعني يقول الله ونزيدك حتى سلوبك وطريقة كلامك المتسلسل والبسيط والراقي والعلمي وقيم جدا جدا جدا ديري تحتها 10 خطوط هي.
0: بارك الله فيك شكرا يا
2: هيمة. بدون مجاملة بدون بارك الله فيك هذه بدون مجاملة والحق والحق يقال.
0: بارك الله فيك.
2: وشوفي أنت يعني بعد ما قلت أنا لك دكتورة شو صار معك يعني.
0: لا بارك الله.
2: لأن حشمتي ما عادش نبي حد يقولها لك ولا؟
0: لا وين ما عادش معاه خلاص ما عادش نبي حد يقولي دكتورة.
2: هو أنا أعطيتها لك راهو دكتورة فخرية راهو.
0: شكرا
2: الله هذه شهادة مني أنا فخر راهو. بدون مناقشة وبدون ما ناقشتي أنت ولا حضرتي الماجستير ولا الدكتوراه. ومعروف يا ملاك أي حد دكتور شو معناها تقول الدكتور؟ معناها أنت محضر الماجستير هذا شيء معروف يعني. بس أنا زيادة الكلام ما نحبهاش وما نحبش الكذب والإدعاءات والدعاية. يعني والكذب على الناس كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في البخاري الا ادلكم على اكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله كلام الشرك بالله واحد عقوق الوالدين وقول الزور وما ادراك ما قول الزور يا ملاك
0: صحيح
2: يكذبوا والشمس زارقه هذا مثل قديم تسمعوا به عرفت يكذبوا والشمس زارقه سبحان الله يعني الا في بعض من الناس طبعا تكذب وتجر في الناس للكذب يا ويلها من ربي شو العادي دير عليها موضوع نبي شيخ نناقش انا وياه في ناس تكذب وتجر في الناس للكذب ويا ويلها من ربي نصيحه راك تصدق كاذب او كاذبه راك تصدق كاذب او كاذبه زيها لين تتاكد بدليل ايه في الحجرات إيه لازم تتأكد إيه مصلحة كلامه. والكارثة أنك أنت تعرف أن هذا الشخص اللي قدامك كذاب، مفروض تأخذ حذرك منه وتنصحه، مش تصدق وتأيده وتصفق له وتطبل له، يجي يوم يولي عليك وهذا وجهي ويبلي عليك. الواحد ياخذ قاعدة طول عمره يا ملاك يمشي بها، ما تصدقش كذاب، تكتب عند الله عز وجل كذاب، وأنت تعلم وأنت تعلم يا ملاك. الابتسامة كما قال عليه الصلاة والسلام صدق في وجه أخيك، الابتسامة تواضع زي ما قلت لك الأخت فادية بارك الله فيك، فعلا انصمصوها من التواضع، ما تكشرش قدام الناس. مرات انت متضايق كي زي ما قال لك ناجي وكذا، لكن اضحك، هو الله غالب صح، مرات متضايق لكن اضحك، ولو نبي نضايق نبدعبوش نمشي ندرق روحي، ندرق وجهي عشان نبين للناس صح. كلها متضايقه، هو من هو مش متضايق، كلها متضايقه، اللي حاصل يدي ايجار، اللي حاصل يدي وقف صغاره، اللي حاصل يدي مش عارف الميه، اللي يدي يضي. انا دايما ناس مجانيش عندي قابينه متربعه، تخيل لي 30 ساعه توا، لكن عادي نضحك ونلعب والحمد لله وناكل ونشرب وماشي الامور
0: الحمد لله.
2: إيه الحمد لله. رسول عليه الصلاة والسلام كان دائما مبتسما كما قلت من بكري مع أصحابه وعشيرته وزوجاته وأبنائه. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال هذا ثلاثة مرات يصيري أكثر من ثلاثة مرات، لا تغضب. كثر الأفراح مرحبتين بيك، وزي ما قلت لك الأخت زينب هذا المستمع قديم تعرفك هي، وفعلا المثل اللي قلته زي ما قال لك ناجي باختصار موضوعك جابهولك في مثل في امثال شعبيه والله تقريها تقولي سبحان الله كانها استغفر الله هي مستوحاه من القران، تقولي هذه في ايه هيك تقول معقوله في مثل يقول هيك سبحان الله سبحان الله يعني شد خبزك قلت لك عبسك مثلا شدها ما كلت شدها خبزك لكن اضحك لي يا اخوي مستريح يعني أنا لقيت متضايق أنت يعني مكسر في وجهي أنا شو بيصير؟ مضحك ولا يعني ولا بقول لك خيرك ولا مرات تصحى تقول لي برا فكني منك
0: صح
2: مش طايقك
0: صح
2: علاش أنت تدير هيك؟ يعني الابتسامة حاول نبتسم وأنا صايرة حتى في الشارع عرفت أنت خرج تشبح لي في السيارات خرج تفنص ينزلوا يتضاربوا وصارت قدامنا نحس فيهم شو سببها خرج تشبح لي؟ تبقى أشبح لي شبحة عادية يا أخي مرات اشتباه فيك يخلق من شبه 40 أنا تصير مرة فلان يطلع مش هو قلت لا سامحني واحد شبالك رأو تمشي مش لاخر تشبح لي
0: والله
2: العظيم. والآية بارك الله فيك هذه في سورة آل عمران الحمد لله نقرأ في القرآن وصورنا والحمد لله بارك الله فيك جاب الأدلة هذه في الآية 150 طبعا بيحصن يا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجر طبعا خطاب إلهي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نلتقي لنرتقي وتحياتي لكل المستمعين المحترمين استاهلوا الاحترام مني والتقدير عزاز على قلبي بارك الله فيكم
0: تسلم
2: ومنوره يا دكتوره شكرا
0: السلام عليكم بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: العدوي نوفلي
1: سعد الرمى بسهمه عنه العراق فاسألي.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم, نحييكم إذاعة سرايا.
2: الله يعزك.
3: دائما منورين إن شاء الله.
2: تسلم.
3: ومستمعينا الكرام, وربي يحفظ لي للوطن دائما للأفضل, دائما
2: إن شاء الله
3: للتميز للأقوى وللأفضل في جميع الميادين والمجالات والمرافق والمؤسسات. طبعا الحي الإيجابيين فقط, سلبيين أذاكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم, اللي يريدون مثلا زعزعة الوطن أو نحو ذلك, أو مخدرات, ترويج مخدرات, أفساد جيل ونحو ذلك.
2: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك أستاذ ملاك.
2: الله يعزك أخوي.
3: طبعا الحياة هذه معليش تحية صراحة, أنا إنسان راو جارية في دم ليبيا والعروبة, فنحيي ليبيا
2: وحكومة
3: وشعبا ومؤسسات زي ما قلنا الإيجابيين فقط, وكل واحد يعرف نفسه بينه وبين ربه. نعم
2: فعلا. موضوع الحلقة الابتسامة, شنو وضعكم على الابتسامة؟
3: والله الابتسامة احنا في ناس النسبة كبيرة استاذ ملاك فعلا, يعني عندنا نفتقر للابتسامة, عندنا نقص والله بجد
2: فعلا.
3: في اللي يصحابها شنو, في شريحة, يعني ما نعممش دائما الحب, في شريحة يصحابها لما بتبتسم هيك بسمة بسمة خفيفة يقولوا يضحكوا عليك انك انت مقروش, انك انت مثلا يمش عليك امورهم. لا يا اخي, هذا معناه تبسم شيء عادي, ولكن في حذر لما يقول الطرف الثاني كلام مش مضبوط ومش حقيقي وما يقبلاش العقل ولا غلط, لما يقول كلام لي مصدر قانون وقرآن وسنة وعرف ولا صح, ما معنى هذا انك معناه كابتسمت خلاص, يعني
2: صح.
3: انت سلمت نفسك للطرف الثاني غلط. تعرف انت الانسان لما يكون معناه بسم زي ما قال خوي عمران اللي نأيده والله ما شاء الله عليه, ونحيينا يا عمران صراحة لي سنين سنوات تو نسمع له دائما نصر ودائما يعني ما هوش عبوس, دائما يعني ايجابي نحسه باذن الله, يعني فعلا قالها بالسنة, قال هذا اللي ما ينوضش معناها عنده حيويه وعنده معنويات مرتفعه وبسمه, هذا حتى الصلاه اظني ما صلاش. فعلا صح, لان تجيل الدين استاذه نلقوا يحطنا على البسمه حتى نكبر نفسك, لان زي ما نقولوا احنا شنو من الناحيه السيكولوجيه, العلم السيكولوجي اللي هو علم النفس, انت لما تموت وما هيك حتى تضحك منك ليه, يعني بسمه هيك خفيفه اللي كنت معنويا تبدا تحقق اهداف, عندك اهداف حتحققها باذن الله, صلاه, ذهابك للعمل, ذهابك للمدينه, اشتراك لاي شيء, زيارتك لحاج, يعني تبقى معنويات تحققها.
2: اي والله اي والله صدق,
3: انك تكون على الاعصاب مشمد عقلك كبو مع يعني عبوس هكذا, يعني حتى الشيطان يبدا يلبسك زي ما نقول احنا,
2: صح,
3: يتمكن منك,
2: صح.
3: وهذا احنا لما نمشي بالنصوص ما نريحوش,
2: اكيد.
3: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له وسن يا رسول الله, قال لا تغضب, ما معنى هذا ما تغضبش مطلق, لا, لما يكون في انتهاك لعرضك مثلا ولا كذا بتغضب فعلا, لما يكون في انتهاك لدينك ولا لوطنك, خيانه لوطنك بتغضب, لما يكون في اهانه لوالديك خايفين ويهينهم واحد بتغضب,
2: اكيد.
3: لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني الغضب المطلق, انك انت ما عندك شيء وترجع لاعصابك, علاش تغضب, خليك هيك, يعني في حتى هرمونات يقول لك هرمون السعاده وهرمون, والله تفقدهم اللي ما يضحكش ويكون هيك, بس مش ضحك مطلق يا اخي, مش ضحك مطلق, انا ما نحبش واحد يفهمني يعني عشوائي, مش ضحك مطلق, بسمه
2: مزبوط.
3: حتى سيدنا سليمان في القران لما تبسم لي نمله, سبحان الله, لما النمله, شوف نمله كانت عندها غيرة وطنية, أن يسموها العلماء قال غيرة وطنية, قالت النمل لما جاء سليمان عليه السلام ذلك للنمل شوف الغيره بالله نمل عندها غيره فما بالك انسان ما عندهاش غيره على ناسه ومجتمعه ووطنه قال ادخلوا يا معشر النمل بمعنى لا يا
2: ادخلوا مساكينكم
3: يا سليمان وجنوده وطبعا سيدنا سليمان الله تعالى اعطاه معجزة لنا يفهم الكائنات لغتهم
2: صحيح
3: ايش قال سليمان عليه السلام فتبسم ضاحك جبت البسمه قبل بعتالي الضحكه مش ضحكه تعقفها لا
2: ابتسامه
3: بسمه فيها ادب فالبسمه مطلوبه مطلوبه يا اخوان يا اخواتي مطلوبه لما تنوم يوميا خذها بجدول حياتك اليومي بس انت على نفسك بس خليك معنوي مرتفع تحقق اهدافك الصحيه والاجتماعيه والدينيه والدنيويه السلام عليكم ورحمه الله
2: بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99 على السلام عليكم تاليا تقول بنت بلادي ربي يحفظها ما شاء الله تسلم يا تاليا بارك الله فيك وجهك منور الدنيا كلها شكرا بارك الله فيكم على السلام عليكم محمد مسعود
0: محمد مسعود
2: وين يا محمد غير اسمه عندك دبدبه في الصوت شني بحذاك راديو ولا شيء
0: لا والله ما بحذاي حاجه كنت نعاود نسكر ونعاود
2: بعد ترى عاود لي ضروري تعاود لي ضروري ضروري تعاود هاي بهل سمعناك يا محمد مسعود حاول تعاود لي لان في دبدبه صوت واضح في دبدبه على 092-150-59-99 092-150-59-99 الو السلام عليكم الو السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتنا ملوكي
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذه ليلى
4: حلوه كلمه ملوكي
2: ايه اكيد اكيد اكيد
4: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ لك عيونك ما شاء الله علينا المسات الفنيه والمقاطع المصاحبه هي موضوعك اليوم
2: بارك الله فيك الله يعزك
4: من القلب الى القلب
2: بارك الله فيك الله يعزك
4: استاذ الله عليك عندي تحيه كبيره كبيره لمدير القناه يلا يكون في الاستماع لي
2: اكيد اكيد اكيد هو الحاضر الغايب
4: الله يرحم والديك خلي ملوكي ومعاه المخرج يونس مستمره في برنامجها من القلب الى القلب
2: لا لا اسمعي خلينا نكون واضحين شويه استاذ ليلى هو انا حنستمر معاكم بس حيجيني فتره وقت شويه هيك بنبتعد شويه بعدين نرجع ان شاء الله كان
4: ربي يعطيك وسع البال ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك
4: ولك قلبي لك يا من ملكت كل القلوب وعهدي لك اني سابقى رفيقه الدروب
2: الله يعزك
4: فكوني صبوره فقلبي لا يقوى الحروب وكوني ذي حنونه فحبي لك شمس تهدى الغروب
2: الله على لسانك كنا الله صح لسانك
4: كنا توضعنا مع تواضعك مع ابتسامتك مع اسلوبك
2: بارك الله فيك
4: لوالدك ولوالدتك وهم في الاستماع لوقياتك وقيينك كل محبينك
2: بارك
4: ولك اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لمن رباك
2: اللهم امين يا رب العالمين
4: ان شاء الله ربي يعطيك ما في نفسك وما تتمني
2: اللهم امين
4: عاجلا عاجلا وليس
2: آجلا اللهم امين لك بالمثل ولكل الناس
4: تحية للشيخ والمبدع في مداخلاته دائما صاحب البشاشة وخينا صلاح الدين عمر الزيداني
2: يا ودي تحية لليه وللكل بارك الله فيك
4: هو كأنه بيقول لك حكمة
2: ايه؟
4: هي كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك كان لما يتكلم يكون منفتح بيجرحش ناس تكلم
2: صح.
4: بكل باقة تكلم بكل احترام واحنا ما شاء الله نتكلموا باحترام ونتكلموا بلا باقة وربي يعطينا الصحة أقول قال فنان أحد الفنانين خليها على الله خليها ومشيها ويلا شوف شغلك الباقي على الله خليها لرب العالمين وخينا الصلاح
2: تعرفي
4: وخينا عبد الحميد الشفايري سميني صاحب السنة وليد حتى هو ولد فشلوم إن شاء الله نسمع عليه كل الخير ورب يحفظ لبنياته وليداته صاحبة الابتسامة شو نطع منها الإنسان الابتسامة الابتسامة في وجه أخيك الصدقة كما قال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام الصدقة مش بالمال الصدقة بالكلمة الطيبة بتعاملك مع الناس لكن شنو الابتسامة الخامة نوجهها لممرضاتنا وهيئة سواء كان ممرض أو ممرضة، الشخص أو المرأة أو الرجل الكبير السن أو صغير السن يعلم بحالة لما جيت خلي كلمتك طيبة وخلي أنت كلمتك طيبة مع شخص هذا المريض أو الإنسان هذه المريضة كيف تتعامل أنت معها. الابتسامة الأم والأب في داخل بيوتنا وخارج حتى بيوتنا مع أطفالكم.
2: أي والله.
4: السلام لما تبتسمي للطفل وتعطيه الحاجة يبدأ هيك يبتسم لك ويقول لك شكرا صحيتي صحيتي ماما أخويلة، وإن شاء الله عندي والله بنية بنت ولد خوي تبارك الخالق عليها قالونا يلا ماما عمينا بابا الويدة الويدة اللودو اللودو ها تبدأ تضحك تضحك تضحك. شوفي البراءة اللي في الأطفال، احنا كلنا عندنا الابتسامة ما شاء الله، يعني بعيدين عن الغضب شن بيرفع الدنيا الشخص. الابتسامة تنور الوجه، تقوي عضلات مزبوط. الوجه مشي بفمك يقول لك فلانة والله فلان مش فم اللي يبتسم أو يضحك، كل ملامح وجهها
2: صحيح.
4: انت شوفي فين صبري لما يخش صبري من تجوره صبري تركي، والله نفسي الانسان اللي غاضب والانسان اللي زعلان لما يسمع ما شاء الله يرتاح له في مداخلتها، ولما يخش ويتكلم في الموضوع يقول لهم لا ضروري يتكلم في الجانب الرياضي فيصحوا لنا يصحوا للمجال. فكل التحيه ليك وحبيت نحيي وخيتنا زينب نقولها الف الف مبروك لبنيته وخيك المرحوم، إن شاء الله ربي يسعدها وربي يتمم إن شاء الله فرحتها.
2: اللهم
4: آمين. وتحية لعمي عبد الناصر الزرغاني وتحية للشخص اللي هو هو أهوانا وقفش محمد.
2: إن شاء الله يا رب نلحقوا عليه بس.
4: ربي يعطيه صحته.
2: إيه إن شاء الله.
4: كان متمني شيء وحقق لك ربي هذا الشيء، كان متمنى أن عيسى يونس لي ملاك وملاك ليونس وتحققت الأمنية هذه. شكرية الصافية النية الطيبة اللي عندنا الرجل يتكلم بكل كل كل عفوية. تحية تحية ليك محمد من سعود،
2: بارك الله ربي يحفظك ويحفظ
4: أمك وبيك وخيات. تحية كبيرة للمهندس جوهر وكل أحبابنا ولي بالذات المهندس يونس كل من موجود بإدارة قناة
2: السرايا.
4: نمتي لمن أحبك تحية.
2: شكرا شكرا شكرا.
4: والأخصائية وال دورة التربوة النفسية والجانب حتى التربوية واخذتها من خلال تخرجها زينب الزوي بالله يعني لوريتها شخصيا قبل على جبينها وربي يعطيك صحتك والله يرحم والدي.
2: تحياتي لك. تحياتنا لك وشكرا. شكرا استاذ لله شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 أنا السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: خير يا أمي ماشي الجو؟
2: الحمد لله.
5: قلت لك معلش عجبت على التيك توك وحبيت أرن أسلم عليك بس.
2: يا مرحبا بيك ومرحبا بناس التيك توك، أهلا وسهلا بيك.
5: شكرا.
2: تسلمي لي تسلمي لي، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
6: مرحبتين أستاذة مراك.
2: أهلا أهلا بالحاضر الغايب.
6: شنو حالك أستاذة؟
2: الحمد لله يا محمد مسعود، الله ينورك.
6: شنو حاله أخونا يونس الحداد، شنو حاله؟
2: والله طيب في نعمة والله الحمد لله.
6: والله بارك الله في عمي محمد بن قاسم أغا، هو اللي كلمني عليك قال لي بنتنا ملاك وانا في الراديو، قال لي يا محمد وتنشد عليك هي ولله الغريان، يا رب يطول في اعماركم انتم الزوج يا رب العالمين.
2: طمنا عليك يا محمد شن حالك؟
6: والله يا استاذة إيه؟ انا في خبر اللي بنقوله قلت ما نقولهاش الا في حلقة اختنا ملاك، والله بس بي واحد لان توا لا عبد الحميد الشفايري لا صلاح الدين لا اي واحد
2: يا ودي. حسن
6: والله يا استاذة، اولا امي هنا مريضة هذه اول حاجة
2: ان شاء الله لا بس عليها يا رب.
6: وثاني حاجة مريض بظروف أنا إن ودت للطلاق، عرفتي تفرقت أنا والمرأة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: والله العظيم وباش تعرف إن عمك محمد مسعود مضيف عفيف يقول فيها عادي على الهواء ما فيش مشكلة بكل.
2: نصيبات هي نصيبات وخلاص خف
6: نصيبات. وحتى راه وحتى يا أستاذة ملك حتى لما طلقنا هي إيه؟ تسمع فينا تو حاليا، طليقتي تسمع فيها وبنتي تسمع وناسي كل ما يسمعوا فيها حاليا.
2: إيه.
6: ما فيش لا مشاكل ولا في حتى حاجه بيناتنا بكل، ما فيش شيء، ما فيش مشكله ابدا
2: يا ودي.
6: حتى صراتي حريم تو يسمعوا راهو
2: نقول لك حاجه،
6: يعني يسمعوا خوتي يسمعوا كل الجيران يسمعوا.
2: اسمع
6: والله
2: اسمع
6: ما في مشاكل قسما بالله ما في مشاكل بيننا ولا حتى هذا
2: يا محمد اسمع ولا تنسوا الفضل بينكم، انت ماشي بالشيء هذا.
6: لا والله ما ننسى حاجه انا بالنسبه لي انا والله ما ننسى.
2: اكيد اكيد هذا هو الوفاره، هذا هو مش لازم منه مثلا.
6: لا والله ما في مشاكل ولا في حتى حاجه يا استاذ ملك قسما برب العزه.
2: نصيب نصيب يخف الماء وملح يا مرقيتة، يخف دائما الميه، نقول لك الميه والملح لما يخف ما يشد احد خلاص، يعني نصيبات.
6: أيوة باقي قسما بالله يا استاذ ملك قسما بالله، ويسمع فيه جيراني
2: إيه؟
6: وناسي قربائي بالكامل يسمعوني، والله ما في مشكله بيني وبينها مسكينه ولا في حتى حاجه. لكن نصيبك يا رب لك يا رب كرمنا.
2: الحمد لله
6: ظروف الحياه عرفتي هي
2: ظروف الحياه، وربي يعوضك خير ويعوضها خير يا رب.
6: ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ ملاك، وربي يطول في عمرك انت واختنا ليلى الغرياني، ونقولها ليلى الغرياني يا ليلى الغرياني عظم الله اجرك. هو صح لي فتره اخاها متوفي
2: إيه؟
6: لكن بالنسبه لليلى الغرياني كان توفى امس عرفتي، كان توفى تو عندها هي.
2: اي والله اي والله
6: حسس النار اللي عافس فيها.
2: اكيد يا محمد اكيد
6: نحييك استاذه ملاك وربي يطول في عمرك.
2: سلم لي عليك
6: وفعلا فعلا ان الاستاذه أيوة. فكريه هذا تحبك بالرسمي أيوة. تعزك ولا تعزك تعزك تعزك تعزك
2: بالله يسلم لي عليها سلم لي عليها وصلها تحياتي بالله.
6: ايوه بعون الله ونحيي معلش بنحيي اخوتي انا عبد الحميد الجفايري وعمي محمد قاسم اغا واخونا صلاح الدين وعبد الله ابو ميسي فتره ما تكلمنيش
2: أيوة.
6: ونحيي اخوتنا عيوشه ربي يطول في عمرها حتى هي
2: أكيد.
6: وان شاء الله ربي واستاذ ملاك بالله كان بالامكانيه.
2: تفضل
6: محمد حسن لا تبعدوا عني ولا تفرقوني.
2: حاضر حاضر
6: الله يحفظك ويطول في عمرك استاذ ملاك بالسلامه توا.
2: بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك محمد مسعود، وبلغ تحياتنا للاستاذه الاعلاميه القديره فكريه ادم، بلغ لها تحياتي قبل كل شيء. ونمشي قبل ما نمشي للنغم، عندنا رحاب تقول مساء الخير، عندما تسقط الابتسامة ويرتفع ضجيج الحقد أرحم يا رب أرحم يا رب، عندما تتراجع الشجاعة ويصمت صوت الحق أرحم يا رب، عندما يطفو حب القوة ويغلب القوة الحب، عندما تشتد قسوة الإنسان على أخيه ينسى على أخيه الإنسان فرحمتك يا الله، عندما يطرح الحب ويغرق بين موج الأنانية نفس الفكرة ولا هي هياكي. فكاتبة نظام إضاءة للوجه ونظام تبريد للعقل ونظام تدفئة للقلب، فصافح وابتسم تكسب نفسك والآخرين والرضا ورب العالمين، ودام الابتسامة عامرة على وجوهكم الطيبة أخواني وخواتي فهي سر المحبة والألفة والقرب والطمأنينة. أيضا لطيفة شن تقول؟ دعم لطيفة شن بتقول لنا؟ بتقول لنا تحية مسائية طيبة ملوكي، حي جميع كادر راديو السرايا طولك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
7: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك بالجمال؟ كيف حالك بحي؟ كيف حالك صحتك؟
2: الحمد لله شو حالك انت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
7: حال عويلتك شو أمور؟
2: والله في نعمة الحمد لله الحمد لله في نعمة.
7: والله نحب نشكرك نحب نشكرك يا بنتي مالك، نحب نشكرك على البرامج اللي تجيبي فيها. الله يرحم والديك ويفتحها عليك وإن شاء الله ميزان حتى نفسك يا ربي.
2: اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين.
7: مساء سكر يفتح لك كل باب مسكر.
2: اللهم أمين. ماما سميرة صح؟
7: ايه كيف حالك باهي؟
2: باهي الحمد لله شن حالك انت؟ ان شاء الله طيبة يا رب.
7: باهي الحمد لله على كل شيء الحمد لله. والله في الابتسامة في وجه اخيك صدقة له.
2: أيوة.
7: يقول لك شد خبزك اطلق عبسك، هذا الزمان يقول فيه.
2: اكيد اكيد اكيد.
7: واحد حتى مريض تثبت ضحكي ولا حاجة يا بنتي ملاك تاخذي اجر منه.
2: اي أيوة والله فعلا.
7: والله العظيم اقسم بالله يعني درتها يا بنتي ملاك. درتها لعزيزاتك كرقت مع حياتهم في المستشفى، بصرت عليهم ودرت لهم كنت كل شيء. والله العظيم الدكتور جاي للمراه قال لها شنو سكر كويس خيرك؟ قالت لها المراه هذه البارح ضحكتنا وغيرتنا جونا.
2: يا ودي في ميزان حسناتك يا رب.
7: اقسم بيات الله ما نمشيش لمكان ولا نفرهد ونضحك، حتى الواحد عنده هموم واحد يضحك ويبصر والدنيا راهو ثانيه يا بنتي مالك.
2: الدنيا ثانيه والله ما قاعده لواحد.
7: والله كان ما تضحكيش وتبصريش ويقولك يا رحم والديك، والله يخلي فيه من الناس تضحكوا. الناس تعيني يقول لي بري معنا للزرده بري معنا للبحر لان انت تضحكي فينا وتغيرينا في جونا، فهمتي؟ في اللي يقول لك مهبوله، قلت لهم مهبوله مهبوله يا بنتي مالك.
2: اي والله ما هي اصلا رضا الناس غيره تدرك، يعني مش حترضي كل الناس اكيد واضحه.
7: انا بنرضاهم وبنبصر عليهم ونضحكهم وكل شيء، ولين مستمعين كلهم كلهم كلهم نقول لهم كيف حالكم وشن اموركم. وانا ادعو لي لجوزي بالشفاء.
2: اللهم امين يا رب.
7: حشاك قصوا هذا.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله ربي يعوضه خير يا رب.
7: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يعوضه كل خير يا ماما
7: ان شاء الله بنتي. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك لعويلتك وفي حياتك يا ربي يضوي عويلتك.
2: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك
2: يا ماما. بارك الله فيك. خليني نكمل التعليقات وبعدين سهل. عندنا لطيف اصلا خلاص هو تقريبا قال تحيه مسائيه طيبه ملوكي نحيي جميع كذا راديو السرايا المستمعين الرقيم. مساكم جميل جمال ابتسامكم كانت ضيهار وكيف جاي الحق والتغطيه شويه ضعيفه. تحياتي. شكرا يا لطيفه. عبير تقول مساء الورد اختي ملاك. انا معلمه تعرفي من باب المدرسه وانا نبتسم لتلاميذي والمعلمات كلهم لدرجه ان البلاد مسميني البشوشه ويقولوا ابلع عبير ديما طاقه ايجابيه. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فعلا يا عبير إن شاء الله ربي يجزيك عليها كل خير. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.
8: لا ما تهوني لا نغيب عنك يوم وين ما تكوني. لا فاح ورد ولا زهاف عيوني إلا في ربيعك يا زهال عيون. ولا أنت علي هاينة ولا أنا عليك نهون. لا ما تخافي لا ما تخافي ولا يجيب عقلك غير ودي الصافي. انتي شراعي ومركبي ومجدافي وانتي نسايم رحبتي والعون. لا انتي علي هاينة ولا انا عليك نهون. ولا يلحقنك في غضايا النوم.
9: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
10: يا ام السرايا والشط ويلا.
9: راديو سرايا اف ام 99.3
10: يا عيوني.
9: راديو سرايا اف ام 99.3

لكم مستمعينا الكرام في تحية خاصة وتحية شكر وتقدير للدكتورة فوزية علي الغزال من مدينة سرت. فتحية خاصة هذه إن شاء الله تكون وصلت لها يا رب العالمين. تحية شكر وتقدير للدكتورة فوزية علي الغزال من مدينة سرت، تحياتنا لها وتحياتنا لكل الأساتذة والدكتورات وأي مرأة تشتغل في مجالها وتتقن في عملها، تحية لهم جميعا. اقترب وقت الختام يا أنجل، لكن قبل ما نختم خذوا معاكم هذه الرسالة. يمكن اليوم ما نقدروش نحلوا مشاكل كل الناس، لكن نقدر نكونوا سبب في تخدير، نكونوا وجها يبعث الطمانينة بدل العبوس، ونقدروا نلتقوا بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي ميزان حسناتنا صدقات ما كناش نتوقع إنها بهذه العظمة ومنها تبسمنا في وجوه الناس. فوصلنا إلى ختام حلقتنا، لكن قبل ما نختم دائما نحب نقول لكم حاجة من القلب إلى القلب، وهذا أساس برنامجنا. يمكن الإنسان ينسى كلام سمعه وينسى موقف عاشه، لكن من الصعب ينسى شخصا قابله بوجه بشوش وقلب طيب. الابتسامة ما هيش مجرد حركة في الوجه، الابتسامة رسالة، رسالة تقول أنا نتمنى لك كل خير، ورسالة تقول وجودك أسعدني، ورسالة تقول الدنيا مازال فيها ناس طيبة ومازال فيها ناس خير. احنا اليوم محتاجين نرجع لثقافة الابتسامة في بيوتنا، في شوارعنا، في أعمالنا، في مدارسنا، وفي كل مكان نمشو له. فابتسم لأمك وابتسم لأبوك، ابتسم لأمك قبل ما تطلع من البيت، وابتسم لأبوك وهو راجع من تعبه. أنجل تقول رسالة تقول ضحكتك فيها جوهر خاطر، اي والله. وابتسم لزوجتك ولزوجك، وابتسمي لأولادك، وابتسم لجارك ولعامل النظافة وللحارس وللبائع. يمكن تكون أنت أجمل موقف مر عليه في يومه. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالش تبسمك في وجه أخيك عادة، ولا قال خلق جميل فقط، بل قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني كل ابتسامة صادقة قد تتحول إلى حسنات تسبقك إلى يوم القيامة. تخيل لو تلقى صحيفتك مليانة بحسنات بسبب وجوه فرحتها في يوم من الأيام، وقلوب أدخلت فيها السعادة والسرور، وأشخاص ادعوا لك لأنك قابلتهم بابتسامة ما كانتش تكلفك شيئا أبدا وبتاتا. فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم. وإذا حسيت يوم من الدنيا ضاقت عليك، لا تجعل ضيقك سببا في تضييق حياة غيرك، وإذا كنت تحمل هما فاذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحمل الدعوة وهم الدعوة وأعباء الأمة، وكان أكثر الناس تبسما. فاجعل ابتسامتك عبادة، واجعل أخلاقك دعوة، واجعل حضورك راحة لمن حولك. فدائما ندعو لكم ودائما في دعاء في نهاية الحلقة، اللهم يا واسع الرحمة اجعل وجوهنا بشوشة بطاعتك، وقلوبنا عامرة بالإيمان، وألسنتنا عامرة بذكرك. اللهم ارزقنا حسن الخلق ولينا الجانب،

والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة التي نبتغي بها وجهك الكريم. اللهم اجعلنا مما يدخلون السرور على قلوب عبادك، واكتب لنا بكل ابتسامة صدقة وبكل كلمة طيبة أجرا وبكل

0: صاحبي يجمعي. تذكروا دائما أن بعض الصدقات لا تدفع بالمال بل ترسم على الوجه. تسموا فلعل ابتسامة صغيرة منكم تكون عند الله كبيرة وتكون في قلب إنسان حياة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنت معكم ملاك محمود وأشكركم على حسن المتابعة والاستماع والمشاهدة. شكرا جزيلا لكل من شاركنا في هذه الحلقة القيمة. دمتم بخير ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.
1: في الظلام ونور لنا بين هذا
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا عيوني.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

سلام من الله عليكم مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان. مشاهدينا، شهدت فلسطين الكثير من المجازر، وشرد الكثير من أهلها إلى المخيمات والشتات، ثم حصلت مجازر أخرى ومحاولات تشريد عديدة، لكن هذا الشعب فهم الدرس ورفض الخروج وأصر على المرابطة في فلسطين مهما كانت قسوة الجيش المحتل وحقد العصابات التي تدعم هذا الجيش. ولا أدل على ذلك مما حصل في حرب غزة، في حرب الفرقان، من رباط وثبات. مشاهدين الأعزاء، تتنوع وتتطور صور الرباط في فلسطين، وأصبحت مظاهر رباط أهلنا في فلسطين اليوم كثيرة. من خلال تقرير مصور سنعرضه أثناء هذه الحلقة إن شاء الله، سنسلط الضوء على مشروع مصاطب العلم داخل المسجد الأقصى وعلى الأربطة الكثيرة التي رابطت هناك. هذه المصاطب كانت تحت رعاية مؤسسة الأقصى والمقدسات. إذن مشاهدينا، كيف يكون الرباط في بيت المقدس، وكيف يكون في فلسطين وفي أكناف بيت المقدس، وما فضل هذا الرباط؟ ولكن قبل كل هذه الأسئلة يبقى السؤال الكبير: كيف نعين إخواننا على الرباط والثبات؟ سننطلق إن شاء الله باتجاه هذه المحاور من خلال هذا الحديث. عن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذاك المسجد ويروحون. هذا الحديث رواه أحمد والحافظ والهيثمي. مشاهدينا، في بداية هذه الحلقة نرحب بنائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر في كلية الشريعة. حياك الله يا دكتور. يا مرحبا دكتور. يعني يشرفنا دائما أن تكون الهيئة وأنتم رعاة البرنامج، يعني أن تكونوا ضيوفا أعزاء على حلقاتنا. الله يحييك. الحديث الذي رواه ذي الأصابع، يعني ورواه عنه أحمد أو أخرجه أحمد الحافظ والهيثمي، يعني هذا الحديث

0: في باب فضائل الأعلام الأعمال، لا نريد أن نستقصي الروايات والشواهد والمتابعات له، لكن من باب فضائل الأعمال يبدو أنه يصلح أن يكون مدخلا لهذه الحلقة.
1: نعم لا شك، يعني الأحاديث يعني إذا كان الأحاديث فيها ضعف يسير يتسابح فيه في فضائل الأعمال، وخاصة يعني وردت روايات كثيرة يعني تؤيد وتدعم هذا الحديث من الناحية الحديثية إن شاء الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: نعم. طيب التعبير جاء إن ابتلينا بعدك بالبقاء، يعني ما الجو لهذا الحديث؟ يعني لماذا، يعني أين سيذهبون ومن هو الباقي منهم، ولماذا سمي ابتلاء في تعبير
1: يعني الحديث؟ كأنهم يعني كانوا يحسون بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الأب الحاني والسلوى لهم في الله، فإذا حصل أن توفي رحمه الله صلى الله عليه وسلم إن ابتلينا بالبقاء بعدك.
0: نعم.
1: إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني إن حصل لنا أن بقينا بعد أن توفيت، أين تأمرنا أن نقيم وأين تأمرنا أن نذهب؟ فدلهم ونصحهم بالإقامة في بيت المقدس، لعل الله عز وجل ينشئ من ظهورهم ذرية صالحة يترددون على المسجد ويعمرون المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: ويعني كما جاء في الحديث ورجل نشأ في أو تعلق قلبه بالمساجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب تعلق قلبه بالمساجد.
0: نعم.
1: فهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حسوا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستنصحوا منه.
0: نعم.
1: وفي حياتهم وبعد مماته صلى الله عليه
0: طيب.
1: وسلم.
0: يعني إذن هو عبر عنه إذا إن ابتلينا، يعني عبر عنه ابتلاء. هل وجود أهلنا في القدس المقدسيين الآن يعتبر ابتلاء لهم، ولهم أجر الصبر على هذا الابتلاء بسبب الاحتلال وتقصير الأمة معهم؟
1: يعني هو لا شك أن الرباط في بيت المقدس ابتلاء من الله عز وجل لهؤلاء للناس، وأيضا في المقابل أجر، لأنه كلما زاد المكان خوفا وكلما زادت المدينة كلما زاد الأجر. جميل. الأجر على قدر المشقة. أي نعم. وبالتالي يعني وجود هؤلاء صحيح ابتلاء، لكن الله عز وجل سيؤجرهم ويزيد لهم في الأجر الجزيل إن شاء الله.
0: إذن يعني ما حكم الرباط، وربما أهل القدس وأهل فلسطين عامة يسمعوننا،
1: نعم.
0: ما حكم الرباط في القدس وفي فلسطين عامة؟
1: بالنسبة لأهل فلسطين تقصد؟
0: نعم.
1: أهل فلسطين الله عز وجل كتب عليهم الإقامة في فلسطين، والإقامة في فلسطين هي نعمة من الله عز وجل على الناس، لكن الأمر يحتاج إلى نية. يعني أن الإنسان حينما يعني يدخل المسجد ويريد أن يصلي يمكن أن يزداد في الأجر.
0: نعم.
1: ماذا يقول؟ نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه.
0: نعم.
1: فهو نال أجر الجماعة وأيضا نال أجر الاعتكاف. فالإنسان لابد أن يستحضر النية في كل عمل يعمله.
0: نعم.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته.
0: طيب.
1: إلى ما هاجر.
0: يعني هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: فأين تأمرنا؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليك.
1: أين؟
0: وكلمة عليك هنا تفيد الطلب. يعني ما أسباب طلب الرباط في بيت المقدس تحديدا؟ وهل المقصود هو بيت المقدس بمعنى المسجد الأقصى أم المدينة أم فلسطين أم الأرض المقدسة ككل؟
1: يعني هي بيت المقدس وما حوله أرض مباركة. الله عز وجل ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
0: نعم.
1: فالمسجد الأقصى وكل ما يحيط به أرض مباركة، والبركة هنا بركة معنوية وبركة مادية.
0: نعم.
1: أرض يعني خصبة وفيها الأشجار التين والزيتون وغير ذلك، فهي أرض مباركة، بركة مادية وبركة أيضا معنوية. ولذلك حتى الأنبياء عليهم السلام يعني كثير منهم بعث من بيت المقدس.
0: نعم.
1: ودفن في بيت المقدس، فهي يعني عبارة عن معدن الأنبياء.
0: نعم.
1: أي نعم. ولذلك هذه البركة بركة مادية وبركة معنوية، وهي تشمل بيت المقدس وكل ما حوله، لأنه لابد من الإحاطة. نعم. بهذا المسجد. و يكون
0: إذا كان يعني الموضوع موضوع بركة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم قال عليك ببيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني هل هذا توقيته إذا كان هذا الحديث في الفترة المدنية المتأخرة يدل دلالة ما زمنيا على يعني اختيار بيت المقدس بالذات؟
1: هو يعني بيت المقدس نظرا لوجوده الجغرافي بين عدة قارات.
0: نعم.
1: وهو المنفذ للجيوش، وهو محل طمع الأعداء، ولذلك لا بد من أن يحافظ على هذا المسجد، ويحافظ على بيت المقدس. نعم. ويحافظ على الأرض التي حول بيت المقدس حتى. نعم. لا يطمع الأعداء فيها. فإذا السبب هي أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى. نعم. أرض يعني من ناحية الجغرافية استراتيجية، ولها ولها يعني يعني أشياء تجعل هذا المكان له مكانة مرموقة بين العالم، وهي منطقة وسط. وأغلب القوافل كانت تمر عن طريق بيت المقدس، ولهذا نجد أن يعني بيت المقدس له مكانة ومحل طمع ومحل صراع، وبالتالي لا بد أن يتواجد فيه المسلمون. نعم. ليحموا هذا المكان وهذا البيت.
0: طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم عليك ببيت المقدس.
1: نعم.
0: وربما هناك من ينظر بحرفية، إنجاز لي أن أساهم بهذه الكلمة.
1: نعم.
0: ويكون التصويب منك، يعني بعض الفتاوى وهي قليلة جدا تقول بأنه الآن أرض فلسطين بحكم الحكم فيها لليهود في معظم أراضيها، يعني فبالتالي هم الذين يحكمون، وبالتالي على أهلها الخروج منها، يعني جدلية الفتوى الماردينية لابن تيمية.
1: لا، هي ظهرت حتى فتوى معاصرة.
0: نعم.
1: ظهرت فتوى معاصرة.
0: نعم.
1: إنه ينبغي على أهل فلسطين أن يخرجوا من فلسطين.
0: نعم.
1: هذه الفتوى تخدم اليهود.
0: نعم.
1: هذه الفتوى
0: يعني ولا أعظم من هيك هدية. إذا أخذوا
1: أي نعم، يعني هذه الفتوى خدمة كبيرة لليهود. حينما نقول فرغوا هذه الأرض لليهود، هذا هو الذي يريدونه. وبالتالي يعني ينبغي على المسلمين وعلى الفلسطينيين أن لا يأخذوا بهذه الفتوى.
0: على كل، يعني بعض الناس يرد. نعم. إذا البعض ذكر أنه هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه.
1: نعم.
0: الله، يرد البعض أنها فهمت خطأ ولم يكن يقصد ذلك، يعني
1: لكنها نقلت عنه.
0: نعم. إذا كان الحكم. نعم. لليهود على هذه الأرض، فهل يجب الهجرة منها؟ يعني ملخص الرأي الفقهي،
1: إذا كان الحكم لليهود على هذه
0: وغالب
1: الأرض
0: وغالب أهلها مسلمون.
1: نعم. نعم. الحكم الفقهي في هذا الموضوع أن الأرض الإسلامية لا تسقط عنها صفة الإسلامية بزوال الحكم الإسلامي، وتبقى إسلامية، وينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليها.
0: نعم.
1: هذا هو الحكم الفقهي. طيب. إذا أردنا أن يعني نحدد الحكم الفقهي في هذا الأمر، أرض إسلامية، أرض مباركة، أرض مقدسة، لها صفات كثيرة.
0: نعم.
1: شايف؟ هذه الأرض دخلت في الإسلام، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل في الإسلام، وأنكم ستقيمون فيها وتهاجرون إليها وتكونوا مرابطين فيها، فينبغي عليكم أن تحافظوا عليها.
0: يعني
1: مهما طرأ من اغتصاب أو احتلال أو غير ذلك.
0: نعم. يعني الفلسطينيين الآن في البلاد التي يعيشون فيها بشكل عام يوجد أصوات نشاز عن الدين وعن المنطق وعن الأخوة العربية والإسلامية، ويطالب الفلسطينيين أن يرجعوا لأرضهم، بينما الصهاينة المحتلون يحاولون بكل الطرق إخراج. يعني ماذا تقول لي يعني لو رتبنا أسباب طلب الرباط في فلسطين؟
1: يعني هي أشرنا إليها في السابق. أول الأسباب التي دعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وأسري به من بيت المقدس، وهذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج لها تأثير كبير على إيه؟ على وضع القدس وعلى وضع فلسطين وعلى وضع بلاد الشام، وبالتالي جاء وحبب الناس في بيت المقدس. ولذلك لما فتحوا بيت المقدس كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر بن الخطاب يتشوقون لدخول بيت المقدس. أي نعم، وكانوا يعني على أحر من الجمر حتى يصلوا إلى بيت المقدس ويفتحوه. وتم فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه أرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى الذي هو يعتبر ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام.
0: طيب دكتور محمد، يعني الناس اللي بيسمعوك الآن في فلسطين يعني يحتاجون إلى أن نبين لهم أهمية الرباط في فلسطين عامة.
1: يعني أهمية الرباط في فلسطين عامة هو المحافظة على هذه الأرض، أننا

0: نزاعات كبيرة جدا، لأنهم يعتبرون أن أقرب نقطة إلى الصخرة وإلى قبة الصخرة هو هذا المكان من باب الحديد. وفعلا أنت من هناك يمكن أن تشاهد منطقة علوية، يعني هناك في حارة المغاربة وعند حائط البراق منطقة منخفضة، ولكن هنا المنطقة مرتفعة جدا، وبالتالي كانت الخطورة هنا. وفي عام 1971 انهار جزء من الرباط ثم دعم إلى أن كان في بداية 2000 و
1: يعني
0: نعم تفضل.
1: يعني ماذا تطلبون من الدول التي تتبنى مشاريع مقدسية باتجاه هذه الأربطة تحديدا؟
0: أنا الحقيقة يعني أنا أريد أن أوجه رسالة للعلماء وبالذات ومن ثم لأصحاب القرار والميسورين من الأمة، أن هؤلاء الذين جاءوا وضعوا هذه البصمات وجعلوها وقفا لله تعالى، لماذا لا نعيد فكرة الأربطة وفكرة المدارس وفكرة الوقفيات؟ نحن نطالب العالم الإسلامي فعلا أن يعيد هذا الدور الإسلامي الذي يحمي بوابات المسجد الأقصى. بوابات المسجد الأقصى وبوابات القدس تهود، تصادر، تذهب منا يوما بعد يوم، وذلك في حقيقة في مرات يعني نوع من البخل في الإنفاق على المدينة. نعم. هذه المدينة يعني التي تتعرض إلى انتهاكات في كل يوم وإلى طمس، يعني تحاول سلطات الاحتلال أن تزيل كل المعالم الحضارية والثقافية وتهويلها تماما، وبالتالي المطلوب هو الحفاظ عليها، المطلوب دعمها، المطلوب تأييدها، المطلوب أن نكون على قدر في مواجهة هذا المخطط. القدس لنا والقدس قبلتنا، ومسجد المسجد الأقصى أرض الإصلاء والمعراج وأرض الرباط، ويستحق منا فعلا أن نهتم بمثل هذه المعالم وأن نجدد هذه المعالم وأن نحميها. وبالتالي أنا أعتقد أنه غدا إذا تركنا السرطان الإسرائيلي يسير من باب المغاربة ثم باب الحديد ثم باب السلسلة، فمعنى ذلك أننا بعد سنوات لن نبقى لنا باب يعني إلا وقد اتخذوه عبارة عن مبكى، وبالتالي علينا أن نتحرك بشكل جدي.
1: جميل. قبل دكتور، يعني كي نبقى في موضوع الأربطة، أحيانا يأتي المستوطنون ويقومون بطقوس تلمودية داخل الساحات المحيطة في هذا الرباط، رباط الكرد بالتحديد، يعني هل تحصل اشتباكات بينكم وبينهم؟
0: يعني دعني أؤكد لك أن يعني هناك فرق يهودية متعددة، وهم من خلال ذلك يحاولون أن يشغلوا ويشاغلون بحرب واضحة. حصلت اشتباكات وتم اعتداءات في آخر الآونة الأخيرة في اليوم الذي هدم فيه بيت المفتي الحج أمير الحسين الساعة 6 صباحا في بداية العام 2010. كانت أيضا هناك آليات البلدية تهدم وتزيل في أروقة باب الكرد أو رباط الكرد، وبالتالي حصلت مصادمات وحصلت اعتقالات. هناك طائفة ما يسموهم طائفة الحكماء الذين يأتون للصلاة، والتحرريين ما يسموهم من التحرريين الذين لا يصلون في الباب المغاربة وفي
1: نعم
0: يتوجهون للصلاة هنا.
1: نعم دكتور نجم كيرات،
0: أن الصراع قائم ما زال حتى الآن،
1: يعني الصراع قائم والأربطة والرباط هو جزء من أن نوجه البوصلة باتجاهها الصحيح. الدكتور ناجح بكيرات، رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك، ونتابع معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله ونائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني كان الدكتور نجح بكيرات يتحدث عن الأربطة في القدس، يعني وقيم جزءا من دورها وهدفها وذكر شيئا عن معاناتها. ماذا تذكرون عن دور مثل هذه الأربطة؟ وطلب يعني ووجه

0: للعلماء بالتحديد يعني.
1: نعم، يعني هي هذه الأربطة جاءت في سياق حماية المسجد الأقصى والرباط فيه وجمع يعني الناس الذين يحتاجون إلى التعليم والثقافة والناحية الاجتماعية ونشر رسالة المسجد الأقصى. فقد وفد إلى هذا المسجد الأقصى علماء كثيرون، منهم الشيخ الغزالي ومنهم الشيخ ابن العربي وغير ذلك. يعني ابن العربي كان يريد أن يمر مرورا بالمسجد الأقصى لكنه أقام أكثر من سنتين في المسجد الأقصى. فهذا دليل على أن المسجد الأقصى له دور علمي واجتماعي ينبغي أن يجدد هذا ويحيى من جديد. على قضية الاشتباكات التي ذكرتها، يعني في حراس للمسجد الأقصى، لكن وفق القانون الإسرائيلي أي واحد يعني يتعرض لمستوطن يهودي يوقف عن العمل مدة 6 أشهر. هذا القانون الإسرائيلي.
0: حراس بلا سلاح طبعا.
1: حراس بلا سلاح، فقط أنه لما يجد اعتداء على هذه الأماكن يمكن أن يتصل بالمسؤول فقط، أما أن يمنع أو يدفع أو هذا فهذا غير موجود. لكن يعني يأتي هذا من عامة الناس.
0: نعم.
1: يعني قضية الدفاع عن الأقصى من غير هؤلاء الحراس، إنه في ناس يعني تأخذهم الحمية الدينية والإسلامية للدفاع عن مقدساتهم.
0: طيب، إذن الرباط له أشكال، ولو رجعنا إلى بعض النصوص يعني نجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه انتظار الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكذلك رباط الخيل، وكذلك أرض الرباط وأرض الحشد. يعني هذا المصطلح بالتأكيد تطور وتبلور تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح الآن.
1: صحيح. يعني الرباط له معنى عام وله معنى خاص. فالرباط بالمعنى العام هذا في الاصطلاح هو الثبات على الطاعات والمداومة عليها والصبر على مشاقها. ومن ذلك يعني كما ذكرت الحديث، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وهذا الرباط يعني المداومة على هذه الأمور والمداومة على الصلاة في المسجد الأقصى، يعني الحقيقة هي جزء أيضا من الرباط بالمعنى العام. لكن الرباط بالمعنى الخاص هي الإقامة في أماكن الصراع و الاشتباك مع القوات الإسرائيلية والصهيونية.
0: نعم.
1: فالإقامة والملازمة لهذه الأماكن هو المعنى الاصطلاحي الخاص للرباط. وأيضا قضية الأربطة، وأنه هذا أيضا رباط مصطلح جديد ظهر في العصر الأيوبي.
0: نعم.
1: أي نعم. فهذا أيضا يعني المصطلح لم يبقى على حاله وإنما يتطور، بدأ من المعنى اللغوي له وهو الشد والتثبيت وغير ذلك، ثم انتقل إلى الرباط بالمعنى العام والرباط بالمعنى الخاص وهي ملازمة الثغور والإقامة فيها ودفع أي إنسان أو أي جيش أو أي كيان تسول له نفسه بالاعتداء على كيان الأمة الإسلامية.
0: طيب، يعني الرباط المطلوب من الأمة، يعني من الرباط في المغرب إلى كل الأمة الإسلامية، يعني عندنا 57 دولة والحمد لله وعدد ضخم جدا، يعني إذا كان الرباط له فضائل سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، يعني ما هو الرباط المطلوب منهم؟ يعني
1: بالنسبة للأمة يعني مطلوب منها شيء كثير بالنسبة لفلسطين. يعني أول شيء قضية يعني صيانة المقدسات الموجودة في فلسطين وفي المسجد الأقصى خاصة، ودفع الأموال لصيانة هذه المقدسات، ثم الإسهام في مشاريع المؤسسات الخيرية الوقفية والتي تحمي هذه، مثل المؤسسة التي تكلم عنها الدكتور حكمت، مؤسسة القدس الدولية عندها مشاريع كثيرة لخدمة أيضا القدس والأقصى وغير ذلك. فيستطيع الإنسان أن يسهم في الرباط بدفع بدفع جزء من ماله لهذه المشاريع.
0: ولكن الدول العربية تمنع ذلك.
1: هي إسرائيل التي تمنع، وإسرائيل بالاتفاق مع بعض الدول العربية تمنع مثل هذا الأمر. لكن الآن نحن في ظل الربيع العربي وانتهت الدول العربية إن شاء الله لن يكون لها قائمة بعد هذا
0: الربيع. يعني متفائل أنه في علاقة جيدة بين أن يتحسن وضع الرباط بعد هذه الثورة؟
1: لا شك، لا شك. أنا متفائل جدا، وأن الخير إن شاء الله قادم على فلسطين، وأن تحرير الأقصى قاب قوسين أو أدنى.
0: طيب، هذا فيما يخص الأمة، ذكرت يعني أشياء تجعلنا نشد المعنى اللغوي ونرابط جميعا من أجل أنفسنا ومن أجل أهلنا، من أجل أهلنا في فلسطين. يعني نقول كما ذكرنا في المقدمة، العصابات الصهيونية والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وكثير من الدول تحالفت من أجل إخراج هذا الشعب، ليكون يعني المحتل الإسرائيلي استعمار إحلالي يبدل شعب ويبدل أرض. لكن يعني المجازر نجحت في ذلك في البداية، استوعب الشعب الفلسطيني الدرس، ثم صارت مجازر أخرى في جنين وفي غيرها فرابط الناس هناك. وكذلك بعد حرب الفرقان أثبتت أنه لا يمكن زحزحة الناس من جذورهم، وأمثلة كثيرة خرجت لنا في الإعلام. ما فضل هذا الرباط؟
1: يعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل الرباط. من هذه الأحاديث أنه رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام، رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام، رباط شهر يعدل صيام الظهر وقيام.
0: جميل.
1: في أحاديث كثيرة الحقيقة، يعني أكثر شيء جاءت فيه فضائل في هذا المجال هو قضية الرباط، لأن الرباط هو جزء من الجهاد في سبيل الله تعالى.
0: نعم.
1: وهو يعني للمحافظة على الأرض الإسلامية، وبالتالي يعني حتى أجر الإنسان المرابط إذا توفي في رباطه عمله يجري عليه ويستمر.
0: نعم.
1: ما يقوم به من أعمال تضاعف، كما ورد في الحديث الصلاة بخمسمائة ضعف.
0: نعم.
1: في الرباط، والنفقة والدينار والدرهم بخمسمائة يعني دينار. وبالتالي يعني نجد أحاديث كثيرة، وأنا بقول إنه أكثر شيء يعني أكثر عمل يقوم به المسلم ويستحق عليه الأجر الكبير هو قضية الرباط في سبيل الله.
0: نعم.
1: تعالى، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: طيب، يعني هل هناك مظاهر رباط أخرى لم نذكرها؟
1: المظاهر الرباط الأخرى
0: يعني
1: الرباط على الثغور.
0: جميل.
1: الرباط على الثغور،
0: يعني الجيوش،
1: يعني
0: الفصائل،
1: الرباط على الثغور المتاخمة للعدو. يعني مثلا في غزة في حدود مع العدو الصهيوني، حد مصطنع. أي نعم. وجود هؤلاء الشباب والمجاهدون على هذه الثغور وتحت الأرض، فهذا أيضا من مظاهر الرباط الموجود.
0: يعني الجندي في الجيش الأردني أو اللبناني أو المصري أو السوري، التي المناطق المطلة على فلسطين، إذا قام بوظيفته بنية الرباط له أجر المرابط.
1: لا شك، المهم النية. قضية يعني الإنسان يميز في عمله،
0: وإذا كان بيروح يشرب شاي معهم بالليل
1: يعني
0: على الحدود، يعني
1: كل إنسان يبعث على نيته يوم القيامة، كل إنسان يبعث على نيته. الإنسان الذي يجاهد لله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأرض الإسلامية له أجر الرباط وله أجر هذا العمل. لكن إذا كان يعني مستهزئ بهذا الرباط ويتعاون مع اليهود ويثبت اليهود على فلسطين، فهذا عليه إثم كبير.
0: نعم. يعني أنتم كهيئة ترعون هذا البرنامج.
1: نعم.
0: ما هي الفكرة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة باتجاه موضوع الرباط، يعني أنتم كهيئة؟ يعني
1: والله يعني الهيئة، يعني أول شيء قمنا بمؤتمر قبل يعني شهرين ثلاثة في شهر عشرة. هذا المؤتمر كان حول أوقاف فلسطين، وكيف ندعم أوقاف فلسطين، وما هي المشاريع الخيرية، المشاريع التي تحمي هذه الأوقاف، تسجيل هذه الأوقاف وتثبيتها في المؤسسات الدولية وغير ذلك. فهناك مشاريع، فنحن أيضا بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية اللي موجودة في داخل فلسطين يمكن أن نقدم الشيء الكثير لهذه.
0: طيب. رسالة أخيرة منكم كهيئة، وأنت نائب رئيس الهيئة، لأهلنا في فلسطين وفي القدس وهم يسمعونك الآن؟
1: الرسالة الأخيرة لهؤلاء الناس نقول جزاكم الله خيرا على ثباتكم وعلى صمودكم وعلى رباطكم، فأنتم مأجورون، لكن لابد مثل ما قلنا من تصحيح النية والتذكر إنه هذا العمل يحتاج إلى تصحيح التجديد النية باستمرار
0: إن شاء الله. يعني إن شاء الله أنه بيجي يوم بنروح إحنا وياك ونشوف المصاطب هاي والأربطة ونتجول في القدس محررة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله كما دعوت لأهل القدس، نحن ندعو لكم أيضا أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتكم، ميزان حسنات هيئة علماء فلسطين رعاة هذا البرنامج. أما أنتم مشاهدينا فالدعاء والوفاء نتبادله معكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
1: جزاكم الله خير.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من برنامج الحديث أو تاريخ الحديث، صفحات من التاريخ الحديث. هذه السلسلة الثالثة رأيت أن أعرضها في هذه القناة التي تفضلت مشكورة بالموافقة، فجزى الله القائمين على القناة خيرا، لأن هذه من المواضيع الجادة المهمة في توعية الأجيال وتنشئتهم على الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم والاستفادة مما فيه، فقبلت القناة ذلك فجزاها الله خيرا، وهذا دلالة على جدية هذه القناة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهذا الموضوع هو الحلقة الثالثة إن صح التعبير، أو السلسلة الثالثة من موضوع مهم ابتدأته بحملة نابليون على مصر، أو الحملة الفرنسية على مصر، وكانت في 10 حلقات. هذه الحملة ابتدأت يوم وطئت جنود فرنسا أرض مصر الطاهرة سنة 1211 للهجرة، بما يوازي بالتاريخ الميلادي 1798، أي أواخر القرن 18، وكانت في 10 حلقات. ثم السلسلة الثانية كانت الحملة الفرنسية على الجزائر، وكانت في 74 حلقة، والتفصيل الطويل فيما صنع الفرنسيون في أرض الجزائر الطاهرة منذ أن وطئوها بأقدامهم الدنسة سنة 1830 إلى أن انقلعوا سنة 1382 للهجرة، 1962 للميلاد، بعد 132 سنة من الاحتلال. وأيضا أتيت بالحلقة الثالثة أو السلسلة الثالثة، الحملة الإنجليزية أو البريطانية على مصر، وابتدأت من محمد علي وماذا صنع وماذا فعل، أو من قبل محمد علي بقليل، إلى ثورة الجيش في مصر سنة 1372-1952. وقفت هنا، ما أكملت، لكن ذكرت الجلاء الإنجليزي عن أرض مصر. أما هذه السلسلة فهي رابعة السلاسل إن صح التعبير في التاريخ الحديث، وهي الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب، وأظن والله أعلم أن هذه السلسلة مهمة جدا لأسباب. أولها أن المغرب وأهله دائما، لا تسألوني لماذا، هناك أسباب مادية طبعا، لكن يعني هذا أمر معلوم، أن المغرب وأهله كانوا دائما في عزلة عن المشرق وأهله. بالنسبة للمشارقة لا يكادون يعرفون شيئا عن المغرب، المغرب العربي الكبير، أنا أتحدث من غرب مصر حدود الليبية إلى نواكشوت، وهذه المنطقة كلها على اتساعها يخفى علينا رجالها، عظماؤها، تاريخها، أهميتها، تخفى علينا للأسف. وهذا أمر قديم، اشتكى منه ابن حزم واشتكى منه ابن خلدون، أمر قديم منذ نشأة المغرب، وربما يكون لبعده، المغرب بعيد عن المشرق، خاصة المغرب الأقصى وبعيد. وثانيا، ما الحاجة التي تدعو المشارقة للذهاب إلى المغرب، بينما المغاربة يأتون إلى المشرق من أجل الحج، من أجل الحج، فهم يعرفون عن المشرق وأهله وتاريخه وثقافته أكثر بكثير جدا مما يعرف أهل المشرق عن المغرب العربي الكبير. ليس هناك حاجة للذهاب. ثم المدة الماضية، تاريخ الماضي كما تعلمون، الطرق مخوفة والأوضاع صعبة، وما كان هنالك مواصلات آمنة، والبحر يسيطر عليه في مدد، خاصة عثور التخلف الصليبيون يسيطرون عليه والناس تخاف من الأسر والوقوع في الأسر، يعني قصص طويلة. فما الذي يدعوهم للذهاب للمغرب أصلا؟ فلذلك خفي المغرب. فأرجو أني بهذه الحلقات أوضح شيئا من تاريخ المغرب

عليه والناس تخاف من الأسر والوقوع في الأسر، يعني قصص طويلة. فما الذي يدعوهم للذهاب للمغرب أصلا؟ فلذلك خفي المغرب. فأرجو أني بهذه الحلقات أوضح شيئا من تاريخ المغرب

عليه والناس تخاف من الأسر والوقوع في الأسر، يعني قصص طويلة. فما الذي يدعوهم للذهاب للمغرب أصلا؟ فلذلك خفي المغرب. فأرجو أني بهذه الحلقات أوضح شيئا من تاريخ المغرب نفسه. بلى والله التاريخ يعيد نفسه لا شك ولا ريب. يعني إيش التاريخ يعيد نفسه؟ يعني أنا عندما يحصل الأحداث، أعطيكم مثالا حيا جدا جدا كلنا نعاني منه اليوم، سوريا. كم الحصار الآن على سوريا؟ 6 سنوات. غزة الحصار كم الآن؟ الحصار من سنة 27، يعني بالتاريخ الميلادي 2007، تتحدث عن حوالي 10 سنوات حصار. طيب عندما أقرأ أنا أن في المدن الأندلسية حوصرت 7 سنوات حتى سقطت، كنت أقول يا رب كيف 7 سنوات؟ أين العالم الإسلامي؟ أين المسلمون؟ كيف يسمحون بحصار مدينة 7 سنوات حتى تسقط؟ غزة حوصرت الآن 10 سنوات، سوريا محاصرة 6 سنوات. إذن التاريخ يعيد نفسه. فالعبر والعظات يستفيد منها من يريد الاستفادة، من يهتم بالتاريخ حتى نتجنب الأخطاء الماضية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقد لدغنا من جحر واحد 10 مرات. جحر الاستخراب العالمي، جحر قوى الاحتلال والهيمنة والجبروت العالمية، لدغنا منها 100 مرات ولا نتعلم ولا نستفيد. فآن للأجيال أن تطلع على تاريخها وأن تستفيد مما فيه من العبر والعظات. هذا مهم جدا، أمر يعني بدهي كما يقال، وهذا هو سبب تدريس التاريخ والعناية بالتاريخ. للأسف نحن في المدارس درسنا تاريخا، إما تاريخا مشوها أو تاريخا مملولا يضجر منه المرء ويمل. تاريخ ليس فيه عبر وليس فيه عظات، ليس فيه يعني ذكر العبر ولا العظات. تاريخ الدولة الفلانية كان فيها سلاطين فلان وفلان وفلان، ولد السلطان سنة كذا، عاش مدة من الزمن كذا، توفي سنة كذا، فعل كذا وكذا وانتهى الأمر. لا وقوف عند العبر ولا استفادة من العظات ولا تحذير من بعض القضايا والأمور. فذلك تاريخ يدرس طريقة عقيمة. نحن نريد التاريخ أن يدرس بطريقة تنشئ في الطالب العزة والكرامة وتطلع إلى استعادة مجد بلاده وريادة بلاده. هذا هو الأمر العظيم المهم في تدريس التاريخ. لكن أسف التاريخ يدرس المدارس بطريقة مملة، بطريقة يضجر منها الطلاب، بطريقة منفرة، بطريقة عديمة الفائدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا تاريخنا يعني بالطريقة هذه. أيضا المغرب في غاية من الأهمية. المغرب الأقصى درة وثروة عظيمة. يعني أولا هو جزء من التاريخ الإسلامي المجيد. المغرب دخله نور الإسلام وضياء القرآن وجلال سنة خير الأنام. دخل المغرب من القرن الأول الهجري كما هو معلوم، يعني من القرن الأول للإسلام وصلنا إلى المغرب. ألم يضع عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وصحابي على صح الأقوال، ألم يضع قدما جواده في المحيط الأطلسي وقال يا رب لو علمت أن هنالك بلادا وراء هذا البحر لخطه إليها حتى أجاهد أهلها؟ سبحان الله العظيم، انظروا همة المسلمين الأوائل كيف. ما كانوا يعلمون أن هناك بلادا بعد المحيط الأطلسي، كانوا يدعونه ببحر الظلمات، كانوا يدعونه ببحر الظلمات، ما كانوا يعرفون. فالمغرب وصل إليه الإسلام مبكرا جدا، فتاريخه هو تاريخ الإسلام، وتاريخ حضارته وتاريخ حضارة الإسلام، وتاريخ ثقافة المغرب وتاريخ ثقافة الإسلام. فيعني مهم جدا المغرب تاريخيا. ثم لا يعلم إلا الله كم في المغرب من رجال عظماء، أبطال، من مجاهدين، شجعان، من عباد، من زهاد، من صالحين، من أولياء، من علماء، فضلاء، سواء على في الشريعة أو في علوم الطبيعية التي خلق الله تبارك وتعالى، أو في شتى نواحي العلوم. المغرب شارك وبقوة في بنائه

الحضارة الإسلامية وبناء الثقافة الإسلامية وتشييد صروح الفكر الإسلامي. المغرب الرجال يصعب عدهم، يصعب حصرهم، هم أكبر من أن يحصروا وأن يعدوا. فالمغرب تاريخ وحضارة وثقافة، عندما نتحدث عن المغرب الأقصى نتحدث عنه بفخر. لذلك الشيخ الأستاذ عبد الله جنون رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه الجليل في 3 أجزاء سماه النبوغ المغربي، النبوغ المغربي، وحق له ذلك. فكم نبغ في المغرب من رجال عظماء وأبطال ومجاهدين إلى آخره. ثم ما أدراك عن الموقع المهم الذي يدعونه اليوم بالاستراتيجي، الموقع العجيب. يقع المغرب على بحرين عظيمين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وشواطئه طويلة جدا، وموقعه في غاية من الأهمية، ويشرف على مضيق مهم جدا هو مضيق جبل طارق. وجبل طارق مغربي إسلامي، للأسف انتزع منه وأخذته إنجلترا وإلى الآن تحتله إنجلترا، لكن يعني الموقع رائع وجليل وجميل جدا جدا. ثروات المغرب، المغرب الدولة الأولى اليوم في العالم في الفوسفات، وفيها من المعادن والكنوز تحت ترابها الطاهر ما لا يعلمه إلا الله. والمغرب فيه تعداد رائع ما شاء الله، قرابة 35 مليون تقريبا أو أكثر تعداد الشعب المغربي، يعني عدد مناسب ومناسب جدا جدا للبدء في صفحة جديدة، في صفحة جديدة في تاريخ الحضارة. والعدد رائع ومناسب لمساحة البلد، ومناسب جدا، بل يكاد يكون مثاليا عدد المغاربة. فقط نحن بحاجة إلى تنبيه الجيل الجديد، إيقاظ الجيل الجديد، تفهيم الجيل الجديد مسؤوليته، إيقاف الجيل الجديد على مسؤوليته. لأن نحن ما نملك ثروة بعد الإسلام والإيمان أحسن وأعظم من هذا الجيل. فالجيل المغربي الجديد بحاجة إلى أن يعرف جلال بلاده وعظمة بلاده وتاريخ بلاده، وأن يشارك بقوة في عدد تاريخ هذا البلد الجليل الجميل. وجمال المغرب وجلاله لا يخفيان على أحد أبدا. طيب، كيف وصل المغرب العربي إلى أن يحتل المغرب، الدولة الجليلة القوية التي كان فيها دولة الأدارسة، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إدريس الأول وإدريس الثاني، أنشأوا دولة مرهوبة الجانب في المغرب، بعد أن كان المغرب يعيش في ظلام الوثنية وظلام اختلاف والحرب بين القبائل والتفرق والضعف. فتح الله المغرب وفتح قلوب أهل المغرب للقرآن وللسنة وللخير، وبقوا تحت سلطان الدولة الأموية طبيعة الحال. عقبة بن نافع فتحوا المغرب في زمن الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم استقل المغرب تحت سلطان دولة الأدارسة. منذ دولة الأدارسة إلى يوم الناس هذا، دعونا نقول منذ دولة الأدارسة إلى أن وقع الاحتلال، مر على المغرب دول عديدة وممالك كثيرة، كان من أهمها وأعظمها دولة المرابطين، حدث ولا حرج، دولة جليلة عظيمة أنقذ الله بها الأندلس، وملكها الجليل العظيم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رضي الله عنه ورحمه وأعلى درجته في عليين، يوسف بن تاشفين الذي أنقذ الأندلس في معركة الزلاقة 78 و400، وقالوا إن هذه المعركة أبقت الأندلس 400 سنة أخرى. الله أكبر، يوم أحاط العدو بالأندلس ألفونسو وهدد دول الطوائف، كان فيها على بضعة كيلومترات أمير، كل مدينة عليها أمير وحدود وكذا، حتى أصبحت ضعيفة فهددت، فأنقذها الله تعالى برجل عظيم بربري رائع جدا، عاش 100 سنة، اسمه يوسف بن تاشفين، كانت عاصمته مراكش، بناها رحمه الله، هو الذي بنى مراكش وأصبحت رمزا، إذا قيل المغرب مراكش،
هكذا اسمها مراكش، طوال تاريخها يرمز لها بمراكش. وبنى، فجاء إليه الأندلسيون فخف إليهم. تعرفون كم كان عمره لما دخل الأندلس؟ قرابة 80 سنة. الله أكبر. من مراكش، انظر المسافة، من مراكش حتى جاز البحر حتى دخل الأندلس، ونصر الله به الإسلام في الأندلس وأهله. ثم دولة الموحدين، وما أدراك أبو يعقوب الموحدي. وكان فيهم أئمة كبار دوخوا المشركين في الأندلس، دوخوا الكفار، وكانوا عظماء وكانوا أبطالا، وكان ظهر فيهم سلاطين أبطال وكبار، يعني حدث ولا حرج. دولة بني مرين أيضا، و يعني تقلب المغرب بعد ذلك مع الوطاسيين والسعديين إلى أن جاءت دولة العلويين التي هي قائمة إلى يوم الناس هذا في المغرب. وفي دولة العلويين سقطت المغرب، لكن دولة العلويين كان فيها سلاطين كبار. في البداية كان فيها سلطان إسماعيل، ويعني إمام كبير سلطان إسماعيل، وكان قويا مرهوب الجانب. يعني الذي أريد أن أقول أن المغرب تقلب في قوة وفي دول قوية، كيف وصل إلى أن يضعف؟ وكان مرهوب الجانب في أوروبا، بالمناسبة مرهوب الجانب في أوروبا، إذا ذكر المغرب يذكر بالرهبة، يذكر بالخشية في أوروبا. ليش؟ لأن الأوروبيين عرفوا المغاربة، عرفوهم كيف، عرفوهم في معركة الزلاقة، الزلاقة المعركة الرائعة، يوم حشدت أوروبا والبابا جمع مئات الألوف من الجنود من أوروبا، فأذاقهم الله الهزيمة على يد عبده المغربي يوسف بن تاشفين. فأوروبا تعرف من هم المغاربة وتحذر من المغاربة وترهب المغاربة. كيف وصل المغاربة إلى أن يكون دولة ضعيفة، إلى أن يكونوا مسلوبي القوة، إلى أن يصبحوا لا حول لهم ولا طول ينتظرون مجيء فرنسا وإسبانيا لتلتهم المغرب؟ مجرد وقت انتظار. يعرف ملوك المغرب هذا في ذلك الوقت أنهم ينتظرون فقط مجيء الفرنسيين والإسبان لأخذ بلادهم، وهذا الذي جرى. كيف وصلوا إلى هذا الدرك السحيق؟ أيوة، هناك أسباب يا أخو، أسباب. يعني انظروا، هناك قاعدة مهمة: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نسوا الله فنسيهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أيها الإخوة والأخوات، هذه قاعدة أرجو أن نفهمها، أرجو أن نعرفها، أرجو أن نتمثلها في حياتنا الخاصة والعامة. إذا نسيت الله جل جلاله فلا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا هلكت، ولا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا ضعت. نعم، نحن خير أمة، نعم إن الله يحبنا لأننا مسلمون وأننا العبيد وأننا الموحدون في الأرض، الأمة الوحيدة التي تصلي، الأمة الوحيدة التي تسبح، الأمة الوحيدة صاحبة العقيدة. لكن إذا أغضبت الله ماذا تنتظر؟ أن يسلط الله عليك كلبا من كلابه، يسلط الله عليك كلبا من كلابه. فسلط الله كلاب أوروبا علينا، وفعلت بنا الأفاعيل كما سيأتي في التفصيل الحلقات. لماذا فعل هذا؟ والله لا يظلم مثقال ذرة، لأن نحن الذين ضيعنا ديننا وأغضبنا مولانا، غضب الله علينا ففعل بنا ذلك. ودعونا نرجع إلى الله وانظروا كيف تكون النتائج. إذن السبب الأول كيف سقطت المغرب، السبب الأول العظيم، وهذا ليس خاصا بالمغرب، مصر كذلك سقطت للسبب نفسه أمام نابليون، الجزائر سقطت للسبب نفسه أمام الفرنسيين، كل دولة عربية أو إسلامية إنما سقطت بسبب نفسه. يعني ما نقول المغرب يعني من أجل نعير إخواننا المغاربة، لا لا لا لا، هذا كل دولة حصل فيها هذا، كل دولة عربية أو إسلامية سقطت في براثن الاحتلال. السبب الأول هو إيش؟ البعد عن الله، تضييع الشريعة. هذا السبب الأول، افهموني رجاء. يعني بعض الناس قد يقول هذا كلام دروشة وهذا يعني كلام غير صحيح، هناك أكثر من 10 أسباب سأتي بها، وأسباب مادية، لكن صدقوني السبب الأول هو هذا. لأن أمر معلوم، من ضيع الله فيا ليت شعري ماذا وجد، ومن وجد الله فيا ليت شعري ماذا ضيع. فكن مع الله ولا تبالي. الصحابة الأوائل رضي الله عنهم الذين كانوا مفرقين في جزيرتهم لا قيمة لهم ولا أحد يأبه بهم، لما أسلموا واجتمعوا
وعرفوا الله تبارك وتعالى دانت لهم الأمم وفتح المغرب على يد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وهذا السبب الأول أختم به هذه الحلقة، هذه الحلقة الأولى أختم بها هذا السبب لأن الوقت انتهى. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على الأسباب واحدا تلو الآخر حتى تفهم الأجيال المغربية خاصة وأجيال الإسلام عامة كيف سقطت هذه الدرة الثمينة التي تدعى بالمغرب، وكيف استطاع الاحتلال أن يلتهمها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا لقاؤنا الأول في هذه السلسلة من الحلقات التي نخصصها للحركة النسوية، والتي تسمى كذلك في بعض الأدبيات الحركة الأنثوية، وكلا اللفظين ترجمة لللفظ المنتشر في اللغات الأوروبية وهو الفيمينيزم. الحركة النسوية في الأصل هي حركة نضالية للدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هي حركة تسعى إلى رفع الظلم والحيف الواقعين على المرأة في أوروبا ومن أوروبا إلى دول أخرى مختلفة. لكن الحركة النسوية مرت بمراحل مختلفة، وتشبعت خلال هذه المراحل بمجموعة من الأفكار التي اقتبستها من تيارات فكرية مختلفة، ولذلك انتقلت هذه الحركة من مجرد حركة نضال للدفاع عن المرأة والسعي إلى تحصيل حقوقها إلى حركة متشبعة بإيديولوجيات مختلفة، سنحاول بإذن الله عز وجل أن نكشف بعضها. يمكن أن نقول إن المرحلة الأولى في تأسيس الحركة النسوية هي مرحلة الثورة الفرنسية، وذلك أن الثورة الفرنسية كانت قد حققت مجموعة من الحقوق للإنسان عموما، ولكنها أبقت على المرأة في وضع هامشي، وذلك أكثر من الوضع الذي كانت عليه المرأة قبل الثورة. ولذلك فإن الحركة النسوية خلال القرن الذي جاء بعد الثورة الفرنسية سعت إلى أن تمتلك المرأة الحقوق نفسها التي استطاع الرجل أن يمتلكها خلال الثورة الفرنسية. كانت المرأة في فرنسا خصوصا قبل الثورة الفرنسية يمكنها أن تصل إلى مراكز القرار السياسي، كما نلاحظ ذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثلا، وهنالك مراحل تاريخية معروفة لا نطيل بتفصيلها، وصلت المرأة فيها إلى مراكز القرار السياسي في كثير من الدول الأوروبية. الذي وقع أنه حين جاءت الثورة الفرنسية صحيح أن المرأة ساهمت فيها على صعيد القاعدة، فكانت تخرج في التظاهرات والاعتصامات، ولكن على صعيد القرار الذي حصل أن قادة الثورة الفرنسية كانوا متوجسين من المرأة، لأنها كانت في الغالب محافظة ومتدينة وترفض إذن ما كان يفعله قادة الثورة الفرنسية من إرهاب تجاه الدين وتجاه الكنيسة. لأجل ذلك سعى الحداثيون، سعى قادة الثورة الفرنسية إلى تهميش المرأة، فلذلك كان نضال المرأة خلال القرن التاسع عشر، وهو القرن الذي تلا الثورة الفرنسية، كان نضالها من أجل تحصيل مجموعة من الحقوق. من أهم الحقوق التي سعت الحركة النسوية إلى تحصيلها خلال هذا القرن، وأيضا خلال النصف الأول من القرن العشرين، حق التصويت، وهو من الحقوق السياسية المعروفة. ثم إن الحركة النسوية كانت تعتمد خلال هذه المرحلة على روح الثورة الفرنسية، أي تعتمد على الفلسفة الليبرالية، وتعتمد على الاقتصاد الرأسمالي، وتركز على معاني الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ثم إن الحركة النسوية خلال هذه المرحلة كانت تشخص المشكلة بالنظر إلى التنشئة الاجتماعية، أي إذا كانت المرأة تعاني من ظلم معين فإن سبب ذلك التنشئة الاجتماعية،
وسبب ذلك الأحكام المسبقة والصور النمطية المنتشرة في المجتمع والتي تؤدي إلى التمييز ضد النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. بعد ذلك حين حدثت الثورة البولشوفية، بل قبل ذلك حين بدأ التنظير الماركسي، حصل تأثير ماركسي معين أنتج نسوية ماركسية تختلف في تشخيص الداء عن الأنثوية التي قبلها، فهي تشخص الداء في النظام الرأسمالي وتجعل النظام الرأسمالي هو سبب استغلال الجنسين، وتجعل الرأسمالية السبب الرئيسي في اضطهاد المرأة. وإذن فإن تحرير المرأة يمر عبر إسقاط الرأسمالية وتعويض النظام الرأسمالي بالملكية الجماعية وإسقاط الأسرة وإسقاط مؤسسة الزواج وتعويض ذلك كله بالرعاية الجماعية للأطفال، وكل ذلك في إطار الطوباوية الماركسية التي كانت منتشرة في وقت معين. ثم بعد الماركسية وجدت النسوية الاشتراكية التي تجعل اضطهاد المرأة راجعا إلى النظام الباترياركي وإلى النظام الرأسمالي. بعد ذلك كله وجدت مرحلة مهمة جدا في تاريخ النسوية، هي مرحلة سيمون دو بوفوار. سيمون دو بوفوار كاتبة فيلسوفة تأثرت كثيرا بجون بول سارتر، وهو أيضا فيلسوف وجودي فرنسي معروف، وتأثرها به بسبب أنه فتح كثيرا من آفاقها الفكرية والفلسفية، وكانت لها به علاقة، يمكن أن نقول إنها علاقة فكرية ولكن أيضا علاقة جسدية فيها كثير من الانحراف الجسدي والأخلاقي. كتبت سيمون دو بوفوار كتابها المشهور Le deuxième sexe، الجنس الآخر أو الجنس الثاني، والحق أنه لم يلقى قبولا كبيرا عند صدوره، خاصة أنها في هذا الكتاب تذم وظائف الأمومة مثل الإنجاب والرضاع في الوقت الذي كانت فرنسا تخرج من الحرب العالمية الثانية، وكانت فرنسا محتاجة إلى نمو ديموغرافي جديد بعد الحرب المدمرة التي مرت منها. حين كتبت كتابها عام 1949 قررت فيه مجموعة من الأصول والشعارات والمبادئ التي ستكون شعارات تأسيسية بالنسبة للحركة النسوية فيما بعد. من أهم ما قررته في كتابها عبارة خطيرة جدا، وترجمتها: لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة. بمعنى أن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة بسبب التربية والثقافة والتنشئة الاجتماعية. ثم أيضا تركز سيمون دو بوفوار على فكرة أن على المرأة أن تكون مثل الرجل، وذلك في هوس المساواة التي تريد تقريرها. تريد من المرأة أن تندمج مع الرجال، أن تتبنى طريقة الرجال في التفكير، في العيش، في العمل، في الحب، في الكتابة، في كل شيء. بعبارة أخرى، كانت سيمون دو بوفوار معجبة بالذكورة وكانت تحتقر الأنوثة، ولأجل ذلك فإنها كانت تحلم بأن تتحول المرأة إلى رجل. هنالك جملة تأسيسية تذكرها سيمون دو بوفوار سأنقلها الآن، وهي قولها: أتمنى اليوم الذي سيدهشني فيه رجل بذكائه وثقافته وسلطته لأعترف بأنه مساوي لي، ينبغي أن يتجاوزني. هذا الرجل المقدر لن يكون أقل مني ولا مختلفا عني ولا أعلى مني بكثير، وسيضمن وجودي دون أن تنتزع منه سيادته. هذه الكلمة عجيبة جدا، وهي مختلفة عن كثير مما تقرره النسويات في عصرنا هذا.
كيف صارت النسوية بعد سيمون دو بوفوار؟ هذا الذي سنراه بإذن الله عز وجل في لقائنا المقبل، والحمد لله رب العالمين.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادية. الإنسان أحيانا، خلينا مش نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا، لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا خلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول رأي ولا يقول شيء أبدا، يقول يدير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما أقدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ برد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي أركب السيارة ومشي المكان الفلاني يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي أخذها يحطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في التالك فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان قال له عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة

فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا در ولا كأن في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد فطن للشيخ أنه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله أو ما وقفلش احتراما، ما أبدش أي نوع من أنواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شوية فما حبش أنه هو يعنف ولا يدير، مشى وبرجع للقصر بتاعه وبعث إلى الشيخ هذا، عرف من سأل عليه وعرف من اسمه وكذا، بعث له بسرة فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما أعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد الثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليلا، إلا قليل من شيوخ الأزهر اللي فعلا كانوا حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه، الضعف عامل من عوامل عدم القيام بال، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الراتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الراتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيبوا فيها أنه الإنسان إكمالا اللي ما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

عوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا، سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين ماشي؟ أنت جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، أصبحت فلوس وكذا توه تطلع، فقال لهم باش لاش نتبوا، إيش رأيكم؟ قال لهم أنا لو دلتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من الفلان تقوا فيه كذا خذوا من الفلس، وتركوا وذهب إلى المدينة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع أبا يحيى، أو ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش أنتوا بتستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، تستعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني أخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك يقول ايش؟ قالوا له، قالوا له كأنك أنت اللي جيت تدير فيها تطلب مال، تأول لمولك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وكأنك أنت تبي ملك ملكناك، وكان تبي مرأة جيب لك أفضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا بأشكالها المختلفة، فهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا ما أنا جيت بس أبلغكم رسالتي، أنا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحالة عدم طلب للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها، حتى بعد أن أصبح سلطان العالم يملك الأموال كلها تجي من كل جهة، من كل جهة، ما كانش يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل أنه وزع حتى يقعد بيجي في آخر النهار يريد أن يعني كان صائم وبيفطر ما يلقاش حاجة يفطر عليه إلا الماء والتمر ولا حاجة خفيفة. هذا ليش؟ لأنه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر، يعني تحرر من الدنيا. هذه أول نقطة مهمة جدا، أنت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الأمور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم إيش؟ تحررها من عبودية أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هو أنك أنت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، لكن تبي قوة، لأن في مواجهة الروح هذه أو النفس المطمئنة أو النفس الراضية أو النفس الكذا، في مواجهتها في شهوات، في حاجات، كويس؟ تبي طمعك أنك أنت لا خلينا نجيبه، خلينا نأخذه نديره مشروع، نجيب فلوس، خلينا نديرك، تمام أوكي مش مشكلة، بس نديرها بالحلال بالعمل الصالح.

0: بالتجارة مش بالربا، بالصدق مش بالغش. جيب فلوس، شو المانع؟ نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح. فسيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع. يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب فوال. سيدنا أبو بكر بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصر بماله، حتى أن لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير. ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. هذه والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك يسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال له كريم الله لو كأنك يعني بالله يسألنا الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أنه يفتح علينا حتى سنة يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه قال له قد فعلت. فرزق الله بمش عارف بأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جاءت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال شو انت رأي؟ قال خلاص، قلت لنا احنا توانا حوشنا نفتحوا فيه أربع أبواب يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعقب شيء دق عنده كم باب، مش باب واحد نحتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية ومش بالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت صار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم تسعة تقريبا داروا مشروع فلموا مبلغ، وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد واجد، فقال لهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن يدخلوا معنا واحد عاشر بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا. بس قالوا لمن هو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا نحن اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبعوا عشر هنطبعوا 10% من الأرباح يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله مدام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبة، زادوها خلوها 20، زاد زيادة وصلوها إلى أن أصبحت الأرباح 90% لله و 10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس إلا بعد أن مات. ليش؟ لأنه كان يدير في الخير بدون أي ما فيش الشوشة الإعلامية والتصوير وشوفوني شندرت وماشندرت كلها مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا إلى أن نحن نكون مؤمنين بأن فيه خير. المال الحلال فيه بركة، المال الحرام فيه محق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحق يسحق ينهي، ويربي ينمي يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش يعني رجل كان دائما أبدا كلمة يقول صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان يسمع فيه قال أنا بشوف شنو كلمة يقول مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده ويقول لي يقول لي خير وين. فدعا ولده اليهودي دعا ابن الشيخ هذا دعا العزوم عنده وناوي أنه هو يدل السم في الأكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوة وركب على الفرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوة. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح به فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومة اروح البيت. فشو قال والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وكسر وكذا. فقال خير خير وما خفي كان عظم. اليهودي لما سمع بها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خفي كان ما خفي شنو، عارف انه كان ويلة على اسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعه على عمره كله ينهي بسبب انه بيقتله. يبقى اذا معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس. فتذكر قول الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اشتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في هذا الامتحان كويس. وبالتالي مهم جدا أن نحن طبعا كيف يقولوا التوازن بين الدنيا والآخرة والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة، هذا الأصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله، هذا اللي آتاك الله في الدنيا، وين في الدنيا ابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة. ولا تنسى ولا خذ يعني متعتك أنت اللي خذيته من الدنيا هذه تصدق به وأعطيه لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الأعمال التي والدعوة وإلى آخره. ها ثم بعد ذلك أنت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به لما أعطاك ربي. والله يا أخوان كم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعدين نشوف إنسان يشحت في الطريق، أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي أن هذا ابتلاء لي مش لهو. الابتلاء هذا لي أنا مش لهو، الله يبتليني أنا شو بندير في مقابل مواجهة هذا الأمر. هل نساعد وأنا وعندي إمكانية المساعدة، هل نساعده؟ والله ما نساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم السائل فلا تنهروا، وأما السائل فلا تنهر، عندك عطيه ما عندكش ما ترد بكلمة طيبة، ما تشتمش أو ما تسبش أو ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيك كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول لي كلمة أخرى. فكان عندك بتعطيه أعطيه مش مشكلة، وما يقولش واحد والله هذوما يشحت تجاري يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى. ما تعودش نفسك انك، لان لو قلتك حتقولها حتى على انسان ما يشحتش، وانما حالته كما قال القران يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافة، ما يسالوش، لكن حد يقول هذا إيه والله إيه غير شكلك إيه غير لك إيه، لكن راقد علي وكان نظره ومدده. انت حتقعد دائما تبحث عن مبرر انك ما تعطيش، وهذه هي الاشكاليه. اذا المساله نخرجوا الى مساله ان الموازنه بين ايش، بين قضيه الدنيا والاخره في الانفاق وفي العطاء، وبالتالي يعني انسان تسمو نفسه وتصبح على افضل تقدير. الانسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجه فعلا مالك الامر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل، يصبح قول الحق بالنسبه له امر سهل جدا جدا. ليش؟ لانه هو مش خايف من اي شيء من امور الدنيا، وهو يعلم ان الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل انفاسه. لو فرض ان هو كمل الطعام اللي ياكله كمل، لكن مازال الانفاس، يقعد حي لين ياخذ الانفاس هذين وبعدين يموت، لن يموت قبل ان يستوفي اجله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. نحن للاسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو نطلب منا نحن؟ طلب منا العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصر فيها. قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذه دلالة أننا احنا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له: وليد اسمع، يقول له: أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش في مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري ويبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ والله والله نبي ما نستحق مرات باتي، ما يعطينيش مرات، ما يجينيش مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل آخر باش نحصل فلوس. هذا دلالة أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديره، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. تالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، كويس، وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله أنا سيب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارفش، يعني صعبة العملية، لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا أن الإنسان يكون عنده هذه الحرية. نختم ونقول أنه يا أخواننا الإنسان دائما وأبدا لا بد يضع في اعتباره أن كل ما فعل فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة. نتذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب تلاب بسبب الذنوب، أنت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا أن يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها، وهذه تأتي منها، تأتي منها قصة الإنسان أخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. الإنسان ما يعيش نفسه دائما وأبدا كل حاجة يبيها، أو كل ما اشتهيت اشتريت كل سيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجة عاد يأخذها. تصبر شوية، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سلش أزمة، كويس. لا شك أنه لابد الإنسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف أعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

ما هي العنفقة؟ كلمة قديمة لكنها موجودة في وجوه نصف البشر. وكيف يغلطون في مصطلح الشخصية الاعتبارية؟ أحدثكم عن الآلاف الذين لم يموتوا في الزلزال، وعن قصة أبي العلاء المعري مع الدبس ومع العسل، وعن الفاقد والمفقود والعادم والمعدوم، وعن قديس عند الكاثوليك يحترمه البروتستانت ويبجله الشيوعيون. وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. الزاي حرف صفير ويخرج من بين اللسان وأعلى الحلق وراء الأسنان العلوية، وللحنجرة فيه عمل، فبهذا يختلف عن السين. الزاي المفخمة تحل محل الصاد في كلمات مثل مصدر، وهذا وارد في الفصيح، وفي بعض العاميات يجعلونها محل صاد أصبر، فهي محل الصاد، وتتضخم الزاي باتساع التجويف الفموي إذا جاورتها الطاء في كلمات نادرة مثل طزاجة وقطز هذا القائد. غير أن هذه الزاي المفخمة تستعمل كثيراً بديلاً للضاء في العامية كما في بوزة، ويبدل الناس الجيم زاياً والزاي جيماً في بعض نواحي بلاد الشام، قزاز بدل زجاج، وفي تونس زوز بدل زوج، وزاز أي جاز أي دخل. هذا عن صوت الزاي أو الزاء، وحرف الزاي نسميه الزاء ونسميه الزاي أيضا، ولم نسمع القدماء يقولون كما نقول في أيامنا هذه حرف الزين. السيارة بفتح السين القوم السائرون، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. وأخذت هذه الكلمة القرآنية أخذا جميلا للسيارة التي تركب. الشاربان الشعر فوق شفة الرجل، وأسمي كذلك لأنهما يشربان اللبن معه، والشعر الذي تحت الشفة السفلى يسمى العنفقة. الشأفة ثؤلول يعالج باستئصاله، وتستعمل في الغالب مجازا. لاحق المهدي الزنادقة واستأصل شأفتهم. الشجا شوكة تعترض الحلق أثناء أكل السمك مثلا. الشجي المشغول القلب بحب أو هم أو بشوكة علقت في حلقه، وقالوا ويل للشجي من الخلي. الشدق جانب الفم، والمرء يلوي شدقيه وهو يتكلم كي يخرج كل حرف من مخرجه كما أفعل الآن، فإذا زاد ذلك نعت الشخص بأنه متشدق. الصباغة حرفة الصباغ، والمصبغة دكانه، وكف الصباغ عن الصباغة واكتفى بغسل الثياب وكيها، وظل اسم دكانه المصبغة. وتقول لي فماذا لو مرت 100 سنة وزالت اللافتات عن محلات غسل الملابس، ألا تزول الكلمة من اللغة بمعناها هذا؟ الجواب بلى تزول. هكذا تتغير اللغة، قد تبقى كلمة مصبغة ولكنها قد تأخذ معنى جديدا. الصوفية أهل التصوف، كان أوائلهم يلبسون الصوف الخشن الرخيص إمعاناً في إيذاء أجسامهم وزهداً. المتصوف الكاثوليكي توماس مور كان يلبس سترة من صوف تحت ملابسه الأنيقة ليعذب نفسه بها، وقيل كان يسعى في هذه السترة البق فلا يزيله إمعاناً في تعذيب نفسه. ورسموه قسيساً، هو قسيس لكن رسموه قديساً، رسموه قديساً بعد إذ أعدمه هنري الثامن لاستمساكه بالكاثوليكية. الطريف أن الكنيسة الأنجليكانية عادت تمجده وتعتبره شهيداً منذ عام 1980، والغريب أيضاً أن الشيوعيين مجدوه
لموقفه من الفقراء. الشرق الأدنى، الاسم الذي أطلقه المستعمر الأوروبي على المنطقة من مصر إلى أفغانستان تمييزا لها عن الشرق الأقصى، وفضل الأمريكيون تعبير الشرق الأوسط، فبالنسبة للأمريكي أوروبا شرق، وبلادنا شرق أوسط، وبلاد الصين شرق أقصى. ويستعمل اليوم في الغرب مصطلح مينا وتعني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحن نقول العالم العربي. الصوت الطبيعي مصطلح تلفزي يعني تلك الأصوات المصاحبة للصورة والتي تضفي عليها حيوية. يدرك المرء أهمية الصوت الطبيعي عندما يرى على محطة تلفزة رسمية صورا مكتومة الصوت، فتبدو مسطحة تنقصها الحيوية. والتقاط الصوت الطبيعي التقاطا جيدا أمر يحتاج إلى جهد، ذلك أن كل ما ابتدع من مايكروفونات لا يوازي شطر ما تلتقطه الأذن البشرية ولا سيما عن بعد. فلا يقل المراسل في بث مباشر مثلا تسمعون الهتافات خلفي، فهو يسمعها بأذنه، والكاميرا ترينا المظاهرة البعيدة بعدسة التقريب، ولكن المايكروفونات لا تستطيع تقريب الصوت البعيد بكفاءة الأذن البشرية. الصورة أقوى من النص، عبارة فيها قدر كبير من الصحة يحبها العاملون في التلفزة. الصورة تغني عن كثير من الكلام، ويعلم أهل التلفزة أن الصورة القوية المعبرة تقتضي من التلفزي أن يصمت ولا يشرحها، ويقوم بين الصورة والنص صراع في التقرير التلفزي أو في الوثائقي، ويعجز الإذاعي عن إدراك وجوب عدم شرح الصورة. لا بد لمن ينتقل من الإذاعة إلى التلفزة من أن يعود نفسه على الاقتضاب وعلى مجارات الصورة لا منافستها. بعض المحطات لا تتناول الخبر الذي ليس له صور. قال محرر تلفزي وغلا غلوا: دك زلزال عنيف مدينة وقتل الآلاف وليس عندي صور. إذن فالزلزال لم يقع والآلاف لم يموتوا. الملقان أنبوب يضع المذيع طرفه في أذنه ويلف سلكه خلف ظهره، ومنه يسمع توجيهات المنتج. شاشة التلقين شاشة عند عدسة الكاميرا مكتوب عليها ما يقوله المذيع. النازحون من شردوا من فلسطين بعد حرب 67، واللاجئون من شردوا عام 48، والكلمة التي يرى الفلسطينيون أنها الصحيحة للفريقين المهجرون. في الأوان الأخير أطلق اسم النازحين على من فارقوا بيوتهم ولكن ظلوا في سوريا، واللاجئين على من اضطروا إلى الخروج من بلدهم. النباتي من لا يأكل اللحوم، والنباتي المحض من لا يأكل اللحوم ولا الألبان ولا حتى العسل، وكذا كان أبو العلاء المعري. بدل العسل كان أبو العلاء يأكل الدبس، العسل النباتي الأسود، وفي يوم أكل دبسا وهو في مختلاه، ثم خرج إلى تلاميذه فقال له أحدهم: أكلت دبسا يا شيخنا؟ فمسح أبو العلاء صدره إذ عرف أنه أسال قطرة دبس على ثوبه، ومن يومها حرم على نفسه الدبس. النبط قوم من غير العرب، وقيل لهم النبط، اشتغلوا بالزراعة في العراق في العصر العباسي، وواحدهم النبطي. الأنباط قوم من عرب شمال الجزيرة
كانت لهم دولة زاهرة منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي، وخلفوا مدينة منحوتة في الصخر هي البتراء في الأردن. النجم هو الجرم السماوي والسينمائي، والنجم أيضا النبات الضعيف، والنجم والشجر يسجدان، النجيل العشب والإنجيل أحد الكتب المقدسة عند المسيحيين، وتطلق أيضا على العهد الجديد من الكتاب المقدس. النظير ذو المنصب المماثل، التقى وزير الخارجية التونسي بنظيره الجزائري، والنظير شكل من أشكال العنصر يختلف في وزنه الذري دون عدده الذري. من النظائر المشهورة الكربون 14، وبه يحددون عمر قارب فرعوني مثلا. النور هو الضوء، والنور النوار أي الزهر الذي يصبح بعد ثمرا، واسم المرأة نوار. النوع في التصنيف الحيوي أي البيولوجي هو صنف المخلوقات التي تتزاوج وتتكاثر، وهو أضيق حلقة في التصنيف. والجنس تصنيف أعم لمخلوقات بينها مشابه كثيرة ولكنها لا تتزاوج، لذا فالتعبير الأدق علميا لوصفنا هو النوع البشري. فإذا قلنا الجنس البشري وهو التعبير الأشيع، ضممنا إلينا ما يسمى بالنياندرتال. ما زال عندنا العادم والفاقد، والطاعم والكاسي، والحمائم والصقور. اللغة العالية، السكة الحديد، بأل التعريف للكلمتين كقولك الخاتم الذهب أي الذي كله ذهب، وهذا من باب وصف الشيء بمادته، ومثلهما الكلمة الخطأ. السترة الخنق، اللباس الصوفي الذي يغطي العنق أيضا، والتسمية من قبيل وصف الشيء بالمصدر، ومثلها الكاتب العدل. العادم، الأنبوب الذي يخرج منه دخان السيارة، والعادم أيضا دخان السيارة نفسه. الفاقد معناها المفقود، في عبارة فاقد المياه في شبكة المدينة 10%، وهذا أسلوب إقامة اسم الفاعل مقام اسم المفعول، وعليه خلق من ماء دافق أي مدفوق، فهو في عيشة راضية أي مرضية. ومثل ذلك دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي أنت المطعم المكسو. جاء في المأثورات قلة العيال أحد اليسارين، واليسار هو الغنى، هذا أسلوب طريف من أساليب العربية. قال رجل يحب بطنه: الحمية إحدى الميتتين. وقال الشاعر: وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى، على أن إحدى الراحتين عذاب. وقيل الإياب أحد الغنيمتين. نقول سينال علاوة اعتيادية، شأنه في ذلك شأن زملائه. وفي هذا الأسلوب الشأن الأولى مبتدأ والثانية خبر، فهما أبدا مرفوعتان. الإعجام وضع النقط على الحروف، وكان لقدمائنا عبارات يصفون بها الحروف درءا للتصحيف، يقولون الياء المثناة التحتية، والباء الموحدة، والثاء المثلثة، والذال المعجمة، والدال المهملة، يصفون الحرف حتى إذا ما غلط الناسخ في وضع النقط عرف القارئ من الوصف حقيقة الكلمة. ولم يصفوا الجيم لا بأنها معجمة ولا مهملة، لأن شكل كلمة الجيم يشي بحقيقتها. علوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة والعروض والقافية، هذان
علمان، واللغة أي رصد معاني المفردات ومخارج الحروف، وفقه اللغة المنطق العام للغة وأصول الكلمات، والاشتقاق بأنواعه، والرسم أو الإملاء. قد يتقن المرء من علوم العربية الكثير ثم لا يكتب كتابة حسنة مبينة لغياب الحس الاجتماعي ولضآلة القدرة على التواصل. ركز يركز غرسه وركز رمحه في الأرض، والمركز بفتح الكاف، شاهد العيان بكسر العين، من شاهد بعينه. نقول شبع أي كفى بطنه حاجته. في الفصحى المصدر الشبع بكسر الشين، وقالوا نال شبع بطنه أو شبع بطنه أي ملأ بطنه. الشخصية الاعتبارية مؤسسة تعامل كشخص فتدعى إلى مؤتمر وتفرض عليها الرسوم وتحاكم في المحاكم أمام القضاء. الشخصية الاعتبارية ليست كما يتوهم البعض شخصا مهما. نقول منحت جوائز هذا العام لرجل هندي وامرأة بنغالية، ولشخصية اعتبارية هي جمعية نصف رغيف في كولكاتا. هذه الجمعية من اختراعي. شمط الشعر أي اختلط سواده ببياضه، فالرجل أشمط والمرأة شمطاء، ويكون هذا عند بعضهم في نحو الأربعين أو دون الأربعين من العمر. وعليه فالعجوز الشمطاء عبارة تفتقر إلى الدقة في زمننا. قديما كانوا أقصر أعمارا، فمن بلغت الأربعين كانت عجوزا. صرع أي أصيب بنوبة صرع. نقول فلان كان يصرع في الحين بعد الحين. والصرع بسكون الراء يسمى الخباط. صوب الجملة أي عدها صوابا. وأما إذا أردنا أنه أزال خطأها فنحن نقول صححها. نقول صوبني فلان إذا قال لي أنت مصيب، فأما إذا نبهني على خطئي فنقول صححني. التلفاز كلمة معربة تعريبا حسنا، تشق طريقها بصعوبة عند أقوام يهربون من لسانهم، فقد تمسكوا بالتلفزيون الفرنسية ثم فر قوم منها إلى التلفزيون الإنجليزية رغم قسوتها وتوالي كسراتها، ثم صاروا يقولون تي في. نشتق من تلفاز بسهولة، نقول يتلفز. فكيف نشتق من تي في؟ أنا أقول يتفتف. التمكين منح التسهيلات لفئة من الناس كي تلحق بالآخرين، ومن ذلك تمكين ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتمكين البدو. ترجمة حسنة لإمباورمنت. التنميط ترجمة موفقة لمفهوم يعني تصنيف الناس أنماطا وإطلاق أحكام عامة جارفة عليهم. فمن التنميط القول إن الأشخاص القصار حقودون والطوال بله، وإن الشعب الفلاني يتميز بالمثابرة أو بالذكاء أو بالبلادة. المسألة نسبية. الحاسوب الكمبيوتر هذا تعريف

الحمائم والصقور في السياسة، المتساهلون والمتشددون. حتى ضمن الحزب الواحد ثمة حمائم وصقور. الحوكمة مصطلح مترجم حديثا ويحاول تثبيت نفسه في اللغة العربية، ويعني طريقة إدارة البلاد بأهل الحل والعقد مع وجود الضوابط. نقول أيضا الحكم الرشيد، الدولة الفاشلة. أبرز مميزاتها عدم السيطرة على كل الأرض لوجود منافس لها في استخدام العنف، وتآكل قدرتها على استصدار قرارات مقبولة من المواطنين، والعجز عن تقديم الخدمات العامة، والعجز عن التفاعل مع الدول الأخرى بندية. الرجل القوي، تعبير مترجم يعني الشخص المتحكم فعلا في القرار وإن لم يكن في الواجهة رسميا. الرقمية، التعبير عن الصوت والصورة وشتى المعلومات بأرقام يعيدها الحاسوب عند الطلب إلى حالتها الأصلية. وفي النظام الثنائي الذي تسير عليه حواسيب زمننا يستخدم رقمان فقط، هما الصفر والواحد، وبهما يتم التعبير عن كل شيء. وعندما تعمل الحواسيب كميا أو كوانتوميا فقد تتغير الأشياء. الشذوذ الجنسي، الخروج عن المألوف بطريقة صارخة، فلكل إنسان بعض خصوصية فيما يحب ويكره وما يثيره وما لا يثيره، على أن الخروج الصارخ عن المألوف هو وحده ما نسميه شذوذا، ويقال مثليون لمن يميلون إلى الجنس المثيل. نقول صناعة الإعلام وصناعة السينما، وتتفق العربية في هذا التعبير مع اللغات الأوروبية. كان الأقدمون عندنا يسألون المرء ما صناعتك، فيقول الفقه أو الشعر أو الصيد أو أي شيء. ومن أمهات الكتب العربية كتاب الصناعتين للعسكري أبي هلال، أي صناعتي الشعر والنثر. نعود من حيث أتينا. المنصحة إبرة الخياط، واسمها أيضا الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، والثوب المخيط لا يصلح للطواف. والخياط هو الحائك، فإن كان الأمر يتعلق بمؤامرة فهو يحوكها حوكا، وإن كانت جبة فهو يحوكها حياكة، وهو في الحالتين حائك أي خياط. وهذه قطعة قماش، والقماش في الأصل قماش، قماش هو كناسة، كانوا يلمونه من أطراف البيت ويجعلونه في مجرود أو سفاية. ولكن كلمة القماش أي القمامة التي تلمها من أطراف البيت استخدمت لتعني المنسوج الذي نصنع منه ملابسنا، فكسروا قافها لتبتعد عن المعنى القديم فصارت القماش. وصرت أنا مرة أقول قماش ومرة أقول قماش، تحيرت في هذه الكلمة. السلام عليكم.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا معكم في هذه الحلقات المتواصلة من برنامجكم في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: قبل البدء نذكر الأخوة المشاهدين بأننا نستقبل رسائلهم واتصالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. من البديهي والطبيعي أن نسأل أول سؤال: ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة أو الآيات السابقة؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. طبعا ورد سابقا حينما قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في الآية السابقة نفى جل جلاله أن تكون الملائكة تشفع لأحد إلا بإذنه في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: صحيح.
1: طبعا لماذا قال جل جلاله هذا الكلام؟ لأنهم كانوا يقولون ويرددون: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى.
0: شفعاء يعني،
1: وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نعبد هذه الأصنام شفعاؤنا عند الله. فجاءت هذه الآية الآن تكمل المعنى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون لا يؤمنون بأن ثمة يوما فيه الحساب والعقاب، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يطلقون عليها، يقولون الملائكة بنات الله. ما العلاقة؟ حين يقال للمشركين: لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقولون: نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، ولكن لأنها صور للملائكة، والملائكة بنات الله، لذلك سميناها بالإناث. هم يعلمون أن هبل واللات والعزة صخور حجر لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولكن كانوا يقولون إنها صور الملائكة نتقرب بها. فقال الله معلقا عليهم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي ينادون الملائكة بنات الله. وهذا كلام في غاية الكفر والشرك والعياذ بالله.
0: طيب، هو لماذا اختار من أوصافهم عدم الإيمان بالآخرة؟ ما قال إن الذين لا يؤمنون بالله، ما قال إن الذين لا يؤمنون بالكتاب، وإنما قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
1: بارك الله فيك. أولا هم مشركون، هم مشركون يدعون أنهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن يشركون به الأصنام. هنا كان المقتضى من الناحية اللغوية أن يقول: إنهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ولكن تسجيلا عليهم سجل صفة جديدة، الصفة الجديدة أنهم لا يؤمنون بالآخرة. كأنه يقول:
0: ومن صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة،
1: من صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة، ولا يقول هذه الفرية وهذه الكذبة إلا الذي لا يؤمن بالآخرة.
0: واضح.
1: لا يقول إن الملائكة بنات الله إلا إنسان موصوف بأنه لا يؤمن بالآخرة، لا يعمل لها حسابا، لا يلقي لها بالا، هو هذا المقصود.
0: لكنه يقصدهم،
1: يقصدهم طبعا، هم المشركون.
0: طيب، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.

0: إذا واللام المؤكدة فتزحلق عن مكانها.
1: هو اللام هي كانت لام ابتداء قبل دخول إن، صحيح؟
0: نعم.
1: لمحمد مجتهد.
0: جميل.
1: فلما دخلت إن قل إن محمد لمجتهد. إن محمدا لمجتهد.
0: جميل.
1: صحيح هكذا.
0: صحيح. لمجتهد تزحلق من مكانها. وأيضا لو قلنا لا إن الذين لا يؤمنون تدخل على إن لا تدخل. فلذلك تزحلق. ولكن أن نقول هي مؤكدة. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: إذا نحن أمام تأكيد الجملة الإسمية وتأكيد إن وتأكيد لام المزحلقة.
0: نعم.
1: صحيح. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما القصد بتسمية الأنثى؟
0: تسمية الأنثى أي يطلقون على الأصنام
1: أسماء الأنثى،
0: أسماء الإناث، أسماء الأنثى، وبالتالي اللات والعزى ومنات
1: كلها مؤنثة،
0: كلها مؤنثة. وكلمة تسمية هنا تأتي منصوبة بنزع الخافض. ليسمون الملائكة مثل تسمية الأنثى، مثل تسمية الأنثى. فهي المفروض تكون مجرورة ولكن نصبت بنزع الخافض وهو مثل أو كاف كتسمية الأنثى. بارك الله فيك.
1: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول وما لهم به من علم.
0: أضيف شيئا فقط.
1: خبر.
0: وأنت تقرأ أنا تذكرته. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة. لا يؤمنون
1: استمرارية.
0: استمرارية. لو قال إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة لجمع الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، لأن كثيرا من المشركين آمن. هنا أبقاها مفتوحة، إن الذين لا يؤمنون ويختم لهم بالكفر. أما من آمن منهم كان مشركا مثل أبي سفيان وآمن خلاص. فحتى لا يدخل هؤلاء أتى بالمضارع هنا. بارك الله.
1: يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما لهم، ما لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة؟
0: نعم.
1: به بماذا؟
0: نعم.
1: إن يتبعون إلا الظن.
0: ما لهم بموضوع تسمية الملائكة بالأنثى، ما لهم به من علم؟ هذا أمر اعتقادي. الملائكة إناث؟ ليسوا إناثا، ليس لهم علم يقيني في هذا الأمر. لذلك الواو هنا واو حالية.
1: والحال؟
0: والحال أنهم ما لهم بهذا الأمر من علم. أمر تسمية الأصنام بالإناث مدعين أن الملائكة إناث، هذا كلام يخالف الواقع، يخالف الاعتقاد الحق، ليس لهم به من علم. وخصوصا في المعتقدات لابد من علم يقيني، لابد من علم يقيني. في الاعتقاد لا يوجد الظن. متى نعمل بالظن أستاذ محمد؟
1: لما تكون شككت بالأمر.
0: جميل. لكن في العمليات، في العمليات يجوز أن نعمل بالظن أحيانا. أنت تظن أمرا في حل مسألة معينة.
1: صحيح. صحيح. في راجح ومرجوح وفي كذا
0: نعم. وقد يكون ظنك صوابا ولك قرائن تدل عليه. لكن في الاعتقاد قول أنا أظن أن الله واحد. معقول؟
1: لا مجال للظن هنا.
0: لا مجال للظن في الاعتقاد. هم أدخلوا الظن في الاعتقاد. فقال تعالى ما لهم به من علم، أي ما لهم علم إطلاقا. إن يتبعون إلا الظن، أي
1: ما يتبعون،
0: ما يتبعون إلا الظن. نواصل. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن لا يغني في الاعتقاد. وإن الظن لا الحق، الحق هو الاعتقاد الصواب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أبدا. بينما يستعمل الظن في الأمور العملية، في تحقيق مسائل معينة يجوز في العمليات، حتى في الفقه. قل إنسان دخل في صلاة ونسي وظن أنه لم يقرأ، هنا الجواب يوجد عند الفقهاء. في الأمور الاعتقادية لا مجال للظن إطلاقا.
1: هذه الآية تضمنت على بعض الألفاظ المعجمية التي تكون في حق الواحد.
0: نعم.
1: العلم.
0: نعم.
1: والظن.
0: نعم.
1: والحق. وأعتقد أن هذا مما يستعمل الآن في مجال القضاء والأحكام والمسائل هذه، العلم بالشيء والظن والفرق بين الظن والحق.
0: بارك الله فيك. والهوى.
1: والهوى. نعم.
0: والهوى في آية سبقت، هذه كلها أشياء وكلمات

0: الحقل المعجمي للعلم والظن. وبالتالي احنا في تقديمنا لسورة النجم قلنا الله سبحانه وتعالى وضع خطا واضحا للوحي بالحق، ووضع خطا ووصف ما هم عليه من ظن وهوى وكذا. فمن لم يكن على الحق فهو على الظن والهوى. بارك الله فيك. وهذه الكلمات كما قلت تخدم هذا المعنى. بارك الله فيك.
1: قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا أسلوب قصر وحصر،
0: ويفيد التوكيد.
1: والتوكيد إن يتبعون إلا الظن، ثم قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هو الظن لا يغني من الحق أو لا يغني عن الحق؟
0: لا يغني بدل الحق. من هنا بمعنى بدل. من هنا بمعنى بدل. لا يغني من الحق بدل الحق شيئا أبدا. الظن لا ينفع في قضية الاعتقاد كما هو. والحق هو الاعتقاد الصواب. وأستاذ محمد أنت الآن قعدت لما قرأت إن يتبعون إلا الظن وإنه لا يغني ما ذكر.
1: صحيح. لماذا تكرار الظن؟
0: لماذا تكرار كلمة الظن لتصبح مثلا الآن احذفها من الآية وقل إن الظن لا يغني من الحق شيئا،
1: وهي بالفعل ذهبت مثلا.
0: ذهبت مثلا، فحتى تكون الجملة مستقلة الله أعاد اسم الظن ليجعلها مستقلة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لو قال وإنه لا يغني أنت تبحث عليه ما هو الذي إنه لا يغني. هو أعطاك مثلا تضربه في الحياة أينما كنت، وتكلم أحدهم بالظن في قضية يقينية تقول له إن الظن لا يغني من الحق شيئا وذهبت مثلا. وهذا من أمثال القرآن العظيمة.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول فأعرض. قبل طبعا شيئا نكرة.
0: نعم. تفيد العموم.
1: تفيد العموم.
0: بارك الله فيك.
1: والإطلاق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: لما تحدث عنهم ووصفهم بأنهم مشركون، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وصفهم بأنهم يتبعون الظن في الاعتقاد، وهم يدافعون بشراسة عن الأصنام، قال هؤلاء لا يستحقون أن تكثر من دعوتهم وأن تهلك نفسك من أجلهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا قال فأعرض عن من تولى. أعرض بمعنى أريه عرض وجهك.
1: هكذا.
0: نعم. أريه عرض وجهك. أعرض عنه. أزل عرض الإسلام عليه. لأن الهمزة في اللغة العربية تفيد الإزالة وتفيد التعدية.
1: صحيح.
0: لما تفيد التعدية مثلا نقول كرم فلان، أكرم فلانا، هنا عداه. الإزالة عندما يقول الله تعالى مثلا، وضربت لك هذا المثل، عندما يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أزيل خفاءها. أخفيها بمعنى أزيل خفاء، أكاد أظهر الساعة.
1: ومنها أذهب عنهم الحزن.
0: نعم.
1: أزال
0: عنهم الحزن. بارك الله. هنا فأعرض عنهم، أزل عرض الدعوة عنهم. لا تعرض الدعوة عليهم فإنهم مصرون على ذلك. هذا جيد. ماذا قال؟ فأعرض عن الذين يظنون
1: عمن تولى.
0: هنا عبر عنهم بصيغة أخرى. عوض أن يقول فأعرض عن الذين يتبعون الظن، قال لا، أعرض عمن تولى عن ذكرنا. يريد أن يقول إن اتباعهم للظن سببه أنهم تولوا عن ذكرنا. ذكر السبب بعدما ذكر المسبب. قال إن يتبعون إلا الظن في الاعتقاد. وتعرف لماذا يتبعون الظن في الاعتقاد؟ لأنهم أعرضوا عن الذكر وأعرضوا عن الوحي وأعرضوا عن الهدى، وهذه نتيجة حتمية.
1: واضح. قال فأعرض يا محمد، صحيح؟
0: نعم.
1: عن الذي تولى عن ذكرنا.
0: نعم.
1: من هنا الموصولة.
0: صحيح.
1: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ذكرنا هل المقصود به القرآن؟
0: المقصود به عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، عن ذكرنا، عن الإيمان بنا، عن القرآن الكريم
1: وهو والقرآن ذي الذكر.
0: نعم. عن ذكرنا وهو القرآن، عن الوحي. أعرض عن كل من تولى عن الإسلام بهذه الطريقة. هؤلاء أشركوا، يعني يشركون بالله، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، لديهم عصبية لأصنامهم، أعرض عن هؤلاء الذين تولوا عن الذكر المنزل. وإحنا درسنا في الحلقة الماضية ولقد جاءهم من ربهم الهدى،
1: صحيح
0: جاءهم الهدى فأعرضوا عنه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى نفس الكلام. انظر الآن أستاذ محمد إلى فأعرض، هنا لم يقل له فاذهب أو لا تهلك نفسك، لقال أعرض عمن تولى، لأن الإعراض والتولي متقاربان،
1: طباق فيها طباق،
0: نعم ومتقاربان جدا، لا فيها ترادف، أعرض وتولى.
1: هم صحيح تولوا، نعم نعم
0: بارك الله فيك، هم تولوا فأنت أعرض، لم يقل له تولى.
1: وإن كان تولى تأتي بمعنى كذلك، تولى الشيء، أي
0: تأتي بمعنى آخر، تولى الشيء بمعنى اهتم به، اهتم وكذا وكذا. فانظر إلى لم يقل له لا تذهب نفسك حسرات على من تولى، لا تتعب نفسك، اسكت مثلا، أو دع،
1: أو انصرف،
0: أو دع خطابا، قال أعرض عنهم. لماذا تعرض عنهم؟ لأنهم تولوا، فالجزاء من جنس
1: العمل.
0: بارك الله،
1: جميل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا ما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قال لم يرد إلا الحياة الدنيا، أقوى طبعا.
0: بارك الله فيك، لو قال أعرض عن من تولى، هذا عدول في الصيغة، جميل جدا. لو قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، الناحية اللغوية صحيحة، لكن في قوة التوكيد ما جاء عليه النظم الجليل أقوى. ولم يرد إلا، هذا قصر وحصر، هو قصروا حياتهم وعقليتهم ونجاحهم فقط في الدنيا، لا لم يحسبوا حسابا للآخرة أبدا.
1: كما أنه ربما يفهم منها أمر آخر كذلك دكتور، حينما يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قد يفهم فاهم أن إرادة الحياة الدنيا فيها مذمة، وهذا ليس صحيح.
0: نعم.
1: لأن إرادة الحياة الدنيا
0: مطلوبة أيضا،
1: مطلوبة كذلك.
0: نعم.
1: لكن أنك لا تريد من الحياة إلا الدنيا، هذه الإشكال،
0: وتنسى الآخرة، هذه مصيبة. أما أن تريد الدنيا لتكون جسرا للآخرة ومطيتك للآخرة، وتنفق في الدنيا وتصلي في الدنيا وتقيم أمر الله في الدنيا، هذا جميل. أما لا يريد إلا الحياة الدنيا وينسى الآخرة ويحذفها من حساباته ولا يؤمن بها، هذا إنسان دخل في الكفر. إذن الله حصر علمهم، حصر إرادتهم، حصر كل الحسابات فقط في الدنيا، وهذا ذم لهم، وبصيغة القصر والحصر التي تفيد التوكيد.
1: هل يعرض إلى أمر هنا حينما يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هل يعرض إلى شخص معين، إلى حادثة معينة، أم الكلام على عمومه؟
0: لا، الكلام على عمومه، لأن مسألة بعد قليل في آيات أخرى سيتحدث عن واحد أو اثنين من كبار المشركين، أما هنا فالكلام عن المشركين. طيب. الذين يشركون بالله الأصنام، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، هذا الصنف من صناديد الكفر، أعرض عنهم يا محمد.
1: يقول ذلك مبلغهم من العلم.
0: نعم.
1: ذلك اسم إشارة. نعم. لماذا؟
0: نعم.
1: يشير إلى ماذا؟
0: نعم، يشير إلى ما سبق،
1: إلى هذا الكلام،
0: إلى الكلام السابق. ذلك الدنيا مبلغهم من العلم،
1: هكذا
0: العلم بالدنيا مبلغهم من العلم، حبهم للدنيا مبلغهم من العلم.
1: ولا يقصد بها أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى،
0: يجوز أن تعود وتنصرف تسميتهم الملائكة، تسميتهم بأسماء الأنثى، ذلك مبلغهم، كل ما سبق يجوز أن تعود عليه، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد،
1: صحيح.
0: يعود على ما سبق.
1: طيب، قال ذلك مبلغهم من العلم. مبلغهم، هذه الصيغة الاشتقاقية ماذا، ما هي؟
0: مبلغ على وزن مفعل، على وزن منفعل، من الفعل بلغ. ذلك قصارى ما يبلغونه من العلم، مصدر ميمي، مبلغ وعلى وزن مفعل، ذلك قصار ما يصلون إليه من علم، أو ما وصلوا إليه من علم في حقيقة الوجود. الإنسان أستاذ محمد، كل الحضارات وكل بني البشر من عرب وعجم وفرس وروم ومن كل الأجناس، لابد أن يفكروا في الوجود، من خالق هذا الوجود، من خالق الكون، ما حقيقة الإنسان، ما رحلة الإنسان، إلى أين ينتهي، لماذا الموت؟ هذه أسئلة فلسفية لابد من طرحها. لا يوجد إنسان في أي حضارة لا يطرح هذه الأسئلة، يقول أنا أعيش، أكل، أشرب، أن أموت، لماذا أموت، إلى أين أذهب، تسمى الأسئلة الفلسفية الخالدة. الله تعالى هنا قال ذلك مبلغهم من العلم، هذا قصارى إدراكهم، لا يعرفون إلا الدنيا. ذكرني في آية فسرناها في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لم يقل الظاهر، لو يعلمون الظاهر ما يعلمون كل شيء في الظاهر، يعلمون شيئا بسيطا ظاهرا قصيرا صغيرا جدا قليلا. هنا قال ذلك مبلغهم من العلم. أنت تعرف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا كتبته وأنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك
1: ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
0: نعم،
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
0: نعم، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا إلى أن يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
1: علمنا.
0: من هنا أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا مبلغ قصار ما نعرف الدنيا. يا أخي هناك دنيا وهناك آخرة، هناك جسد وهناك روح، هناك يعني نحن عبيد والله هو الخالق وسيحاسب. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بينما المشركون الدنيا هي مبلغ علمهم.
1: فمعنى ذلك حينما قال ذلك مبلغهم من العلم، إرادتهم الحياة الدنيا هي مبلغهم من العلم.
0: وأنا قلت لك الأولى أن تعود هنا، ولكن لا مانع أن تنصرف أيضا مبلغهم من العلم في الاعتقاد أنهم سموا الملائكة بنات الله، لكن الأولى أن تعود لأقرب مذكور.
1: طيب هو قال إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ثم يقول ذلك مبلغهم من العلم.
0: نستطيع أن نقول، اسمح لي نكمل لك هون، ذلك الظن أيضا مبلغهم من العلم. والله تنطبق، القرآن حمال ذو وجوه، ولذلك يعني إذا لم تكن لدينا وسائل فهمه من لغة سليمة وسنة صحيحة الإنسان يضيع. هنا اللغة تقول لك ذلك علمهم بالدنيا مبلغهم من العلم، ذلك الظن الذي يعتقدونه مبلغهم من العلم. يا أخي الظنون لا يؤخذ بها بالاعتقاد.
1: واستعمال اسم الإشارة ذلك هنا، نعم، يدل كذلك على الاتساع في المعنى.
0: بارك الله،
1: لأنه انظر كم تأويل أولنا في هذه اللحظات، نعم، فقط لأنه لم يأتي باسم الظاهر وإنما جاء باسم الإشارة
0: ويطوي المشارة إليه، طوال المشارة إليه لنقدره نحن في التلاوة. بارك الله فيك.
1: يقول ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: أولا جملة هذه مفصولة أم موصولة؟
1: مفصولة.
0: مفصولة، لا يوجد لا حرف عطف لا واو ولا فاء ولا كذا. إذن بعدما قال له ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية تعليلية لما سبق. حين قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أعرض عن من تولى، قلوا أنا أعلم بهم، أعرض لأنني أعلم بقلوبهم، فهذه تعلل الإعراض. أعرض ولا تخشى من ذي العرش أن يلومك ولا أن يعنفك ولا تخشى أنك فرطت، لأنني أنا الله أعلم بمن ضل وأعلم بمن اهتدى. فجملة تعليلية لما سبق.
1: واضح.
0: نعم.
1: إن ربك هو أعلم، طبعا استعمل ضمير الفصل هو كذلك للتأكيد.
0: للتأكيد، وإن للتأكيد. جميل.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
0: أم هو عالم؟
1: أعلم
0: صيغة تفضيل. المفسرون والبلاغيون يقولون أعلم صيغة تفضيل.
1: أعلم من من؟
0: ممكن أنت ترى إنسانا وتراه ضالا في اعتقاده، لكن الله أعلم بعلمك منه. يعني الله أنا أعلم أن فلان ضال مثلا، يعبد صنما ويشرك بالله،
1: على الظاهر. على الأقل.
0: على الظاهر الله أعلم من علمك البشري، فهنا على وجه التفضيل الحقيقي. ويجوز أن تكون أعلم مسلوبة التفضيل، إن الله هو العالم بمن ضل والعالم بمن اهتدى. فالمفسرون يقولون أعلم اسم التفضيل، يجوز أن يكون على بابه في صيغة التفضيل ويجوز أن يفيد العلم فقط.
1: طيب هو قال هنا ضل وهنا قال اهتدى.
0: نعم.
1: وضل عكس اهتدى صحيح.
0: صحيح.
1: لكن هنا قال ضل عن سبيله وهنا قال اهتدى
0: إلى سبيله.
1: ما قال؟
0: خلص أنت. مرارا قلنا القرآن للأذكياء، الذي لا يقرأ القرآن بذكاء سيفرط في كثير من معانيه وحكمه وأسراره. إن الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل الله عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيله، والأولى تدل على الثانية. أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. كل متعلق سبق أن ذكر يحذف والقرآن فيه الحذف كثير. انظر معي الآن، إن الله أعلم، إن ربك جاء باسم الربوبية
1: ونسبه أو
0: وأضاف إليه كاف الخطاب.
1: صحيح.
0: إن ربك من يحبك من يحسن إليك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم يا محمد، إن ربك المحيط بك المحسن إليك المتصرف في وجودك ووجودهم الذي يكلؤك، لا تذهب نفسك حسرات عليهم، إن ربك هو أعلم. فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لكن حينما جاء وتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى قال ولله ما في السماوات.
0: رأيت كيف يعني؟ الحمد لله، ما قال وللربي
1: أو ولربك.
0: ولربك لا، قال لله. هنا اسم الله، عندما يتحدث الله عن السماوات والمجرات
1: تعظيم الألوهية
0: والملك العظيم والملكوت، يقول الله اسم الجلالة الأعظم الله. حتى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك، الذي يمسك الكون بهذه الجاذبية الله باسم الجلال الأعظم. لما يريد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يثبته، أن يطمئنه، يعطي كاف الإضافة. كاف الإضافة تفيد التسلية والتثبيت والتطمين.
1: طيب قال أعلم بما هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: لدي نقطتان. تفضل.
1: تفضل تفضل تفضل تفضل.
0: لدي نقطتان هنا. أولا قدم الضلال على الهدى.
1: صحيح.
0: أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن، لماذا قدم أهل الضلال؟ هو الله يعلم هؤلاء وهؤلاء.
1: رعاية الفاصلة حاضرة هنا.
0: رعاية الفاصلة حاضرة، لكن قبل قليل عمن كان يتحدث؟ كل حديث عنهم.
1: صحيح.
0: إن هي إلا أسماء سميتموها ألكم الذكر وله الأنثى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، حديث عن المشركين وعن الذين يتبعون الظن.
1: فكان الأولى أن يقدمهم.
0: فالتناسق والانسجام يقدم، إن ربك أعلم بمن ضل من هؤلاء وهو أعلم بمن اهتدى من أمثالك. هذا واحد. الفاصلة مرعية، تقديم المعنى أولا ثم الفاصلة ثانية. معنى رقم اثنين، إن رب وهو أعلم
1: هنا بمن اهتدى.
0: بمن اهتدى، لو قال وهو أعلم بالمهتدي بالاسم مثلا، يعني بالضال وبالمهتدي. المهتدي هو من كانت صفة الهدى ثابتة فيه،
1: متلاصقة فيه، ملتزمة به،
0: ملتصقة فيه، ثابتة فيه. صح؟
1: صحيح.
0: ليس هذا فقط، حتى من اهتدى يوما ما الله أعلم به، ليس شرط أن تكون الهداية ثابتة، يعني يعمل صباح مساء في
1: حتى لو كانت الهداية متحورة أو غير ثابتة،
0: صغيرة قليلة، يعلم من
1: يدل عليها عدم ثبات الفعل.
0: نعم، عدم ثبات الفعل. يأتي الآن آخر شيء، لماذا لم يقل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى؟ كرر هو أعلم. لماذا كرر هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن اهتدى؟ للتباين بين
1: الضلال والهدى،
0: بين الضلال والهدى. هو أعلم علما محيطا شاملا بالضالين، وأعلم علما محيطا كاملا بالمهتدين.
1: واضح.
0: ليبين مدى الفرق بين أهل الضلال وأهل الهدى، أعاد اسم التفضيل، وهذا لإفادة التباين. بارك الله فيك.
1: صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا كذلك قدم الذين أساءوا بما عملوا.
0: نعم.
1: وأخر الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا من اللف والنشر أعتقد.
0: نعم، ومتابعة التناسق السابق، يعني تهتديت الآن مباشرة. هو يتكلم عن المشركين، عن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن يقدمهم.
1: صحيح.
0: إذن الأولى التقديم لمن يذكر. نعم.
1: قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا. نعم. اللام هنا ما شأنها؟
0: جيد، اللام هذه وقف عندها العلماء، وقبل أن أشرحها أو نتعرض لها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا لله لام الملك،
1: الملك
0: لله ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، اللام لله لام الملك. جيد، الله يملك السماوات ويملك الأرض سبحانه وتعالى. أنت قلت لي قبل قليل ليجزي من؟ الفريقين.
1: صحيح،
0: فريق الضالين وفريق المهتدين.
1: ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: عبر عن الضالين بالإساءة لأن الضلال يؤدي إلى الإساءة.
1: صحيح.
0: وعبر عن المهتدين بالإحسان، فالذي يهتدي يحسن. الآن عبر بالنتائج أستاذ محمد.
1: صحيح،
0: جيد.
1: هو قال ليجزي الذين أساءوا عملوا السيئة، يعني
0: جميل،
1: بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هنا ليست العاقبة وإنما صفة للعاقبة. صحيح،
0: صفة للعاقبة، صفة للثواب،
1: للثواب.
0: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى،
1: بالمثوبة الحسنى،
0: بالثواب الأحسن، هي مذكر، بالمثوبة الحسنى،
1: بينما هنا قال بما عملوا.
0: فقط هذه نكتة لطيفة أخرى، لكن الآن دعني مع اللطيفة الأولى. الأولى لم يقل ليجزي الذين ضلوا ويجزي الذين اهتدوا، ما هو كان يتكلم عن الضلال والهدى.
1: صحيح،
0: الضلال يقود إلى الإساءة في الاعتقاد والعمل، والهدى يقود إلى الإحسان في الاعتقاد والعمل. تحدث عنهم بمآلهم. جيد، الآن نعود إلى ما تفضلت به. لما كان الأمر يتعلق بالمسيئين قال يجزيهم بما عملوا،
1: واحد مقابل واحد،
0: واحد عمل سيئة يجزيه سيئة، عقاب سيئة، عمل عشر سيئات يجزيه بعقاب عشر سيئات، هذا العدل الرباني. لبعدها ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليس بما عملوا، بأحسن مما عملوا. الحسنى هي أحسن مما عملوا. لماذا؟ لأن الله ذكرني في آية أخرى يقول نجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني
1: صحيح،
0: أنت مثلا كنت تصوم أحيانا الاثنين والخميس، أحيانا الشهر هذا لم تصوم والشهر القادم صمت، الله يوم القيامة عندما يعلم حسن نيتك وإخلاصك وصدقك يجزيك على أحسن الشهور وأحسن ما كنت تفعل، حتى ولو تأخرت في بعض الأمور.
1: سبحان الله،
0: كنت تقوم الليل 10 ركعات 20 ركعة، أيام تكون مريضا مزاجك غير مناسب تقوم ركعتين أو قد لا تقوم وتصلي الفجر، هنا الله تعالى يجزيك بأحسن الذي كنت تعمل. بينما مشرك أو إنسان مجرم شرب خمرا يحاسب على الخمر، توقف عنه لا يجزيه الله سوءا، واضح؟ فالذين أساءوا يجزيهم بمماثل ما عملوا بالعدل، بينما الذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى،
1: بالرحمة
0: بأكثر مما عملوا. وهذه لطيفة من لطائف فضل الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. طيب، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا.
0: نعم.
1: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وتوقفنا عند قول الحسنى هي صفة لمحذوف
0: هي المثوبة الحسنى. بقي أن أشير لك إلى شيء بدأنا به، لله ما في السماوات، لله ملك السماوات. قلت ما دخل هذا الكلام هنا؟
1: صحيح،
0: هذا دخله أستاذ محمد لشيئين. الذي يملك
1: يعاقب،
0: هو الذي يعاقب. هذا هو المعنى. هو قال قبلها هو أعلم بمن ضل عن سبيله
1: وهو أعلم بمن
0: اهتدى. افتح قوسين، جملة اعتراضية،
1: ولله ما
0: في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فالذي يملك السماوات والأرض هو الذي يجزي، هو الذي يعاقب، هو الذي يثيب. هذا المعنى رقم واحد.
1: وهو الذي يغفر وهو الذي يرحم.
0: أيوه، أنت الآن لا تملك شيئا وتريد أن تعاقب؟
1: ما يستقيم
0: حتى في الدنيا،
1: ما يستقيم.
0: الذي يملك البيت يعاقب أبناءه أو يثيبهم أو المهم يتحكم فيه. جيد، تعال الآن المعنى الثاني. لله ما في السماوات وما في الأرض، جملة اعتراضية، ليجزي مرتبطة بأعلم. نقول الآن الله هو، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا.
1: فهي جملة معترضة،
0: جملة معترضة تبين قدرة الله وملك الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى. إذن كأنك تقول الآن أجيبك عن سؤالك، ما دور اللام؟ اللام لها معنيان، إما لام الجزاء، لام العلة، أو لام المآل اللي هي
1: صيرورة.
0: أولى أمرهم
1: صيرورة.
0: الصيرورة بارك الله فيك. إذن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى، ليؤول أمرهم أن يجزي المحسنين وأن يجزي المسيئين.
1: واضح.
0: مع الملك الله، لله ملك السماوات والأرض، النتيجة ليجزي، لأن المالك هو الذي له علة
1: للتعليل الجزء. يعني
0: التعليل بارك الله فيك.
1: واضح.
0: نعم.
1: يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، هل لها علاقة بمن تحدث عنهم آنفا؟
0: نعم.
1: أم أنها آية منفصلة، قصة منفصلة؟ هل نزلت في شأن أحد؟ هل المقصود بها شخص معين؟
0: بارك الله فيك. لا، أولا أنا أقرر شيئا والله أعلم، لا يوجد في الجملة في سور القرآن شيء يبدأ بدون ما له علاقة بما سبق أبدا، حتى ولو لم نعلم نحن.
1: هذا متفق عليه.
0: حتى ولو لم نعلم أحيانا ما المناسبة، لكن إلا ولها ارتباط بما سبق. القرآن محكم، وكلمة أحكمت آياته معنى في انسجام، في تناسخ، في ارتباط، في معاني. مثل ما قلنا قبل قليل، واحد يقول يا أخي تكلم عن العلم بمن ضل وبمن اهتدى، بعدين لله ما بالسماوات. هو يريد أن يفيد شمول علمه وشمول قدرته، ومن له علم شامل وقدرة شاملة يعاقب.
1: واضح.
0: نأتي الآن: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هؤلاء الذين أحسنوا بالإسنى، كأني أنا وأنت نقول يا أخي ما صفاتهم يا رب، ما صفاتهم؟ الذين يجتنبون كبائر، الذين بدل من الذين الأولى. الذين يجتنبون بدل من، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا، أنا وأنت نقول يا رب حتى نكون من المحسنين، ما صفاتهم؟ نقول نقطتين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا المعنى رقم واحد، بدل الذين يجتنبون.
1: لذلك أخرهم.
0: لذلك أخر. أنت الآن اهتديت. قدم أساءوا، لأن الحديث عن المسيئين، أخر الذين أحسنوا ليربط ويقول الذين يجتنبون. واضح تركيب القرآن. لأن لو قلب وقال ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بالسوء أو بأي شيء، فتقول الذين يجتنبون، هنا تفكك الأسلوب.
1: لكن يعني مر بي سابقا صراحة، لا أتذكر إذا هذه الآية أو غيرها، أنها نزلت في أحد الصحابة الذي هم بامرأة أو شيء من هذا القبيل.
0: يعني تقول أنت في رواية أن أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو رجل مؤمن، وجاءته امرأة في المدينة المنهدي، في رواية
1: في هذه الآية.
0: هذه الآية نعم. أنا أريد أن في الحقيقة أن أبقيها عامة لتنفع الجميع، لكن الرواية موجودة. فهم بامرأة وراودها، وكانت تريد شيئا من البضاعة، تجارة، فأدخلها، قال هنا عندي بضاعة أكثر، وحاول أن يراودها إلى أن قبلها أو شيء من هذا النوع، ولكن لم يفعل معها سوءا أو زنا، ولاذت بالفرار، فندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية موجودة. فطبعا هنا نزلت.
1: طيب عفوا دكتور، عذرا على المقاطعة، هذا لا يتعارض مع مكية السورة؟ السورة هذه مكية.
0: جميل. هناك سور مكية
1: والحادثة هذه في المدينة.
0: نعم، لا يتعارض. سورة الحج التي درسناها فيها آية مكية وآية مدنية. أحيانا تنزل الآية في المدينة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوها، طبعا بأمر من الله، بأمر من جبريل،
1: ضعوها في سورة كذا. نعم نعم نعم.
0: هذا موجود، المدني الذي فيه المكي والمكي الذي فيه المدني.
1: صحيح.
0: هذا ترتيب رباني. لكن في الحقيقة أنا شخصيا من خلال قراءتي في التفسير لا أميل إلى الصورة
1: أن تكون سببا في هذا،
0: أن تكون سببا. هي ممكن الحادثة وقعت، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ له الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. وقال العلماء من اللمم الغمزة والبسمة ومش المقدمات، يعني من المقدمة، وهذه موجودة في التفسير. لكن دعنا نقف عند الصورة المكية. والذين يجتنبون تصرح الذين أحسنوا، وهذا منطقي جدا، وبدون أن نشدد بأن الآية مدنية ووضعت هنا. هذا الذي أفهمه.
1: أتذكر حينما كنا ندرس في الجامعة كنا ندرس الأدب الإسلامي لشوقي ضيف، كتاب الأدب الإسلامي، وكان الحديث حول تأثر الأدب أو الشعر بالقرآن،
0: طبعا بلغة القرآن.
1: وأذكر بيتا أحاول أن أستذكره لوضاح اليمن، يقول: فلما قلت ناوليني تبسمت وقالت معاذ الله من فعل ما حرم. يقول: فما ناولتني حتى تبسمت، يقول: وأعلمتها ما أحل الله
0: من اللمم.
1: من اللمم.
0: نعم نعم، هذا
1: هنا الشاهد، يعني
0: هو يظن
1: أو حتى يقال أن وضاح فهم معنى الآية، هكذا
0: فهم معنى الآية أو خرجها مخرجا، قال هذا من اللمم. ولكن بالحقيقة الآية عامة، الآية عامة حتى ولو نزلت بهذا السبب. علماء التفسير ماذا يقولون أستاذ محمد؟ يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شخصيا نفسر الآية فنقول: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من هم المحسنون نقطتين الذين يجتنبون كبائر الإثم. في اتساق وانسجام جميل جدا. إذا نزلت في حق واحد لا مانع.
1: طيب، هو قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الاجتناب هو الابتعاد.
0: نعم.
1: والابتعاد عن المسببات، صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب، قال كبائر الإثم والفواحش. طيب، أليست الكبائر هي الفواحش؟
0: جي.
1: وأليست الفواحش هي الكبائر؟
0: لا نتحدث. طيب. أولا قبل هذا أشير، الذين اجتنبوا الكبائر
1: لا يجتنبون،
0: لكن في الذين أحسنوا
1: فيها ديمومة.
0: والذين أحسنوا في الاعتقاد مرة واحدة، أخذوا بالدين بقوة. لكن عندما جاء الأمر إلى الكبائر يجتنبون ويستمرون. اليوم أنت تجتنب كبيرة الخمر مثلا وغدا تشرب، أو اليوم تجتنب كبيرة حقوق الوالدين والزنا وغدا تقع والعياذ بالله. يجتنبون مداومين على الاجتناب، إذن فعل المضارع هنا له دور عظيم. يجتنبون كبائر الإثم، أولا نشرح ما معنى الكبائر ثم الفواحش ونرى لماذا عطف. الكبائر أستاذ محمد وأنت سيد العارفين، يعني الكبائر اختلف فيها المفسرون والفقهاء. الجمهور على أنها سبعة الكبيرة، يعني الشرك بالله وقتل النفس والسحر وعقوق الوالدين وقول الزور إلى غير ذلك، حديث موجود بخاري ومسلم.
1: لكن الكبائر، كتاب الكبائر
0: للذهبي
1: عد أكثر من ذلك بكثير.
0: جميل، أنا سأتيك إلى الرأي الثاني، لكن نقول الجمهور يقولون الموبقات السبع، هذه فعلا هي أكبر الموبقات. الرأي الثاني هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، بعدين أخذه الذهبي وغيره، قالوا له: هل الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. هذا ابن عباس، إلى السبعين أقرب. تعال، عقوق الوالدين، الزنا، الخمر، الربا،
1: حتى وضعوا منها الغيبة والنميمة.
0: نعم، كلها تدخل بالكبائر. استنادا إلى قول ابن عباس، العلماء والفقهاء قالوا الكبائر جمع كبيرة، كل ما في القرآن وعيد شديد. كل ما في القرآن له وعيد، ولهم عذاب النار، ولهم عذاب أليم. مثلا آكل أموال اليتامى
1: يأتي في سياق الكبير،
0: في سياق الكبيرة والكبائر. كل ما توعد الله عليه بعذاب، هذا واحد. كل من وجه اللعنة، ألا لعنة الله على الظالمين، على كذا الذين يفعلون، كل من قال وحكم الله بأن اللعنة تلحقه من الكبائر. قال العلماء: كل من له، من حد الله له حدا. انظر سيد محمد، الزنا له حد، شرب الخمر، قطع الطريق،
1: فإذا هو كبيرة،
0: فهو كبيرة. إذا الكبائر كثيرة.
1: طيب، الفواحش؟
0: لا دعني أكمل لك شيء. في قراءة صحيحة: الذين يجتنبون كبير الإثم هو الشرك.
1: هكذا
0: أكبر شيء هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأتي الآن إلى الفواحش. الفواحش هي ما فحش وزاد عن الحد، أفحش من الكبيرة.
1: هكذا
0: أنت متى تقول أتى بذنب؟ لا، بل أتى بأفحش منه. الفاحشة أكبر من الكبيرة، هي أسوأ منها، أفحش بمعنى أشد طغيانا وتجاوزا للحد. لذلك هنا العطف من باب الترقي
1: هكذا.
0: الذين يجتنبون الكبائر ويجتنبون ما هو أفحش منها بكثير، هنا إلا اللمم، استثنى اللمم وهو صغائر الذنوب.
1: طيب هذا قد يفهمه فاهم.
0: نعم.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لا بأس من إتيان اللمم إذن.
0: جيد.
1: ألا يفهم؟ ألا يفهم منها
0: هذا؟ يفهم، قد يفهم، لكن القرآن قال إلا اللمم.
1: اللمم ما هو اللمم؟ نعم.
0: اللمم هو ذنب تلم به وتفارقه بسرعة. اللمم نقول فلان زارنا لماما، ما معنى زارنا لماما؟
1: ما أقام عندنا يعني.
0: ما مكث عندنا ولا أقام، زارنا ثم ذهب. نعم. فهذا زارنا فأنت الإنسان فرضا يمشي إنسان رأى منظرا غير مناسب، رأى ثم استغفر وعاد، هذا لمم. نعم. والأولى ليست لك الأولى والثانية عليك، لكن حتى ولو وقع إنسان في ذنب أو جلس مجلسا واغتيب فيه إنسان آخر، بعد يقول استغفر الله العظيم يا أخي نترك الغيبة، هذا ألم بذنب ثم غادره. كل من ألم وغادر ممتاز، لا كبيرة مع إصرار، عفوا مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. اللمم هو صغير الذنب. العلماء قالوا منه يعني النظرة، منه قد تكون غيبة إنسان لمصلحة. كل ذنب صغير لم يتوعد الله عليه فهو من اللمم.
1: طيب هذا اللمم من ألم صحيح أو من
0: أصلها من ألم لماما بالأمر.
1: طيب أحيانا الإنسان يهم بالأمر.
0: نعم.
1: أو يهم بالأمر
0: ولا يفعله.
1: ولا يفعله منها؟
0: لا، الذي يهم بالأمر ولا يفعله هذه رحمة من الله. كم أهم أنا بذنب وتهم أنت بذنب وتحدثك نفسك عن فلان أو أن تفعل ثم لا تفعل، غفر الله لأمتي ما حدثت به أنفسها.
1: سبحان الله.
0: نعم. لكن لو هممت بحسنة لو لم تعملها يثيبك الله عليها.
1: إذن إن ربك واسع المغفرة متعلقة بما قبلها.
0: بارك الله فيكم. أنا جايك، أنا بحبت نستعجل أقول لك شيئا، لا أدري كم بقي من الوقت، عندي فكرة مهمة. عندما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، ما معنى كبائر؟ كبيرة. كل ما هو كبير من الكبائر. جيد، لماذا لا يوجد حسنات كبيرة تسمى كبائر؟ هذا السؤال. لماذا لا يوجد حسن؟ أنت واحد مثلا أعطى 100 مليون درهم
1: صحيح
0: في مشروع،
1: مع أن الكبير يطلق على السيء والجيد.
0: لكن ارتبطت في ذهن المسلمين وارتبطت في القرآن الكبائر بالذنوب. جيد، واحد فعل شيء عظيم، بنى مستشفى، بنى مدينة للفقراء، ألا تعتبر حسنة كبيرة؟
1: بلى.
0: نقول نعم، لكن كل ما تفعل أنت من أكبر الحسنات في حق الله ولا شيء.
1: يا سبحان الله،
0: هذا المعنى الدقيق. أنا الآن أنت تصدقت بمدينة،
1: جميل.
0: هذا لا يدفع عينا أعطاك الله إياه.
1: جميل.
0: في حق الله ليست كبيرة أبدا.
1: جميل.
0: حق المنعم، بينما الله المنعم عليك والمتصرف فيك والذي أحسن إليك، تعمل أي شيء بسيط هو كبير في حق الله في الذنوب.
1: جميل. دكتور، بقي لنا من الوقت ما نتم به هذه الآية، يقول إن ربك واسع المغفرة، فإذا متعلقة بما مضى.
0: نعم.
1: فبالتالي المغفرة للكبائر أو للفواحش أو لللمم.
0: لا، لللمم دقيقة، لكل شيء، لكن الذين يجتنبون الكبائر يغفر الله لهم اللمم. أنت قلت لي قبل قليل، قلت لي هل معنى ذلك نأتي اللمم؟ قل لا نأتي اللمم، لكن لو وقعت فيه وكنت ممن يتقي الكبائر، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاللمم هنا السيئات الصغائر يغفرها الله إذا اجتنبت الكبائر.
1: قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
0: قبل ذلك، لأنها ستأخذ معنا وقتا، أجيبك بكلمة أخرى مهمة جدا. لماذا قال إن الله واسع المغفرة؟ جل جلاله واسع المغفرة بعد هنا، كأنه يقول ليس عدم المؤاخذة على اللمم لأنه ليس ذنبا، لا، لأن الله واسع المغفرة،
1: فهو من لطف الله،
0: من لطف الله وفضله. واللمم لمم، إذا وقعت في غيبة أو نظرة سيئة أو كذا هذا ذنب، ولكن لمغفرة الله يغفره سبحانه وتعالى. أما هو أعلم بكم، ستأخذ معنا وقتا.
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، كأن أحدا يقول عندما وقعت في اللمم قاصدا أم غير قاصد؟ من يعلم
1: الله
0: أعلم. هو أعلم بقلبك، أنت تقول هذا لمم وغير مقصود، أنت برر كما تشاء، لكن الله أعلم بما في نفسك وما في قلبي، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض.
1: حين أنشأكم،
0: حين أنشأكم في المرحلة الترابية آدم، وإذ أنتم أجنة في المرحلة الجنينية، فلا تزكوا أنفسكم بعدم المعاصي. وهذا يقول أنا أصلي منذ سنة، أقرأ منذ كذا، أحفظ القرآن، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آيات
1: لا حينما قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حتى من قبل أن تخلقوا.
0: طبعا إذن وهذا دليل على العلم المحيط، قبل أن يخلقك يعلمك، يعلم شؤونك وأصلك حين خلقك في صلب آدم من تراب، صح؟
1: طيب قد يقول قائل إذ أنشأكم من الأرض، يقصد من من
0: منها خلقناكم،
1: منها خلق من مادتها،
0: من تراب الأرض.
1: طيب حواء خلقت من ضلع آدم،
0: في الأصل كلنا من آدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم. إذا تحدث هو أعلم بكم إذ أنشأ أصلكم من تراب، صح؟ هذه المرحلة الأولى، المرحلة الجنينية. وإذ أنتم أجنة، جيد الجنين أين يكون سيد محمد؟
1: في بطن أمه.
0: جيد، لماذا قال في بطون أمهاتكم؟ وإذ أنتم أجنة، معلوم أن الجنين في البطن، في ظلام البطون أمهات، لبيان العلم المطلق حتى في الخفاء.
1: جميل.
0: في بطون أمهاتكم يعلمكم الله. أو عندما كبرت صار عندك 20 و30 سنة وتصلي تقول أنا فعلت من أجل كذا، فلا تزكوا أنفسكم، تفرع عنه الفاء التفريعية. والله أنت عملت خيرا، عملت سوءا، الله أعلم، لا داعي لأن تزكي أعمالك، لأن الذي يعلمك في المرحلة الترابية والجنينية لا داعي لأن تعلمه شيئا. هذا المعنى دقيق جدا.
1: قال فلا تزكوا أنفسكم، لأنه لا داعي لأن تزكي نفسك، الله أعلم بمن اتقى،
0: أو بالأتقى،
1: بمن اتقى،
0: بكل من اتقى. جيد، وأعلم بمن ضل أم لا؟
1: بلى.
0: جيد، بلى، لأن هنا لا يوجد مفهوم مخالفة، لكن يحفز على التقوى، فقال هو أعلم بمن اتقى، ولا يقول هو أعلم بمن ضل حتى يحفز على الضلال.
1: أشكركم فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة، كما أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل، وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون، وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، وكذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة. هم الذين يزنون؟ هم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف، إلا يكون خاتي في راسه شنو؟ الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتصدق بجاي، يقول يا أخي الله ما بيقبل مني، يا أخي أشرب بجاي وتصدق بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، وأنا في ناس أذكرنا ما ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بسرق، لا باكل حق زول، لا قاعد اشرب الخمره، لا زول بزني، اخاف مالي، مالي يا زول ما عندي مشكله، عوجه ما عندي. ده تعامل غير صحيح، لانه هنالك مفردات اخرى اسمها امن مكر الله. لا تامن شنو؟ لا تامن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما. يا إخواننا، الذين كتبوا في أعمال القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي، وانا انا اسميه هذا النهج الشرعي. انا وصلنا كده في صحيح مسلم، وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم، كويس، واقف على شنو؟ على كرة واحده. قال سلم: من هذا؟ قالوا: هذا اسرائيل او ابو اسرائيل. قال: ماله؟ قال: حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل وما بيشرب، وأن يقف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مروه ليستظل، مروه ليستظل، ومروه ليجلس. قال: أصله بس دائما عشان الله يرحم، بس دائما يكون واقف كده. الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحمك؟ ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وانت نايم فين ومقدا؟ تكون اخلاقك كويسه وتحسن الى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحراه والمال بيجي وغبره تنفقه في سبيل الله. يا اخي دم الدين، دم الدين. مروه ليستظل ومروه ليجلس. العباده الشرعيه الوحيده العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال: ومروه ليتم صومه. اجاز الشرعي ومنع ما شرعي. شنو المقال؟ شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم. يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم. هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. يعني الرجاء في الله والثقة فيه، إنه الزول مع الله الله ضيعه، صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، و إن الله لمع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم، يعني تأييدا ونصرا، صح ولا ما صح؟ وتوفيقا لهم وعونا سبحانه. طيب، ومن اتقى الله وقاه، ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول: والله ربنا ما ضيعنا، ربنا رحيم. ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو؟ جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو؟ الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله تعالى. لو قص جناح يطير، اللي تلا بده يقصه. لو غلب الرجاء يقول: الله كريم، إن الله غفور رحيم، هو في فيها لحد ما يقبض ويختب له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب، واحد يخاف يقول لك: الله ذا عظيم، الله ذا قال بيدخل النار، يقرأ آية النار، يخاف خوف، خوف يمنعه من الطاعة. بعدين يقرأ الأشياء، الله يقول لك: الله ذا يرحمنا، أنا تاني معي طريقة، لو داري توب بيته. خوف يمنعه حتى من التوبة. هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال من قيم هنا جاب قاعدة، قال: إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومفسد يتصدق ويفعل. عشان كده أجل الخوف، قال ابن تيمية: ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف، يا من تقول في نوع من الناس بيخافوا ووسوس، يقول: والله أنا ذنوبي كثيرة، الله ما بيغفر لي. حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، قال لأبنائه: شنو؟ إن أنا مت فشنو؟

أنه كان نباشا يمشي القبور الزول يموت يحفره يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الصقيعة ويشيل الكفن ويمشي. عليك الله زود ما عنده حق يقول أنا الله يغفر لي فده نباش يا أخي ده يا أخي تترك ما تمشي خش الجنينة ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي يمشي للناس الأموال يقلعوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال له ما أظن تغفر لي كويس. فشنو نقول؟ أن المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح. عمل لا كده وارتاح زي الضبان عمل معصية شو زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده إيمان لو في معصية عمل معصية تكون في باله طوالي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيسته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة. عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وده الآن حنتكلم عنه. لكن ابن القيم يرى أولا الخوف. ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني أنت الآن قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس، أسد أو عدو يتربص بك أو يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه هولك وشدة القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، يعني شنو قوة العلم بمجال الأحكام؟ يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق، السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في نار، في نار بدخل فيها العصاة، أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم إنه ربنا بدخل إنه المسألة دي بدخل ومقتنع إنه عنده نار وبدخل فيها، أنت بعدك بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف منه؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف؟ لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا بنتقم منك، شوف قال شنو؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال

0: الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني تقول ما رجع لرغبتك لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر جاءته الذي يستحق شنو الخوف منه. يعني بمعنى كان اللي جيت لك دابي حية بتخاف منه، وكان اللي جيت حاجة من الحشرات ما بتعض العادية دي اللي بتتعامل معها ما حتخاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة، اللي هو كيف نخاف؟ كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف، يعني أنت متين خفت من الدابي، كلموك ناس قتار قال لك الدابي ده ماله خطر وبودي الآخرة، وفي ناس ودّاهم الآخرة وجود المستشفى والكرعين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف، قلت عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شفاعة مشنو؟ ممكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقامه. إن بطش ربك لشديد والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخص من الخوف. الخشية ماذا؟ أخص من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون.
1: المستمع الكريم، نتوقف لحظات مع فاصل قصير.

0: إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها FM 103.
1: ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما، يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
2: الخوف اضطراب زود بلاوز، والخشية ملاوزة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال، والله مثال عجيب خلاص. لكن قبل ذلك، لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال، قال من رأى عدوا، فتشوف الفرق بين الخوف بين الخشش. زور شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك رجله ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، كويس، هذه خشية بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محله ما عارف انه ما حد يصله، كويس، جاري وطلع الشجره. كم جاري قلبه بدق بدق بدق، ده خوف، خايف لحد حتى خايف، طلع الشجره بقى خاشي، عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجره. كل ما حاول يطلع الشجره اسد وكده يطلع الشجره، لكن برضه قاعد تحت، هو في مأمن منه لكن برضه ماله في خشيه. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين شنو؟ وبين الخشية. أما الرهبة تختلف، الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. الرهبة إمعاد في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ سكيد قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا يخوف بها العباد، فكل انتقام الله، حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذة عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. مثلا قال شنو؟ قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم، وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان، الخوف الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم سلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام. مسلكه أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول ما تعبد بها، من أجل أن نزكي نفوسنا نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى أن النهج الذي يقول أن التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير شرعي، ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد الضال، وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس. والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج، هذا أجل ما يزكي النفوس. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ موجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسدة، يعني مثلا في مقولة بتخالف الكتاب والسنة، مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامة، الزور بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل. يقول ابن القيم يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو؟ وكيلا. والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ويقول لرسوله وكفى بالله شنو؟ وكيلا. ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعه ده، يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إنما عبدتك حبا فيك. هذا ترى يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس، وسليمان وداود، وبعد ما جابوا باشن أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا شنو، وبعدين هناك تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم شنو، خوفا وطمع، خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار، ليه؟ لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة، وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تليت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ده الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ده الصوت اللي بخوف لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا. يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وفي قول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ده يا إخواننا ده الخوف، ما معقول خوف يخافون زعمنا خطاب جاي يقول ده خوف، يعني خوف العامة، هل زعمنا خطاب وبكر صديق عامة؟ الخوف عبودية، لا بد أن تعبد الله بالخوف، ولا بد أن تعبد الله بالرجاء، ولا بد أن تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وسكده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا، حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج، حروري دي الناس خايفين، ما ما ولك الله ظلم عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لحد دخلك في النار وبتخلد فيها حروري، كفروا الناس وقتلوا كده، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. ذين يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول طالما أنا موحد وبيجي أصلي في الجامع ما عندي عوية طب، وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله ما بتجينا عوية. ذين مرجئا، ذي إرجاء، لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا متين بعد الإيمان والعمل شنو الصالح بعد ذلك؟ أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها قال لا في خوف لا في رجاء، يا خلق قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا إخواننا ما يلزم ما ي... يا إخواننا إلا مع البشر، ودي حكمة ربنا. أنت الكلام ده يا إخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه. الكلام اللي حقوله حسنا ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه. في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبة له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني ما بتجيب جنبه ذاته، ولو جابوا له سيرته بتكرهه وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك، بخوف مع محبة، وتخاف بشنو؟ بمحبة. تخافه ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضلة، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلقي القرآن يلقي السنة. يا أخي قال يا رسول الله، سليم ده عنده زراعة، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلص الصلاة، مشى وراه هناك صلى العشاء برا، عنده مويه لاحقة قال مدخلة في الزراعة خايفة تغرق، مش حصل المويه بتاعته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة، قالوا فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا استثقل عليه القرآن، القرآن بقى عليه تجيد. هو مشى للرسول حكى له قال له حصل كذا كذا كذا، الرسول قال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس من الدين؟ ها؟ تمسك الناس تجرهم جرة جرة، يعني الناس كله إيمان من واحد؟ قال يا رسول الله والله أنا لا زول بتاع زراعة، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاة من النار. بس كده قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شنو؟ يعني سارة بالليل. انت بقى لك الزول بيقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بيخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف. والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. إخوانا أي إنسان فيه شهوات، المحبة بتطرد الشهوات. أكلمك يعني أنت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو؟ حب الشهوات. بتطرد الشهوة شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيصارع بيجي كشة طوالي، كل الشدة نار وقيامة. كده من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح في يعني الفانوس، يدخل يده والسراج يطلعه لما تحرقه، يقول يا نفس لا تقدرين على نار السراج أتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب، وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب، لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهرم لحد حسن نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في شرحه، يعني منازل الهرمي، يعني هرمي بيجي منزلة، يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي، وفي شرح لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض شنو؟ المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا، يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولا تحبا فيك فيها وجه صحيح. الوجه الصحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس، وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته، ولكن الخوف ليس مقصود لذاته، الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب، لكن ابن القيم دقيق، عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح، لأن ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس. وبعدين الخوف مقام إيمان، إخواننا مرتبط بالإيمان، كده قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة، وشوف يقول الجنة دي مهمة كده، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو؟ عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. طيب، الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى، كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا اخواننا في خوف بتجاوز حده، في خوف يؤدي الى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فيعني أنت عليك أن تخاف، ولكن ليس خوفا شنو؟ يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق، وأن فلان سمع آية فشنو؟ فأغشي شنو؟ فأغشي عليه، وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف، وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو؟ عن الخوف، يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو؟ ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

اللزوم لا يتوفر فيه، لأن شروط اللزوم أزيد من شروط الصحة. البيع له شروط صحة وشروط لزوم. شروط الصحة مجرد أن هذا العقد صحيح، لكن شروط اللزوم معناها البيع قد يكون صحيحاً ثم أحد الأطراف يكون غير لازم له، لأن لم يتوفر فيه شرط اللزوم. فإذا عقد الصبي مثلاً اشترى سلعة من صاحب محل وهو مميز، فالعقد صحيح، توفرت فيه أركانه العاقدان والصيغة والرضا، كله توفرت صحة. لكن هناك شرط آخر وهو شرط اللزوم لم يتوفر، لأن الصبي لا يملك أمره، محجر عليه، فلزوم البيع له يتوقف على إذن وليه. إذا اطلع وليه على هذه السلعة التي اشتراها وجد أنها مناسبة وليس فيها غبن وليس فيها يعني غش ولا فيها كذا، وسكت عليه وأقره، يصير بعد ذلك لازما. إذا رأى أنه غير مناسب وليس في مصلحة الصبي، أو كان الذي اشتراه سفيه ورأى أنه ليس في مصلحته، فيستطيع أن ينقضه ويعده كأن لم يكن. فالبيع في حقه صحيح لكنه غير لازم. لكن هنا في المعاطاة أصل العقد صحيح بالمعاطاة، لكنه لا يلزم إلا بالتقابض بين الجانبين. فلو دفع أحد الطرفين شيئاً، دفع الثمن مثلاً البيع السلعة والمشتري يدفع الثمن، فالعقد قد تم، ولكنه لا يلزم إلا بدفع الثمن. وإذا رتبوا عليه مسألة في عند المالكية الذين يعني يتشددون كثيرا في مسائل الربا ربما أكثر من غيرهم، وعندهم من قواعدهم أن الشك في التماثل كتحقق التفاضل بين الأشياء الربوية، ويقع الربا حتى في الأشياء المتماثلة أحيانا إذا لم يتضح أن هناك غرض صحيح من المبادلة، حتى لو كانت هي مساوية بعضها لبعض، إذا كان اشتبه بأن فيه شيء من التفاضل الخفي فيمنعونه، ولكن يمنعون بيع كيلو ذهب بكيلو ذهب، يقول لك هذا ليس فيه غرض واضح، العقلاء لا يفعلون ذلك إذا كان هناك شيء من التفاضل. وبيع المعاطاة أيضا يقولون لو الإنسان البائع دفع السلعة ومثلونها في الأشياء الربوية، لو دفع البائع الرغيف وأخذه المشتري وراد أن يغيره، له أن يغيره ويبدله، العقد لم يلزم بعد. لكن لو دفع الثمن، البائع دفع الرغيف والمشتري دفع الثمن، صار بيعه لازما انتهى. فلا يستطيع بعد ذلك المشتري أن يغير الرغيف مرة أخرى، لأنه إذا غيره فيكون بعد ذلك استبدل، لأن الرغيف صار ملك المشتري ولازم له بعد أن دفع الثمن وصار في ملكه، فإذا استبدله برغيف آخر فقد استبدل ربويا بربويا آخر، لم تتحقق بينهما المماثلة. ولكن يمنعون استبدال الرغيف بعد إعطاء الثمن وقبض المثمون في بيع المعاطاة إذا كان من الأشياء الربوية. فهذا يفيد أن المعاطاة تلزم بقبض العوضين وتصح بقبض أحد العوضين، لكنها لا تلزم إلا بدفع العوض الآخر. وما القاعدة عند علماء المالكية أنه الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد فيه الدليل، وهذا فيه توسعة، ربما كثير من الفقهاء يقولون بهذا، لكن تجد في قواعدهم يعني كثير من المسائل يتوسعون فإذا لم يكن فيها يعني الشيء اللي يتشددون فيه ويتحوطون فيه كثيرا هو الربا. الربا يتحوطون فيه يعني يعدون أن عدم التحقق من المماثلة يعني كتحقق المفاضلة، يعني الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، ولكنهم يتوسعون في أبواب أخرى مثل أبواب الاستثناء من المبيع أو الشروط في المبيع، تجد يعني عندهم، لأن في بعض المسائل في المعاملات ورد فيها نصوص متعددة، بعضها يمنع وبعضها يجوز وبعضها، فمثلا البيعتان في بيعة

العلماء يتشددون في هذا الباب، وكل ما يرد عقدان على شيء واحد يعدونه بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. العلماء الملكية لا يعدون هذا بيعتين في بيعة، لأنهم يقول بيعتين في بيعة لابد أن يكون العقد قد حصل افتراق ومن الطرفين على عقدين لازمين لهما، ولم يتم اختيار أحدهما دون الآخر. لكن مجرد أن الإنسان يعرض عليه شيء وشيء آخر، أو يعرض عليه شيء بثمن وثمن آخر، ثم بعد ذلك يفصل قبل التفرق ويختار أحد البيعتين وأحد الثمنين، لا يكون هذا من بيعتين في بيعة. في مثلا في البيع والشرط، ويعني الحديث فيها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط مطلقا، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع اشترى جمل جابر، يعني اشترى منه جمله وشرط عليه ظهره إلى المدينة، فهذا يجوز الشرط. وحديث في هذا الباب، فمن الناس من يقفل الباب بالكلية ويقول البيع والشرط كله باطل وكله لا يجوز، ومنهم من يفتح الباب. وعلماء المالكية تجدهم يعني يجعلون هذه الشروط، منها ما هو يعني يفسد العقد بالفعل، لأنه يناقض أصل العقد ويناقض مقصوده، ومن الشروط ما لا ينافي أصل العقد ويخدمه ويجعله أكثر استفادة، يجعل المشتري والبائع أكثر استفادة من العقد ويتوافق مع الأصول، فيبيحون ويأخذون ويحملون كل حديث على محمل معين بحيث تتسق النصوص وتجتمع. فتتبع الفروع تجد كثير من الفروع في مثل هذه المسائل والقواعد، تجد أحيانا فيها تسهيلات وفيها كذا، وأحيانا فيها تضييق، لكن معظم تضييقهم في المالكية بالقاعدة عامة هكذا بصورة، هو فيما يتعلق بالربا وفيما يتعلق بالفروج النكاح. يعني تجدهم أكثر تشددا من غيرهم في هذه المسائل، مسائل الفروج يحتاطون فيها ومسائل الربا يحتاطون فيها، لكن سائر المسائل الأخرى تجد فيها سعة، لأنهم يعتمدون على العرف. ربما هذا من الأشياء التي يشير إليها الشيخ ابن تيمية، لأن عملهم بالعرف يتوسعون فيه كثيرا، وكثير من معاملات الناس تتحكم فيها الأعراف، فلما تسند العمل وتصحح العقد أو الإجابة أو القبول أو ما يترتب على العقد، يعني تجعله موقوفا على أعراف الناس، فقد يسرت لهم وجعلت لهم الأمر فيه فسحة، لم تضيق عليهم، لأن الأعراف هذه التي تراعي أحوالهم. أما إذا أنت جعلت الأمر ضربة لازم، يعني لابد أن يكون الأمر على هذه الصورة ويخالف ما توافقوا عليه وتعارفوا عليه، فيقع عليهم فيه التجديد. فالتحكم العرف خصوصا في المعاملات يتوسعون فيه كثيرا.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج البشيري رحمه الله تعالى أنه قال:
1: قال باب صفة الوضوء وكماله. قال حدثني، قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات
0: هنا تكلم العلماء عن غسل اليدين قبل الوضوء. هنا قال فغسل يديه، متبادر عند المالكية أنهما يغسلان جميعا، لا تغسل كل واحد بمفردها، لأن هذا المتبادر من فغسلهما أنهما مجتمعتان قبل الوضوء. ومنهم من يقول أن تغرف اليد وتغسل اليد الأولى ثم يغرف وتغسل اليدين، الغرف باليمين وتدك اليد الواحدة ثم تأخذ غرفة أخرى وتدك بها اليد الأخرى. فمنهم من يرى أن تغسل اليدين متفرقة اليدين أن تغسل اليدان متفرقتين، ومن يرى أنهما تغسلان مجتمعتان. وغسل اليدين قبل الوضوء يختلف الأمر، أما من كان مستيقظا ولم يكن يعني في نوم فغسل اليدين في حقه هو سنة. وهل هو أمر تعبدي أو للنظافة؟ العلماء يقولون لعل فيهما وجه من التعبد ووجه من النظافة، لأنه ورد لمن استيقظ من نومه أنه يغسل يديه، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده، فكأن غسلنا مراعى في النظافة والتنقية حتى لا يلوث الماء الذي يتوضأ منه. هذا جانب يعني معقول المعنى ومعروف، وهو النظافة. ولكن كون الغسل ثلاث مرات، قال هذا يشير إلى أن الغسل أيضا فيه جانب تعبدي، وإلا لم يقيد بالثلاث كما قيد الوضوء، لأن ما كان شأنه التنظف وإزالة النجاسة عادة لا يقع فيه تقييد بالعدد، وإنما يقال يعني زي طهارة الخبث وإزالة النجاسة. لم يرد فيها الشرع أن إذا إنسان أصابت يده ورجله نجاسة أو ثوبه أصابه نجاسة أنه يغسله مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لا، وإنما يغسله حتى يزيل منه الوسخ سواء كان بمرة أو بأكثر. فالتقييد بالثلاث يشير إلى الجانب التعبد، وهذا هو الأولى، لأن من العلماء أن يقول أن غسل اليدين هو للنظافة، ومنهم من يقول أنه للتعبد، ولعل الأولى أن يكون مراعى فيه الجانبين، في جانب النظافة وجانب التعبد. فمن كان يعني نائما وممكن يده تمتد إلى محل الأذى، هذا مطلوب منا أن يغسل للنظافة، واضح أن جانب النظافة فيه واضح. وإذا كان هو مستيقظا ولم يكن نائما، أو مثل الحال الآن الناس عندها ثياب وعندها سراويل وعندها كذا ويؤمن ملامسة النجاسة، فجانب التعبد لا يزال قائما في الغسل، حتى ولو ادعى شخص ويقول لا الآن يعني ما فيه العلة التي ذكرها الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذه أين باتت يده، وهذه العلة المنتفية، فلا ينبغي الغسل. قال لا، الغسل بقي في جنب التعبد وهو التقييد بالثلاث، يدل على أنه مطلوب لذاته حتى ولو ومن الجانب الآخر. هذا في غسل اليدين. وهل يعني فيهما تخليل أو ليس فيهما تخليل؟ الله لم يرد في السنة شيء من هذا، لكن كتب الفقه مثل رسالة ولا غيره

0: يبالغ أنه يخلل حتى في غسل يديه على إلى فؤاده يغسلهما ثلاثا ويخلل أصابعه.
1: فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر.
0: ثم مضمض واستنثر. واستنثر المضمضة هي إدخال الماء في الفم مع تحريكه، وينبغي أن تكون أن يتمكن الإنسان من الفعل، لا أن يفعل مثل هذه الأشياء فعلا فيه نوع من التكاسل أو التهاون، أو لا يظهر فيه رغبته وإرادته لأن يأتي بالفعل على وجهه الصحيح. وذلك قالوا المضمضة لابد أن يحرك الإنسان الماء في فمه، فإذا أدخل الماء في فمه ولم يحركه لم يكن ممضمضا. وبعضهم أضاف ثم يمجه فجعله أيضا قيد، فإذا لم يحرك الماء في فمه ولم يمجه يعني كأنه لم يأتي بالسنة. لو أخذ الماء في فمه وابتلعه هل تؤدي السنة بذلك؟ تؤدي السنة بذلك أو لا؟ يتكلمون في هذا وأن يقول لا، إذا أخذنا المج في ضمن تعريف المضمضة. لكن التحريك هذا متفق عليه، لا تتأتى المضمضة إلا بالتحريك، يحركه بقوة، حتى إنهم يقول يحرك الماء في فمه بقوة. ويقول الفقهاء لو كان في فمه درهم يجب أن يحركه من مكانه، كأنه يعني يخزن الدرهم في فمه. فهذا صورة المضمضة. ثم الاستنشاق وجذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار دفع الهواء بالأنف أيضا بقوة. وينبغي أن توضع الأصابع على الأنف عند الاستنثار، ويكرهون أن يستنثر المتوضي دون أن يضع يده على أنفه، ويقول ذلك يشبه فعل الدابة، فكأن من تمام وكمال الصفة أن يستنشق يجذب الماء بقوة ثم يطرحه بقوة بعد ويضع يده وأصابعه على أنفه. وقد ورد في السنة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني السنة أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، فلا ينبغي أن يبالغ ويجذب الماء بقوة لئلا يسبقه الماء إلى حتى لا يسبقه الماء إلى حلقه. والمضمضة والاستنشاق ورد في صورة أخذ الماء لهما عدة صور كلها واردة في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد، يتمضمض بست غرفات على الترتيب، يتمضمض بغرفة ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يستنشق بغرفة ثم الثانية ثم الثالثة، هذه صورة. ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، المضمضة أول ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات بعد ذلك بغرفة واحدة وارد. ووارد أيضا بغرفة واحدة يمضمض مرة ويستنشق مرة، ثم يضمض الثانية ويستنشق الثانية، ثم يضمض الثالثة ويستنشق الثالثة. ورد أيضا صورة رابعة أنه يتمضمض بغرفة واحدة ثلاث مرات ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، كل ذلك وارد. ولعل هذا من التيسير والتخيير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عنا كل هذه الصفات، أن يقال أن هذا من التخيير في المباح ما دام ثبتت الرواية به، أحسن أن يقال هو هذا من اختلاف الرواة أو من تقصير بعضهم، أو بعضهم نقل الوصف كاملا وبعضهم لم ينقله. هذا بعيد في نقل الصفة، لأن من نقل أنه يمضمض لا يرتب المضمض والاستنشاق، يمضمض ثم يستنشق مرة ثم يمضمض ثانية ثم يستنشق ثانية، هذا لا يمكن أن يكون غفلة ولا نسية، يعني ينقل صفة راها. والذي نقل أيضا الصفة الأخرى أن المضمضة متوالية والاستنشاق متوالي أيضا صفة أخرى تختلف، فلم يسقط شيء وإنما ضبط صورة فرواها كما رآها. لعل الصور التي تنقل المضمضة ثلاثة ثم تشاق ثلاثة، بعض العلماء يرجح هذه الصورة، قال لأنهما عضواني ليس عضوا واحدا المضمضة والاستنشاق، كل منهما سنة مستقلة. فالشأن في العبادة للوضوء في عضوين أنك تكمل العبادة المتعلقة بالعضو الأول ثم تنتقل إلى العضو الثاني، مثل غسل الوجه واليدين مثلا، لا تغسل وجهك مرة ثم تغسل يدك مرة ثم وجهك ثانية. لكن ما دام ورد في المضمضة والاستنشاق يقال هذه صورة جائزة لأنه وارد، والأصل في المسائل هذه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال أن يجب عليه أن نتبع فعله في العبادة، وفي خصوصا صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. فالشيء يتعلق بالطهارة وبالصلاة والتعبدات والشعائر، هذه الأصل فيها هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتي عنه. فما دام ورد عنه هذا ورد عنه قالوا كل ذلك جائز، لكن يبقى العلماء ذلك عندهم ترجيحات، الأولى تأخذ بهذه الرواية وتأخذ بهذه الرواية وتأخذ بهذه الصورة وتلك الصورة، محل اجتهاد بين العلماء. فعلماء المالكية يرون أن تفصل المضمض على الاستنشاق، يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، قالوا لأنهما عبادتان تتعلقان بعضوين وليس بعضو واحد.
1: قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات.
0: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، والوجه أصل كلمة الوجه هو ما يواجهك عند الرؤية، هذا ما يطلق عليه كلمة الوجه، يعني إذا قابلك الإنسان وجه لوجه الذي تراه منه دون أن تحتاج إلى أن تميل يمينا أو شمالا وكذا، ما تراه هذا ذلك هو ما يسمى الوجه. وحدده العلماء في الوضوء بأنه نعلة ومن منابت الشعر المعتاد، منابت الشعر المعتاد يعني لا ينظر فيه إلى الأصلع الذي شعره فيه منحسر إلى نصف رأسه، فلا ينبغي أن يغسل الإنسان من نصف رأسه، ولا ينظر فيه إلى الأغم اللي هو عكس الأصلع الذي ينزل شعره إلى جبهته، فلا ينبغي أن يغسل من منتصف جبهته، بل ينبغي أن يغسل من منابت الشعر للإنسان المعتاد، لا ينظر إلى حالته هو الخاصة. نفض الإنسان واحد شعره نازل إلى حد هنا، فلا يبدأ في الغسل منه، بل يبدأ من الشعر المعتاد للناس، فهذا هو لأن هذا الذي يوجهك، هذا معنى الوجه. فهذا حده من أعلى وحده من أسفل، هو منتهى الذقن، أسفل الذقن حد من هنا، وذاك ما تحت هذا غير واجب، حده هو الذقن، هذا حد الوجه لأن هذا الذي يوجهك. وحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والأذن غير مطلوب غسلها. وتكلم العلماء على العذار والشعر النازل من الرأس، هذا هل يجب غسله ولا يجب غسله، وكذلك البياض اللي بين العذار وبين الأذن. علماء المالكية لا يرون أن هذا من الوجه، لا يجب غسل شعر العذار بالوجه، ولا يطلب غسل البياض الذي بين العذار والأذن، إلا ما روي عن القاضي عبد الوهاب أنه قال يسن يعني غسل البياض هذا اللي بينه. وعلماء الشافعية لعله رعى الخلاف، علماء الشافعية يقولون يجب غسله مع الوجه، العذار والبياض كله يتبع الوجه. وعلماء المالكية يقولون هذا يمسح مع الرأس، الشعر هذا يمسح مع الرأس ولا يجب غسله مع الوجه. وينبغي في طريقة وصف غسل الوجه أن الإنسان يغرف الماء، إما يغرف الماء ورد في السنة أن يغرف بيديه معا أو يغرف بيد واحدة، كل ذلك وارد، وسواء غرف بيدين أو غرف بيد واحدة فإنه المطلوب منه أن ينقل الماء هكذا بيديه أو بيد واحدة، ينقله إلى أن يصبه في منبت الشعر هكذا، وينزل مع الماء نازل ويتبعه بيديه بحد الوجه من أعلى إلى وتد الأذنين إلى الذقن. ويتبع ما غار من جفنه إن لم يكن كثيرا يعني، ومارن أنفه هذا لبيل الأنف وطاقتي الأنف وكذلك الشفتين يمسح عليهما، وما تحت الشفة السفلى تسمى العنفقة أيضا يتبعها، وإذا كان في وجهه وفي جبهته أسارير يعني خطوط وتعاريج ينبغي أن يتبعها، وكذلك لحيته يجب أن يغسلها، وهل يغسل ما طال منها أو طال كثيرا، ينبغي أن يغسل ما قرب من وجهه فقط، ظاهر أنه يجب غسلها وإن طالت، لا يجب تخليل اللحية إن كانت كثيفة، والضابط بين اللحية الكثيفة واللحية التي يجب تخليلها أن اللحية الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، إذا كان الجلد الحنك لا يرى من تحت الشعر فمعنى هذه كثيفة، معنى يجب غسل ظاهرها هكذا فقط، هذا مع غسل الظاهر بهذه الصورة، وإذا كان بالتخليل فمعنى عندما يصب الماء يجب أن يخلل بأصابعه كما يخلل في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة لابد من تخليل الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، لابد فيه من التخليل حيث يغرز، التخليل معناه غرز الأصابع والأنامل في أصول الشعر، هذا تخليل، ولكن لما يقال غسل معناه يصب الماء من أعلى فقط. وإذا كانت اللحية طويلة هل ينبغي يتبع طولها كله يغسل والله يكتفي بما قرب من وجهه؟ من العلماء يقول لا يجب تتبعها ويكتفي بما قرب من وجهه، وهو مبني على قاعدة حكم المتصل بكامل الأجزاء، أو هل يجب غسله أو لا يجب غسله، فمثل يعني على القرن وعلى الظرف وعلى الظفر وما طال من اللحية، هل يكون حكمه حكم الأصل وإلا ما طال يبقى كأنه في حكم منفصل، عندهم خلاف هذه القاعدة، لكن في مسألة الوضوء قال ينبغي أن يمر عليها جميعا بالماء ويغسلها، لأن اللي يرى أنه المتصل بالأصل لما انفصل وابتعد صار كأنه ليس جزءا منه، وذلك لو لم يغسله ما طال من لحيته وما بعد لا يضر ولا يؤثر على غسل وجهه. وبعد ذلك مسألة الدرك، علماء المالكية وحدهم انفردوا بأن الدرك من فرائض الواجبات، عندما يعدون أركان الوضوء يعدون من ضمنها الدلك، والدلك هو يعرفون بينه المرار اليد على العضو مع صب الماء، يعني أثناء صب الماء ليس بعد أن يذهب الماء وكذا يدك له، إنما الدلك يكون مصاحبا لصب الماء، عندما ينزل الماء يتبعه مباشرة حيث يكون أثر ندى الماء وأثر الماء لا يزال على العضو باقيا، في ذلك الوقت ينفع الدلك، لكن إذا كان ذهب الماء بالكلية الدلك بعد ذلك لا يفيد، وذلك قالوا هذه الصورة الصحيحة أنك لابد أن تنقل الماء بيدك وتضع فيها على ثم تتبعه بحيث يتم الدلك ويتم التعميم بصورة صحيحة، وينبغي نبهوا على صورة العامة ربما يستعملها أنه يأخذ الماء ثم يفرغه من يديه، يأخذ الماء هكذا يملأ يديه من ماء الصنبور كذا ثم يقول هكذا فيسقط الماء ثم يرفعه إلى يدي إلى وجهه، هذا غير مفيد، هذا لا يسمى غاسل، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم، وهذا لا يسمى غاسل وجهه إنما يسمى ماسحا لوجهه، لأن من أفرغ الماء من يده ثم مسحه فهذا يسمى ماسحا ولا يسمى غاسلا، فلم يأتي بالمفروض فلم يأتي بالفريضة، وذلك يعني لا يكون قد أدى ما عليه، فنقل الماء لابد منه، ونقل الماء يحتاج نوع من الدربة، وذلك ينبغي الصغير أن يعود عليه المسألة، إذا كبر الإنسان لم يتعود يصعب عليه، لأن أداء العبادة وإيصال أعضاء جسمك ومرونة أصابعك في أن تتناول أنك تتوضأ في وقت قصير وتتقن يحتاج نوع من المهارة والدربة والمران، إذا نقلت الصورة نقل صحيح ثم بعد ذلك تطبقها كل يوم 5 مرات فتكون يعني يسير عليك، لا تعاني منها ولا تتكلف وتأتيك على أكمل وجهها. مثل إنسان يزاول المهنة كل يوم، يعني يضرب مسامير وإلا يصلح أبواب، ولا تجد عنده يعني لياقة بدنية في أصابعه وفي يديه لا يستطيعها الآخر الذي لا يعرف. الماهر يضع المسمار ويضربه بخطة واحدة ينهي، والعاجز والذي لا ليس ذي مهنته يضربه ويعوج منه وكذا يبقى يعانيه. فنفس المهارة حتى العبادة مهارة الإنسان ينبغي أن يتعلمها بصورة صحيحة ثم يتعلمها تسوى عليه. لكن لو تأتي للإنسان الآن لم يتعود قل له أنقل الماء إلى وجهك هكذا دون أن يسقط منك يقول لك لا أستطيع لا أقدر، لأنه ما تعودش، هي أمر سهل وهين جدا، لكن يقول لك كيف ننقل هكذا هو لا يسقط مني. ذلك معظم الناس تجد لا ينقل الماء إلى أعلى الجبهة وإنما يأخذ الماء هكذا ويلطمه على وجهه. وعلى كل حال لو نقل الماء إلى وجهه بأي صورة وعمم فيكفيه، لكن عندما يأتي بالصورة الصحيحة المتقنة الكاملة يكون أتى على أحسن وجوهه. وذلك العلماء يبينون الصورة الكاملة الصورة الحسنة فيها تجمع بين الإتقان الإصباغ والإحسان وأيضا عدم الإسراف في استعمال الماء، تتقن ولا تسرف. هذه السنة، تقليل الماء مع إسباغ الوضوء سنة كعبارة الرسالة، كل ما تقل من استعمال الماء مع الإسباغ والإكمال تلك هي السنة. أما أنك تسمع تحتاج إلى برميل من الماء لكي تتقن خالفت السنة، لأنك يعني خالفت السنة في الإسراف في الماء. قال السنة أن تقل من استعمال الماء مع الإتقان حتى ولو كنت تتوضأ من نهر، حتى لو كان الماء متوفر. ربما يقول قائل هذا زمان لما كان الناس ليس عندها ماء وكذا، لكن لا الحمد لله الماء كثير، بل بالعكس الماء أصبح الآن يشح والناس يجب أن يعلموا يعني ويرشدوا في استعمال الماء في البيوت والنساء وغسل الأواني والمساجد، لأن في إسراف كثير كبير جدا في استعمال الماء. في الوضوء أيضا ينبغي أن يعود الناس في بيوتهم أن لا يتوضأ من الصنبور هكذا مباشرة، هذا ضياع مال، هذا خالف السنة وضيع ثروة الماء كلها تضيع هكذا. يعني ما يبدأ الإنسان في الوضوء ويكمل والصنبور مفتوح حتى يكون قد استهلك يعني 30-40 لتر من الماء، وكان يكفيه المد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتوضأ بالمد، يعني غرفة يدين هكذا ملوعتين نصف رطل وكذا يتوضأ به. فمن يفتح الصنبور ما نحتاج إلى 100 رطل حتى يتوضأ، هذا خالف السنة. فالإنسان ينبغي كل ما يتعلم ويتقن الوضوء كل ما يستطيع أن يقلل من صرف الماء. يعني تستطيع بكأس ما تستطيع أن تتوضأ، كأس واحد فقط تستطيع أن تتوضأ به وضوءا متقنا لا شيء. يعني قالوا حتى لو لم يتقاطر الماء ما دام كنت تنقل الماء إلى وجهك وإلى العضو وتمرره فيكفيك ذلك، ليس بالضرورة أن يكون ينزل منك ما بعد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: ايها الاخوة الكرام، من هذه اللحظة والى الموت، وما منا واحد الا وسيموت، هناك قدر من العمر، قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها، عملاً عملاً، موقفاً موقفاً، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعا منعا، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. لا بد من أن نغادر الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى. شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه، ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة، المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا، في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا. لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون، يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيراً. يا أخي هذا عالم، مرن، مرن، حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم، لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة المرة. سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي، وأنا أخاطب نفسي، وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة. وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعاً؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: دعونا نأخذ جانب من جانب العلم، ليس المادي فلك والهندسة والطب، وإنما خلونا نأخذ العلم الإنساني. وتحدثنا وتناولنا كيف أن سليجمان من رواد علم النفس الحديث، علم النفس الإيجابي، قد قسم المهارات الإنسانية إلى 6 مجموعات، وأضاف التدين والروحانيات إلى مجموعة التسامي والرقي. اسمعوا ما يقوله سليجمان، وارجعوا ابحثوا مارتن سليجمان، شوفوا مستواه عند الغربيين، وانظروا ماذا يقول هو عن التدين في كتابه فلوريش، ازدهر انتعش. يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس، وانا قاعد اتكلم عن واحد من اكبر علماء النفس، روحوا شوفوا مستواه، درسوه، شوفوا، تأملوا. ها يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس يعودون لدراسة الروحانيات والتدين بطريقة أمينة، حيث لم يعد هناك قدرة بعد الآن على تجاهل ضرورة التدين. طبعا هو يتكلم عن التدين بشكل عام، ونحن هنا نؤكد أن ديننا الإسلامي هو الدين الشامل لكل جوانب الحياة. هل أدركت يا بنتي معنى الإسلام؟ هل عرفت يا ابني من هو الله سبحانه وتعالى؟ هل عرفنا جميعا كيف زودنا بمهارات يمكننا بها تغيير الدنيا، تغيير كل العالم، وليس فقط تحقيق بعض الأهداف البسيطة؟ أمستعد أنت لاتباع منهج أعده الله سبحانه وتعالى لك، ليس فقط لإصلاح نفسك، وإنما لإصلاح الدنيا، وليس فقط لإصلاح الدنيا، لهداية البشرية للحياة الطيبة في الدنيا، ليفوزوا بالحياة الطيبة في الآخرة؟ أعلم أن هذا الطريق لن يكون سهلا، ولن يكون مفروشا بالورود. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، زلزلوا، حتى يقول من؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ الآن المحن التي نراها كثير من المؤمنين وصلوا إلى هذه النقطة أو قريب منها، متى نصر الله؟ إذا فهمنا هذا ورجعنا للآية الأخرى سنفهم متى نصر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل. لاحظوا كلمة استيأس، ها؟ استيأس معناها كل شيء يقول لازم ييأس، لكنه مع ذلك لم ييأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص ما في فائدة، عندها يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصر الله. هنا أيضا يقول: إذا وصلنا إلى هذه المرحلة متى نصر الله وما زلنا متمسكين. في بعض الناس يقول متى نصر الله ويتسيب، بينما المؤمن يقول متى نصر الله فيأتيه الجواب: ألا إن نصر الله قريب. هذه الحياة ليست للضعفاء، ليست للمغلوبين على أمرهم، هذه لمن يصبر ويقاوم ويتغلب على كل العقبات. هؤلاء الذين سلحهم الله سبحانه وتعالى بكل ما تعلمناه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي تمدكم بكل أنواع القوة من قوة الله سبحانه وتعالى في كل موقف وفي كل مواجهة تحدي، ستجد القوة فتنهض من جديد.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وما تسمعوا فيها وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيي اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفواً شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى انت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك او تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من اعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله أن ربي سترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار أساسا. أول شيء لازم نعرفه إن الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح أول شيء لازم نعرفه إحنا كبشر إن الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول، شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس. ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب ان العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس، مش يطلع في فيديو يقول انا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس. فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية أو في الجروب الفلاني الفلاني، سمعتوا بي رتو شنق، خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلم عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكر اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي رجع للصواب، ادعينا الله يستره. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم. ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوا له حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هكي وإنتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك أو الفيسبوك والمكالمات، عارفين أمتى توقيتكم، ولكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني نسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب
انت عملته في حياتك.

يكون في إمكان هالشيء هذا؟ احنا راه كنا عندنا أخطاء وأغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع، او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا، ما نقدروش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، إن هو سترنا، إن هو مفضحناش. في قصة هكي يحكوا إن في أحد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي أحد. شن قال أحد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي أحد. شن يقصد؟ يقصد إن الله هو اللي سترنا، مش لأن احنا صالحين، لكن لأن الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علش سترنا احنا كبشر. فأحيانا نشوف إنسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لأنه هو إنسان عاصي، لكن أنت نسيت روحك إن أنت اليوم مش مفضوح، أو أنت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه إن ذنبه انكشف وأنت ربك، أو أنت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في إنسان نفضح، لأن الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك، تنزع منك نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول إنه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه. تمام، كل ما تتشمت أنت كإنسان مؤمن وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعرف إن النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن إن في اللحظة هذه ينزعها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح أمام الملأ. إن شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم، لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقوله إحنا في خط غير صحيح، نقوله إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجع له الطريق الصواب. نسترة، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة؟ لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر، زي ما أنت تنشر فيه نفس الذنب، راهو اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفوا ان هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه. زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا

امنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه، هو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي، حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غدوة نتوب، ما تضمنش إن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستره، ما فيش إنسان يستره، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لابوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقه لزوجه لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة، صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبه عليه مباشرة وبسرعة والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم
الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك إنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة إنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش انك انت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي عليا راهو كان عاقبني اعطاني عقاب. لا را، هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ اساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. سورة الاعراف 182-183. يعني يمكن الانسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش؟ صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين ويظن أن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصية مواني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش أنك أنت تظن في تفكيرك أني أنا راضي عليك، بينما أنا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن افعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي
عبدي راهو ابتلاءات، ان يا عبدي راهو كذا. كان في احد من العلماء يقولوا، والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول اذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وانت تعصيه فاحذره. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها، وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا إيش الموضوع؟ هنا ابتلاء. هذا يحتاج منك مراجعة للنفس، ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، أنت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما أنت تستر إنسان رأيت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تستره، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت، والتصوير بدأ، والنشر بدأ، والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية، مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله؟ راهو مرات يتوب الله بينه وبين نفسه، راهو وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأن هو كان هو فاهم وعاقل، راه ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله، والواحد هو اللي صف قولته. بياي الدنيا واسعة، غدوة شني؟ مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟

الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معدنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفضحهاش، ما نفضحهاش، لأنك أنت لما تفضحه شنو اكتسبت أنت؟ شنو اللي حصلته من الدنيا يعني؟ اللي إنسانه ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده بيخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ ما عدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، الخيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفضحهاش لأنك مش مسامح، مشكلي ربي اليوم الدين. بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب، لو في واحد غلط شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا أن واحد غلط، يفضحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن ويخلوا زلته حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما وكان يحب التوبة وكان يحب الستر، واللي هو موضوعنا الستر.
ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثة واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد يعني العقاب بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل كلمة يمشي ويخليه، مرة الأولى الثانية الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لو عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه، مشاه وخلاه، فقال: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ ديننا الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستروا كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، راه كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدت الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما نسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن انت بكلمة واحدة او منشور واحد تنزل على فلان او فلانة او صورة واحدة او مقطع فيديو او اي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن يهدم حياة انسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب او الفتاة رجعوا الى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم
تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قالنا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق، أمام الأمم، بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسول الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك، يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق، أمام الأمم، أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها، هي نزول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس، هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم أمها، تكلم أختها، هو يكلم صاحبه، يكلم أخوه، أخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال، في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها، رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة.
أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا أنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك أنت تحكينا على الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكينا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا أساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اننا نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه اذا تاب او كان يمكن نصحه، اما اذا كان في امر اخر، ظلم للناس او اعتداء على حقوقهم او خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا او التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى ان الستر لما نجي نقول لكم استروا بني ادم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني ادم ذنب او معصيه بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، او انسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش اننا مثلا نشبح جريمه معينه، او نخلي الانسان اللي يعتدي عليه حقوق الاخرين يستمر في الاعتداء، لا هذا غلط. الاسلام يامرنا احنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، او نقدر احنا ننصحوه. اما لو كان الامر مربوط بظلم الناس او الاعتداء على حقوقهم او خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تاخذ الاجراءات اللازمه واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحيه ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم، ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش ما زال عندي وقت وما زال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس لنا دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الإنسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على المخدة وترقد، تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله، ودعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم الأيام في ذنب معين، بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض، ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما في شفاء، او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصيه ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس. شوف
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أن يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدامك ترتكن في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت ما عادش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجة وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب. لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقوله هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقوله فيه للأشخاص هذه باش نعايرهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت شنو قاعد، انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف راه ديما ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايام تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعت لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان الله يغفر الذنوب جميعا، سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثروا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة، قطع الرحم، التقصير في الصلاة، ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إنه يخلينا إحنا نراجع أنفسنا كل يوم، نحاسب أنفسنا. بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله؟ كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر؟ كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن ليه أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك.
رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرق في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة رواحكم، دي مسألة رواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندور على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معانا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك. مش بس استغفار متعلق بالذنوب را، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه بأمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذه مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق دين الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحتوه، رأي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة. وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في ذنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين، شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله. ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك

أسلوبك أمام الملأ وأمام الناس؟ شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ ما دام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرا مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله، شكرا بارك الله فيك يا عمار. محمود شني يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول، لقد أحسنتم الاختيار، فالستر

0: أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ الكرامة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول أحسنت النشر، شكرا بارك الله فيك يا عبير. بح على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عم
1: سهل خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
0: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
1: لا زين، شن حالك أنت؟ شن حال أستاذ يونس والإسعاد أسرة السرايا؟ نحييك ونحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية الأخي دكتورة ملاك.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
1: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض اليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل ما مرضنا إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونحيي كل المستمعين والمستمعات لقناة السرايا وكل من يتواصل معك إن شاء الله يا أستاذة ملاك.
0: الله يعزك ويحفظك يا رب.
1: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل الليبيين إن شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
1: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
0: اكيد اكيد، تفضلي.
1: والله هو الستر نقول لك ان حال الانسان ديما يقولنا لا، زي ما قلت انت السر، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. اللي تعطيه سرك يقول لك لا، سرك في دينه مش عارف شنو، مرات تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي عليك، بعدين في حاجه ثانيه. الو،
0: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
1: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقولون ترى بره وتعمل قدام تحت رواش من جيرانكم، شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شايف شنو يجوا يحاولون لهم. بعد مرات في اللي شد عين صغير يقول له خير ابوك دار مشاكل في الحوض، خير امه خير امه خير اخوك خير مش عارف شنو، العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
0: صح صح،
1: ان شاء الله نجي بعد عنا اصحاب يسوون. والدنيا زي ما قلت انت تو في اللي يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
0: صح، ومش
1: حتى شو اسمه راقد في الولاء مراتي هدرز في شي حاجه. انا نعرف مره واحد كان هدرز وشارع في شي حاجه، ده يا رب ابصر كيف هيك قاعد يرعش واحد. قال لهم شكون هذا راج كبير؟ قال لهم اعطاكم عمره. شوف الدنيا معناها الموت اقرب حاجه. هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر. الله مطهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد ومن البغض. اللهم اجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
1: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره.
0: اللهم امين.
1: الانسان ديما يخلي روحه طاهر، ديما يخلي روحه خالي من الذنوب، من حمل الدنيا قصير.
0: اللهم امين.
1: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي.
0: الله يبارك فيك.
1: تقول لا انا توب بعدين نتوب، وكان هذه ما تنفعش التوبه من البدايه.
0: صحيح صحيح، بارك الله.
1: حتى الواحد يموت معناه شيء نتوب.
0: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم، بارك الله فيك يا عم سالم.
1: ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظنا قناه طيبه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا، بارك الله فيك.
1: وسجلي سماك دكتوره حتى انت الحق.
0: تسلم تسلم، تسلم، بارك الله فيكم جميعا. شكرا شكرا عم سالم، شكرا ويحفظ الجميع. عبير تقول تحيه ليك ملاك، موضوع جميل وواقعي فعلا، يا ريت كلها تعمل بيه. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخره. عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أستاذ ملاك؟
0: طيب الحمد لله، كيف حالك يا أخوي؟ إن شاء الله بخير يا رب.
2: الله يسلمك، أنا أكلم فيك من مدينة طبرق.
0: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق، نورتوا جميعا.
2: متشرف متشرف بمتابعتك والله.
0: تسلم، الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب.
2: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم. لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي.
0: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله.
2: فأتمنى أني تحطي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة.
0: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله.
2: بارك الله فيك بارك الله فيك. تسلم. ما متابعة ما شاء الله.
0: تسلم بارك الله فيك يا أخوي. شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل. وهذا دائما نسعى لي هو الأخلاق يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته. مساك فلو ياسمين سالة مستجورة وقوي اللي من تبرك نقول إن شاء الله تبرك منورة الشرق منور والغرب منور والجنوب منور. يا
0: كيف حالك؟ حالك باهي كويس ناجي ولا؟
1: مية مية الحمد لله يا ملاك.
0: باهي الحمد لله.
1: نسمع صوتك انت ندى علينا ما شاء الله عليك والله.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك.
1: نسينا في حاجات من الأفواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلموا.
0: يا مرحبا بك تفضل. هاي
1: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك ودي من عوده فهل الإنسان اللي يقعد في الليل ينتهي منتهي نعتبره على حسب ضغط يانيك نعرف منذ الصبح مرات يقعد ياخذ ضربة الجلطة مرات يقعد عملنا مرتقة هو وجوه شوف جوه شد فيه. الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله. وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين أنا بسكيت وبدي في صراط المستقيم وبدون صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي ممكن تاع سكير سوى صدق الناس قريب حتى يأمنوا بحياتك. شفتي قدرة ربي ربي غير راهو.
0: اي والله
1: صح ولا
0: اكيد غير اكيد
1: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ.
0: صح
1: والنية أهم حاجة النية.
0: فعلا
1: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك.
0: قول
1: الصلاة.
0: أكيد
1: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
0: صحيح.
1: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى اللي ما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح نسأل الله بالله تبدأ في صلاة المستقيم. صدقي قبل لا تربي توني والله من الناس ندرك ولا نتكلم يا ملك. صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجيش لنا نصلي صدقي. من أين القدش؟
0: الله يبارك.
1: هي حاجة ناقصة عندي بس مدمن عليه الصلاة ولا بين ما نصليهاش نبدأ ما نرقدش صدقي. لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كأن خذيت لي حاجة ورميت لي حاجة. ندلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين.
0: أكيد
1: الصلاة هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي أعمالك كلها صح لأنك أنت اتصالك بينك وبين رب العالمين.
0: بارك
1: الله فيك وخيم انت جورة وهاني بال نقول لأمرتك إن شاء الله تمشي للسعودية لا سوى لا سوية قالت أمي الله يرحمها وتروح لك سالمة غانمة وتجي لك الدبات بس تزوجك يعني ما صح ولا
0: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجي بارك الله فيك على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: يا مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
1: ألو أستاذ شو الأمور؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: أرادي ولا؟
0: إيه تفضل تفضل معك ملاك تفضل. تفضل ما في الهواء أنت تو اسمع فكرة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايه
1: كيف حالك شو الامور؟
0: الحمد لله. شو حالك انت كويس؟
1: والله انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
0: الحمد لله. تفضل. ايه قول لي بخصوص موضوع الحلقة اليوم.
1: اول حاجة شكرا لك البرنامج الجميل هدايا وشكرا بالله ان هذا برنامج كويس وحلقة جميلة جدا والله.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك.
1: اول حاجة برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين والستر هذا حاجة كويسة.
0: أكيد أكيد
1: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحية الأخلاق الخلق يكون خلق حسن ما فيش إنه واحد يفضح الثاني والله يقعد
3: كان شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحط فيها ويرد فيها وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض المستر مغطى كما يقول السوريين.
0: صحيح.
3: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وبارك الله فيك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
0: العالمية. بارك الله فيك. شكرا.
3: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
0: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله. شكرا على المشاركة الطيبة وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او مشاركوش حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. كيف حالك مرعي؟
0: فاتح الراديو جنبك. فاتح الراديو جنبك قاعد الصوت يتردد عندي.
4: أيوة.
0: أها تفضلي. هاي
4: حالك
0: باي الحمد لله. شن حالك أنت كويسة؟
4: والله يخير الحمد لله.
0: تفضلي. هاي في موضوع حلقتنا اليوم.
4: سعيد كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا يقول لك من سفرة أخير من سفرة والله وانا والطيابة.
0: صحيح.
4: اي يقول لك أهم حاجة يا ملاك واحد لن يحكي لك سر. يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك 60 أمان في صعب سبحة الله حتى تدويلهم أيدي تطلي وهم يعودوا وينقلوا. هذا السر.
0: بقى
4: عندي صديقة بسم الله ما شاء الله صندوق الأسود أنا وياها.
0: الله يبارك إن شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
4: والله صندوق الأسود بسميتها وهي كده بسمعها. وعندي حتى من أقاربي بالعيلة هكي عندي هلبة هلبة صديقاء بالعيلة هكي يدوني يقولوا سبحان الله أنت لما ندولك ما ينقلش طالع. ايه توتي جيت من الضائجة وتسكي فطل بينوش بس عليك ونطلع مش تقولي في البيوت أسرار. حتى في الحوش فيه السر حتى صارتك حاجة مضايقة أعرف اليمين تشكي ودمين تدوي.
0: ايه والله
4: تسكرك في الهيلة.
0: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
4: في وقت بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك وفي مجرد هيك تلقاها وهمية بعدين كلها تنشرى حالك باهي. هذا كان ما شرطش على الفيس.
0: لا حالك باهي.
4: ايوه حالك باهي كما شرطش على الفيس.
0: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
4: سيدي. تستر في الايمان.
0: اكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هذه راه. مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
4: تسكي مصباح ما في مصباح. انت في شيء في انا تبدو حتى محبوبة بين الناس.
0: صح والله.
4: أنا من جيلك تسكيك وانت تصلي حتى تسكي هاي.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك. شكرا.
4: تحياتي للمستمعات.
0: تسلم. الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم. مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقول ومش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها لداعا حيوه طبعا لخبوا عجل الشريف.
0: يا مرحبا بك.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم هذه بدون يعني مجامله يعني الحق
0: بارك
1: يعني.
0: الله فيه
1: فيك. والحق يقال يعني
0: بارك الله فيك.
1: وتحيه لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي والده ان شاء الله غدوه الى الاراضي المقدسه عمره.
0: يا رب ان شاء الله تمشي وتجيب السلامه. اقول لها بس بالله عليك امانه وطلب
1: تسمعي قولي انت قولي انت تسمعي
0: تدعي لي وكل خير تدعي لي بكل
1: يا
0: خير.
1: ام هانيبال
0: يا ام هانيبال وتمشي وتجيب السلامه يا رب
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرها مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة.
0: أي والله.
1: بكري دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبتها لك باختصار قلت لك راه الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الايه ونفي سوره نوح استغفر ربك منه وكان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربك وهذا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريتش ترى استغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي صح. عندك يقين بالله
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل أحوال السترة مطلوبة وأنا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك شيء تشيلي من يجهر بالمعصية
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا
0: صحيح.
1: إيه والله انا سالت شيوخ قالوا لي حتى الدخان تدخن فيه قدام الناس هذه معصيه انت ابتلت بها انت جهرت بهذه المعصيه ما بالك الاكبر يعني المعاصي اللي اكبر.
0: اي والله.
1: ايه ايه فاذا ابتليتم فاستتروا لان باب التوبه مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك او كذاب او كذابه او فتان بين الناس وانا تعاملت معاه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هانيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا هذا كموضوع ثاني انا
0: ستر, ستر تاني هذا ستر ثاني
1: ايه هذاك ستر ثاني كل سلام عليك من كرهها يعني هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على
1: ما
0: الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس انما في سترة خلاص
1: الا من ظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذاك الموضوع تاني لكن احكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب ورا موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يساعدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأنه حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو؟ شو بنقول أنا بنستره هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقول هذا مش كويس يقول لك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على مو من حي الاخر يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد نبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يا ريت تسمع فيها المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق الرسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه. حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامه.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت دوا بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذو كلهم يوم القيامه ياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبه ونميمه راك بتجي مفلس يوم القيامه، راك اقرا القران حتعرف. انت ولا انت اختي رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات شنو يصير لك يوم القيامه؟ بنت كويسه لا بال عليها يجي يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا. فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانه نعرفوها تقري في الجامع كذا تقري في الصغار، يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا ما بالك في الاخره؟ هذا رمي المحصنات.
0: اي والله
1: كيف؟ هي متحصنه هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلتيني شن هي اللي تبكي من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعش معناها أمه هاوية. تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بين يسمعوا لك من الشرق بدي يسمعوا فيك
0: بارك الله ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا،
1: واضح كلامهم من القلب والله واضح يعني. بارك الله فيكم والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين اخونا سالم وعمي محمد الاغا.
0: شكرا.
1: ايه وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوت عنده كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوت كل المستمعين يعني
0: باذن الله
1: يقول اراء نبغوا حتى اراء يعني اللي نتاع ناس زمان يقدموا نستفيدوا منها.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. يرحم والدينا والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا أهلا أهلا بنت القربولي، نورتي أنستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك ديما. ايش انت تستدونك ورب ان شاء الله يسعدكم يا ربي بكل كلمه تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
0: اللهم امين يا رب.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اللي ما قبلهم ديما على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: ادعي لي بالذريه الصالحه بس، الذريه تكون صالحه بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
0: اهم حاجه الذريه الصالحه. ايه ايوه.
2: لا لا ندعو لك والله انت وما تنزليش من عيلك يعني لحد بالذات كان صليت الفجر الحاضر.
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم ان شاء الله لكم بالمثل يا رب كلكم يا رب.
2: بارك الله فيك. الله يسعد الملك وما علي قد نيتك الطيبه وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ديما ما حرسك ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونات مدري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: أكيد.
2: يعني ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الأخوة من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. لله الحمد لله
2: والله. إن شاء الله بالموضوع الحلقة الستر إن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ربي يستر الإنسان والله ربي يستر.
0: أكيد.
2: فمتحضرين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا أنت ما شاء الله مكفية ووفية يعني لما نسمع لك البداية يعني سبحان الله استفيد منك بجد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذوا بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضه كان سيدي ينحرف فيني على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة اثنين يولي راح نقول يولي على تاليات يستغفر ربي
0: مظبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جنب الكراسي عدل يعني.
0: أي والله
2: نستفيد منك أمانة إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله نقول أم هنيزان إن شاء الله يربي توتي بسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولي ليبيا وانتي بألف خير إن شاء الله وكافة المستمعين أباء وأمهات أخوة أخوات ورجفنا هم تحية
0: بارك
2: الله
0: فيك تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس الو السلام عليكم
3: عليكم ملوكي
0: اهلا وسهلا استاذه ليلى نورتي
3: الدكتوره التربويه ليلى مريم
0: يا مرحبا بك استاذه
3: استاذه الدكتوره التربويه اللي هي واخذينها بجداره يعني قارئين تربيه وعلم نفس وصرف تدريس
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي
0: بارك الله
3: فيك وحج عليك ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخره
0: اللهم امين يا رب
3: ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال
0: يا رب يا رب
3: الله ربي يعطيك ما تتمني
0: اللهم امين يا رب العالمين
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك
0: اللهم امين يا رب العالمين بالي قلت يحفظ ليك يعني
3: يحفظك انت لي لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض
3: يا حبيبتي وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف قول لي امك سلام خاص قولها من قبل لله
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام
3: اليوم على الستر
0: اكيد
3: قلت من سترة قال الرسول عليه الصلاه والسلام من سترة مؤمن سترة الله يوم القيامه لقيت انسان ماشي في طريق هي الطريقه اللي كنت ما يقول لك ما تنشرش ان هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله خليه ستر بينك وبينه تعالى اعطيه كلمه طيبه تعالى انصحه ممكن كان يعني في نقوله في حاله غيبوبه لكن دائما الاستيقاظ بالكلمه الطيبه الانسان لما ياخذ الحاجه يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستر عليه ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تتأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فظلم يأتيك آخرا الندمة ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب انسان الستر باهي الستر لما تستريه الانسان يقولك ليه تتشمت في اخيك ما تنذر يا ربي بماذا يشتغيك هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في اخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا لانا متجوزتش لانا كذا السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سر طالما انه هو عطيه فيك الثقه ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي يقول لك زي المثل يقول زي دبان في السوق من كل شيء يذوب تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه كن قدوه ولا تكن حتمه ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفه نسيت استغفر الله ولا اله الا الله
0: لا اله الا الله محمد رسول الله
3: لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيما ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى والاستغفار الاكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأقفال وما كان الله قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة، خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوة ليها.
0: تحية ليك. شكرا استاذ لله.
3: ولوفيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوفيينك ولوفياتك، وتحية كبيرة للجوهر. المهندس جوهر كان معانا في قناة البلاد، وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. أنا شفنا زينب وخيتنا ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايدة وينك؟ تحية لي.
0: تحية للكل يا
3: ولكل كل الاحباب، قال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني، ليخينا صلاح الدين، عمي عبد الله ابو ميس، ان شاء الله ندعي له ربي يرجع له اولاده على خير، ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: لا
3: ماما لما تقولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك، ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
0: والدينا
3: والديك الله يرحم والديك.
0: أيوة.
3: لما تعطي الحاجة لحد يقول لك مشكور، الله يرحمه ليك ويسترك ربي في الدنيا وفي الآخرة. فكل التحية ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرح فيها، فيها الحكمة، فيها الموعظة، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الإرشاد. وتحية كبيرة لأخينا محمد مسعود، شما يطمننا يخش عليه حالة صحة تميمتها، وربي يحفظها له تاج راسها. تحياتي ليك ملوكي، واستمر في برنامج. تحية كبيرة لمدير قناة السرايا وللأستاذة وللدكتورة النفسية والاجتماعية أستاذة زينب الزويل، ويريتها في برنامجها في مداخلات
0: مسجل.
3: ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح. تحياتي ليك ودمتي لمن أحبك، صديقة الوفية لبرنامج. وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي، قعد البرو بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك. تحياتي ليك
0: ودكتور. بارك الله فيك. شكرا شكرا. بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. كنا محمد مسعود تتكلم وقالوا الوالدة تعبة، إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود، والله فقدناه. دائما كان دائما الشخص المبادر، ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن، ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات. أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد، دائما على لسانه سبحان الله، ودائما يوصل لي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. فقدناه صراحة، وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين، وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر، غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر، احنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة، إن الأماكن تتغير يا أستاذة لله، الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا، قبل كنت في راديو البلاد، وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير، أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي، أنا شن خليت الناس تسمع لي. أنا مثلا في يوم ما تتفكروا فيها في موقف الكذا، أو كلمة قلتها في أحد البرامج، أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى، هذا كله شغل يحسب لي أنا، يعني شيء يقعد لي أنا، لي أثر. يعني مجرد ما تسمع صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها، هذا يعني أني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب موفقين كل الزملاء، سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في الراديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها، ومستمرين في النجاح هذا، ومستمرين في العطاء هذا، ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا، في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا، أن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة، أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم أني نخلي في عقول الناس شن قاعدة تتفكر لملاك محمود، الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. كان في ولاد يعني زينب الباطل ثاني.
0: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. مثل يقتي لله نقول أنا سلمك مستاذة لأنك مضغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحمه خيط إن شاء الله بالقبرة روضة من رواد الجنة.
0: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مضيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه يغفر له يا رب.
4: ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له صلى الله بيسعدك ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99. دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بي ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهالبأشياء.

قلنا هذه آخر مرة، ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح نوضو من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هادي، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم، إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة، إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر أخاك المسلم، إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية، إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله. قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها موعودات نبينا صلى الله عليه وسلم، القائل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها هذه الموعودات التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختار لهذا الإنسان الدين القويم، هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، وخص به هذا الإنسان توجيها لهذا الإنسان ليتعبد به لله رب العالمين منذ أن نزل على هذه الأرض إلى قيام الساعة. هذا الدين قوامه، أركانه، أسسه ثلاثة، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف. جبريل عليه الصلاة والسلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، ولم يكن يعرفه أحد بهذه الصورة، ولم يكن يبدو عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، وسأله عن الساعة، متى قيام الساعة، عن أمارات هذه الساعة. ثم لما انصرف عليه الصلاة والسلام توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال إلى أصحابه عن هذا الرجل فلم يعرفوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، إنه جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم أو دينكم. هذا الدين أمره، أسسه، أركانه، مقاماته، درجاته هي هذه الثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام لمصلحة هذا البدن وهذا الجسد بالنسبة للإنسان، يحفظ بأحكام وتشريعات هذا الإسلام. الإيمان لمصلحة العقل والروح، العقل والقلب. والإحسان لمصلحة الروح والنفس. إنسان مكوناته ثلاث: عقل وجسد وروح، ودين مقوماته ثلاث: إيمان وإسلام وإحسان. إيمان لمصلحة العقل والقلب، وإسلام لمصلحة البدن والجسد، وإحسان لمصلحة الروح والنفس. والإنسان منا أيها الأحبة في كل يوم من أيامه التي يعيشها يتقدم خطوة إلى مصيره المحتوم. في كل يوم نحن نسير إلى لقاء الله تبارك وتعالى حتى يأتي اليوم الموعود ويقف الإنسان بين يدي ربه وحيدا فريدا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولا سعادة للإنسان إلا أن يلتزم في هذا المسير، في مسيره في كل يوم وليلة، وهو يقترب إلى أجله المحتوم، إلى لقاء الله تبارك وتعالى، إلا بأن يتحقق بهذه الأركان الثلاث، أو بهذه الأسس والمقامات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا خيار للإنسان إذا أراد أن يكون وأن يوصف من السالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، وينتظر أن يكون على أحسن حال، أن يقدم على الله تبارك وتعالى وهو على خير حال، إلا أن يلتزم بهذه المقامات الثلاث. فإذا أخذته الأهواء والشهوات والآراء وانصرف عن هذه الأسس الثلاث، قدم على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى غضبان عليه، ويقدم على غضب من الله وسخط، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قلت، هذا الدين اختاره الله تبارك وتعالى ليلتزم به هذا الإنسان في حياته لله تبارك وتعالى، تديناً وتعبداً لله تبارك وتعالى بما جاء في هذا الدين.
وقد أنزله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذا فهم يتفقون في أصوله وأركانه وثوابته ومحكماته، ويختلفون في تشريعاته وبعض تفاصيله. كل الأنبياء جاء بالإيمان، جاء بالإيمان بأركانه الست. كل الأنبياء جاءوا بأركان الإسلام، أي الأركان التي تتعلق بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام، فالصلاة كانت عند الأنبياء، والصيام يعني كما كتب على الذين من قبلكم، والزكاة كانت مفروضة، أي حق مالي مفروض بقدر معين، والحج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما هذا البيت أكثر من 90 نبيا. فكلهم جاءوا بهذا الأمر، وكلهم جاءوا أيضا فيما يتعلق بالإحسان، أي فيما يتعلق بارتقاء هذه الروح وسمو هذه الروح والتزام هذه الروح بالأخلاق والقيم وفي علاقتها مع الله تبارك وتعالى ومع أخيها من بني الإنسان ومع الكون من حولها. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الدين على هذه الأركان الثلاث، تلقوا هذا الدين بأركانه الثلاث، وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة لهم في هذه الدنيا ولا نجاة لهم في الآخرة، لا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتزامهم بهذا الدين بأركانه الثلاث، بالإيمان والإسلام والإحسان. التزام في أخلاقهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في سلوكهم، في مواقفهم، في اهتماماتهم، فعاشوا على هذا الدين إيماناً وإسلاماً وإحساناً. وعلموا الأمة من بعدهم هذا الأمر، فأخذ العلماء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم الفقه في الدين بأركانه الثلاث، وفهموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، أي يفقهه في الإيمان والإسلام والإحسان، وليس كما هو محصور اليوم الفقه في الدين هو فقط في باب الإسلام، أي في باب الشعائر والمعاملات التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، أو الشعائر التي تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى. ثم من بعد القرون المفضلة وفي أواخرها بدأ اهتمام بعض العلماء رحمهم الله يهتمون ببعض هذه الأركان، فبعضهم اهتم بالإسلام وكتب فيه واجتهد فيه وعاش عمرا طويلا مديدا في الاجتهاد في هذا الباب الذي انتهى بعد ذلك بأن يسمى بالفقه. ركن الإسلام مع الأيام أصبح هو الذي يسمى بالفقه، إذا أطلق الفقه إنما يطلق على ركن الإسلام من أركان الدين. وبعضهم اتجه إلى الاهتمام بركن الإيمان اجتهادا وتأصيلا ودفاعا وردا على من يحاربون هذا الركن من البدع والضلالات والأهواء التي خرجت في زمانهم، وانتهى الأمر بأن سمي هذا الباب أو هذا الركن أو هذا المقام سمي بالعقيدة وسمي بعلم الكلام وسمي أيضا بالسنة. وهناك من فتح الله عليهم في الاجتهاد فاجتهدوا في باب الإحسان، عمقوا هذا الباب واجتهادا وجمعوا النصوص المتعلقة بهذا الباب واجتهدوا في ظل القواعد والأسس والمعايير التي سنها من كان من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين سنوا لنا، الذين يعني بيّنوا لنا أصول الاجتهاد والاستنباط على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى هذا العلم أو هذا الركن إلى أن كان يسمى بالزهد أحياناً ويسمى بالسلوك أحياناً، وسمي بعد ذلك بالتصوف، وأقصد هنا التصوف السني المرتكز على الأسس الصحيحة للاجتهاد في الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا أقصد التصوف الفلسفي الذي لا علاقة له بأسس الاجتهاد في دينه. وانتشرت هذه الكتب وهذه المعارف، واشتغل الناس بهذه المنتجات العلمية والفكرية والثقافية التي أنتجها علماء الأمة في هذه الأركان الثلاث، في الإسلام في مسمى الفقه، وفي الإيمان في مسمى العقيدة، وفي الإحسان في مسمى التصوف أو السلوك. وفي كل هذه الاجتهادات ما يؤخذ وما يرد، كلها تخضع لمعايير علمية في قبولها وفي ردها، ما يسمى بمعايير قبول الاجتهاد أو قبول النظر في مثل هذه المسائل. حديثنا في هذه المجالس عن السلوك إلى الله، أي
عن الاجتهاد في باب الإحسان الذي سمي بالسلوك وسمي بالزهد وسمي بالتصوف السني بعد ذلك. والنظر في هذا المنهج أو في هذا المسلك أو في هذا الباب من أبواب الاجتهاد يظهر لنا أن هناك عدة مدارس أو عدة اجتهادات أو عدة مناهج، كما أن في الفقه برزت المذاهب الأربعة: الفقهية، المالكية، أحناء والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من مذاهب الإسلام في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإسلام، وبرزت أيضا مدارس في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإيمان، فانتهت إلى مدرسة الحنابلة ومدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتريدية، كلها في إطار أهل السنة والجماعة. كذلك فيما يتعلق بالاجتهاد في مجال الإحسان كانت هناك مجموعة من المدارس أو مجموعة من المؤلفات صاغت ما جاء من اجتهادات لأهل الاختصاص في هذا المجال، وخلاصتها في تصوري عدة مناهج. المنهج الأول هو المنهج الذي يعني كتبه ورسخه الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين وفي بعض كتبه الأخرى، وهو الذي جمع فيه أقوال من سبق، أقوال الإمام القشيري رحمة الله عليه وإمام الحارث المحاسبي البغدادي البصري المعروف رحمة الله عليه، جمع كل هذه الأقوال في هذه الاجتهادات في كتابه في إحياء علوم الدين. والعلماء رحمهم الله لم يردوا هذا الكتاب جملة ولم يقبلوه جملة، إنما أخذوا هذا الكتاب فقبلوا ما يقبل وردوا ما يرد، فاجتهدوا في هذا الكتاب تهذيبا وتلخيصا وتقريبا وتخريجا لأحاديثه ونصوصه. مدرسة أخرى مدرسة الإمام الهروي رحمة الله عليه، لأبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحنابلة الكبار، وكان يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصفه بشيخ الإسلام. وخلاصة هذه المدرسة في كتابه منازل السائرين بين في يعني فيما يتعلق بتفسيره لقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء ابن القيم رحمة الله عليه وشرح هذا الكتاب النفيس في كتابه المعروف مدارج السالكين، شرح فيه هذه المدارج التي تناول فيها الإمام الهروي رحمة الله عليه هذه المنازل منزل منزل، وكأن الإنسان سائر وسالك إلى الله تبارك وتعالى، سائر إلى الله تبارك وتعالى، وفي كل يوم يعلو في منزل من المنازل. هناك مدرسة أخرى خرجت وأن يعني من اجتهادات إمام من أئمة المالكية الكبار المعروف بابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، والذي وضع خلاصة هذا الاجتهادات في كتابه الحكم المعروف اليوم بالحكم العطائية، وله مجموعة من الكتب الأخرى والمراسلات أو الرسائل الأخرى. المقصد أن الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه كتب هذه الحكم، وهي مجموعة من التوجيهات للسالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الشيوخ والعلماء الذين يربون على منهاج السير في هذا الباب. وقد شرحت هذه الحكم شروحا كثيرة، ومن أكثر من شرحها الإمام المالكي المعروف أحمد الزروق رحمة الله عليه، دفين مصراتة في ليبيا. ثم هناك منهج آخر صار عليه عدد من علماء الأندلس، وهو المنهج الذي أطره الإمام المالكي رحمة الله عليه، المالكي من أئمة مالقة، وهو أبو عبد الله المالكي رحمة الله عليه، محمد بن محمد المعروف الأنصاري. وهذا الكتاب وضع كل ما لديه في كتاب سماه بغية السالك في أشرف المسالك. هذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة في هذا المسار. قدر الله تبارك وتعالى بفضله ومنه احتكفت على هذا الكتاب لسنوات، واختصرته وهذبته، وأسأل الله تبارك وتعالى

لاختيار هذا الكتاب. السبب أيها الأحبة أننا أصبحنا نعيش في زمان صعب بكل ما تعنيه الكلمة، صعب في كثير من الأمور التي تحيط بنا، ووجه من أوجه الصعوبة والتحدي الخطير في هذا الزمان هو أن الزاد الذي نعيش به وزاد الحياة، أوقاتنا، رأس مالنا، أعمارنا، أصبحت تتلقفها أو تأخذها منا كثير من الوسائل التي تحيط بنا، وذلك حاصل من بعد أن دخلت التكنولوجيا الحديثة بوسائل الاتصال الحديثة وما يسمى بمنصات التواصل الاجتماعي، فهجمت علينا هجوما شديدا، فاقتطعت من أوقاتنا، يعني اقتطعت من أعمارنا وأنفاسنا. هذه الأوقات وهذه الأعمار وهذه الأنفاس ما هي إلا خزائن يراد لنا أن نملأها بالخير وبالحسنات وبالإقبال على الله تبارك وتعالى وبمزيد من عمل الخير وفعل الخير. أصبحت هذه الخزائن تتقلص يوما بعد يوم بسبب الأوقات التي تأخذها هذه الوسائل، وسائل الاتصال. كنا قديما إذا أردنا أن نتصل بالهاتف نحسب كل دقيقة، لأن ندفع أموالا كبيرة في هذه الاتصالات، فالذي يتصل لعشر دقائق يعلم أنه سيدفع ثمن لهذه العشر. اليوم الاتصالات مفتوحة مجانية، يمكن للإنسان أن يتصل بالساعات الطويلة ولا يدفع في ذلك أي شيء. وجئنا إلى وسائل أو منصات التواصل الاجتماعي، فتجد أن الفيسبوك يأخذ منك وقتا، وتجد أن التويتر يأخذ منك وقتا، واليوتيوب يأخذ منك وقتا، وغيرها من وسائل المنصات الاجتماعية. فأصبحت الأعمار والأزمان والأوقات، الخزائن التي ينبغي أن نملأها بالخير، أصبحت تتزاحم عليها هذه التي تقتطع الأزمنة من هنا ومن هناك. فهنا نحتاج نحن إلى من يضبط لنا هذا المسار، إلى من يعيننا على أن نكون في كل يوم وليلة بين أيدينا يعني برنامج، أو بين أيدينا دليل يدلنا في كل يوم وليلة على مسارنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى عندما نلقاه وقد تعمرت هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الأزمنة وهذه الخزائن بالخيرات والبركات والحسنات. ولذلك وقع الاختيار على هذا الكتاب، وفي ظني أنه من الكتب المهمة والمفيدة التي ترسم الطريق لهذا المنهاج، أو لهذا المطلب العظيم، أو لهذا المقصد النفيس الذي نقصده جميعا. الإمام رحمة الله عليه خلاصته في هذا الكتاب أنه أسس الكتاب على مدخلين أساسيين، أو على أساسين اثنين في غاية من الأهمية، مداخل مهمة، محاور مهمة، جعلها مداخل لهذا الكتاب، لهذا المنهاج، لهذا الدليل العملي التطبيقي في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى المقامات الثلاث، مقامات الدين الثلاث، ودخل في العمق، فقسم هذه المقامات إلى تسع منازل سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. المحور الأول الذي جعله الإمام كمدخل أساسي لكل من يريد أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وهو على خير وعلى إقبال على الله تبارك وتعالى بالخير والبركة، هو أن يفهم هذا الإنسان سر العلاقة بين الروح والبدن، بين الروح والجسد، وكيف أن هذه الروح التي جاءت من عالم طاهر نقي صافي، كيف أنها عندما اتصلت بهذا الجسد تأثرت لقربها من عالم الجسد بشهوات البدن وأهوائه ورغباته ونزواته، فتلطخت، وهذا التلطخ بالشهوات والمعاصي تسبب وكأنه حاجز بين هذه الروح، أو حجاب بين هذه الروح وبين خالقها سبحانه وتعالى. وبين لنا في، وسنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم، هذه العلاقة وكيف نفعل تجاه هذه المعادلة، ماذا نفعل حتى نسمو ونسعى لطهارة هذه النفوس لتعود الروح إلى ربها راضية مرضية على الصفة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها في حالة صفاء ونقاء.

انتقل إلى المحور الثاني وهو محور الذكر، وتحدث على مركزية الذكر في الصلة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. السالك إلى الله، السائر إلى الله، الأمر المركزي في سيره هو ذكر الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأضاف إضافات أحسب أنه لم يسبق إليها، خاصة فيما سماه بمقاصد الذكر، وربط بين الذكر وبين سيأتي من المنازل كما سنبين. فعندما تدخل في منزل التوبة مثلا، وهو أول المنازل في مقام الإسلام، فأنت تحتاج إلى ذكر خاص يذكرك بمعاني التوبة وبشرائط التوبة وبأداب التوبة. هذه المعاني مجتمعة يذكرك بها ذكر الاستغفار، فتصبح عندما تستغفر تتذكر تلك المعاني فتتعمق هذه المنزلة في نفسك، وسنأتي إلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأدابه وشروطه وعن مقاصده، وكيف يمكن للأذكار، وهنا المركزية، أن تكون علاجاً لأمراض القلوب والنفوس، وكيف يمكن للأذكار أن تكون علاجاً لرفع بعض الحجب التي تحجب بين قلوبنا وأرواحنا وبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد هذين المحورين إلى المقامات الثلاث، فقسم هذه المقامات إلى 9 منازل وربط بعضها ببعض. في الإسلام وهو ما يتعلق بأعمال الظاهر، أعمال الجوارح، تحدث عن منازل ثلاثة، بدأها بالتوبة وهو أول المنازل فيما يتعلق بالعمل الظاهر، هو أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل الاستقامة، كيف تستقيم على شرع الله. اختار في المنزل الأول التوبة ذكر الاستغفار، ثم اختار في المنزل الثاني ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتبين لماذا اختار هذا الذكر. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل التقوى، وهو المنزل الثالث من منازل الإسلام، ولذلك لا تصلح التقوى إلا بالاستقامة، ولا تكون الاستقامة إلا بالتوبة، مبنية هكذا. ثم دخل إلى مقام الإيمان، بدأه بمنزل الإخلاص، وانتقل إلى منزل الصدق، ثم انتقل إلى منزل الطمأنينة، وبين لنا أنه لا طمأنينة للعبد في مقام الإيمان إلا بالصدق، ولن يتحقق بالصدق إلا بالإخلاص، ولن يتحقق بالإخلاص إلا بالتقوى، آخر منازل الإسلام، ولن يتحقق بالتقوى إلا إذا كان على استقامة، ولن تتحقق له الاستقامة إلا إذا كان متحققا بالتوبة. ثم دخل إلى منزل الإحسان، إلى مقام الإحسان، فبدأ بمنزل المراقبة، ثم المشاهدة، ثم المعرفة، ورتب هذا ترتيبا عجيبا. ولذلك قال في خلاصة الأمر أنه لا يمكن للإنسان أن يوصف بأنه عارف بالله، هذه المعرفة التي تدعوه إلى ارتباط قلبه وروحه بالله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون الإنسان من أهل هذه المنزلة إلا إذا تحقق بمقام المشاهدة، وسنفين ماذا يقصد بالمشاهدة، ولا يمكن أن يتحقق بمقام المشاهدة إلا إذا تحقق بمقام المراقبة، ولا يمكنه أن يتحقق بمقام المراقبة إلا إذا التزم بمقام الطمأنينة، ولن يتحقق بالطمأنينة إلا إذا سبق ذلك مقام أو منزل الصدق، ولن يتحقق بمنزل الصدق إلا إذا سبقه منزل الإخلاص، ولن يتحقق بمنزل الإخلاص إلا إذا سبقه منزل التقوى، ولن يتحقق بمنزل التقوى إلا إذا سبقه منزل الاستقامة، ولن يتحقق بالاستقامة إلا إذا سبق ذلك بمنزل التوبة. فعندها يكون الإنسان قد تحقق بالسير إلى الله تبارك وتعالى، فهو سائر إلى الله تبارك وتعالى، ملتزم بهذه المقامات الثلاث على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي شدني في هذا الكتاب أنه في كل مسألة من مسائله
يؤكد على ضرورة أن يكون الاجتهاد في هذه المسائل والأخذ في هذه المسائل على وفق اجتهاد شرعي صحيح، أي على وفق أصول هذا الاجتهاد المبني على صحة النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت عليه هذه الأمة وفيما كان عليه هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمام هذه السلسلة، وقد نكتفي فقط في هذه الحلقات القادمة بالمنازل الثلاث الأولى في مقام الإسلام، لأننا لا نقصد فقط من هذه المنازل مجرد المعرفة النظرية التصورية المفاهيمية التأصيلية، إنما نقصد من وراء ذلك الالتزام العملي. وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى بعد كل جلسة من هذه المجالس كيف يمكننا أن نلتزم عمليا بما سمعنا، وكيف نكون من الذين يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياء عائشة هو مدار حديثنا لهذه الحلقة. عائشة الحيية التي نهلت من المكارم ومن الفضائل، اقتبست من أنوار حبيبها صلى الله عليه وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كانت عائشة صاحبة حياء، خلق عجيب، ولماذا نعجب وقد تربت في حضنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. كانت عائشة رأس في مكارم الأخلاق، عنوان الوقار، حلية الحياء والكمال. قالت رضي الله تعالى عنها: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي وقال: هذه زوجتك. وتزوجني وإني لجارية علي حوف، الحوف سيور تكون في وسطها، فلما تزوجني ألقى الله علي حياء وأنا صغيرة. يؤكد هذا موقف أيضا تقصه علينا الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة العرس. تقول: ومعي نسوة، فما وجدنا عنده قرى أي أكل إلا قدحا من لبن شرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله عائشة عروس. قالت: فاستحييت، فقلنا: لا تردي يد رسول الله، خذي منه. فأخذته على حياء فشربت. فما أجمل الحياء! الحياء كله خير، هو رأس مكارم الأخلاق، هو زينة الإيمان، بل هو شعار الإسلام، كما في الحديث: إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. فالحياء دليل على الخير. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد بلغ الحياء عند عائشة مبلغا لا يخطر على بال. كيف؟ قالت: كنت أدخل بيتي، حجرتها رضي الله تعالى عنها، الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، قالت: فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر بن الخطاب معهم، فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، يعني مستترة حياء من عمر. يا الله، رسالة جميلة من عائشة لنساء المؤمنين: لكن معاشر الإخوة والأخوات، هكذا كان حياؤها، تستحي حتى من الميت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من جميل حياء عائشة تواضعها العجيب، كانت لا ترى نفسها شيئا، وهي من هي رضي الله عنها. قالت في حادثة الإفك المشهورة: والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمره، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يعني ما كنت أتوقع أن تتنزل آيات من القرآن في براءتي. لله درك يا عائشة، هذا من حيائها، من قمة تواضعها. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس، عظمها وزكاها، فأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهي والله أهل لذلك. مرة من المرات استأذن ابن عباس على عائشة وهي على فراش الموت، لم تأذن له، قالت: أخشى أن يثني علي، وهي تعرف ابن عباس، تعلم أن من السنة أن يحدو بالمسلم عند الموت لحسن ظنه بالله، يعني يذكر ويعرف ببعض خيره وفضائله، وابن عباس لا شك سيفعل هذا مع عائشة. ذكرت عائشة وقيل لها: ابن عم رسول الله، ويعني وجيه من وجوه المسلمين، حتى أذنت له. فقال ابن عباس: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله، ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ثم أخذ يعدد فضائل عائشة، فالتفتت إليه عائشة وقالت: دعني عنك يا ابن عباس،
دعني عنك يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نباتا من نبات الأرض يا الله، ولم أكن شيئا مذكورا. رضي الله عنك. سبحان الله، حياء، تواضع، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، رغم علمها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، هي بشارة لها بأنها من أهل الجنة، ومع ذلك تقول ما تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يا الله، ما أروع هذه النفوس! قد أفلح من زكاها. الحياء جميل يا نساء المسلمين، الحياء جميل.

من عظيم حياء عائشة أنها كانت لا تواجه الرجال بشيء فيه حرج مع عظم مكانتها عند المسلمين جميعا، بل كانت تعلم النساء وتأمرهن أن يرشدوا الأزواج في أمر كانت تستحي التوجيه فيه للرجال. تروي لنا تلميذتها النجيبة معاذة العدوية قالت لنا عائشة: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر البول والغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل عنه أثر البول والغائط، وأنا أستحي أن أقوله لهم، رضي الله تعالى عنها. كانت تطوف بالكعبة بعيدا عن الرجال لا تخالطهم. يوم من الأيام قالت لها امرأة: انطلقي يا أم المؤمنين نستلم الحجر. فقالت: إليك عني، وأبت. وقالت أيضا لها يوم الأيام مولات لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ يعني كانت تقول: تكبيرك مرورا خير لك من أن تذهبين لتقبل الحجر أو تمس الركن وتزاحم الرجال. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. الحياء جميل، إي والله الحياء جميل، رغم أن الحياء صفة ملازمة للفتاة وللمرأة بالأخص، إلا أنه لا يعني ضعف المرأة ولا يعني عدم المطالبة بحقوقها أو عدم مبارزة الرجال بالأبداع والتفوق، أبدا. الحياء لا يمنع الخير، بل هو يأتي بكل خير. فالإسلام وضع الحياء للمرأة في مواضعه إذا طبقناه تطبيقا صحيحا، فلن يكون عائقا أبدا ولن يسبب حرجا لصاحبه. ها هي عائشة الحيية، انظروا كيف هي، كيف وجاهتها، كيف علمها، كيف قدرها، كيف مكانتها. ثم ها هي تقول: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء لا يمنع المرأة أن تتفقه في دينها. أيضا بيّنت عائشة أن الحياء لا يمنع من بيان الأمور التي يحتاجها الناس عند الحاجة للبيان، فما منعه الحياء وهي تروي: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. رضي الله تعالى عن عائشة وأرضاها. هكذا كان حياؤها رغم علمها، رغم علمها ومكانتها وفقهها وأثرها، بل ودورها في كثير من المجالات في مجتمعها، لكنها كانت حيية رضي الله عنها وأرضاها. لعلي كالعادة ألخص الحلقة بسؤال سريع: كيف استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تجمع بين الحياء وبين شهرتها وتفوقها والمطالبة بحقوقها، بل بما وصلت إليه من مكانة عظيمة؟

أولاً تأكدي أن الحياء والستر وخفض الصوت للمرأة كعبادات شرعية لا تعارض أبداً بذل الأسباب وطرق الأبواب للتفوق والإبداع والمطالبة بحقوقك أو رفع الظلم عنك. ثانياً، كانت عائشة تكثر الأسئلة وتراجع وتحاور وتناقش الآخرين حتى من الرجال، لكنها كانت فعلاً قد تحصنت بالعلم وبالأدب وبالحياء وبالإيمان، وقبل ذلك بقمة وروعة سترها رضي الله تعالى عنها. ثالثا، كانت عائشة تدرك بفقهها الفرق بين مسائل الدين التي لا حياء فيها ووسائل دنيوية واجتماعية. خير للمرأة الحياء فيها ألا ترى الرجال ولا يروها، كما كانت عائشة تردد رضي الله تعالى عنها. رابعا، الضابط في التعامل مع الناس مراقبة الله والخوف من الله، لا مراقبة الناس ولا الخوف من الناس، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادية. الإنسان أحيانا، خلينا مش نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا. لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا خلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، ما يقول دير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما قدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ بالرد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي يركب السيارة ويمشي المكان الفلاني يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي أخذ هذه حطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في لكن فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. يعني الإحسان قال له عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، في المسجد الجامع في جبل الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم هو جالس وطبعا متكي على العرصة وما أدرج ليه. فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبة ولا تحرك ولا درق ولا كأنه في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد، فطن للشيخ إن هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله أو ما وقفلش احتراما، ما أبدش أي نوع من أنواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شوية فما حبش إن هو يعنف ولا يدير، مشى وبرجع للقصر بتاعه وبعث إلى الشيخ هذا، عرف من سأل عليه وعرفه من اسمه وكذا، بعث له بسرة فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما أعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد ثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليلا، إلا قليل من شيخ الأزهر اللي فعلا كانوا حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه. الضعف عامل من عوامل عدم القيام، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الرتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيبوا فيها أنه الإنسان إكمالا لما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.
1: فلا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

العوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا، سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي انت؟ جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا توه تطلع. فقال باش عشان انتبهوا ايش رايكم؟ قال انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من كل فلان اللي تقوا فيه كذا خذوا من نفسه، وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع ابا يحيى، او ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش انتم بتستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، ما بيش تستعبدوني بالجاه السلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني اخذها اسوه واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك يقول ايش؟ قالوا له، قالوا له كانك انت اللي جيت تدير فيها تطلب مال، تؤول لمولك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وكانك انت تبي ملك ملكناك، كان تبي مراه جيب لك افضل مراه. المهم عرضوا عليه الدنيا باشكالها المختلفه، فهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا ما انا جيت بس ابلغكم رسالتي، انا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحاله عدم طلبه

حاجه تطلع لي الا الماء والتمر ولا حاجه خفيفه. هذا ليش؟ لانه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر، يعني تحرر من الدنيا. هذه اول نقطه مهمه جدا. انت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الامور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم ايش؟ تحررها من عبوديه اي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المساله الاخرى هو انك انت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، لكن تبي قوه، لان في مواجهه الروح هذه او النفس المطمئنه او النفس الراضيه او النفس الكذا، في مواجهتها في شهوات، في حاجات كويس. تبي طمعك انك انت لا، خلينا نجيبه، خلينا ناخذ نديروا مشروع، نجيب فلوس، خلينا ندير لك، تمام اوكي مش مشكله، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجاره مش بالربا، بالصدق مش بالغش. جيب فلوس، شو المانع؟ نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. سيدنا علي يقول ما اجمل الدين والدنيا اذا اجتمع، يعني انسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان اصحاب مال. سيدنا ابو بكر بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصره بماله، حتى ان لما هاجر اخذ كل ماله وترك اهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. هذه والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسها، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك اسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا، يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال له كريم الله لو كانك يعني بالله اسألنا الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أنه يفتح علينا حتى سنة، يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه قال له قد فعلت، فرزق الله بمش عارف بأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا؟ فقال شو انت رأي؟ قال خلاص، قلت لنا احنا توانا حوشنا نفتح فيه أربع أبواب، يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعقل بشيله، دق عنده كم باب، مش باب واحد، نحتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية بالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت شن صار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم تسعة تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ، وبعدين مبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد واجد، فقال لهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن يدخلوا معنا واحد عشر بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا بس. قول لمن هو؟ قال الله سبحانه.

0: كيف قالوا؟ قالوا نحن اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبعوا 10 هنعطوه 10% من الارباح، يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله ما دام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبه، زادوها خلوها 20، زاد زياده، وصلوها الى ان اصبحت الارباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس الا بعد ان مات. ليش؟ لانه كان يدير في الخير بدون اي ما فيش الشوشه الاعلاميه والتصوير وشوفوني شندرت وما شندرت، كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا الى ان نحن نكون مؤمنين بان فيه خير. المال الحلال فيه بركه، المال الحرام فيه محق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه، يسحقه، ينهيه، ويربي، ينمي، يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره، فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. متعرفش، متعرفش. قال له رجل كان دائما أبدا كل ما يقول صارت لك حاجة يقول خير خير، وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان يسمع فيه، قال أنا بشوف شنو كل ما يقول مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده وقول لي، يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي انه هو يدل السم في الاكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوه وركب عليه فرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوه. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح بيه فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومه، اروح البيت. فشو قال له والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وكسر وكذا. فقال خير خير وما خفي كان أعظم. اليهودي لما سمع بها طبعا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خفي كان، ما خفي شنو، عارف أنه كان ويلة على أسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعة، لا عمره كله ينهي بسبب أنه بيقتله. يبقى إذن معناها حتى لو أصابك شيء مما تظن من أنه من أمور يعني من الشيء اللي تؤذيك أو تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس. فتذكر قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اشتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اصطفى اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في هذا الامتحان؟ كويس. وبالتالي مهمة جدا أن نحن طبعا كيف يقولوا التوازن، التوازن بين الدنيا والآخرة والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة، هذا الأصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله، اللي آتاك الله في الدنيا وين؟ في الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة. ولا تنس، ولا خذ يعني متعتك انت اللي خذيته من الدنيا هذه تصدق به واعطيه لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الاعمال التي والدعوه والى اخره. ثم بعد ذلك انت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به، لما أعطاك ربي. والله يا أخوان كم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعدين نشوف إنسان يشحت في الطريق، أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي أن هذا ابتلاء لي مش له هو، الابتلاء هذا لي أنا مش له هو، الله يبتليني أنا شو بندير في مقابل مواجهة هذا الأمر. هل نساعد وأنا وعندي إمكانية المساعدة؟ هل نساعده؟ والله ما نساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم السائل فلا تنهروا، وأما السائل فلا تنهر، عندك عطيه، ما عندكش ما ترد بكلمة طيبة، ما تشتمش أو ما تسبش أو ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيك كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول لي كلمة أخرى، فكان عندك بتعطيه أعطيه مش مشكلة. وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجاري يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى، ما تعودش نفسك انك، لان لو قلتك حتقولها حتى على الانسان ما يشحتش، وانما حالته كما قال القران يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسمام لا يسالون الناس الحافة، ما يسالوش، لكن حتى يقول هذا إيه والله يغير شكلك يغير لك ايام، لكن راقد عليه وكان نظره ومدده، انت حتقعد دائما تبحث عن مبرر انك ما تعطيش، وهذه هي الاشكاليه. اذا المساله نخرجوا الى مساله اننا الموازنه بين ايش، بين قضيه الدنيا والاخره في الانفاق وفي العطاء، وبالتالي يعني انسان تسمو نفسه وتصبح على افضل تقدير. الانسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجه فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل، يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه، لو فرضا هو كمل الطعام اللي يأكله كمل لكن مازال الأنفاس، يقعد حي إن يأخذ الأنفاس هذين وبعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها اجتهادك فيما ضمن لك، شنو المضمون؟ هو المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك، شو نطلب منا نحن؟ طلب منا العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقصر فيها. قال اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، هذه دلالة أننا احنا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال، تخيل واحد عنده وليد، يقول له وليد اسمع، يقول له أنا نبيك تركز على قريتك، تركز على إيش؟ على قريتك، نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش في مرة واحدة، المركز على قريتك، وبعدين يلقوا العيل هذا ماشي سايب قريته عادي يدور يشتري يبيع ويشتري يبيع بفلوس. ليش يا ولدي؟ والله والله نبي مستحق مرات ما تعطينيش مرات ما يجينيش مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقه في ابوك لما قال لك انا مصروفك عندي كله؟ انا الان ماشي البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيه مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل اخر باش احصل فلوس. هذا يدلل على ان الانسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول انا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي انا جاي من اجلها، اللي من اجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي واجلي وطلب مني اشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديره والباقي ما ندوراش ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى كويس، وهو يعيش على كسب يده مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا اضيق ابواب الرزق هو العمل في الحكومه والله في الوظيفه. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو انا سايب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل ما حصلش مش عارف ايش، يعني صعبه العمليه. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا ان الانسان يكون عنده هذه الحريه. نختم ونقول انه يا اخواننا الانسان دائما وابدا لا بد يضع في اعتباره ان كل ما فعل الخير فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة. نتذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اجتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب ابتلاء بسبب الذنوب، انت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا ان يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها، وهذه تاتي منها قصه الانسان اخشوشن فان النعم لا تدوم. الانسان ما يعيش نفسه دائما وابدا كل حاجه يبيها، او كل ما اشتهيت اشتريت كل سيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجه عاد ياخذها. تصبر شويه، اعودها ان مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش ما سلش أزمة كويس. لا شك أنه لابد الإنسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف أعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

ما هي العنفقة؟ كلمة قديمة لكنها موجودة في وجوه نصف البشر. وكيف يغلطون في مصطلح الشخصية الاعتبارية؟ أحدثكم عن الآلاف الذين لم يموتوا في الزلزال، وعن قصة أبي العلاء المعري مع الدبس ومع العسل، وعن الفاقد والمفقود والعادم والمعدوم، وعن قديس عند الكاثوليك يحترمه البروتستانت ويبجله الشيوعيون. وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. الزاي حرف صفير ويخرج من بين اللسان وأعلى الحلق وراء الأسنان العلوية، وللحنجرة فيه عمل، فبهذا يختلف عن السين. الزاي المفخمة تحل محل الصاد في كلمات مثل مصدر، وهذا وارد في الفصيح، وفي بعض العاميات يجعلونها محل صاد أصبر، فهي محل الصاد، وتتضخم الزاي باتساع التجويف الفموي إذا جاورتها الطاء في كلمات نادرة مثل طزاجة وقطز هذا القائد. غير أن هذه الزاي المفخمة تستعمل كثيراً بديلاً للضاء في العامية كما في بوظة، ويبدل الناس الجيم زاياً والزاي جيماً في بعض نواحي بلاد الشام، قزاز بدل زجاج، وفي تونس زوز بدل زوج، وزاز أي جاز أي دخل. هذا عن صوت الزاي أو الزاء، وحرف الزاي نسميه الزاء ونسميه الزاي أيضا، ولم نسمع القدماء يقولون كما نقول في أيامنا هذه حرف الزين. السيارة بفتح السين القوم السائرون، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. وأخذت هذه الكلمة القرآنية أخذا جميلا للسيارة التي تركب. الشاربان الشعر فوق شفة الرجل، وأسمي كذلك لأنهما يشربان اللبن معه، والشعر الذي تحت الشفة السفلى يسمى العنفقة. الشأفة ثؤلول يعالج باستئصاله، وتستعمل في الغالب مجازا. لاحق المهدي الزنادقة واستأصل شأفتهم. الشجا شوكة تعترض الحلق أثناء أكل السمك مثلا. الشجي المشغول القلب بحب أو هم أو بشوكة علقت في حلقه، وقالوا ويل للشجي من الخلي. الشدق جانب الفم، والمرء يلوي شدقيه وهو يتكلم كي يخرج كل حرف من مخرجه كما أفعل الآن، فإذا زاد ذلك نعت الشخص بأنه متشدق. الصباغة حرفة الصباغ، والمصبغة دكانه، وكف الصباغ عن الصباغة واكتفى بغسل الثياب وكيها، وظل اسم دكانه المصبغة. وتقول لي فماذا لو مرت 100 سنة وزالت اللافتات عن محلات غسل الملابس، ألا تزول الكلمة من اللغة بمعناها هذا؟ الجواب بلى تزول. هكذا تتغير اللغة، قد تبقى كلمة مصبغة ولكنها قد تأخذ معنى جديدا. الصوفية أهل التصوف، كان أوائلهم يلبسون الصوف الخشن الرخيص إمعاناً في إيذاء أجسامهم وزهداً. المتصوف الكاثوليكي توماس مور كان يلبس سترة من صوف تحت ملابسه الأنيقة ليعذب نفسه بها، وقيل كان يسعى في هذه السترة البق فلا يزيله إمعاناً في تعذيب نفسه. ورسموه قسيساً، هو قسيس لكن رسموه قديساً، رسموه قديساً بعد إذ أعدمه هنري الثامن لاستمساكه بالكاثوليكية. الطريف أن الكنيسة الأنجليكانية عادت تمجده وتعتبره شهيداً منذ عام 1980، والغريب أيضاً أن الشيوعيين مجدوه
لموقفه من الفقراء. الشرق الأدنى، الاسم الذي أطلقه المستعمر الأوروبي على المنطقة من مصر إلى أفغانستان تمييزا لها عن الشرق الأقصى، وفضل الأمريكيون تعبير الشرق الأوسط، فبالنسبة للأمريكي أوروبا شرق، وبلادنا شرق أوسط، وبلاد الصين شرق أقصى. ويستعمل اليوم في الغرب مصطلح مينا وتعني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقول العالم العربي. الصوت الطبيعي مصطلح تلفزي يعني تلك الأصوات المصاحبة للصورة والتي تضفي عليها حيوية. يدرك المرء أهمية الصوت الطبيعي عندما يرى على محطة تلفزة رسمية صورا مكتومة الصوت فتبدو مسطحة تنقصها الحيوية. والتقاط الصوت الطبيعي التقاطا جيدا أمر يحتاج إلى جهد، ذلك أن كل ما ابتدع من مايكروفونات لا يوازي شطر ما تلتقطه الأذن البشرية ولا سيما عن بعد. فلا يقل المراسل في بث مباشر مثلا تسمعون الهتافات خلفي، فهو يسمعها بأذنه والكاميرا ترينا المظاهرة البعيدة بعدسة التقريب، ولكن المايكروفونات لا تستطيع تقريب الصوت البعيد بكفاءة الأذن البشرية. الصورة أقوى من النص، عبارة فيها قدر كبير من الصحة يحبها العاملون في التلفزة. الصورة تغني عن كثير من الكلام، ويعلم أهل التلفزة أن الصورة القوية المعبرة تقتضي من التلفزي أن يصمت ولا يشرحها، ويقوم بين الصورة والنص صراع في التقرير التلفزي أو في الوثائقي، ويعجز الإذاعي عن إدراك وجوب عدم شرح الصورة. لا بد لمن ينتقل من الإذاعة إلى التلفزة من أن يعود نفسه على الاقتضاب وعلى مجارات الصورة لا منافستها. بعض المحطات لا تتناول الخبر الذي ليس له صور. قال محرر تلفزي وغلا غلوا: دك زلزال عنيف مدينة وقتل الآلاف وليس عندي صور. إذن فالزلزال لم يقع والآلاف لم يموتوا. الملقان أنبوب يضع المذيع طرفه في أذنه ويلف سلكه خلف ظهره، ومنه يسمع توجيهات المنتج. شاشة التلقين شاشة عند عدسة الكاميرا مكتوب عليها ما يقوله المذيع. النازحون من شردوا من فلسطين بعد حرب 67، واللاجئون من شردوا عام 48، والكلمة التي يرى الفلسطينيون أنها الصحيحة للفريقين المهجرون. في الأوان الأخير أطلق اسم النازحين على من فارقوا بيوتهم ولكن ظلوا في سوريا، واللاجئين على من اضطروا إلى الخروج من بلدهم. النباتي من لا يأكل اللحوم، والنباتي المحض من لا يأكل اللحوم ولا الألبان ولا حتى العسل. وكذا كان أبو العلاء المعري، بدل العسل كان أبو العلاء يأكل الدبس، العسل النباتي الأسود. وفي يوم أكل دبسا وهو في مختلاه، ثم خرج إلى تلاميذه فقال له أحدهم: أكلت دبسا يا شيخنا؟ فمسح أبو العلاء صدره إذ عرف أنه أسال قطرة دبس على ثوبه، ومن يومها حرم على نفسه الدبس. النبط قوم من غير العرب، وقيل لهم النبط، اشتغلوا بالزراعة في العراق في العصر العباسي، وواحدهم النبطي.
الأنباط قوم من عرب شمال الجزيرة، كانت لهم دولة زاهرة منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي، وخلفوا مدينة منحوتة في الصخر هي البتراء في الأردن. النجم هو الجرم السماوي والسينمائي، والنجم أيضا النبات الضعيف، والنجم والشجر يسجدان، النجيل العشب، والإنجيل أحد الكتب المقدسة عند المسيحيين وتطلق أيضا على العهد الجديد من الكتاب المقدس. النظير ذو المنصب المماثل، التقى وزير الخارجية التونسي بنظيره الجزائري، والنظير شكل من أشكال العنصر يختلف في وزنه الذري دون عدده الذري. من النظائر المشهورة الكربون 14، وبه يحددون عمر قارب فرعوني مثلا. النور هو الضوء، والنور النوار أي الزهر الذي يصبح بعد ثمرا، واسم المرأة نوار. النوع في التصنيف الحيوي أي البيولوجي هو صنف المخلوقات التي تتزاوج وتتكاثر، وهو أضيق حلقة في التصنيف. والجنس تصنيف أعم لمخلوقات بينها مشابه كثيرة ولكنها لا تتزاوج، لذا فالتعبير الأدق علميا لوصفنا هو النوع البشري. فإذا قلنا الجنس البشري وهو التعبير الأشيع، ضممنا إلينا ما يسمى بالنياندرتال. ما زال عندنا العادم والفاقد، والطاعم والكاسي، والحمائم والصقور. اللغة العالية، السكة الحديد بأل التعريف للكلمتين كقولك الخاتم الذهب أي الذي كله ذهب، وهذا من باب وصف الشيء بمادته، ومثلهما الكلمة الخطأ. السترة الخنق اللباس الصوفي الذي يغطي العنق أيضا، والتسمية من قبيل وصف الشيء بالمصدر، ومثلها الكاتب العدل. العادم الأنبوب الذي يخرج منه دخان السيارة، والعادم أيضا دخان السيارة نفسه. الفاقد معناها المفقود، في عبارة فاقد المياه في شبكة المدينة 10%، وهذا أسلوب إقامة اسم الفاعل مقام اسم المفعول، وعليه خلق من ماء دافق أي مدفوق، فهو في عيشة راضية أي مرضية. ومثل ذلك دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي أنت المطعم المكسو. جاء في المأثورات قلة العيال أحد اليسارين، واليسار هو الغنى. هذا أسلوب طريف من أساليب العربية. قال رجل يحب بطنه الحمية إحدى الميتتين، وقال الشاعر وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى، على أن إحدى الراحتين عذاب. وقيل الإياب أحد الغنيمتين. نقول سينال علاوة اعتيادية، شأنه في ذلك شأن زملائه. وفي هذا الأسلوب الشأن الأولى مبتدأ والثانية خبر، فهما أبدا مرفوعتان. الإعجام وضع النقط على الحروف، وكان لقدمائنا عبارات يصفون بها الحروف درءا للتصحيف، يقولون الياء المثنات التحتية، والباء الموحدة، والثاء المثلثة، والذال المعجمة، والدال المهملة. يصفون الحرف حتى إذا ما غلط الناسخ في وضع النقط عرف القارئ من الوصف حقيقة الكلمة. ولم يصفوا الجيم لا بأنها معجمة ولا مهملة، لأن شكل كلمة الجيم يشي بحقيقتها. علوم اللغة العربية، النحو
والصرف والبلاغة والعروض والقافية هذان علمان، واللغة أي رصد معاني المفردات ومخارج الحروف، وفقه اللغة المنطق العام للغة وأصول الكلمات والاشتقاق بأنواعه والرسم أو الإملاء. قد يتقن المرء من علوم العربية الكثير ثم لا يكتب كتابة حسنة مبينة لغياب الحس الاجتماعي ولضآلة القدرة على التواصل. ركز يركز غرسة وركز رمحه في الأرض، والمركز بفتح الكاف، شاهد العيان بكسر العين، من شاهد بعينه. نقول شبع أي كفى بطنه حاجته. في الفصحى المصدر الشبع بكسر الشين، وقالوا نال شبع بطنه أو شبع بطنه أي ملء بطنه. الشخصية الاعتبارية مؤسسة تعامل كشخص فتدعى إلى مؤتمر وتفرض عليها الرسوم وتحاكم في المحاكم أمام القضاء. الشخصية الاعتبارية ليست كما يتوهم البعض شخصا مهما. نقول منحت جوائز هذا العام لرجل هندي وامرأة بنغالية، ولشخصية اعتبارية هي جمعية نصف رغيف في كولكاتا، هذه الجمعية من اختراعي. شمط الشعر أي اختلط سواده ببياضه، فالرجل أشمط والمرأة شمطاء، ويكون هذا عند بعضهم في نحو 40 أو دون 40 من العمر وعليه. فالعجوز الشمطاء عبارة تفتقر إلى الدقة في زمننا، قديما كانوا أقصر أعمارا، فمن بلغت 40 كانت عجوزا. صرع أي أصيب بنوبة صرع، نقول فلان كان يصرع في الحين بعد الحين. والصرع بسكون الراء يسمى الخباط. صوب الجملة أي عدها صوابا. وأما إذا أردنا أنه أزال خطأها فنحن نقول صححها، نقول صوبني فلان إذا قال لي أنت مصيب، فأما إذا نبهني على خطئي فنقول صححني. التلفاز كلمة معربة تعريبا حسنا، تشق طريقها بصعوبة عند أقوام يهربون من لسانهم، فقد تمسكوا بالتلفزيون الفرنسية ثم فر قوم منها إلى التلفزيون الإنجليزية رغم قسوتها وتوالي كسراتها، ثم صاروا يقولون تي في. نشتق من تلفاز بسهولة، نقول يتلفز، فكيف نشتق من تي في؟ أنا أقول يتفتف. التمكين منح التسهيلات لفئة من الناس كي تلحق بالآخرين، ومن ذلك تمكين ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتمكين البدو، ترجمة حسنة لإمباورمنت. التنميط ترجمة موفقة لمفهوم يعني تصنيف الناس أنماطا وإطلاق أحكام عامة جارفة عليهم. فمن التنميط القول إن الأشخاص القصار حقودون والطوال بله، وإن الشعب الفلاني يتميز بالمثابرة أو بالذكاء أو بالبلادة. المسألة نسبية. الحاسوب الكمبيوتر، هذا تعريب جيد. الحمائم والصقور في السياسة، المتساهلون والمتشددون. حتى ضمن الحزب الواحد ثمة حمائم وصقور. الحوكمة مصطلح مترجم حديثا ويحاول تثبيت نفسه في اللغة العربية، ويعني طريقة إدارة البلاد بأهل الحل والعقد مع وجود الضوابط. نقول أيضا الحكم الرشيد. الدولة الفاشلة، أبرز مميزاتها عدم السيطرة على كل الأرض لوجود منافس لها في استخدام العنف، وتآكل قدرتها على استصدار قرارات مقبولة من المواطنين، والعجز عن تقديم الخدمات العامة، والعجز عن التفاعل مع الدول الأخرى بندية.
الرجل القوي تعبير مترجم يعني الشخص المتحكم فعلا في القرار وإن لم يكن في الواجهة رسميا. الرقمية التعبير عن الصوت والصورة وشتى المعلومات بأرقام يعيدها الحاسوب عند الطلب إلى حالتها الأصلية. وفي النظام الثنائي الذي تسير عليه حواسيب زمننا يستخدم رقمان فقط هما الصفر والواحد، وبهما يتم التعبير عن كل شيء. وعندما تعمل الحواسيب كميا أو كوانتوميا فقد تتغير الأشياء. الشذوذ الجنسي الخروج عن المألوف بطريقة صارخة، فلكل إنسان بعض خصوصية فيما يحب ويكره وما يثيره وما لا يثيره، على أن الخروج الصارخ عن المألوف هو وحده ما نسميه شذوذا، ويقال مثليون لمن يميلون إلى الجنس المثيل. نقول صناعة الإعلام وصناعة السينما، وتتفق العربية في هذا التعبير مع اللغات الأوروبية. كان الأقدمون عندنا يسألون المرء ما صناعتك، فيقول الفقه أو الشعر أو الصيد أو أي شيء. ومن أمهات الكتب العربية كتاب الصناعتين للعسكري أبي هلال، أي صناعتي الشعر والنثر. نعود من حيث أتينا. المنصحة إبرة الخياط، واسمها أيضا الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط، والثوب المخيط لا يصلح للطواف. والخياط هو الحائك، فإن كان الأمر يتعلق بمؤامرة فهو يحوكها حوكا، وإن كانت جبة فهو يحوكها حياكة، وهو في الحالتين حائك أي خياط. وهذه قطعة قماش، والقماش في الأصل قماش، قماش هو كناسة كانوا يلمونه من أطراف البيت ويجعلونه في مجرود أو سفاية. ولكن كلمة القماش أي القمامة التي تلمها من أطراف البيت استخدمت لتعني المنسوج الذي نصنع منه ملابسنا، فكسروا قافها لتبتعد عن المعنى القديم فصارت القماش. وصرت أنا مرة أقول قماش ومرة أقول قماش، تحيرت في هذه الكلمة. السلام عليكم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا معكم في هذه الحلقات المتواصلة من برنامجكم في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: قبل البدء نذكر الأخوة المشاهدين بأننا نستقبل رسائلهم واتصالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. من البديهي والطبيعي أن نسأل أول سؤال: ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة أو الآيات السابقة؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. طبعا ورد سابقا حينما قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في الآية السابقة نفى جل جلاله أن تكون الملائكة تشفع لأحد إلا بإذنه في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: صحيح.
1: طبعا لماذا قال جل جلاله هذا الكلام؟ لأنهم كانوا يقولون ويرددون: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى.
0: شفعاء يعني،
1: وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نعبد هذه الأصنام شفعاؤنا عند الله. فجاءت هذه الآية الآن تكمل المعنى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهم المشركون، لا يؤمنون بأن ثمة يوما فيه الحساب والعقاب، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يطلقون عليها، يقولون الملائكة بنات الله. ما العلاقة؟ حين يقال للمشركين: لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقولون: نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، ولكن لأنها صور للملائكة، والملائكة بنات الله، لذلك سميناها بالإناث. هم يعلمون أن هبل واللات والعزة صخور حجر لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولكن كانوا يقولون إنها صور الملائكة نتقرب بها. فقال الله معلقا عليهم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي ينادون الملائكة بنات الله. وهذا كلام في غاية الكفر والشرك والعياذ بالله.
0: طيب، هو لماذا اختار من أوصافهم عدم الإيمان بالآخرة؟ ما قال إن الذين لا يؤمنون بالله،
1: نعم،
0: ما قال إن الذين لا يؤمنون بالكتاب، وإنما قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
1: بارك الله فيك. أولا هم مشركون، هم مشركون يدعون أنهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن يشركون به الأصنام. هنا كان المقتضى من الناحية اللغوية أن يقول: إنهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ولكن تسجيلا عليهم سجل صفة جديدة. الصفة الجديدة أنهم لا يؤمنون بالآخرة. كأنه يقول:
0: ومن صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة،
1: من صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة، ولا يقول هذه الفرية وهذه الكذبة إلا الذي لا يؤمن بالآخرة.
0: واضح.
1: لا يقول إن الملائكة بنات الله إلا إنسان موصوف بأنه لا يؤمن بالآخرة، لا يعمل لها حسابا، لا يلقي لها بالا، هو هذا المقصود.
0: لكنه يقصدهم،
1: يقصدهم طبعا، هم المشركون.
0: طيب، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. اللام في ليسمون،
1: نعم،
0: هل هي المزحلقة؟
1: بارك الله فيك، نعم هي المزحلقة المؤكدة.
0: والمزحلقة تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم كذلك؟
1: نعم هي لام التوكيد، الأفضل أن نبقيها أعم، لكن هي لأنه لا ما معنى اللام المزحلقة؟
0: زحلقت
1: من مكانها. إن الذين لا يؤمنون، لا نستطيع أن نقول لا إن، نجمع بين إن المؤكدة واللام المؤكدة، وتزحلق عن مكانها.
0: هو اللام هي كانت لام ابتداء قبل دخول إن، صحيح؟
1: نعم.
0: لمحمد مجتهد.
1: جميل.
0: فلما دخلت إن قل إن محمد لمجتهد.
1: إن محمدا
0: لمجتهد.
1: جميل.
0: صحيح هكذا؟
1: صحيح. لمجتهد، تزحلق من مكانها. وأيضا لو قلنا لا إن الذين لا يؤمنون تدخل على إن، لا تدخل، فلذلك تزحلق. ولكن أن نقول هي مؤكدة، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
0: إذا نحن أمام تأكيد الجملة الإسمية وتأكيد إن وتأكيد لام المزحلقة.
1: نعم
0: صحيح. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما القصد بتسمية الأنثى؟
1: تسمية الأنثى أي يطلقون على الأصنام
0: أسماء الأنثى،
1: أسماء الإناث، أسماء الأنثى، وبالتالي اللات والعزى ومنات
0: كلها مؤنثة،
1: كلها مؤنثة. وكلمة تسمية هنا تأتي منصوبة بنزع الخافض، لا يسمون الملائكة مثل تسمية الأنثى، مثل تسمية الأنثى، فهي المفروض تكون مجرورة ولكن نصبت بنزع الخافض وهو مثل أو كاف كتسمية الأنثى. بارك الله فيك.
0: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول وما لهم به من علم.
1: أضيف شيئا فقط.
0: تفضل.
1: وأنت تقرأ أنا تذكرته، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة. لا يؤمنون
0: استمرارية.
1: لو قال إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة لجمع الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، لأن كثيرا من المشركين آمن. هنا أبقاها مفتوحة، إن الذين لا يؤمنون، ويختم لهم بالكفر. أما من آمن منهم كان مشركا مثل أبي سفيان وآمن، خلاص. فحتى لا يدخل هؤلاء أتى بالمضارع هنا. بارك الله.
0: يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما لهم، ما لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة؟
1: نعم.
0: به بماذا؟
1: نعم.
0: إن يتبعون إلا الظن،
1: ما لهم بموضوع تسمية الملائكة بالأنثى، ما لهم به من علم؟ هذا أمر اعتقادي. الملائكة إناث؟ ليسوا إناثا، ليس لهم علم يقيني في هذا الأمر. لذلك الواو هنا واو حالية،
0: والحال
1: أنهم ما لهم بهذا الأمر من علم. أمر تسمية الأصنام بالإناث مدعين أن الملائكة إناث، هذا كلام يخالف الواقع، يخالف الاعتقاد الحق، ليس لهم به من علم. وخصوصا في المعتقدات لابد من علم يقيني. في الاعتقاد لا يوجد الظن. متى نعمل بالظن أستاذ محمد؟
0: لما تكون شككت بالأمر.
1: جميل. لكن في العمليات يجوز أن نعمل بالظن أحيانا، أنت تظن أمرا في حل مسألة معينة.
0: صحيح صحيح. في راجح ومرجوح وفي كذا
1: نعم، وقد يكون ظنك صوابا ولك قرائن تدل عليه. لكن في الاعتقاد قول أنا أظن أن الله واحد. معقول؟
0: لا مجال للظن هنا.
1: لا مجال للظن في الاعتقاد، هم أدخلوا الظن في الاعتقاد. فقال تعالى ما لهم به من علم، أي ما لهم علم إطلاقا. إن يتبعون إلا الظن، أي
0: ما يتبعون إلا الظن.
1: نواصل. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن لا يغني في الاعتقاد. وإن الظن لا الحق هو الاعتقاد الصواب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أبدا. بينما يستعمل الظن في الأمور العملية، في تحقيق مسائل معينة يجوز في العمليات، حتى في الفقه. قل إنسان دخل في صلاة ونسي وظن أنه لم يقرأ، هنا الجواب يوجد عند الفقهاء. في الأمور الاعتقادية لا مجال للظن إطلاقا.
0: هذه الآية تضمنت على بعض الألفاظ المعجمية التي تكون في حق الواحد. العلم
1: نعم
0: والظن
1: نعم
0: والحق. وأعتقد أن هذا مما يستعمل الآن في مجال القضاء والأحكام والمسائل هذه، العلم بالشيء والظن والفرق بين الظن والحق.
1: بارك الله فيك. والهوى.
0: والهوى نعم.
1: والهوى في آية سبقت. هذه كلها أشياء وكلمات من الحقل المعجمي للعلم والظن. وبالتالي إحنا في تقديمنا لسورة النجم قلنا الله سبحانه وتعالى وضع خطا واضحا للوحي بالحق، ووضع خطا ووصف ما هم عليه من ظن وهوى وكذا. فمن لم يكن على الحق فهو على الظن والهوى. بارك الله فيك. وهذه الكلمات كما قلت تخدم هذا المعنى. بارك الله فيك.
0: قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا أسلوب قصر وحصر
1: ويفيد التوكيد.
0: والتوكيد إن يتبعون إلا الظن، ثم قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
1: نعم.
0: هو الظن لا يغني من الحق أو لا يغني عن الحق؟
1: لا يغني بدل الحق. من هنا بمعنى بدل. من هنا بمعنى بدل. لا يغني من الحق بدل الحق شيئا أبدا. الظن لا ينفع في قضية الاعتقاد كما هو. والحق هو الاعتقاد الصواب. وأستاذ محمد أنت الآن قعدت لما قرأت إن يتبعون إلا الظن وإنه لا يغني ما ذكر.
0: صحيح. لماذا تكرار الظن؟
1: لماذا تكرار كلمة الظن لتصبح مثلا الآن حذفها من الآية وقل إن الظن لا يغني من الحق شيئا،
0: وهي بالفعل ذهبت مثلا.
1: ذهبت مثلا. فحتى تكون الجملة مستقلة الله أعاد اسم الظن ليجعلها مستقلة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لو قال وإنه لا يغني أنت تبحث عليه ما هو الذي إنه لا يغني. هو أعطاك مثلا تضربه في الحياة أينما كنت وتكلم أحدهم بالظن في قضية يقينية تقول له إن الظن لا يغني من الحق شيئا وذهبت مثلا. وهذا من أمثال القرآن العظيمة.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول فأعرض. قبل طبعا شيئا نكرة.
1: نعم. تفيد العموم.
0: تفيد العموم.
1: بارك الله فيك.
0: والإطلاق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
1: لما تحدث عنهم ووصفهم بأنهم مشركون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وصفهم بأنهم يتبعون الظن في الاعتقاد، وهم يدافعون بشراسة عن الأصنام. قال هؤلاء لا يستحقون أن تكثر من دعوتهم وأن تهلك نفسك من أجلهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا قال فأعرض عن من تولى. أعرض بمعنى أريه عرض وجهك.
0: هكذا.
1: نعم. أريه عرض وجهك. أعرض عنه. أزل عرض الإسلام عليه. لأن الهمزة في اللغة العربية تفيد الإزالة وتفيد التعدية.
0: صحيح.
1: لما تفيد التعدية مثلا نقول كرم فلان، أكرم فلانا، هنا عداه.
0: عداه.
1: الإزالة عندما يقول الله تعالى مثلا، وضربت لك هذا المثل، عندما يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أزيل خفاءها أخفيها.

0: عمن تولى.
1: هنا عبر عنهم بصيغة أخرى، عوض أن يقول فأعرض عن الذين يتبعون الظن، قال لا، أعرض عمن تولى عن ذكرنا. يريد أن يقول إن اتباعهم للظن سببه أنهم تولوا عن ذكرنا. ذكر السبب بعدما ذكر المسبب. قال إن يتبعون إلا الظن في الاعتقاد. وتعرف لماذا يتبعون الظن في الاعتقاد؟ لأنهم أعرضوا عن الذكر وأعرضوا عن الوحي وأعرضوا عن الهدى، وهذه نتيجة حتمية.
0: واضح. قال فأعرض يا محمد، صحيح؟
1: نعم.
0: عن الذي تولى عن ذكرنا.
1: نعم.
0: من هنا الموصولة؟
1: صحيح.
0: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ذكرنا هل المقصود به القرآن؟
1: المقصود به عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، عن ذكرنا، عن الإيمان بنا، عن القرآن الكريم
0: وهو والقرآن ذي الذكر.
1: نعم نعم، عن ذكرنا وهو القرآن، عن الوحي. أعرض عن كل من تولى عن الإسلام بهذه الطريقة. هؤلاء أشركوا، يعني يشركون بالله، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، لديهم عصبية لأصنامهم. أعرض عن هؤلاء الذين تولوا عن الذكر المنزل. وإحنا درسنا في الحلقة الماضية ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
0: صحيح.
1: جاءهم الهدى فأعرضوا عنه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، نفس الكلام. انظر الآن أستاذ محمد إلى فأعرض، هنا لم يقل له فاذهب أو لا تهلك نفسك، لقال أعرض عمن تولى، لأن الإعراض والتولي متقاربان،
0: طباق فيها طباق.
1: نعم، ومتقاربان جدا، لا فيها ترادف، أعرض وتولى.
0: هم صحيح، تولوا. نعم نعم،
1: بارك الله فيك. هم تولوا فأنت أعرض، لم يقل له تولى.
0: وإن كان تولى تأتي بمعنى كذلك، تولى الشيء، أي
1: تأتي بمعنى آخر، تولى الشيء بمعنى اهتم به، اهتم وكذا وكذا. فانظر إلى، لم يقل له لا تذهب نفسك حسرات على من تولى، لا تتعب نفسك، اسكت مثلا، أو دع،
0: أو انصرف،
1: أو دع خطابا، قال أعرض عنهم. لماذا تعرض عنهم؟ لأنهم تولوا، فالجزاء من جنس
0: العمل.
1: بارك الله.
0: جميل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا ما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا.
1: نعم.
0: قال لم يرد
1: إلا
0: الحياة أقوى. الدنيا أقوى طبعا.
1: بارك الله فيك. لو قال أعرض عن من تولى، هذا عدول في الصيغة. جميل جدا. لو قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، الناحية اللغوية صحيحة، لكن في قوة التوكيد ما جاء عليه النظم الجليل أقوى. ولم يرد إلا، هذا قصر وحصر، هو قصروا حياتهم وعقليتهم ونجاحهم فقط في الدنيا، لا لم يحسبوا حسابا للآخرة أبدا.
0: كما أنه ربما يفهم منها أمر آخر كذلك دكتور، حينما يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قد يفهم فاهم أن إرادة الحياة الدنيا فيها مذمة، وهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: لأن إرادة الحياة الدنيا
1: مطلوبة أيضا،
0: مطلوبة كذلك.
1: نعم.
0: لكن أنك لا تريد من الحياة إلا الدنيا، هذه الإشكال،
1: وتنسى الآخرة، هذه مصيبة. أما أن تريد الدنيا لتكون جسرا للآخرة ومطيتك للآخرة، وتنفق في الدنيا وتصلي في الدنيا وتقيم أمر الله في الدنيا، هذا جميل. أما لا يريد إلا الحياة الدنيا وينسى الآخرة ويحذفها من حساباته ولا يؤمن بها، هذا إنسان دخل في الكفر. إذن الله حصر علمهم، حصر إرادتهم، حصر كل الحسابات فقط في الدنيا، وهذا ذم لهم، وبصيغة القصر والحصر التي تفيد التوكيد.
0: هل يعرض إلى أمر هنا حينما يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هل يعرض إلى شخص معين، إلى حادثة معينة، أم الكلام على عمومه؟
1: لا، الكلام على عمومه، لأن مسألة بعد قليل في آيات أخرى سيتحدث عن واحد أو اثنين من كبار المشركين. أما هنا فالكلام عن المشركين. طيب. الذين يشركون بالله الأصنام، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، هذا الصنف من صناديد الكفر، أعرض عنهم يا محمد.
0: يقول ذلك مبلغهم من العلم.
1: نعم.
0: ذلك اسم إشارة. نعم. لماذا؟
1: نعم.
0: يشير إلى ماذا؟
1: نعم، يشير إلى ما سبق،
0: إلى هذا الكلام،
1: إلى الكلام السابق. ذلك الدنيا مبلغهم من العلم،
0: هكذا.

0: الدنيا مبلغهم من العلم، حبهم للدنيا مبلغهم من العلم.
1: ولا يقصد بها أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى؟
0: يجوز أن تعود وتنصرف تسميتهم الملائكة، تسميتهم بأسماء الأنثى، ذلك مبلغهم. كل ما سبق يجوز أن تعود عليه، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد.
1: صحيح.
0: يعود على ما سبق.
1: طيب، قال ذلك مبلغهم من العلم. مبلغهم، هذه الصيغة الاشتقاقية ماذا، ما هي؟
0: مبلغ على وزن مفعل، على وزن منفعل، من الفعل بلغ. ذلك قصارى ما يبلغونه من العلم، مصدر ميمي مبلغ وعلى وزن مفعل، ذلك قصارى ما يصلون إليه من علم، أو ما وصلوا إليه من علم في حقيقة الوجود. الإنسان أستاذ محمد، كل الحضارات وكل بني البشر من عرب وعجم وفرس وروم ومن كل الأجناس، لابد أن يفكروا في الوجود، من خالق هذا الوجود، من خالق الكون، ما حقيقة الإنسان، ما رحلة الإنسان، إلى أين ينتهي، لماذا الموت. هذه أسئلة فلسفية لابد من طرحها. لا يوجد إنسان في أي حضارة لا يطرح هذه الأسئلة، يقول أنا أعيش، أكل، أشرب، أن أموت، لماذا أموت، إلى أين أذهب. تسمى الأسئلة الفلسفية الخالدة. الله تعالى هنا قال ذلك مبلغهم من العلم، هذا قصارى إدراكهم، لا يعرفون إلا الدنيا. ذكرني في آية فسرناها في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لم يقل الظاهر، لو يعلمون الظاهر ما يعلمون كل شيء في الظاهر، يعلمون شيئا بسيطا ظاهرا، قصيرا صغيرا جدا قليلا. هنا قال ذلك مبلغهم من العلم. أنت تعرف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا كتبته وأنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك
1: ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، إلى أن يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
1: علمنا.
0: من هنا أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا مبلغ قصارى ما نعرف الدنيا. يا أخي، هناك دنيا وهناك آخرة، هناك جسد وهناك روح، هناك يعني نحن عبيد والله هو الخالق وسيحاسب. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بينما المشركون الدنيا هي مبلغ علمهم.
1: فمعنى ذلك حينما قال ذلك مبلغهم من العلم، إرادتهم الحياة الدنيا هي مبلغهم من العلم.
0: وأنا قلت لك الأولى أن تعود هنا، ولكن لا مانع أن تنصرف أيضا مبلغهم من العلم في الاعتقاد أنهم سموا الملائكة بنات الله، لكن الأولى أن تعود لأقرب مذكور.
1: طيب، هو قال إن يتبعون إلا الظن. فهم لا يتبعون إلا الظن، ثم يقول ذلك مبلغهم من العلم.
0: نستطيع أن نقول، اسمح لي نكمل لكم، ذلك الظن أيضا مبلغهم من العلم. والله تنطبق، القرآن حمال ذو وجوه، ولذلك يعني إلا لم نكن لدينا، إذا لم تكن لدينا وسائل فهمه من لغة سليمة وسنة صحيحة، الإنسان يضيع. هنا اللغة تقول لك ذلك علمهم بالدنيا مبلغهم من العلم، ذلك الظن الذي يعتقدونه مبلغهم من العلم. يا أخي، الظنون لا يؤخذ بها بالاعتقاد.
1: واستعمال اسم الإشارة ذلك هنا يدل كذلك على الاتساع في المعنى.
0: بارك الله،
1: لأنه انظر كم تأويل أولنا في هذه اللحظات، فقط لأنه لم يأتي باسم الظاهر وإنما جاء باسم الإشارة
0: ويطوي المشارة إليه، طوى المشارة إليه لنقدره نحن في التلاوة. بارك الله فيك.
1: يقول ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: أولا، جملة هذه مفصولة أم موصولة؟
1: مفصولة.
0: مفصولة، لا يوجد لا حرف عطف لا واو ولا فاء ولا كذا. إذن بعدما قال له ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية تعليلية لما سبق. حين قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أعرض عن من تولى، قلوا أنا أعلم بهم، أعرض لأنني أعلم بقلوبهم، فهذه تعلل الإعراض. أعرض ولا تخشى من ذي العرش أن يلومك ولا أن يعنفك، ولا تخشى أنك فرطت، لأنني أنا الله أعلم بمن ضل وأعلم بمن اهتدى. فجملة تعليلية لما سبق.
1: واضح.
0: نعم.
1: ذا إن ربك هو أعلم، طبعا استعمل ضمير الفصل هو كذلك للتأكيد.
0: للتأكيد، وإن للتأكيد.
1: وإن للتأكيد.
0: جميل.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
0: أم هو عالم؟
1: أعلم.
0: أعلم صيغة تفضيل. المفسرون والبلاغيون يقولون أعلم صيغة تفضيل.
1: أعلم من من؟
0: ممكن أنت ترى إنسانا وتراه ضالا في اعتقاده، لكن الله أعلم بعلمك منه. يعني الله، أنا أعلم أن فلان ضال مثلا، يعبد صنما ويشرك بالله،
1: على الظاهر، على الأقل.
0: على الظاهر الله أعلم من علمك البشري، فهنا على وجه التفضيل الحقيقي. ويجوز أن تكون أعلم مسلوبة التفضيل، إن الله هو العالم بمن ضل والعالم بمن اهتدى. فالمفسرون يقولون أعلم اسم التفضيل، يجوز أن يكون على بابه في صيغة التفضيل، ويجوز أن يفيد العلم فقط. بارك الله.
1: طيب، هو قال هنا ضل، وهنا قال اهتدى.
0: نعم.
1: وضل عكس اهتدى. صحيح.
0: صحيح.
1: لكن هنا قال ضل عن سبيله، وهنا قال اهتدى
0: إلى سبيله.
1: ما قال؟
0: خلص أنت. مرارا قلنا القرآن للأذكياء، الذي لا يقرأ القرآن بذكاء سيفرط في كثير من معانيه وحكمه وأسراره. إن الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل الله، عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيله. والأولى تدل على الثانية، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. كل متعلق سبق أن ذكر يحذف، والقرآن فيه الحذف كثير. انظر معي الآن، إن الله أعلم، إن ربك جاء باسم الربوبية
1: ونسبه أو
0: وأضاف إليه كاف الخطاب.
1: صحيح.
0: إن ربك، من يحبك، من يحسن إليك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم يا محمد، إن ربك المحيط بك، المحسن إليك، المتصرف في وجودك ووجودهم، الذي يكلؤك، لا تذهب نفسك حسرات عليهم، إن ربك هو أعلم. فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لكن حينما جاء وتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى قال ولله ما في السماوات.
0: رأيت كيف يعني؟ الحمد لله، ما قالش وللربي
1: أو ولربك،
0: ولربك لا، قال لله. هنا اسم الله، عندما يتحدث الله عن السماوات والمجرات،
1: تعظيم الألوهية
0: والملك العظيم والملكوت، يقول الله، اسم الجلالة الأعظم الله. حتى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك، الذي يمسك الكون بهذه الجاذبية الله باسم الجلال الأعظم. لما يريد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يثبته، أن يطمئنه، يعطي كاف الإضافة. كاف الإضافة تفيد التسلية والتثبيت والتطمين.
1: طيب، قال أعلم بما هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى.
0: لدي نقطتان. تفضل.
1: تفضل تفضل تفضل تفضل.
0: لدي نقطتان هنا. أولا، قدم الضلال على الهدى.
1: صحيح.
0: أعلم بمن ضل، وهو أعلم بمن. لماذا قدم أهل الضلال؟ هو الله يعلم هؤلاء وهؤلاء.
1: رعاية الفاصلة حاضرة هنا.
0: رعاية الفاصلة حاضرة. لكن قبل قليل عن من كان يتحدث؟ كل حديث عنهم.
1: صحيح.
0: إن هي إلا أسماء سميتموها ألكم الذكر وله الأنثى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، حديث عن المشركين وعن الذين يتبعون الظن.
1: فكان الأولان يقدمهم،
0: فالتناسق والانسجام يقدم، إن ربك أعلم بمن ضل من هؤلاء، وهو أعلم بمن اهتدى من أمثالك. هذا واحد. الفاصلة مرعية، تقديم المعنى أولا ثم الفاصلة ثانية. معنى رقم اثنين، إن رب وهو أعلم بال
1: هنا بمن اهتدى.
0: بمن اهتدى، لو قال وهو أعلم بالمهتدي بالاسم مثلا، يعني بالضال وبالمهتدي. المهتدي هو من كانت صفة الهدى ثابتة فيه،
1: متلاصقة فيه، ملتزمة به،
0: ملتصقة فيه، ثابتة فيه. صح.
1: صحيح.
0: ليس هذا فقط، حتى من اهتدى يوما ما الله أعلم به، ليس شرط أن تكون الهداية ثابتة، يعني يعمل صباح مساء في،
1: حتى لو كانت الهداية متحورة أو غير ثابتة،
0: صغيرة قليلة، يعلم من
1: يدل عليها عدم ثبات الفعل.
0: نعم، عدم ثبات الفعل. يأتي الآن آخر شيء، لماذا لم يقل إن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى. كرر هو أعلم. لماذا كرر هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن اهتدى؟ للتباين بين
1: الضلال والهدى،
0: بين الضلال والهدى. هو أعلم علما محيطا شاملا بالضالين، وأعلم علما محيطا كاملا بالمهتدين. واضح. ليبين مدى الفرق بين أهل الضلال وأهل الهدى أعاد اسم التفضيل، وهذا لإفادة التباين. بارك الله فيك.
1: صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا كذلك قدم الذين أساءوا بما عملوا،
0: نعم،
1: وأخر الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا من اللف والنشر أعتقد.
0: نعم، ومتابعة التناسق السابق، يعني تهتديت الآن مباشرة. هو يتكلم عن المشركين، عن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن يقدمهم.
1: صحيح.
0: إذن الأولى التقديم لمن يذكر. نعم.
1: قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا. نعم. اللام هنا، نعم، ما شأنها؟
0: جيد. اللام هذه وقف عندها العلماء، وقبل أن أشرحها أو نتعرض لها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا لله لام الملك،
1: الملك
0: لله ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، اللام لله لام الملك. جيد. الله يملك السماوات ويملك الأرض سبحانه وتعالى. أنت قلت لي قبل قليل ليجزي من؟ الفريقين.
1: صحيح.
0: فريق الضالين وفريق المهتدين.
1: ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: عبر عن الضالين بالإساءة، لأن الضلال يؤدي إلى الإساءة.
1: صحيح.
0: وعبر عن المهتدين بالإحسان، فالذي يهتدي يحسن. الآن عبر بالنتائج أستاذ محمد.
1: صحيح.
0: جيد.
1: هو قال ليجزي الذين أساءوا عملوا السيئة، يعني
0: جميل،
1: بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هنا ليست العاقبة وإنما صفة للعاقبة. صحيح.
0: صفة للعاقبة، صفة للثواب.
1: للثواب.
0: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى.
1: بالمثوبة الحسنى.
0: بالثواب الأحسن، هاي مذكر، بالمثوبة الحسنى.
1: بينما هنا قال بما عملوا.
0: فقط. هذه نكتة لطيفة أخرى، لكن الآن دعني مع اللطيفة الأولى. الأولى لم يقل ليجزي الذين ضلوا ويجزي الذين اهتدوا، ما هو كان يتكلم عن الضلال والهدى.
1: صحيح.
0: الضلال يقود إلى الإساءة في الاعتقاد والعمل، والهدى يقود إلى الإحسان في الاعتقاد والعمل. تحدث عنهم بمآلهم. جيد. الآن نعود إلى ما تفضلت به. لما كان الأمر يتعلق بالمسيئين قال يجزيهم بما عملوا،
1: واحد مقابل واحد،
0: واحد عمل سيئة يجزيه سيئة، عقاب سيئة، عمل 10 سيئات يجزيه بعقاب 10 سيئات، هذا العدل الرباني. لبعدها ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليس بما عملوا، بأحسن مما عملوا. الحسنى هي أحسن مما عملوا. لماذا؟ لأن الله ذكرني في آية أخرى يقول نجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: صحيح.
0: أنت مثلا كنت تصوم أحيانا الاثنين والخميس، أحيانا الشهر هذا لم تصم والشهر القادم صمت. الله يوم القيامة عندما يعلم حسن نيتك وإخلاصك وصدقك يجزيك على أحسن الشهور وأحسن ما كنت تفعل، حتى ولو تأخرت في بعض الأمور.
1: سبحان الله.
0: كنت تقوم الليل 10 ركعات 20 ركعة، أيام تكون مريضا مزاجك غير مناسب تقوم ركعتين أو قد لا تقوم وتصلي الفجر، هنا الله تعالى يجزيك بأحسن الذي كنت تعمل. بينما مشرك أو إنسان مجرم شرب خمرا يحاسب على الخمر، توقف عنه لا يجزيه الله سوءا. واضح؟ فالذين أساءوا يجزيهم بمماثل ما عملوا بالعدل، بينما الذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى،
1: بالرحمة
0: بأكثر مما عملوا. وهذه لطيفة من لطائف فضل الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. طيب، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا.
0: نعم.
1: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وتوقفنا عند قول الحسنى هي صفة لمحذوف.
0: لمحذوف هي المثوبة الحسنى. بقي أن أشير لك إلى شيء بدأنا به، لله ما في السماوات، لله ملك السماوات. قلت ما دخل هذا الكلام هنا؟
1: صحيح.
0: هذا دخله أستاذ محمد لشيئين. الذي يملك
1: يعاقب،
0: هو الذي يعاقب. هذا هو المعنى. هو قال قبلها هو أعلم بمن ضل عن سبيله
1: وهو أعلم بمن
0: وهو أعلم بمن اهتدى. افتح قوسين جملة اعتراضية،
1: ولله ما
0: في ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فالذي يملك السماوات والأرض هو الذي يجزي، هو الذي يعاقب، هو الذي يثيب، هذا المعنى رقم واحد.
1: وهو الذي يغفر وهو الذي يرحم.
0: أيوه، أنت الآن لا تملك شيئا وتريد أن تعاقب؟ ما هذه حتى في الدنيا
1: ما يستقيم.
0: الذي يملك البيت يعاقب أبناءه أو يثيبهم أو المهم يتحكم فيه. جيد، تعال الآن المعنى الثاني، لله ما في السماوات وما في الأرض، جملة اعتراضية، ليجزي مرتبطة بأعلم. نقول الآن الله هو إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا.
1: فهي جملة معترضة،
0: جملة معترضة تبين قدرة الله وملك الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى. إذن كأنك تقول الآن أجيبك عن سؤالك، ما دور اللام؟ اللام لها معنيان، إما لام الجزاء، لام العلة، أو لام المآل اللي هي
1: صيرورة،
0: ليقول أمرهم
1: صيرورة،
0: الصيرورة بارك الله. إذن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليؤول أمرهم أن يجزي المحسنين وأن يجزي المسيئين.
1: واضح.
0: مع الملك الله، لله ملك السماوات والأرض، النتيجة ليجزي، لأن المالك هو الذي له علة
1: للتعليل الجزء. يعني
0: التعليل بارك الله فيك.
1: واضح.
0: نعم.
1: يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، هل لها علاقة بمن تحدث عنهم آنفا؟
0: نعم.
1: أم أنها آية منفصلة، قصة منفصلة؟ هل نزلت في شأن أحد؟ هل مقصود بها شخص معين؟
0: بارك الله فيك. أولا أنا أقرر شيئا والله أعلم، لا يوجد في الجملة في سور القرآن شيء يبدأ بدون ما له علاقة بما سبق أبدا، حتى ولو لم نعلم نحن.
1: هذا متفق عليه،
0: حتى ولو لم نعلم أحيانا ما المناسبة، لكن إلا ولها ارتباط بما سبق. القرآن محكم، وكلمة أحكمت آياته معنى في انسجام، في تناسق، في ارتباط، في معاني. مثل ما قلنا قبل قليل، واحد يقول يا أخي تكلم عن العلم بمن ضل وبمن اهتدى، بعدين لله ما في السماوات، هو يريد أن يفيد شمول علمه وشمول قدرته، ومن له علم شامل وقدرة شاملة يعاقب.
1: واضح.
0: نأتي الآن، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هؤلاء الذين أحسنوا بالإسنى، كأني أنا وأنت نقول يا أخي ما صفاتهم يا رب، ما صفاتهم؟ الذين يجتنبون كبائر، الذين بدل من الذين الأولى، الذين يجتنبون بدل من، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين أحسنوا. أنا وأنت نقول يا رب حتى نكون من المحسنين، ما صفاتهم؟ نقول نقطتين، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذا المعنى رقم واحد، بدل الذين يجتنبون.
1: لذلك أخرهم،
0: لذلك أخر. أنت الآن اهتديت. قدم أساءوا، لأن الحديث عن المسيئين، أخر الذين أحسنوا ليربط ويقول الذين يجتنبون. واضح تركيب القرآن، لأنه لو قلب وقال ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بالسوء أو بأي شيء، فتقول الذين يجتنبون، هنا تفكك الأسئلة.
1: لكن يعني مر بي سابقا صراحة، لا أتذكر إذا هذه الآية أو غيرها، أنها نزلت في أحد الصحابة الذي هم بامرأة أو شيء من هذا القبيل.
0: يعني تقول أنت في رواية أن أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو رجل مؤمن، وجاءته امرأة في المدينة المنهدي، في رواية
1: في هذه الآية،
0: في هذه الآية يعني؟ نعم. أنا أريد أن في الحقيقة أن أبقيها عامة لتنفع الجميع، لكن الرواية موجودة. فهم بامرأة وراودها، وكانت تريد شيئا من البضاعة، تجارة، فأدخلها، قال هنا عندي بضاعة أكثر، وحاول أن يراودها إلى أن قبلها أو شيء من هذا النوع، ولكن لم يفعل معها سوءا أو زنا، ولاذت بالفرار، فندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية موجودة، فطبعا هنا نزلت.
1: طيب عفوا دكتور، عذرا على المقاطعة، هذا لا يتعارض مع مكية السورة؟ السورة هذه مكية.
0: جميل، هناك سور مكية
1: والحادثة هذه في المدينة.
0: نعم، لا يتعارض. سورة الحج التي درسناها فيها آية مكية وآية مدنية. أحيانا تنزل الآية في المدينة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوها طبعا بأمر من الله بأمر من جبريل
1: ضعوها في سورة كذا. نعم نعم نعم.
0: هذا موجود المدني الذي فيه المكي والمكي الذي فيه المدني.
1: صحيح.
0: هذا ترتيب رباني. لكن في الحقيقة أنا شخصيا من خلال قراءتي في التفسير لا أميل إلى الصورة
1: أن تكون سببا ممكن. أن تكون سبب في هذا.
0: أن تكون سبب هي ممكن الحادثة وقعت فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ له الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. وقال العلماء من اللمم الغمزة والبسمة والمقدمات يعني من المقدمة وهذه موجودة موجودة في التفسير. لكن دعنا نقف عند الصورة المكية والذين يجتنبون تشرح الذين أحسنوا وهذا منطقي جدا وبدون أن نشدد بأن الآية مدنية ووضعت هنا هذا الذي أفهمه.
1: أتذكر حينما كنا ندرس في الجامعة كنا ندرس الأدب الإسلامي لشوقي ضيف كتاب الأدب الإسلامي وكان الحديث حول تأثر الأدب أو الشعر بالقرآن
0: طبعا بلغة القرآن
1: وأذكر بيتا أحاول أن أستذكره لوضاح اليمن يقول فلما قلت ناوليني تبسمت وقالت معاذ الله من فعل ما حرم يقول فما ناولتني حتى تبسمت يقول وأعلمتها ما أحل الله
0: من اللمم
1: من اللمم.
0: نعم نعم هذا
1: هنا الشاهد يعني
0: هو يظن
1: أو حتى يقال أن وضاح فهم معنى الآية هكذا
0: فهم معنى الآية أو خرجها مخرجا قال هذا من اللمم ولكن في الحقيقة الآية عامة الآية عامة حتى ولو نزلت بهذا السبب. علماء التفسير ماذا يقولون أستاذ محمد؟ يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شخصيا نفسر الآية فنقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من هم المحسنون نقطتين الذين يجتنبون كبائر الإثم في اتساق وانسجام جميل جدا. إذا نزلت في حق واحد لا مانع.
1: طيب هو قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الاجتناب هو الابتعاد.
0: نعم.
1: والابتعاد عن المسببات صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب قال كبائر الإثم والفواحش. طيب أليست الكبائر هي الفواحش؟
0: جي.
1: وأليست الفواحش هي الكبائر؟
0: لا نتحدث. طيب. أولا قبل هذا أشير الذين اجتنبوا الكبائر
1: لا يجتنبون
0: لكن في الذين أحسنوا
1: فيها ديمومة
0: والذين أحسنوا في الاعتقاد مرة واحدة أخذوا بالدين بقوة لكن عندما جاء الأمر إلى الكبائر يجتنبون ويستمرون. اليوم أنت تجتنب كبيرة الخمر مثلا وغدا تشرب أو اليوم تجتنب كبيرة حقوق الوالدين والزنا وغدا تقع والعياذ بالله. يجتنبون مداومين على الاجتناب. إذن فعل المضارع هنا له دور عظيم. يجتنبون كبائر الإثم. أولا نشرح ما معنى الكبائر ثم الفواحش ونرى لماذا عطف. الكبائر أستاذ محمد وأنت سيد العارفين يعني الكبائر اختلف فيها المفسرون والفقهاء. الجمهور على أنها سبعة الكبيرة يعني الشرك بالله وقتل النفس والسحر وعقوق الوالدين وقول الزور إلى غير ذلك. حديث موجود بخاري ومسلم.
1: لكن الكبائر كتاب الكبائر
0: للذهبي
1: عد أكثر من ذلك بكثير.
0: جميل. أنا سأتيك إلى الرأي الثاني. لكن نقول الجمهور يقولون الموبقات السبع هذه فعلا هي أكبر الموبقات. الرأي الثاني هو رأي ابن عباس رضي الله عنه وبعدين أخذه الذهبي وغيره. قالوا له هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. هذا ابن عباس إلى السبعين أقرب. تعال عقوق الوالدين الزنا الخمر الربا
1: حتى وضعوا منها الغيبة والنميمة.
0: نعم كلها تدخل بالكبائر. استنادا إلى قول ابن عباس العلماء والفقهاء قالوا الكبائر جمع كبيرة كل ما في القرآن وعيد شديد. كل ما في القرآن له وعيد ولهم عذاب النار ولهم عذاب أليم. مثلا آكل أموال اليتامى
1: يأتي في سياق الكبير
0: في سياق الكبيرة والكبائر. كل ما توعد الله عليه بعذاب هذا واحد. كل من وجه اللعنة ألا لعنة الله على الظالمين على كذا الذين يفعلون. كل من قال وحكم الله بأن اللعنة تلحقه من الكبائر. قال العلماء كل من له من حد الله له حدا. انظر سيد محمد، الزنا له حد، شرب الخمر، قطع الطريق،
1: فإذا هو كبيرة،
0: فهو كبيرة. إذا الكبائر كثيرة.
1: طيب الفواحش؟
0: لا لا، دعني أكمل لك شيء. في قراءة صحيحة الذين يجتنبون كبير الإثم هو الشرك.
1: هكذا
0: أكبر شيء هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأتي الآن إلى الفواحش. الفواحش هي ما فحش وزاد عن الحد، أفحش من الكبيرة.
1: هكذا
0: أنت متى تقول أتى بذنب؟ لا، بل أتى بأفحش منه. الفاحشة أكبر من الكبيرة، هي أسوأ منها، أفحش بمعنى أشد طغيانا وتجاوزا للحد. لذلك هنا العطف من باب الترقي.
1: هكذا.
0: الذين يجتنبون الكبائر ويجتنبون ما هو أفحش منها بكثير، هنا إلا اللمم، استثنى اللمم وهو صغائر الذنوب.
1: طيب هذا قد يفهمه فاهم.
0: نعم.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لا بأس من إتيان اللمم إذن.
0: جيد.
1: ألا يفهم؟ ألا يفهم منها هذا؟
0: يفهم، قد يفهم، لكن القرآن قال إلا اللمم.
1: اللمم ما هو اللمم؟ نعم،
0: اللمم هو ذنب تلم به وتفارقه بسرعة. اللمم نقول فلان زارنا لماما. ما معنى زارنا لماما؟
1: ما أقام عندنا يعني.
0: ما مكث عندنا ولا أقام، زارنا ثم ذهب. نعم، فهذا زارنا فأنت الإنسان فرضا يمشي إنسان رأى منظرا غير مناسب، رأى ثم استغفر وعاد، هذا لمم. نعم، والأولى ليست لك، الأولى والثانية عليك. لكن حتى ولو وقع إنسان في ذنب أو جلس مجلسا واغتيب فيه إنسان آخر، بعد يقول استغفر الله العظيم يا أخي نترك الغيبة، هذا ألم بذنب ثم غادره. كل من ألم وغادر ممتاز، لا كبيرة مع إصرار، عفوا مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. اللمم هو صغير الذنب. العلماء قالوا منه يعني النظرة، منه قد تكون غيبة إنسان لمصلحة. كل ذنب صغير لم يتوعد الله عليه فهو من اللمم.
1: طيب هذا اللمم من ألم صحيح أو من
0: أصلها من ألم لماما بالأمر.
1: طيب أحيانا الإنسان يهم بالأمر.
0: نعم.
1: أو يهم بالأمر
0: ولا يفعله.
1: ولا يفعله منها؟
0: لا، الذي يهم بالأمر ولا يفعله هذه رحمة من الله. كم أهم أنا بذنب وتهم أنت بذنب وتحدثك نفسك عن فلان أو أن تفعل ثم لا تفعل. غفر الله لأمتي ما حدثت به أنفسها.
1: سبحان الله.
0: نعم، لكن لو هممت بحسنة لو لم تعملها يثيبك الله عليها.
1: إذن إن ربك واسع المغفرة متعلقة بما قبلها.
0: بارك الله فيكم، أنا جايك، أنا بحبت نستعجل. أقول لك شيئا لا أدري كم بقي من الوقت، عندي فكرة مهمة. عندما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، ما معنى كبائر؟ كبيرة.
1: كبيرة،
0: كل ما هو كبير من الكبائر. جيد، لماذا لا يوجد حسنات كبيرة تسمى كبائر؟ هذا السؤال.
1: صحيح.
0: لماذا لا يوجد حسن؟ أنت واحد مثلا أعطى 100 مليون درهم.
1: صحيح.
0: في مشروع،
1: مع أن الكبير يطلق على السيء والجيد.
0: لكن ارتبطت في ذهن المسلمين وارتبطت في القرآن الكبائر بالذنوب. جيد، واحد فعل شيء عظيم، بنى مستشفى، بنى مدينة للفقراء، ألا تعتبر حسنة كبيرة؟
1: بلا.
0: نقول نعم، لكن كل ما تفعل أنت من أكبر الحسنات في حق الله ولا شيء.
1: يا سبحان الله،
0: هذا المعنى الدقيق. أنا الآن أنت تصدقت بمدينة.
1: جميل.
0: هذا لا يدفع عينا أعطاك الله إياه.
1: جميل.
0: في حق الله ليست كبيرة أبدا.
1: جميل.
0: حق المنعم، بينما الله المنعم عليك والمتصرف فيك والذي أحسن إليك، تعمل أي شيء بسيط هو كبير في حق الله في الذنوب.
1: جميل دكتور، بقي لنا من الوقت ما نتم به هذه الآية. يقول إن ربك واسع المغفرة، فإذا متعلقة بما مضى.
0: نعم،
1: فبالتالي المغفرة للكبائر أو للفواحش أو لللمم.
0: لا، لللمم دقيقة لكل شيء، لكن الذين يجتنبون الكبائر يغفر الله لهم اللمم. أنت قلت لي قبل قليل، قلت لي هل معنى ذلك نأتي اللمم؟ قل لا نأتي اللمم، لكن لو وقعت فيه وكنت ممن يتقي الكبائر، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاللمم هنا السيئات الصغائر يغفرها الله إذا اجتنبت الكبائر.
1: قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
0: قبل ذلك، لأنها ستأخذ معنا وقتا، أجيبك بكلمة أخرى مهمة جدا. لماذا قال إن الله واسع المغفرة؟ جل جلاله واسع المغفرة بعد هنا، كأنه يقول ليس عدم المؤاخذة على اللمم لأنه ليس ذنبا، لا، لأن الله واسع المغفرة،
1: فهو من لطف الله،
0: من لطف الله وفضله. واللمم لمم، إذا وقعت في غيبة أو نظرة سيئة أو كذا هذا ذنب، ولكن لمغفرة الله يغفره سبحانه وتعالى. أما هو أعلم بكم، ستأخذ معنا وقتا.
1: تفضل تفضل دكتور تفضل.
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، كأن أحدا يقول عندما وقعت في اللمم قاصدا أم غير قاصد؟ من يعلم؟
1: من يعلم؟
0: هو
1: الله
0: أعلم. هو أعلم بقلبك، أنت تقول هذا لمم وغير مقصود، أنت برر كما تشاء، لكن الله أعلم بما في نفسك وما في قلبي. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض،
1: حين أنشأكم،
0: حين أنشأكم في المرحلة الترابية آدم، وإذ أنتم أجنة في المرحلة الجنينية. فلا تزكوا أنفسكم بعدم المعاصي، وهذا يقول أنا أصلي منذ سنة، أقرأ منذ كذا، أحفظ القرآن، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آيات
1: لا حينما قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حتى من قبل أن تخلقوا.
0: طبعا، إذن وهذا دليل على العلم المحيط، قبل أن يخلقك يعلمك، يعلم شؤونك وأصلك حين خلقك في صلب آدم من تراب، صح؟
1: طيب، قد يقول قائل إذ أنشأكم من الأرض، يقصد منها
0: خلقناكم،
1: منها خلق من مادتها،
0: من تراب الأرض.
1: طيب حواء خلقت من ضلع آدم،
0: في الأصل كلنا من آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم. إذا تحدث هو أعلم بكم إذ أنشأ أصلكم من تراب، صح؟ هذه المرحلة الأولى، المرحلة الجنينية، وإذ أنتم أجنة. جيد، الجنين أين يكون أستاذ محمد؟
1: في بطن أمه.
0: جيد، لماذا قال في بطون أمهاتكم؟ وإذ أنتم أجنة، معلوم أن الجنين في البطن، في ظلام البطون أمهات، لبيان العلم المطلق حتى في الخفاء.
1: جميل.
0: في بطون أمهاتكم يعلمكم الله. أو عندما كبرت صار عندك 20 و30 سنة وتصلي تقول أنا فعلت من أجل كذا، فلا تزكوا أنفسكم، تفرع عنه الفاء التفريعية. والله أنت عملت خيرا، عملت سوءا، الله أعلم، لا داعي لأن تزكي أعمالك، لأن الذي يعلمك في المرحلة الترابية والجنينية لا داعي لأن تعلمه شيئا. هذا المعنى دقيق جدا.
1: قال فلا تزكوا أنفسكم، لأنه لا داعي لأن تزكي نفسك، الله أعلم بمن اتقى،
0: أو بالأتقى، بكل من اتقى. جيد، وأعلم بمن ضل أم لا؟
1: بلى.
0: جيد، بلى، لأن هنا لا يوجد مفهوم مخالفة، لكن يحفز على التقوى، فقال هو أعلم بمن اتقى، ولا يقول هو أعلم بمن ضل حتى يحفز على الضلال.
1: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة، كما أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: أمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذاك المسجد ويروحون. هذا الحديث رواه أحمد والحافظ والهيثمي. مشاهدينا، في بداية هذه الحلقة نرحب بنائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر في كلية الشريعة. حياك الله يا دكتور. يا مرحبا دكتور. يعني يشرفنا دائما أن تكون الهيئة وأنتم رعاة البرنامج، يعني أن تكونوا ضيوفا أعزاء على حلقاتنا. الله يحييك. الحديث الذي رواه ذي الأصابع، يعني ورواه عنه أحمد أو أخرجه أحمد الحافظ والهيثمي، يعني هذا الحديث يأتي في باب فضائل الأعمال. لا نريد أن نستقصي الروايات والشواهد والمتابعات له، لكن من باب فضائل الأعمال يبدو أنه يصلح أن يكون مدخلا لهذه الحلقة.
1: نعم، لا شك. يعني الأحاديث، يعني إذا كان الأحاديث فيها ضعف يسير يتسابح فيه في فضائل الأعمال، وخاصة يعني وردت روايات كثيرة يعني تؤيد وتدعم هذا الحديث من الناحية الحديثية إن شاء الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: نعم. طيب، التعبير جاء إن ابتلينا بعدك بالبقاء. يعني ما الجو لهذا الحديث؟ يعني لماذا، يعني أين سيذهبون ومن هو الباقي منهم، ولماذا سمي ابتلاء في تعبير
1: يعني الحديث؟ كأنهم يعني كانوا يحسون بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الأب الحاني والسلوى لهم في فإذا حصل أن توفي رحمه الله صلى الله عليه وسلم، إن ابتلينا بالبقاء بعدك.
0: نعم.
1: إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني إن حصل لنا أن بقينا بعد أن توفيت، أين تأمرنا أن نقيم وأين تأمرنا أن نذهب؟ فدلهم ونصحهم بالإقامة في بيت المقدس، لعل الله عز وجل ينشئ من ظهورهم ذرية صالحة يترددون على المسجد ويعمرون المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: ويعني كما جاء في الحديث: ورجل نشأ في أو تعلق قلبه بالمساجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب تعلق قلبه بالمساجد.
0: نعم.
1: فهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حسوا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستنصحوا منه.
0: نعم.
1: وفي حياتهم وبعد مماته صلى الله عليه
0: طيب.
1: وسلم.
0: يعني إذن هو عبر عنه إذا إن ابتلينا، يعني عبر عنه ابتلاء. هل وجود أهلنا في القدس المقدسين الآن يعتبر ابتلاء لهم، ولهم أجر الصبر على هذا الابتلاء بسبب الاحتلال وتقصير الأمة معهم؟
1: يعني هو لا شك أن الرباط في بيت المقدس ابتلاء من الله عز وجل لهؤلاء للناس، وأيضا في المقابل أجر، لأنه كلما زاد المكان خوفا وكلما زادت المدينة كلما زاد الأجر. الأجر على قدر المشقة. أي نعم. وبالتالي يعني وجود هؤلاء صحيح ابتلاء، لكن الله عز وجل سيؤجرهم ويزيد لهم في الأجر الجزيل إن شاء الله.
0: إذن يعني ما حكم الرباط، وربما أهل القدس وأهل فلسطين عامة يسمعوننا،
1: نعم.
0: ما حكم الرباط في القدس وفي فلسطين عامة؟
1: بالنسبة لأهل فلسطين تقصد؟
0: نعم.
1: أهل فلسطين الله عز وجل كتب عليهم الإقامة في فلسطين، والإقامة في فلسطين هي نعمة من الله عز وجل على الناس، لكن نعم. الأمر يحتاج إلى نية. يعني أن الإنسان حينما يعني يدخل المسجد ويريد أن يصلي يمكن أن يزداد في الأجر.
0: نعم.
1: ماذا يقول؟ نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه.
0: نعم.
1: فهو نال أجر الجماعة وأيضا نال أجر الاعتكاف. فالإنسان لابد أن يستحضر النية في كل

0: عمل يعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر.
1: يعني هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأين تأمرنا؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليك. وكلمة عليك هنا تفيد الطلب. يعني ما أسباب طلب الرباط في بيت المقدس تحديدا؟ وهل المقصود هو بيت المقدس بمعنى المسجد الأقصى أم المدينة أم فلسطين أم الأرض المقدسة ككل؟
0: يعني هي بيت المقدس وما حوله أرض مباركة. الله عز وجل ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى وكل ما يحيط به أرض مباركة، والبركة هنا بركة معنوية وبركة مادية. أرض يعني خصبة وفيها الأشجار التين والزيتون وغير ذلك، فهي أرض مباركة، بركة مادية وبركة أيضا معنوية. ولذلك حتى الأنبياء عليهم السلام يعني كثير منهم بعث من بيت المقدس ودفن في بيت المقدس، فهي يعني عبارة عن معدن الأنبياء. ولذلك هذه البركة بركة مادية وبركة معنوية، وهي تشمل بيت المقدس وكل ما حوله، لأنه لابد من الإحاطة بهذا المسجد. ويكون
1: إذا كان يعني الموضوع موضوع بركة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم قال عليك ببيت المقدس. يعني هل هذا توقيته إذا كان هذا الحديث في الفترة المدنية المتأخرة يدل دلالة ما زمنيا على يعني اختيار بيت المقدس بالذات؟
0: هو يعني بيت المقدس نظرا ل وجوده الجغرافي بين عدة قارات، وهو المنفذ للجيوش، وهو محل طمع الأعداء، ولذلك لا بد من أن يحافظ على هذا المسجد، ويحافظ على بيت المقدس، ويحافظ على الأرض التي حول بيت المقدس حتى لا يطمع الأعداء فيها. فإذا السبب هي أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى، أرض يعني من ناحية الجغرافية استراتيجية، ولها ولها يعني يعني أشياء تجعل هذا المكان له مكانة مرموقة بين العالم، وهي منطقة وسط، وأغبل أغلب القوافل كانت تمر عن طريق بيت المقدس. ولهذا نجد أن يعني بيت المقدس له مكانة ومحل طمع ومحل صراع، وبالتالي لا بد أن يتواجد فيه المسلمون ليحموا هذا المكان وهذا البيت.
1: طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم عليك ببيت المقدس، وربما هناك من ينظر بحرفية، إنجاز لي أن أساهم بهذه الكلمة، ويكون التصويب منك، يعني بعض الفتاوى وهي قليلة جدا تقول بأنه الآن أرض فلسطين بحكم الحكم فيها لليهود في معظم أراضيها، يعني فبالتالي هم الذين يحكمون، وبالتالي على أهلها الخروج منها، يعني جدلية الفتوى الماردينية لابن تيمية.
0: لا، هي ظهرت حتى فتوى معاصرة.
1: ظهرت
0: فتوى معاصرة أنه ينبغي على أهل فلسطين أن يخرجوا من فلسطين. هذه الفتوى تخدم اليهود. هذه الفتوى
1: يعني ولا أعظم من هيك هدية إذا أخذوا.
0: يعني هذه الفتوى خدمة كبيرة لليهود. حينما نقول فرغوا هذه الأرض لليهود، هذا هو الذي يريدونه. وبالتالي يعني ينبغي على المسلمين وعلى الفلسطينيين أن لا يأخذوا بهذه الفتوى.
1: على كل، يعني بعض الناس يرد إذا البعض ذكر أنه هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله، يرد البعض أنها فهمت خطأ ولم يكن يقصد ذلك، يعني
0: لكنها نقلت عنه.
1: إذا كان الحكم لليهود على هذه الأرض، فهل يجب الهجرة منها؟ يعني ملخص الرأي الفقهي،
0: إذا كان الحكم لليهود على هذه الأرض
1: وغالب أهلها مسلمون.
0: نعم نعم، الحكم الفقهي في هذا الموضوع أن الأرض الإسلامية لا تسقط عنها صفة الإسلامية بزوال الحكم الإسلامي، وتبقى إسلامية وينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليها.
1: نعم.
0: هذا هو الحكم الفقهي. طيب. إذا أردنا أن يعني نحدد الحكم الفقهي في هذا الأمر، أرض إسلامية، أرض مباركة، أرض مقدسة، لها صفات كثيرة.
1: نعم.
0: شايف؟ هذه الأرض دخلت في الإسلام، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل في الإسلام، وأنكم ستقيمون فيها وتهاجرون إليها وتكونوا مرابطين فيها، فينبغي عليكم أن تحافظوا عليه.
1: يعني
0: مهما طرأ من اغتصاب أو احتلال أو غير ذلك.
1: نعم. يعني الفلسطينيين الآن في البلاد التي يعيشون فيها بشكل عام يوجد أصوات نشاز عن الدين وعن المنطق. نعم. وعن الأخوة العربية والإسلامية، ويطالب الفلسطينيين أن يرجعوا لأرضهم، بينما الصهاينة المحتلون يحاولون بكل الطرق إخراج. يعني ماذا تقول لي يعني لو رتبنا أسباب طلب الرباط في فلسطين؟
0: يعني هي أشرنا إليها في السابق. أول الأسباب التي دعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وأسري به من بيت المقدس، وهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، لها تأثير كبير على إيه؟ على وضع القدس، وعلى وضع فلسطين، وعلى وضع بلاد الشام، وبالتالي جاء وحبب الناس في بيت المقدس. ولذلك لما فتحوا بيت المقدس كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر بن الخطاب يتشوقون لدخول بيت المقدس.
1: جميل.
0: أي نعم. وكانوا يعني على أحر من الجمر حتى يصلوا إلى بيت المقدس ويفتحوه.
1: جميل.
0: وتم فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه أرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى الذي هو يعتبر ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام.
1: نعم. طيب دكتور محمد، يعني الناس اللي بيسمعوك الآن في فلسطين يعني يحتاجون إلى أن نبين لهم أهمية الرباط في فلسطين عامة.
0: يعني أهمية الرباط في فلسطين عامة هو المحافظة على هذه الأرض. أننا يعني متجذرون في هذه الأرض، ولن يقلعنا أي احتلال ولا أي استعمار ولا أي جهة من الجهات المعادية للإسلام والمسلمين. فهو تثبيت العنصر الإسلامي على هذه الأرض، المحافظة على المقدسات التي تتعرض إلى إزالة وهدم من قبل اليهود. ولذلك لا بد من من أن يحافظ المسلمون على هذه المقدسات، أن يقابلوا أو يقاوموا الأعداء أو اليهود أو الصهاينة الذين يحاولون طمس المعالم الإسلامية ومعالم الرباط في فلسطين وفي بيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني هناك يعني أهمية كبيرة للرباط في فلسطين والإقامة في فلسطين وعدم ترك فلسطين لليهود.
1: نعم. نعم. طيب يعني لو افترضنا أنه هذا مشروع يرد على المشروع الصهيوني الإحلالي، من باب ما ذكرت أهمية الرباط في فلسطين، كيف نوضح للسادة المشاهدين ما هو مشروعنا لفلسطين؟
0: مشروعنا هو تحرير فلسطين.
1: نعم.
0: بكاملها من البحر إلى النهر، هذا هو مشروع ولا تنازل عنه. وهذا المشروع يحتاج منا إلى الثبات والإقامة على هذه الأرض والإعداد والاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
1: نعم.
0: أي نعم. فالإعداد والاستعداد لهؤلاء وقضية الرباط جزء من هذا المشروع، فلا بد للمسلمين أن يهيئوا أنفسهم لتلك المعركة الحاسمة التي تكون بين اليهود وبين المسلمين، وإن شاء الله ستكون العاقبة.
1: طيب.
0: للمسلمين
1: إن شاء الله. إحنا سنأخذ الآن نماذج من هذا الرباط لأهلنا في فلسطين كمشاريع وكنماذج، منها المصاطب ومنها

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل مباشرة لنشاهد هذا التقرير حول المصاطب العلمية والمتخصصة في القرآن الكريم وحول الأربطة، منها رباط الكرد ورباط البصيري وأربطة أخرى، وسنشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم وإلى ضيفينا من فلسطين المحتلة.

0: هذا هو المسجد الأقصى، فارغ في غير أوقات الصلاة، يضيق بقطعان المستوطنين وبالسواح الأجانب الذين يرابطون فيه. أدرك المسلمون عبر التاريخ شوق الأقصى إليهم، وتنبه البعض إلى واجب الرباط في سبيل الله في هذه الأرض المقدسة. تنوعت طرق الرباط في القدس، منها ما تم استحداثه ومنها ما تم إحياؤه، ومن ذلك مسيرة البيارق التي كانت زمن صلاح الدين الأيوبي، والأربطة التي انتشرت في القدس خلال الفترة الأيوبية والمملوكية، وكذلك مصاطب العلم. مصاطب العلم الموجودة قبل العهد العثماني عادت من جديد. التدريس هنا في هذه الساحات المكشوفة في المسجد، وتحديدا في مصاطبه 44 التي تمت تسميتها بأسماء بعض العلماء القدامى ممن تخرجوا فيها. أقيم مشروع مصاطب العلم إحياء للمسيرة التعليمية التاريخية للمسجد الأقصى، وخصوصا تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من أجل شد الرحال للمسجد ومن أجل الدعم المعنوي لسكان القدس. أما الأربطة في القدس فهي عديدة، منها رباط المنصوري ورباط المغاربة كذلك، وهي أماكن يقيم فيها العلماء والقادمون من كل بلاد العالم الإسلامي لكي يرابطوا على الثغور من أجل حماية بوابات المسجد الأقصى. يعتبر رباط الكرد أهم هذه الأربطة، وذلك بسبب حساسية موقعه من المسجد الأقصى المبارك ولدوره التاريخي في إيواء الحجيج الذين كانوا يأتون للرباط في المسجد الأقصى. الآن كل هذه المصاطب العلمية وهذه الأربطة تواجه تحديات كثيرة، فعند كل مصطبة يوجد 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومعهم مصور لتسجيل الدرس كاملا ومراقبة حركات الحضور، ناهيك عن التفتيش اليومي للطلبة وحجز بطاقاتهم الشخصية والتحقيق معهم. أما معاناة الأربطة فهي أشد، خصوصا رباط الكرد، حيث تعرض إلى أكثر من 13 انتهاكا واعتداء من الصهاينة. أهلنا في القدس الآن يستغربون الصمت المعيب من جانب العالم العربي والإسلامي تجاه ما يجري لهذه المصاطب وهذه الأربطة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يعني معنا الآن دكتور حكمة نعامنة، المدير مؤسسة عمارة المسجد الأقصى والمقدسات. دكتور حكمة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعني دكتور، لو في البداية نتعرف على طبيعة عملكم أنت كمؤسسة، كمدير مؤسسة، ما دور هذه المؤسسة؟

0: سنتكلم عن مؤسسة عمارة المسجد الأقصى المبارك، وأهم مشاريعها هي لتعزيز التواجد المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. فهذا هدف المؤسسة الأول، ومن خلاله أن ننطلق إلى مشاريع كثيرة لربط الناس ولعمارة المسجد الأقصى المبارك في كل الأوقات.
1: نعم. أهم المشاريع مثلا؟
0: أهم مشاريع المؤسسة يبدأ في مشروع إحياء مصاطف العلم في المسجد الأقصى المبارك، الذي انطلق في شهر 3/2010. هو عبارة عن حلقات ودروس علمية وشرعية في باحات المسجد الأقصى المبارك، تبدأ من ساعة الصباح الباكر حتى صلاة العصر. والآن الحمد لله رب العالمين يوجد عندنا 300 طالب علم يتواجد بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.
1: طيب، في المسجد الأقصى نعم. تفضل كمل المشاريع.
0: فيوجد مشروع عقد القران في المسجد الأقصى المبارك، وهو عبارة عن مراسيم احتفالية تهنئة وهدايا تكريم العريسين بمشاركة الأهل والمسلمين في المسجد الأقصى المبارك للحفاظ وتميزهم بتميز المكان المقدسي في القدس. وأيضا مسابقة الأقصى في قلبي، وهي مسابقة تعليمية ثقافية تختص في تاريخ وحاضر المسجد الأقصى المبارك. وأيضا مهرجان الرسم لأحباب الأقصى الذي يشارك به آلاف الأطفال من داخل الفلسطيني ومن القدس، ودروس كدرس الثلاثاء والسبت في المسجد الأقصى المبارك وغيرها من المشاريع. طيب، التي تهتم في الأطفال. نعم.
1: طيب، احنا بنتمنى طبعا لهذه المشاريع المزيد من التطور. يعني ذكرت انه يعني هي في مارس 2010 بدات، يعني اقل من سنتين، لكن يعني هذه الفكره اصلها قديمه ولا لا؟
0: نعم، هذه الفكره هي اصلها قديم، وهي فكره الحلقات العلميه في المسجد الاقصى المبارك. فكما نعلم وكما تعلمون ان المسجد الاقصى المبارك كان مناره العلم في زمان طويل، في ازمه طويله، حيث كان هناك العلماء والطلاب الذين يدرسون في حلقات من على مصاطب المسجد الأقصى. فاليوم يعني نرى أكثر من 35 مصطبة شامخة في المسجد الأقصى المبارك درس عليها العلماء وحتى الصحابة في هذا المسجد الكريم.
1: طيب، عفوا أخي دكتور، يعني ذكرت أنه هذه المصاطب على أرض المسجد الأقصى المبارك، يعني في الداخل، لماذا داخل المسجد الأقصى بالذات؟ يعني
0: نعم، هي في ساحات المسجد الأقصى المبارك. نعم. لأن المسجد الأقصى المبارك تميز بتميز خاص، حيث أن المسجد الأقصى المبارك يوجد به المصاطب والأبار والأشجار والمباني كقبة الصخرة وجامع القبلي.
1: نعم.
0: فهذا تميز خاص في المسجد الأقصى المبارك، فكان به العلم وكان به كل ما يتعلق في المسجد بإذن الله.
1: طيب، يعني أنت ذكرت أنه أوقات الدوام من الصباح إلى العصر، وكأنك تشير إلى أنه يعني عندكم طموح أن يكون الوقت ممتد أكثر من ذلك. يعني بالتالي أسألك، ما هي أهم المعوقات؟ هل يوجد اعتداء من المستوطنين أو من أحد من المحتلين على الطلاب المشاركين في هذه المصاطب؟
0: بالنسبة للوقت، وقلت الوقت من الصباح الباكر حتى صلاة العصر، وأنا أقصد ونحن كمؤسسة مهتمين جدا في هذا الأمر، وهو كما تعلمون باب المغاربة المحتل من قبل الاحتلال يفتح في الساعة 7:30 لإدخال اليهود المدنسين وأيضا السياح، ويغلق من ثم في الساعة 10:30، ويعاد فتحه مرة أخرى في الساعة 1:30، وثم يعاد إغلاقه في الساعة 2:30. فلهذا كان من الواجب علينا أن نتواجد خاصة في هذه الأوقات، وهي أوقات دخول هؤلاء السياح المدنسين، وأيضا لسبب وشيء ومهم جدا، وهو غياب للأسف المصلين والمسلمين في ذاك الوقت. فكان علينا الحفاظ على التواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال تنظيمنا في هذا الوقت. نعم.
1: طيب، على كل نشكرك دكتور حكمة نعامنة، وإن شاء الله بنتواصل معك في حلقات. سلامنا لجميع أهلنا في القدس، ونتمنى لمشاريعكم مزيد من الازدهار والانتشار. الآن ننتقل إذا الدكتور محمد عثمان شبير له تعليق على مثل هذه المشاريع.
2: يعني هي مثل ما ذكر الدكتور حكمة أنه هذه المصاطب موجودة في الأصل، موجودة يعني، وهي عبارة عن أشياء هيك مرتفعة عن الأرض بقدر نصف متر، وتمثل حلقات علمية للطلبة والمشايخ والأشياء. فهناك يعني مصاطب موجودة في المسجد الأقصى. هذه المصاطب أراد الإخوة في هذه المؤسسة أن يحيوها، ولذلك يعني ينبغي أن يسوقوا هذه المشاريع إلى خارج فلسطين. نعم. أنا أعلم أنه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يمول عدة مصاطب بالاتفاق مع الإخوة في الداخل، وبالتالي يعني هذه الأمور يعني تندرج تحت ما يسمى بالرباط في المسجد الأقصى. وأنا أدعو أيضا الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم هذه المشاريع والتبرع لهذه المشاريع بالمال اللازم لإحياء هذه المشاريع.
1: ونحن نتوقع التواصل بينكم كهيئة علماء فلسطين وبين كل المؤسسات المقدسية، وأكثر من 300 مؤسسة مقدسية. نعم. حول العالم، نكون إلى مزيد من التنسيق
2: إن شاء الله.
1: على كل، اسمح لي أنتقل الآن إلى القدس مباشرة مع ضيفي الدكتور ناجح بكيرات ليحدثنا عن فكرة الأربطة الإسلامية، متى بدأت؟
3: حياكم الله وحيي ضيفيك وحييك أخي الكريم. والحقيقة أن موضوع الأربطة في القدس موضوع مهم جدا، وهو يعني وهي مفردها رباط، والرباط هو عبارة عن مبنى أقيم في بداية الفترة الأيوبية، بدأت الفكرة وذلك تجسيدا ونشرا للدعوة الإسلامية والمباني لها أثر. نحن نعلم بأن كل مبنى موجود في القدس له أثر.
1: دكتور عفوا، يعني دكتور ناجح إذا سمحت لي، يعني ذكرت أنه بدأت الفكرة أيام الأيوبيين والمماليك بعدها المملوكية، الفترة المملوكية. نعم. هل تقصد هذا؟ نعم. كرد فعل لأنه جاءت بعد الفترة الصليبية بالذات؟
3: نعم، هذا واضح جدا، لأن الفترة الصليبية مسحت كثير من المعالم الإيمانية والمدارس والمساجد، يعني أثرت بشكل كبير حتى أنها مسحت المآذن وحولتها إلى منارات لقرع الأجراس، وحولت قبة الصخرة إلى كنيسة. وبالتالي كان هناك رد واضح جدا في حركة فكرية ودينية. ولكن الأربطة تختلف عن بقية المدارس، أن الرباط يعني عبارة عن مبنى يستطيع أن يأوي بداخله الفقراء، ويستطيع أيضا أن يقوم بدور التعليم، ويستطيع أيضا هذا الرباط أن يقدم خدمات يعني اجتماعية بالإضافة إلى الخدمات التعليمية. وبالتالي كان الرباط له دور كبير جدا من حيث وجود أشخاص ووجود فئة كبيرة من باب المرابطة والرباط، أرض الرباط. نحن نعرف بأن القدس أرض الرباط وفلسطين هي أرض الرباط، ولذلك من أشهر الأربطة التي انتشرت على بوابات المسجد الأقصى عندنا رباط المنصوري ورباط علاء الدين، وعندنا أيضا رباط الكرد. وهذا الرباط بالذات رباط الكرد المقر السيفي كرد لصاحب الديار المصرية، هو الذي أقام هذا المبنى في 694 للهجرة. وأنا زرت هذا الرباط، والآن آل الشهاري يتواجدون في هذا الرباط. هو عبارة عن 30 غرفة مكون من طابقين، هناك ساحة مكشوفة إذا ما خرجت من باب الحديد أو ما يعرف بباب أرجون، فورا على يمينك تدخل في دهليز بسيط لساحة مكشوفة، يعني الحائط الغربي للمسجد الأقصى يشكل الحائط الشرقي للرباط، يعني نفس الحائط هو حد للرباط. فأقيم الرباط هناك، ويعني هو رباط ضخم وكبير. استغل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة حينما أراد، هو الفكرة الأولى كان موشي ديان طرح أن يهدم كل المباني من باب المغاربة إلى أن يصل إلى باب الغوانمة، وهذا يعني هدم ما يزيد على 1200 مبنى، ولكن نعم. توقفوا في هدم حارة المغاربة. هناك أقيم ما يسموه بالكوتل هاجادول المدخل الكبير، وهنا أقاموا عند هذا المدخل من رباط الكرد أقاموا يعني ما سموها كوتل هاكتان المبكى الصغير. وبقيت هناك منازعات كبيرة جدا، لأنهم يعتبرون أن أقرب نقطة إلى الصخرة وإلى قبة الصخرة هو هذا المكان من باب الحديد. وفعلا أنت من هناك يمكن أن تشاهد ومنطقة علوية، يعني هناك في حارة المغاربة وعند حائط البراق منطقة منخفضة، ولكن هنا المنطقة مرتفعة جدا. وبالتالي كانت الخطورة هنا. وفي عام 1971 انهار جزء من الرباط ثم دعم إلى أن كان في بداية 2000 و
1: يعني يعني ماذا تطلبون من الدول التي تتبنى مشاريع مقدسية باتجاه هذه الأربطة تحديدا؟
3: الحقيقة يعني أنا أريد أن أوجه رسالة للعلماء وبالذات ومن ثم لأصحاب القرار والميسورين من الأمة، أن هؤلاء الذين جاءوا وضعوا هذه البصمات وجعلوها وقفا لله تعالى، لماذا لا نعيد فكرة الأربطة وفكرة المدارس وفكرة الوقفيات؟ نحن نطالب العالم الإسلامي فعلا أن يعيد هذا الدور الإسلامي الذي يحمي بوابات المسجد الأقصى. بوابات المسجد الأقصى وبوابات القدس تهود، تصادر، تذهب منا يوما بعد يوم، وذلك في حقيقة في مرات يعني نوع من البخل في الإنفاق على المدينة. نعم. هذه المدينة يعني التي تتعرض إلى انتهاكات في كل يوم وإلى طمس، يعني تحاول سلطات الاحتلال أن تزيل كل المعالم الحضارية والثقافية وتهويلها تماما، وبالتالي المطلوب هو الحفاظ عليها، المطلوب دعمها، المطلوب تأييدها، المطلوب أن نكون على قدر في مواجهة هذا المخطط. القدس لنا والقدس قبلتنا، ومسجد المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج وأرض الرباط، ويستحق منا فعلا أن نهتم بمثل هذه المعالم وأن نجدد هذه المعالم وأن نحميها. وبالتالي أنا أعتقد أنه غدا إذا تركنا السرطان الإسرائيلي يسير من باب المغاربة ثم باب الحديد ثم باب السلسلة، فمعنى ذلك أننا بعد سنوات لن نبقى لنا باب يعني إلا وقد اتخذوه عبارة عن مبكى. وبالتالي علينا أن نتحرك بشكل جدي.
1: جميل دكتور، يعني كي نبقى في موضوع الأربطة، أحيانا يأتي المستوطنون ويقومون بطقوس تلمودية داخل الساحات المحيطة في هذا الرباط، رباط الكرد بالتحديد، يعني هل تحصل اشتباكات بينكم وبينهم؟
3: يعني دعني أؤكد لك أن يعني هناك فرق يهودية متعددة، وهم من خلال ذلك يحاولون أن يشغلوا ويشاغلونا بحرب واضحة. حصلت اشتباكات وتم اعتداءات في آخر في الآونة الأخيرة في اليوم الذي هدم فيه بيت المفتي الحج أمير الحسين الساعة 6 صباحا في بداية العام 2010. كانت أيضا هناك آليات البلدية تهدم وتزيل في أروقة باب الكرد أو رباط الكرد، وبالتالي حصلت مصادمات وحصلت اعتقالات. هناك طائفة ما يسموهم طائفة الحكماء الذين يأتون للصلاة، والتحرريين ما يسموهم من التحرريين الذين لا يصلون في الباب المغاربة وفي
1: نعم
3: يتوجهون للصلاة هنا.
1: نعم دكتور نجم كيرات،
3: أن الصراع قائم ما زال حتى الآن،
1: يعني الصراع قائم والأربطة والرباط هو جزء من أن نوجه البوصلة باتجاهها الصحيح. الدكتور ناجح بكيرات، رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك، ونتابع معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله ونائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني كان الدكتور نجح بكيرات يتحدث عن الأربطة في القدس، يعني وقيم جزءا من دورها وهدفها، وذكر شيئا عن معاناتها. ماذا تذكرون عن دور مثل هذه الأربطة؟ وطلب يعني ووجه نداء للعلماء بالتحديد. يعني
1: يعني هي هذه الأربطة جاءت في سياق حماية المسجد الأقصى والرباط فيه وجمع يعني الناس الذين يحتاجون إلى التعليم والثقافة والناحية الاجتماعية ونشر رسالة المسجد الأقصى. فقد وفد إلى هذا المسجد الأقصى علماء كثيرون، منهم الشيخ الغزالي ومنهم ابن العربي وغير ذلك. يعني ابن العربي كان يريد أن يمر مرورا بالمسجد الأقصى، لكنه أقام أكثر من سنتين في المسجد الأقصى. فهذا دليل على أن المسجد الأقصى له دور علمي واجتماعي، ينبغي أن يجدد هذا ويحيى من جديد. على قضية الاشتباكات التي ذكرتها، يعني في حراس للمسجد الأقصى، لكن وفق القانون الإسرائيلي أي واحد يعني يتعرض لمستوطن يهودي يوقف عن العمل مدة 6 أشهر. هذا القانون الإسرائيلي.
0: حراس بلا سلاح طبعا.
1: حراس بلا سلاح، فقط أنه لما يجد اعتداء على هذه الأماكن يمكن أن يتصل بالمسؤول فقط، أما أن يمنع أو يدفع أو هذا فهذا غير موجود. لكن يعني يأتي هذا من عامة الناس. يعني قضية الدفاع عن الأقصى من غير هؤلاء الحراس، إنه في ناس يعني تأخذهم الحمية الدينية والإسلامية للدفاع عن مقدساتهم.
0: طيب، إذن الرباط له أشكال، ولو رجعنا إلى بعض النصوص يعني نجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه انتظار الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكذلك رباط الخيل، وكذلك أرض الرباط وأرض الحشد. يعني هذا المصطلح بالتأكيد تطور وتبلور تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح الآن.
1: صحيح. يعني الرباط له معنى عام وله معنى خاص. فالرباط بالمعنى العام هذا في الاصطلاح هو الثبات على الطاعات والمداومة عليها والصبر على مشاقها. ومن ذلك يعني كما ذكرت الحديث، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذا الرباط يعني المداومة على هذه الأمور والمداومة على الصلاة في المسجد الأقصى، يعني الحقيقة هي جزء أيضا من الرباط بالمعنى العام. لكن الرباط بالمعنى الخاص هي الإقامة في أماكن الصراع والاشتباك مع القوات الإسرائيلية والصهيونية. فالإقامة والملازمة لهذه الأماكن هو المعنى الاصطلاحي الخاص للرباط. وأيضا قضية الأربطة، وأنه هذا أيضا رباط مصطلح جديد ظهر في العصر الأيوبي. فهذا أيضا يعني المصطلح لم يبقى على حاله وإنما يتطور، بدأ من المعنى اللغوي له وهو الشد والتثبيت وغير ذلك، ثم انتقل إلى الرباط بالمعنى العام والرباط بالمعنى الخاص، وهي ملازمة الثغور والإقامة فيها ودفع أي إنسان أو أي جيش أو أي كيان تسول له نفسه بالاعتداء على كيان الأمة الإسلامية.
0: طيب، يعني الرباط المطلوب من الأمة، يعني من الرباط في المغرب إلى كل الأمة الإسلامية، يعني عندنا 57 دولة والحمد لله وعدد ضخم جدا. يعني إذا كان الرباط له فضائل سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، يعني ما هو الرباط المطلوب منهم؟ يعني
1: بالنسبة للأمة يعني مطلوب منها شيء كثير بالنسبة لفلسطين. يعني أول شيء قضية يعني صيانة المقدسات الموجودة في فلسطين وفي المسجد الأقصى خاصة، ودفع الأموال لصيانة هذه المقدسات. ثم الإسهام في مشاريع المؤسسات الخيرية الوقفية والتي تحمي هذه، مثل المؤسسة التي تكلم عنها الدكتور حكمت، مؤسسة القدس الدولية عندها مشاريع كثيرة لخدمة أيضا القدس والأقصى وغير ذلك. فيستطيع الإنسان أن يسهم في الرباط بدفع بدفع جزء من ماله لهذه المشاريع.
0: ولكن الدول العربية تمنع ذلك.
1: هي إسرائيل التي تمنع، وإسرائيل بالاتفاق مع بعض الدول العربية تمنع مثل هذا الأمر. لكن الآن نحن في ظل الربيع العربي، وانتهت الدول العربية إن شاء الله لن يكون لها قائمة بعد هذا
0: يعني الربيع العربي. يعني متفائل أنه في علاقة جيدة بين أن يتحسن وضع الرباط بعد هذه الثورات؟
1: لا شك، لا شك. أنا متفائل جدا، وأن الخير إن شاء الله قادم على فلسطين، وأن تحرير الأقصى قاب قوسين أو أدنى.
0: طيب، هذا فيما يخص الأمة. ذكرت يعني أشياء تجعلنا نشد بالمعنى اللغوي ونرابط جميعا من أجل أنفسنا ومن أجل أهلنا. من أجل أهلنا في فلسطين، يعني نقول كما ذكرنا في المقدمة، العصابات الصهيونية والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وكثير من الدول تحالفت من أجل إخراج هذا الشعب، ليكون يعني المحتل الإسرائيلي استعمار إحلالي يبدل شعب ويبدل الأرض. لكن يعني المجازر نجحت في ذلك في البداية، استوعب الشعب الفلسطيني الدرس، ثم صارت مجازر أخرى في جنين وفي غيرها فرابط الناس هناك. وكذلك بعد حرب الفرقان أثبتت أنه لا يمكن زحزحة الناس من جذورهم، وأمثلة كثيرة خرجت لنا في الإعلام. ما فضل هذا الرباط؟
1: يعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل الرباط. من هذه الأحاديث أنه رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام. رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام. رباط شهر يعدل صيام الظهر وقيام.
0: جميل.
1: في أحاديث كثيرة الحقيقة. يعني أكثر شيء جاءت فيه فضائل في هذا المجال هو قضية الرباط، لأن الرباط هو جزء من الجهاد في سبيل الله تعالى.
0: نعم.
1: وهو يعني للمحافظة على الأرض الإسلامية، وبالتالي يعني حتى أجر الإنسان المرابط إذا توفي في رباطه عمله يجري عليه ويستمر.
0: نعم.
1: ما يقوم به من أعمال تضاعف، كما ورد في الحديث الصلاة ب500 ضعف.
0: نعم.
1: في الرباط، والنفقة والدينار والدرهم ب500 يعني دينار. وبالتالي يعني نجد أحاديث كثيرة، وأنا بقول إنه أكثر شيء يعني أكثر عمل يقوم به المسلم ويستحق عليه الأجر الكبير هو قضية الرباط في سبيل الله.
0: نعم.
1: تعالى، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: طيب، يعني هل هناك مظاهر رباط أخرى لم نذكرها؟
1: مظاهر الرباط الأخرى يعني الرباط على الثغور.
0: جميل.
1: الرباط على الثغور،
0: يعني الجيوش،
1: يعني الرباط،
0: الفصائل،
1: الرباط على الثغور المتاخمة للعدو. يعني مثلا في غزة في حدود مع العدو الصهيوني، حد مصطنع. نعم. وجود هؤلاء الشباب والمجاهدون على هذه الثغور وتحت الأرض، فهذا أيضا من مظاهر الرباط الموجود.
0: يعني الجندي في الجيش الأردني أو اللبناني أو المصري أو السوري التي المناطق المطلة على فلسطين، إذا قام بوظيفته بنية الرباط له أجر المرابط.
1: لا شك، المهم النية. قضية يعني الإنسان يميز في عمله،
0: وإذا كان بيروح يشرب شاي معهم بالليل
1: يعني
0: على الحدود، يعني
1: كل إنسان يبعث على نيته يوم القيامة. كل إنسان يبعث على نيته. الإنسان الذي يجاهد لله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأرض الإسلامية له أجر الرباط وله أجر هذا العمل. لكن إذا كان يعني مستهزئ بهذا الرباط ويتعاون مع اليهود ويثبت اليهود على فلسطين، فهذا عليه إثم كبير.
0: نعم. يعني أنتم كهيئة ترعون هذا البرنامج.
1: نعم.
0: ما هي الفكرة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة باتجاه موضوع الرباط، يعني أنتم كهيئة؟ يعني
1: والله يعني الهيئة يعني أول شيء قمنا بمؤتمر قبل يعني شهرين ثلاثة في شهر 10. هذا المؤتمر كان حول أوقاف فلسطين وكيف ندعم أوقاف فلسطين، وما هي المشاريع الخيرية، المشاريع التي تحمي هذه الأوقاف، تسجيل هذه الأوقاف وتثبيتها في المؤسسات الدولية وغير ذلك. فهناك مشاريع، فنحن أيضا بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية اللي موجودة في داخل فلسطين يمكن أن نقدم الشيء الكثير لهذه.
0: طيب. رسالة أخيرة منكم كهيئة وأنت نائب رئيس الهيئة لأهلنا في فلسطين وفي القدس وهم يسمعونك الآن.
1: الرسالة الأخيرة لهؤلاء الناس نقول جزاكم الله خيرا على ثباتكم وعلى صمودكم وعلى رباطكم، فأنتم مأجورون، لكن لابد مثل ما قلنا من تصحيح النية والتذكر إنه هذا العمل يحتاج إلى تصحيح التجديد النية باستمرار
0: إن شاء الله. أي نعم. يعني إن شاء الله أنه بيجي يوم بنروح إحنا وياك ونشوف المصاطب هاي والأربطة ونتجول في القدس محررة بإذن الله عز وجل، ونسأل الله كما دعوت لأهل القدس نحن ندعو لكم أيضا أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتكم، ميزان حسنات هيئة علماء فلسطين رعاة هذا البرنامج. أما أنتم مشاهدينا فالدعاء والوفاء نتبادله معكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
1: جزاكم الله خير.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: ناتي منك وان سيئاتي مني فجل اللهم بما.
3: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
4: السرايا اف ام اشراقة نور
3: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
5: يا ام السرايا والشط والهوى.
6: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
7: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وإما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة على الجميع. دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، أكثر من الصلاة على الرسول في اليوم المبارك يوم الجمعة اللي يعتبر عيد لكل المسلمين، ديما يجيكم في نهاية الأسبوع، فصلوا على الرسول وسلموا عليه أكثر تسليم يا رب.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل.

0: هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. من أجمل التعليق الصوتي اللي كان موجود مدح سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كصوت كأداء الله يبارك، حقيقة من أشد الأشياء القريبة لقلبي. فنرجع لموضوع حلقتنا اليوم، فصلوا وسلموا عليه كلكم اللي تسمعوا فيها حاليا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. أكرر وأعاود، كل من كان متواجد معنا على أثير راديو السراية 99.3 تسمعوا فينا في بيوتكم أو في سياراتكم أو في الخدمة أو حتى قاعدين مع أهلكم، وربي يجعل هالوقت خير عليكم وبركة ويكتب لنا أجر لكم ولنا والفائدة، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة اليوم مش مجرد كلام ينقال وينتهي، حلقة اليوم موضوع مش نسمعوه وننسوه. حلقة اليوم بنتكلم على شيء لو تخل بيوتنا راهو تصلحت العلاقات، ولو تخل قلوبنا ارتاحت النفوس، ولو انتشر بين الناس راهو نقصت الخصومات وكتر الحب والمودة والألفة بيناتنا. فاليوم بنتكلموا عن الرحمة، أو بالمعنى الآخر حنتكلموا الراحمون يرحمهم الرحمن. فخلوني نسألكم دائما كالعادة بداية كل حلقة، آخر مرة رحمت فيها إنسان متى كانت؟ وآخر مرة سمحت شخص وهو أغلط في حياتك أمتى كان؟ وأمتى آخر مرة قلت كلمة طيبة لشخص كان هو فعلا يحتاج لهذه الكلمة؟ الإجابات هذه جاوبوها مع أنفسكم، وأنا حنعطيكم البراح بإذن الله وحنقرأ تعليقاتكم. ولكن خلوني نبدأ على بركة الله. للأسف الشديد اليوم نعيش في زمن كثرت فيه القلوب القاسية، الواحد بدأ يزعل بسرعة ويقاطع بسرعة وينهي علاقات بسرعة ويجرح بكلمة، ويمكن ما يفكرش قداش الكلمة هذه توجع، قداش الكلمة هذه مؤلمة أساسا. لكن ديننا العظيم ربنا على شيء مختلف تماما، ربنا على الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والكريم، دي مش نقول بداية كل آية أو كل صورة عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن أول رسالة من الله لعباده هي أعرف ربكم برحمته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث قصير لكن يختصر الحياة كلها. فالرحمة اليوم هي اللي تعطيها لكل شخص متواجد معنا في هالحياة هذه، وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم نعيشه مع هذا الحديث العظيم، وبنشوفه كيف الرحمة ترفع الإنسان وكيف القسوة تهدم الإنسان. فخلوكم معنا وإن شاء الله نطلعوا من الحلقة هذه وننهوا الحلقة هذه بقلوب لينة ونفوس أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى. شن معناها الرحمة؟ شن معناها الرحمة؟ لما نقول الرحمة بعض الناس يعتقدوا إنها مجرد شفقة، لكن الرحمة أكبر من الشفقة. الرحمة إنك تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تعذر الناس، تعطيهم الأعذار، الرحمة إنك أنت تساعد محتاج، الرحمة إنك أنت تكف أذاك عن الآخرين، الرحمة إنك ما تفرحش بزلات غيرك، الرحمة إنك تقدر ظروف الناس حتى لو ما حكولكش عليها، حتى لو ما عندكش بها أي علم، أنت لازم تعذر وتقدر ظروف الناس، وهذه هي الرحمة. كم من إنسان اضحك قدام الناس وهو من الداخل مكسور؟ أسألوا رواحكم، كم من شخص قال لك الحمد لله هو يحمل في داخله هموم لو وزعت على جبل لتصدع من الهموم هذه؟ لهذا المؤمن الرحيم ما يستعجلش في الحكم على الناس. ترى أنا نسألكم وجاوبوا أنتم برواحكم ومع نفسكم، ما فيش داعي إني نقرأ أو ما فيش داعي إني نسأل السؤال وتجاوبوني عليه، لكن أنتم أسألوا رواحكم. لو طفل صغير مثلا جاك في الحوش وكسر لك حاجة غالية عليك، شن أول ردة فعل تديرها؟ هل بتعيط عليه؟ ولا تحاول تهديه وتفهمه؟ قال لي المخرج لا مش حنعيط عليه. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة مثلا، هبتضربها. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة، هل بتعطيه فرصة ولا تحكم عليه للأبد؟ إجابتكم هي اللي تدل عليه قلوبكم، هل كانت رحيمة أو لا. إذا كانت رحيمة أعطيه فرصة، جميل. إذا قلت لي لو الطفل صغير كسر حاجة غالية عندك، في ناس تقول لك عادي نكسر الشر، ما نعيطش عليه، ما نضرباش، نحاول نهديه ونفهمه هالطفل هذا. ولو قلت لك أنا الشخص لو أخطأ في حقك مرة واحدة، هل بتعطيه فرصة ولا خلاص بتحكم عليه للأبد وخلاص، يعني ما عادش تعطيه فرصة؟ لو أنت جاوبت لي نعم يستحق فرصة تانية، فهذه هي الرحمة. مستحيلة لو غلط فيها، ما أنا قلبك مش رحيم، سمحني. لو في حد غلط فيك مرة بس في حياته، كان دائما معاك كويس في حياته، واقف معاك في كل شيء، وكان معاك في الحلوة والمرة، فجأة غلط فيك، وهذا احنا مش معصومين عن الخطأ والغلط، فغلط فيك مرة واحدة، مرة واحدة فقط، هل لما بيغلط فيك مرة واحدة بتمسح كل شيء دار معاك في يوم من الأيام؟ هل أنتم بجديات تتكلموا لما تقولوا إنسان غلط فيها مرة واحدة نمشي نمسح كل الخير اللي شبحته منه، وكل المواقف اللي شبحتها منه، وكل الوقفات اللي وقفهم معاي؟ أكيد لا، أكيد لا. مدام الشخص هذا غالي عليك فحتعطيه فرصة، حتى بينك وبين نفسك حتعطيه فرصة، هذه هي الرحمة. أما أنا يغلط فيها شخص مرة واحدة وفي حياته كلها قاعد معاي كويس وما شفت منه إلا كل خير، وفجأة نجي نحكم عليه خلاص بالغلطة الأولى؟ لا، لو عاود الغلط وكرر الغلط هنا الموضوع بدأ يتمادى. هذا نكران المعروف، نعطيه فرصة أكيد.
صاحبي لو قف معايا الكلام اللي تقولي فيه نعطيه مليون فرصة. إيه في هذه اللحظة عادي ويكون صاحبي موقف معايا الكلام ده. إيه به في الفقر نعطي فرص أنا مش فرصة. علاش؟ لا تمام. سألني سؤال المخرج، مش انتم بس تسألوا فيه أسئلة ومش بس أنا نسأل فيكم أسئلة. فالمخرج سألني قال لي هل أنت حتعطي فرصة أو لا؟ بصراحة أنقولها لك على الملأ أمام الناس وبقناعة تامة، الشخص لو غالي علي وقريب مني ومهم في حياتي نعطيه فرصة، وبدل الفرصة نعطيه فرصتين. تكرر الشيء هذا إيه خلاص يبقى في بيني وبين احترام، لكن في حدود ومسافات. بصراحة هذه إجابتي. تفضل. إيه هل يعطي فرصة لو فيه طرف ثالث؟ لو موجود طرف ثالث يعني يعطي فرصة أو لا؟ أو ما يعطيش فرصة لو في طرف ثالث؟ أعتقد لا. أنا بوجهة نظري لو في طرف ثالث في الموضوع ما نخسرش شخص عزيز علي وغالي علي بسبب طرف ثالث، أيا كان طرف ثالث، أيا كان يكن، مدام في طرف ثالث في الموضوع فنعطي فرصة، ليش لا؟ جاوبت ولا جاوبت؟ وهذه إجابة صراحة لو أنا بنشوف إن أنا مثلا في طرف ثالث في الموضوع بيني وبين صديقة، مثلا بيني وبين صديقة في طرف ثالث، حنعطي فرصة. مش حنقول لا هو سمع للطرف الثالث أو هو كذا، لا لا لا، حنعطي فرصة للعشرة، حنعطي فرصة للمحبة اللي كانت بيناتنا، حنعطي فرصة للمواقف اللي كانت موجودة فعلا. لكن أنا لو بنقول لا الطرف الثالث وكذا واحد ونسمع كلامه، لا، بوجهة نظري أنا الموضوع منتهي من ناحية الطرف الثالث، ولكن ما نخسرش حد عزيز على قلبي وعزيز على قلبي وغالي عليا بسبب طرف ثالث أيا كان أن يكون مهما كان. هذه قناتي، لربما تتغير وجهات النظر من شخص إلى آخر. فرصة لأنه استهان بي ومشي للطرف الثالث، لا، في فرق يا سالي، في فرق. الواحد يحترم وجهات النظر، وهذا أنا أعطيتكم وجهة نظري لا أكثر ولا أقل. انطرح السؤال من ناحية المخرج وأنا جاوبت عليه السؤال اللي قالي جاوبيني، فأنا جاوبت أعطت وجهة نظري لا أكثر ولا أقل، وكل واحد ووجهة نظره، وكل واحد وقداش عنده القدرة إنه يعطي فرص، وهل لو يعطي فرص يقدر يسامح ويرجع ولا لا. كل واحد يختلف عن الآخر، حطوها قاعدة. به الفقرة الثانية، ربنا هو الرحمن الرحيم، من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. من أجمل أسماء الله هي الرحمن الرحيم. لاحظوا الله سبحانه اختار هالاسمين يتكرروا في القرآن هلبة مرات، لأن الله يحب الرحمة، بل كتب على نفسه الرحمة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تخيلوا ملك الملوك القادر على كل شيء كتب على نفسه الرحمة، فكيف بنا احنا كبشر؟ كان هو الله سبحانه وتعالى اللي خالق كل شيء، خالقنا احنا كبشر، خالق السماوات والأرض، وخالق أصغر دابة إلى أكبر دابة.
هو ملك الملوك والقادر على كل شيء. اكتب على نفسه الرحمة، فهو الرحيم ورحيم بعباده. فكيف بنا احنا كبشر، كعباد خلقنا للعبادة، كيف احنا ما نرحموش؟ كان هو الله سبحانه وتعالى أعظم منا وأكبر منا يرحم في البشر، فما بالك احنا كبشر ليش ما نرحموش؟ سؤال وجيه يحتاج منكم انكم انتم تعرفوا شن معناه الموضوع هذا. رسولنا الكريم رسول الرحمة، كان رسولنا الكريم إنسان رحيم. لو بنبحث عن أعظم قدوة في الرحمة مستحيل نلقوا أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة. لو احنا بندوروا على أي إنسان أعظم قدوة في الرحمة فمستحيل تلقى أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آيته بسم الله الرحمن الرحيم شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء 107. فلاحظوا ما قالش رحمة للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، قال للعالمين، يعني حتى الحيوان أكرمكم الله، وحتى البيئة، وحتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانش يعرف القسوة في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه، بل كان قلبه مليان رحمة ولين في الحديث. شفتوا هذا هو قدوتنا احنا كمسلمين. فالآية اللي ذكرتها لكم من سورة الأنبياء 107، لاحظوا إنما قالش رحمة للمسلمين فقط، يعني الرحمة اقتصرت على المسلمين والمؤمنين فقط، أو قال لا والله العرب والأجانب لا. شين قال الله سبحانه وتعالى؟ شين قال عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني حشاكم أكرمكم الله للحيوان، للبيئة، حتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما يعرفش القسوة وما يتعاملش معها في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه أو التعصب في كلامه، بل كان قلبه مليان بالرحمة، كان إنسان رحيم، إنسان يرأف بغيره، وإنسان فعلا من أعظم نقول احنا اللي نقدر ناخده احنا كبشر ناخده فيه كقدوة، لان احنا لازم نتعلمه منه. بخليني احكي لكم موقف صار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان يسمع في بكاء طفل صغير. شن كان يدير برأيكم؟ شن كان بيدير وقتها وهو يصلي بالناس وهو يسمع في بكاء طفل صغير؟ هل يكمل الصلاة بطولها؟ طبعا لا. فكان يخفف في الصلاة، كان يخفف الصلاة رحمة بمني بأم الطفل الصغير اللي قاعد يبكي، حتى هي ما تتعبش وهي تسمع طفلها يبكي. فتخيلوا إمام الأمة وخير البشر يراعي في المشاعر، وأم والله ممكن ما يعرفهاش هو. هذه هي الرحمة الحقيقية.
شفتوا به لما تكلمنا على الأطفال، الرحمة بالأطفال. للأسف في بعض الناس يشوفوا أن الشدة هي التربية والتعصب هي التربية. شوفوا كيف في ناس يشوفوا أن التعصب والشدة هي التربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، أحفاده، أحفاد الرسول الحسن والحسين. الرسول كان يقبل أحفاده الحسن والحسين، فقال له أحد الأعراب شنقاله قال أني عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أنا عندي 10 أطفال وأولاد عمري ما قبلت واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. شفتوا الكلمة اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا اختصار الحديث؟ من لا يرحم لا يرحم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في وقتنا الحالي شن كان بيشوف؟ حيشوف القسوة، حيشوف الشدة، حيشوف العصبية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شن كان؟ كان يقبل الحسن والحسين أحفاد الرسول، إلى أن أتى له أحد من الأعراب قال له إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. يا سلام، يا سلام على الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللين في التعامل والكلمة الحلوة وإنك تطبطب على ولدك ولا حفيدك وتؤمر بالحنان وبالعطف، هذه كلها عبادة وهذه كلها نوع من أنواع الرحمة اللي إحنا لازم ناخدوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. كم طفل اليوم للأسف محتاج إنه يسمع من أبوه أنا فخور بيك يا ولدي، أنا فخور بيك يا بنتي. كم طفل اليوم محتاج أو طفلة محتاجة إنها تسمع من أبوها

نا واثقين في نفسهم، عارفين شنو يديروا، عارفين كيف يتعاملوا مع أنفسهم ومع البشر. وحتى لما يكونوا أسر ويأسسوا أسرة يعرفوا كيف يتعاملوا مع أزواجهم وأبنائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فينا على الرحمة، فما بالك إحنا، فما بالك أنت يا أب، فما بالك أنت يا أب تسمع بنتك كما أنا فخور بيك، وولدك نفس الشيء. والأم محتاجة إن هي تعبر لبنتها ولولدها وتدعي لهم كلمات بسيطة ممكن يتفكروا حتى مستقبلا، حتى في تعاملاتهم حيتفكروا أنا كان والدي كان يقول لي أنا فخور بيك، أنت رافعة راسي يا بنتي. الأم نفس الشيء، بري يا بنتي طريقك مفتوحة إن شاء الله، زينة، ربي يحفظك، ربي يسر لك. كلمات كلها لو احنا تربينا لها فعلا وموجودة في داخل بيوتنا راهو عندنا شخصيات كاملة، ما نحتاجوش دعم من الخارج، ما نحتاجوش كلام الناس. تاني شنو نستفيد لو انا نبي كلام الناس وامي ابوي يلعنوا فيها، حشاكم وحشا الناس تسمع فينا، شنو نبي فيهم الحاجة هيا. انا اللي يهمني ابوي وامي، لو هم دعموني ووقفوا معي بكلماتهم البسيطة والدعاء البسيط هذا خلاص، ماش محتاجة ناس. انا عندي الاغلى وعندي الافضل وعندي اللي لازم نبر بيهم. اعتقد الموضوع اوضح اكتر واكتر. عكس تماما لما الاب والام يتعاملوا مع اطفالهم بكسر الخواطر، يكسروا لهم خاطرهم، يحبطوا فيهم بكلمات سيئة بديئة، يقولون مثلا أنت شخص فاشل في حياتك، أو أنت إنسانة فاشلة، بديري ما تديري إنسانة فاشلة، أو أنت إنسان فاشل. شفتوا كيف؟ شن بيطلع شو بتطلع البنت والولد، شن بيطلعوا يعني لو أبوهم وأمهم بالطريقة هذه؟ ما عندهم الشخصية، بيدوروا خارج الصندوق، خارج بيتهم، بيدوروا على الحنان، بيدوروا على الأمان، بسهولة يقدرون أنهم يضحكوا عليهم الناس. اللي تربى صح في أساس صح تيق وتأكد إن الإبن والبنت حيطلعوا فعلا بشخصية كاملة، ما فيش حد يضحك عليهم، حيطلعوا بشخصية كاملة محترمة تفرض في احترامها أمام الناس، وما يهمهاش رأي الناس على قد ما يهمهم برهم لوالديهم فقط ودعاء والديهم ليهم. وحتى لما يأسسوا عائلات ويفتحوا بيوت يشدوا المسؤولية صح، يربوا أجيال صح، أجيال تبني مجتمع بالكامل، مش هدامة تحبط في الناس وتحبط في القريبين منهم. فخلوني نقول كلمة من القلب للأباء والأمهات. أنا حبيت نبدأ بكم الحلقة هذه لأنكم أنتم القدوة الأولى لأبنائكم، فخلوني نحكي لكم الكلمة من القلب للقلب. يا أب، ممكن ولدك يغلط، ولدك لازم يغلط باش يتعلم، لكن تفكر انت كيف كنت صغير وغلطت، تفكر انت لما كنت في عمره غلطت وتعلمت. ويا ام، ممكن بنتك تعاند فيك، لكن ممكن هي محتاجة لطبطبتك اكتر من عقابك، محتاجة انك انت تقامزي معاها وتحكي معاها وتأمني لها على اسرارك، وتأمن هي على اسرارها عندك اكتر من انك انت تعاقبيها، اكتر من انك انت مثلا تهينيها او تعرضيها مثلا للمساءلة وغيرها وغيرها.

لو كل أب علم ولده وبنته إن غلطات تمام اعترف بغلطك ولك من عاقبكش، نوريك إن لما تغلط هذا الشيء العمل اللي تقوم فيه خاطئ وما يتكررش، لكن لازم تتعلم من تجربتك. نفس الشيء بنتك لو تعاند فيك، لو مسكرة راسها معاك انت حاولي يا ام تفهمها، حاولي تحكي معاها، حاولي تواعظها باللين، يعني مش باسلوب مشدد، مش بنظرات مش حلوة. الرحمة راهو ما تعنيش انك انت ان احنا نخلو التربية، لا لا لا، لكن ربي برحمة، بحب، بمودة، باحترام، لأن القلب لو امتلأ بالأشياء هذه تقبل النصيحة. لما القلب يتعبى بالأشياء هذه تيق، وتأكد أنت كأب وأم أول ما تعطيهم النصيحة أبنائك حيسمعوا كلامك. ليش؟ لأن يشوفوا فيك قدوة ليهم، لأن يشوفوا فيك أنت إنسان رحيم رؤوف عليهم، تطبطب عليهم، نفس الشيء الأم. لكن لو القلوب امتلأت خوف وانت قاعدة تعاقب فيهم او تعاقبي فيهم، خوف، ويخافوا انه يحكوا لك، ويخافوا انه يصارحوك ويعترفوا لك باشياء، يمكن ان هو يطيعك، يعطيك، يهيئ لك ابنك او بنتك ان هم يسمعوا في كلامك، ولكن وراك قاعدين يعصوا فيك، ما يسمعوش في كلامك. اتطرقنا للاب والام واعطينا النصيحة للاب والام، بنجولي الرحمة بين الزوجين في مؤسسة الزواج. البيت اللي فيه رحمة ما يقدرش الشيطان يهدمه أو يحاول إنه يدخل بيناتهم. أعتقد أمس كان في فيديو هكي تقريبا سمعت بنفس الفكرة، إن البيت اللي فيه رحمة وفيه مودة وبركة بين الزوجين مستحيل يقدر الشيطان يخش بناتهم. باي ملاك انت على شن استندتي؟ استندت على كلام الله. بشن قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم 21. ركزوا على كلمة الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ركزتوا على كلام الرحمة والمودة؟ هذه هي الرحمة بين الزوجين. لأن في ناس تو يعتقدوا أن يعني المحبة وحدها كافية وأحيانا تنقص. لا لا لا، مؤسسة الزواج تبنى على حاجتين، مودة ورحمة. الرحمة هي اللي تخلي الزوج يصبر على زوجته لو مرضت، لو تعبت، لو لقاها تعبة ومريضة زوجها، لأنه هو إنسان رحيم بيرأف عليها ورحيم معاها، بيصبر على زوجته، بيوقف مع زوجته، بيسند زوجته لأنه مرضت، والإنسان معرض للمرض، والعكس. والرحمة هي اللي تخلي الزوجة تصبر على زوجها إذا ضاقت عليه الدنيا، خاصة في موضوع الأمور المادية. مرات تصيب للزوج والزوجة ابتلاء، تضيق عليهم الأمور المادية، يبدا صعب العيش في الدنيا هذه بسبب مصاريف وغيره. فهنا لو الزوجه رحيمه حتصبر على زوجها وحتوقف معاه وحتسنده، هذه هي الرحمه اللي بين الزوجين. تخيلوا مثلا لو في زوج رجع من خدمته متعب، رجع من الخدمه هذه وتعب الراجل، خلي البيت، لقى زوجته مرهقة مع الأولاد،
بدل ما يقول شن هذا خيرك ما درتي ليش وخيرك مش عارف شنو وبدأ يتعصب. لكن شن قال لها؟ لأنه هو إنسان رحيم، قالها ربي يعطيك الصحة، تعالي أنت تو ارتاحي توني نساعدك. مع أنه هو مروح تعبرة من خدمته، هذه الكلمة تساوي عندها الدنيا كلها، كأنك أنت جبت لها مش عارفة شنو. في المقابل لو زوجة شافت زوجها مهموم متضايق من الدنيا، هموم الدنيا ومصاريف الحياة وغيرها، بدل ما تزيد عليه المشاكل وتنكد عليه، شن قالت له؟ تقول يا ربي يفرجها عليك وانا معاك، وعادي نتحملوا فترة مع بعض، نتحملوا حن نفوتوا المرحلة. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين، إن كل واحد فيهم يرحم الثاني، كل واحد فيهم يقدر الثاني، كل واحد فيهم يسند الثاني. ما فيش باس لو أنت تمشي تشكر زوجتك مثلا، ما فيش باس لو أنت تشكري زوجك. الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة رحمة، والمسامحة رحمة، حتى السكوت وقت الغضب رحمة، خاصة لما تصير إشكاليات بين الزوجين المفروض إن في سكوت وقت الغضب لأنها رحمة. بهما لكن تحكيتي على الأزواج وحكيتي على الأب والأم، نجو للفقرة الأهم، الرحمة بالوالدين الأب والأم. احنا حكينا على تعاملات الأب والأم مع أبنائهم، لو بنحكو احنا تعاملاتنا مع والدينا. لما يكبر الأب لما يكبر الأب يقعد يعاود مرات السؤال أكثر من مرة، ولما تكبر الأم تقعد تنسى. وهنا يجي امتحان الرحمة. الأب لما يكبر مرات يسألك على الموضوع ألف مرة، يسألك على الحاجة ألف مرة، هو باعتقاد أنا ما سألكش راه، لكن انت سمعت ألف مرة. ولما تكبر الأم مرات تنسى، حتى تعطيها حاجة تسهلك تنسى. هنا يجي اختبار الرحمة وامتحان الرحمة. ربي سبحانه قال في آياته العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شين قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة الإسراء 23. اتخيلوا حتى كلمة أف نهى الله عنها. تخيل أنت تجيلي والدك تقول له أف، إياه سألتني عليه السؤال 100 مرة، أوف خيرة هيك بدي يزن على راسي هلبة، أو تجيل أمك أوف خيرة بدت تنسى، خيرة بدت تظن عليا. شفتوا كلمة أوف؟ فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أوف هذه اللي هي متكونة من حرفين نهى الله عنها في تعاملاتنا مع والدينا، فكيف لو كنا احنا نصرخ عليهم ونعيط عليهم وبعد ما كبرونا بدنا نهينوا فيهم ونعايروا فيهم ونخلوا فيهم برواحهم ونقعدوا بالشهور ما ندروش عليهم؟ ها فهموني ترى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وين ما كنت تكونوا داخل مدينة، عفوا داخل طرابلس أو خارج طرابلس، كل المدن الليبية أو حتى خارج ليبيا الحبيبة، الناس المغتربة خارج وأيضا الدول الشقيقة. خلوني نحكي لكم حاجة، إذا كانت أمك ما زالت عايشة وربي يعطيها الصحة، نوض قبل الحلقة، عفوا نوض بعد الحلقة، قبل الحلقة وين؟ نوض قبل بعد الحلقة واطلب رضاها. إذا أبوك قاعد موجود وربي يعطيها الصحة، اتصل به اطمن عليه. لو كنت أنت زعلان منهم صالحهم، لأن اليوم اللي فارقوك فيه وربي ياخد أمانته، تتمنى دقيقة واحدة ترجع بس، لكن الوقت معاش يرجع. فاستغل الفرصة هذه واعتبر إن الحلقة هذه رسالة ليك وإشارة ليك لعل وعسى. بح حكينا عليه الأب والأم، حكينا عليه الأب والأم وتعاملاتهم مع أبنائهم من ناحية الرحمة، حكينا على الزوج والزوجة من ناحية الرحمة، حكينا عليه تعاملنا احنا مع والدينا من ناحية الرحمة. تم نجو لنوع آخر من الرحمة، وهذا الموضوع متناسي لدى البعض، نسينا الرحمة بالحيوان أكرمكم الله، الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. خلوني نسألكم سؤال، هل الرحمة في الإسلام تقتصر على الإنسان؟ هل الإسلام نوديننا الإسلامي يقتصر الرحمة على الإنسان فقط؟ كلكم بتجاوبوا لا. إذن من اللي يعدف في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يسمم في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يقتل فيهم؟ من اللي ياخد فيهم يعدف فيهم؟ ترى لو هذا ديننا الإسلامي حثنا إن احنا نرحموا الحيوانات حشاكم أكرمكم الله، كيف احنا نعدبوا فيهم ونقتلوا فيهم ونسمموا فيهم؟ كيف نلزوا فيهم ونحتفوا فيهم برشاد ونحطوا لهم في ماكلة مسممة؟ ها؟ أقنعوني ترى كيف؟ الإسلام علمنا حتى الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل كان ماشي في الصحراء فعطش عطشا شديدا، فنزل للبئر وشرب، وبعدها خرج. شن لقى الراجل هذا؟ لقى كلبا أكرمكم الله يلهث من شدة العطش، يأكل في التراب من العطش. شن دار الراجل؟ شن دار الراجل؟ رجع للبئر وملأ خفه بالماء وطلع وهو ماسكه بأسنانه، وسقى الكلب أكرمكم الله. شفتوا الرجل هذا كان في الصحراء وحس بالعطش، نزل هو للبير يشرب وطلع جاي كلب حشاكم يلهت من شدة العطش وكذا، حتى من كثرة العطش يأكل في التراب من شدة العطش. فالراجل شن دار؟ انزل مرة تانية، عبى حفنة من الماء وسقي هذاك الكلب حشاكم وأكرمكم الله. شن كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. اتأملوا، رجل غفر له الله سبحانه وتعالى بسبب رحمته لكلب أكرمكم الله. يعني ممكن عمل صغير بإخلاص ورحمة يكون سببا في دخولك إلى الجنة، وسببا في دخولك لباب المغفرة العظيمة. وفيها حتى قصة تقريبا صح في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا صح، لما رأى رسول امرأة عذبت بسبب القطة. علاش؟ لأن هي ما تعطيش فاها، ما تخليش فاها تاكل من خشاش الأرض، كانتش ما خلتش القطوسة هذه أو القطة تاكل من خشاش الأرض، مش هي عطتها ماكلة، ما خلتهاش، فعذبت من الله سبحانه وتعالى. في المقابل في من كان رحيما على الحيوانات أكرمكم الله كان سببا في مغفرة عظيمة له من الله سبحانه وتعالى. باي احنا تكلمنا على الرحمة، شن مقابل الرحمة؟ بطبيعة الحال حنقوله القسوة. القسوة قد تكون سببا للهلاك. في المقابل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة نفس ما قلت لكم حبست بسبب هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا في عذابها. قطة كانت سببا في دخول النار. قطة، شو نتعلم من القصة؟ نتعلم أن الرحمة ليست خيارا بل خلق يحاسبنا الله عليه. اليوم نشوفوا أحيانا الأطفال يرموا في الحجارة على القطط والكلاب أكرمكم الله، أو يؤدوا في الطيور من باب اللعب والمزاح، وحتى في ناس كبيرة بعقلها ويديروا في نفس الشيء. في هالبناس بالطريقة هذه يعذبوا في القطط والكلاب أكرمكم الله ويؤدوا في الطيور، يسمموا فيهم وغيرهم وغيرها. لازم نعرفوا ولازم نعلموا أولادنا إن الحيوان أكرمكم الله مخلوق من الله سبحانه وتعالى، يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الحيوان أكرمكم الله يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الرحمة دائما تبدأ من الأشياء الصغيرة، فأنتم لازم تعلموا أبنائكم على الرحمة في جميع أنواع الرحمة، خاصة في الحيوان اللي يتألم وما يتكلمش. الغرب من يرحلون الحيوان توفر بهم الإنسانية، الرحمون يرحمهم الله. اسم نادي القلوب الرحيمة خاص بالحيوان أكرمكم الله. باهي بنجو للجزء الثاني أو عفوا الفقرة السابعة اللي هي الرحمة بالفقراء والمساكين. خلونا نتفكروا مع بعض، كم مرة مر علينا شخص محتاج فعلا وقلنا الله يعينه ومشينا؟ ركزوا ركزوا في كلامي كويس، خلونا نفكروا بس ونفكروا بتمعن لو سمحتوا. كم مرة مر علينا شخص محتاج وقلنا الله يعينه ومشينا في حالنا؟ دعاء جميل، لكن الأجمل إذا أنت عندك القدرة أنك أنت تعاونه ومشيت وخليته. بيعطينا استناد ملاك على الشيء هذا، الاستناد لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الرحمة مش لازم تكون بالمال فقط، الرحمة تكون مرات بالابتسامة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بقضاء حاجة لشخص ما، بإيصال المريض، بزيارة يتيم، أو حتى بدعاء صادق في ظهر الغيب. كم من إنسان كان محتاج يسمع ربي يفرجها عليك أكثر من حاجته للمال، كان الإنسان فقط محتاج إلى دعاء. فموضوع الرحمة موش مقتصر على المال، لازم أنت تعطي مال، لا، أعطيه دعاء، أعطيه ابتسامة، أعطيه كلمة طيبة، أعطيه قضي لحاجته لو تقدر أنت باستطاعتك، تقدر أنك أنت توصل مريض وتواصل مريض، تقدر أنك أنت تدير زيارات لليتيم ودار الأيتام، أو ممكن أنك أنت تعطيهم حتى دعاء صادق يفرج عليهم. تخيلوا مثلا أرملة، هذه قصة من واقع الحياة، تخيلوا أرملة عندها 3 صغار، كل يوم تحاول أن هي توفرهم لقمة العيش أو لقمة العيش. في يوم من الأيام في شخص طرق بابها وترك كيسا من الطعام ومشى بدون ما يعرف ما يعرف بنفسه، لا صورة، لا تصوير، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، دار الخير لله وحده، الوحيد اللي شافها الله سبحانه وتعالى وهالمرأة هذه. هذه هي الرحمة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هو دار الخير، ما يبيش يدير رياء، لا صور، لا نزل، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حكي على الموضوع أساسا، ولا يبي يعرف لنفسه على المرأة هذه الأرملة اللي تعين في أبنائها 3، فقط جبلها الماكلة وجبلها الأشياء وذهب في حالة. علاش؟ لكان يبي رضا الله سبحانه وتعالى، يبي أجر من الله سبحانه وتعالى. في الفقرة الثامنة بنتكلم عن الرحمة بالخادم والعامل، الإنسان اللي يخدم والعامل، عامل النظافة أو عامل نقول إحنا الخادم، أو حتى العامل اللي موجود في نقول إحنا بتاع الأمن في البوابات وغيرهم اللي موجودات في المؤسسات. للأسف في بعض الناس يعتقدوا إن لو كانوا مسؤولين على أي شخص ينسى إن الله سبحانه وتعالى فوقه، يعني يبدأ يؤمر فيه، يعامل فيه كأنه خادم تحته، يبدأ يتأمر عليه، يبدأ يهين فيه، يستهين به، فينسى الشخص هذا لأنه هو مسؤول، ينسى أن الله سبحانه وتعالى إنه هو فوقه، يقدر يسلب منه هالنعمة هذه ويعطها لغيره. فالإسلام أوصى بالعامل والخادم. شوفوا جمال الإسلام، حتى العامل له كرامة، حتى عامل النظافة يستحق منا احنا كمجتمع الاحترام، حتى عامل التوصيل اللي يوصل في الاحتياجات يستحق كلمة خير، جزاك الله خيرا، ربي يعاونك، لأن ممكن كلمة طيبة تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. جمعة مباركة طيبة على الجميع. يمكن كلمة طيبة منك أنت تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. عامل النظافة يشتغل كل وقت، عامل التوصيل نفس القصة، الشمس قاعدة تضرب فيه، فأنت شو بتخصل لو قلت له جزاك الله خيرا وربي يعطيك الصحة وربي يعاونك يا أخوي ويرزقك من أوسع، مش حتنقص منك شيء، ومش حينقص منك شيء. بترى خلونا نسأل أنفسنا احنا كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا فينا، خاصة اللي يخدموا في نقول احنا عام النظافة مثلا أحلى عبادة جبر الخواطر. أي والله يا شيماء، كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا في الشيء هذا؟ هل نشكروا فيهم؟ هل نحترموا فيهم؟ هل نبتسموا ليهم؟ ولا نعاملوا فيهم كأنهم أقل منا ومش من مستوانا ومش يعني نقول احنا مش في نفس الكفة؟ احنا نخدم موظفين والعامل متاع النظافة عبارة على شخص حشاكم ياخد في القمامة ويحط في الفضلات الماكلة يعني والحاجات هي. ها اتفكروا، مرات الشخص هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل منكم وأحسن منكم وأعلى منكم شأنا في الدنيا وفي الآخرة. في ناس كي يتعاملوا عندكم علم، والله في ناس يتعاملوا مع الناس النظافة اللي يخدموا في النظافة يستحقروا فيهم، يقللوا منهم، نشوف فيهم كيف يعاملوا فيهم، يعطوا فيهم في كيس القمامة من راس صوابعهم وكأنهم عافينهم أو يعني عفوا فيهم، ولا كيف ما يحسبوش إنها خدمة زي أي خدمة تانية، ما يحسبوش إن عامل النظافة بشر زيهم زيها زي زيها زيهم يعني زيهم زيهم، حتى الكلام عاد بيطلع. ففي ناس للأسف مرضى ويستحقروا في عباد الله الناس اللي تخدم أقل منهم. نشهد بالله نستحقر أي حد يتعامل بفوقية مع أي حد، مستحيل نصدق إنه هو كويس حتى لو كويس معي فعلا، لولاهم كنا في العفن. أي والله بالعكس هم أهم خدمة فعلا. اللي يستحقر إنسان زي هذا مريض نفسيا وربي يقسم الأرزاق. إنما الإنسان بعمله، وأكثر الناس اللي تستحق الكلام الطيب هم الناس هادي اللي نفوسهم محتاجة كل الرحمة. احنا لو نتعاملوا مع الناس هذه ونحاول النظرة الفوقية والنظرة اللي هي نستهينوا بهم ونستحقروا بهم، راهو الأمور ماشية، راهو الحمد لله ما عندناش ابتلاءات. لكن احنا للأسف النفس البشرية في ناس مرضى نفسيين يستحقروا في البشر اللي يخدموا أقل منهم واللي ياخذوا في أجور أقل منهم، واللي خدمتهم مثلا عملاء نظافة أو نقول احنا بواب أو غفير أو أي شيء. بالعكس أعتقد شيماء لو كانت موجودة هنا تعرف إن احنا أساسا مرات حتى احنا لما يشتغلوا معنا أساسا في مكان معين الغفراء نعاملوا فيهم كأنهم موظفين معنا يعني، وفعلا هم موظفين معنا وأفضل منا وزينا زيهم، مش نتنفر عليهم ونمشوا كأننا ما نشوفوش فيهم أو نعاملوا فيهم بقسوة أو تعال حط لي أو تعال ارفع لي أو تعال